وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
1: جدة FM على هواك.

0: حتى لا نحمل كوكب الأرض فوق طاقته ولا نحرم الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية، علينا المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالحفاظ على الموارد الطبيعية للأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل. طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
1: أخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن المسلم الكامل عضو نافع في أمته، لا يصدر عنه إلا الخير، ولا يتوقع منه إلا الفضل والبر، فهو في حركته وهدأته شعاع من نور الحق، ومدد من روافد البركة واليمن، وعون على تقريب البعيد وتذليل الصعب. يسعى في هذه الحياة وقلبه مفعم بالمحبة، ولسانه رطب بالود والمسالمة، ويده مبسوطة بالنعمة يفيئها على من يلقاه، ويقدمها من غير تكلف إلى سواه. تلك هي طبيعة الإسلام ورسالة المسلم في هذه الحياة. قال عليه الصلاة والسلام: على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة. هذا الحديث الكريم يقسم الناس درجات حسب مواهبهم ومنازلهم، فالقوي الجلد زكاة قوته وجلده أن يزيد في إنتاج الأمة، وأن يسهم في نهضتها العامة، وأن يصل نشاطه بنشاط أنداده، فيتعاونوا جميعا على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان، وهو بهذا العمل ينفع نفسه ويؤدي الضريبة التي تجب عليه للمجتمع الذي يحيا فيه، تلك الضريبة التي عبر عنها الحديث الشريف بقوله: على كل مسلم صدقة. فمن عجز عن هذا العمل الإيجابي الواسع فلن يعجز أن يكون عونا للآخرين ومؤيدا للعاملين، فإذا لم يرحم بنفسه أعان الراحمين، وإذا لم ينفع بقوته ساعد النافعين وشد أزر المكافحين.

قد يكون المسلم في مرتبة دون هذه وتلك، ليس له من بواعث الكمال ووسائل الترقي ما يجعله قويا ينفع أو معينا يشفع، فعليه عندئذ أن يلزم خاصة نفسه فيفعل الخير ويترك الشر، ويتمسك بالخصلة الباقية له من شعب الإيمان، فلعل هذا أن ينجو به، كما دل على ذلك ختام الحديث: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة. هذه هي معالم السلوك الطيب كما شرحها الرسول عليه الصلاة والسلام، تلمح فيها أن المؤمن خير كله، يتألق في جبينه الشرف، وتلتمس في سيرته المروءة، ويقبل عليه من يعرفونه ومن ينكرونه، وهم واثقون من نبل خصاله وكرم خلاله. إن شر الناس عند الله من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره، والمؤمن لن يكون كذلك أبداً، فصلته بالله عز وجل تجعله مرجو الخير مأمون الشر، ورسالته في الحياة لا تجعله عضواً أشل ولا عضواً فاسداً، بل هو عضو يحقق الصالح العام ويرتقب في ظله الأمان ونجح المقصد. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا للمؤمن النخلة، كل شيء فيها ينفع، كأن المؤمن على اختلاف أحواله لن يكون إلا نافعا، وإن تفاوتت مظاهر نفعه وتباينت آثارها إن فؤاده ينبوع جياش بالإحسان، ينبوع جياش بالإحسان والإفضال، وحياته سلسلة موصولة الحلقات من فعل الخير ودعم المثل العليا وإبراز عناصر الفضيلة. الجماعة المؤمنة يجب أن تكون صورة لما وعته تعاليم الإسلام من إعظام لخلال الخير وإنكار لخلال الشر، صورة تجعل أهل الأرض جميعا ينظرون إلى أمتنا فتعجبهم أحوالها وتزدهيهم أفعالها، فإن الناس لا تغريهم الأقوال المعسولة قدر ما تغريهم الأعمال الجليلة والأخلاق الماجدة.

طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.

0: يا رب أنت الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم. تنزهت ذاتك وتقدست صفاتك وتباركت أسماؤك. لا إله إلا أنت ولا مالك للعالم غيرك ولا معبود سواك. أنت الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، لا تدركه الأبصار وأنت تدرك الأبصار، تعطي من تشاء وتمنع من تشاء، ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. محوت بالعلم جهل الجهلاء وأبعدت الناس عن أسباب الشقاء، وجعلت كتابك مرشدا حكيما، وبعثت محمدا نبيا عظيما.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.

0: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.

والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى

فتعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى

إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى.

أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى

في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى.

سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا.

الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادًا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فبأي

أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون

اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر

الفجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر

مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر

فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين.

مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام

ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان.

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

0: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: جدة اف ام على هواك.
3: من فعل سلم، اختر كلمات مرور قوية لحساباتك لتعزيز أمنك السيبراني. لا تفتح مجال.
4: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
2: جدة اف ام على هواك.
5: حتى لا نحمل كوكب الأرض فوق طاقته ولا نحرم الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية، علينا المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالحفاظ على الموارد الطبيعية للأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
2: جدة اف ام على هواك.

0: حتى لا نحمل كوكب الأرض فوق طاقته ولا نحرم الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية، علينا المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالحفاظ على الموارد الطبيعية للأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
1: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
2: جدة اف ام على هواك.
3: من فعل سلم، اختر كلمات مرور قوية لحساباتك لتعزيز أمنك السيبراني. لا تفتح مجال.
4: وجعنا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف يسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
2: أنت تستمع إلى جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: لون صيفك، قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها، بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية، صار فيها متحف وصار فيها فعاليات وصارت وجهة يقصدها كل من يبغي يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك.

0: داف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجه، ضغطه زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساود راديو بلس بامكانك الاستماع الى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: عدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: ابدأ صح الآن على جدة اف ام.
1: يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، أهلا وسهلا ومرحبتين. نقول صباح الخير على كل من يستمع إلينا عبر أثير إذاعة جدة اف ام. نقول صباح الخير للكل والجميع.
2: صباح الجمال، أكيد صباح التفاؤل، صباح السعادة اللي ما لها حد. مع ابدأ صح أكيد بدأ موعدنا من الآن ولمدة 3 ساعات ونصف حنكون معكم إن شاء الله يا رب. أحلى صباح،
1: بداية مشوارنا من الآن وعلى مدى 3 ساعات ونصف حنكون معاكم في فقرات متنوعة بإذن الله، زي ما تعودتوا عليها فقراتنا المتنوعة، ولكن ما تحلى إلا بكريم مشاركاتكم. تقدروا تشاركونا عن طريق منصاتنا كلها، أولا الواتساب على 800-244-28-28، أما الاتصال على 012-647-7154 أو 012-649-5154 أو 012-647-5144.
2: أكيد أجمل التحايا مقدمة من فريق العمل اللي بيرافقكم طول هذه الفترة من الإعداد، علياء الهذلي وفاطمة شرف ورولا بالأحمر.
1: أكيد التقديم معكم إيمان بهيدر، دينا سعد،
2: والإخراج مع سارة خوجة وإبداعات سارة خوجة. مثل ما قالت دينا، عندنا الكثير والكثير وما يكمل جمال الصباح إلا بمشاركاتكم. شاركونا أول محطة غنائية نبدأ بها ونرجع نبدأ فقراتنا.

0: زي نور الصبح. That was good, right?
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: أخبار الطقس على جدة إف إم.
3: أخبار الطقس على جدة إف إم ليوم الثلاثاء 14 من يوليو. بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البراد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان عسير الباحة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من المنطقة الشرقية، يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة الرياض. توقعات البحر الأحمر: الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 إلى 40 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 إلى 28 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. توقعات الخليج العربي: الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 إلى 38 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 إلى 28 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط والجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي. وأخيرا حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، وخفيف الموج على الجزء الأوسط والجنوبي.
2: أخبار الطقس على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. نبدأ معاكم مشوارنا بعد ما تعرفنا على الطقس وإن شاء الله الأمور طيبة، مع أنه في حرارة بس يلا أوكي تمام لا نعترض كثيرا. نبدأ في تصبيحاتنا إن شاء الله، ونقول أول تصبيحة معنا من عماد، يقول القلب كالإناء إذا امتلأ بأشياء صعبة أن يتسع غيره. قلبك مثل كوب صغير، إذا ملأته بالقلق ليبقى في مكان للسلام لا يبقى لهم في مكان للسلام الداخلي. إذا امتلأته بالخوف تضيق فيه مساحة الثقة، وإذا انشغلت فيه بالماديات افتقد غذاء الروح. وكم من كم هو بحاجة إلى هذا الغذاء. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. طبعا أنا يعني شوية ماني شايف الباقي،
3: أيوة
2: بس أيوة الجملة بس أنا حطيتها من عندي ترى. أوكي.
3: عبد الرحيم أثبيتي بيصبح عليكم وبيتمنى لكم رزق وصباح جميل كجمال قلوبكم، ويسعد صباحك يا عبد الرحيم
2: الثبيت. الصادق آدم العاقب علي صبح علينا أيضا بكلمات جميلة، شكرا جزيلا لك يا الصادق.
3: غازي شولان بيقول اللهم مع هذا الصباح اجعلنا في كل خطوة توفيق ورزق وبركة، اللهم أمين يا غازي شولان.
2: أيضا عندنا عبد الهادي عمراني صبح علينا بصباحات جميلة، ويقول بس ننزل شوية، أيوه يقول صباح معطر يعطيك العافية، يقول صباح الحب والعهود لأغلى الناس في الوجود. يعطيك العافية شكرا جزيلا لك.
3: عبد الله بركات بيصبح علينا وبيقول اللهم اجعلنا من نور هذا الصباح هداية ومن نسيمه راحة ومن خيره نصيب، صباحك ورد يا عبد الله بركات.
2: أيضا عندنا نوال من سيهات صبح علينا وتقول صباح الخير على تقول أعزائي أهمس لكم خاطبوا قلوب برفق، ففي قلب كل إنسان زهرة تتفتح بلطف الكلمات، لكم كل الحب. يعطيك العافية، أهلا وسهلا فيك يا نوال.
3: وسعيد البيشي من الدمام بيصبحكم بالخير وبيتمنى لكم كل السعادة،
2: يا هلا وسهلا فيك. أيضا عندنا فهد العتيبي كعادته يصبح علينا ويقول صباح الخير، صباحك أنوار.
3: أيضا إبراهيم أبو محمد يقول يسعد صباحكم بكل خير وكل مستمعي إذاعة جدة، وبيتمنى لكم الحيوية والتفاؤل والأمل والنشاط.
2: أيضا عندنا روبن يصبح علينا ويقول السلام عليكم، صباح الخير، صباحك أنوار.
3: وصباح الخير من فؤاد القطان، ويقول الحياة لا تدوم على حال، التغيير حتمي ورزقك محفوظ وقدرك مكتوب، ولا شيء يستحق أن تفقد صحتك لأجله، وأسعد الله صباحكم بالخير.
2: عندنا أيضا تصبيحة من الوافي النجمي يقول في قانون الصباح لا تقرأ ما يزعجك ولا تسمع ما يعكر مزاجك ولا تتحدث مع من لا يروق لك، كن انتقائيا بكل ما تستطيع. يعطيك العافية، يعني نصير كذا وحوش من الصبح ولا كيف؟
3: لا والله كلام عجبني.
2: والله
3: يعني اشتري دماغك من الصبح، لا تخلي شيء يكدر خاطر.
2: خلاص إيمان والوافي
3: ولا كلمة ولا شخص
2: عندهم
3: ولا
2: أيوة عندهم قانون اشتري دماغك يلا تمام.
3: صباح الخير من عبد الرحمن من الجوف.
2: أيضا فيصل الثقفي صبح علينا ويقول الورد والريحان والكادي، صباحك أنوار، يا هلا وسهلا فيك.
3: شوقي حمدي من جازان يقول هدفك إصرارك، صبرك قوة، إيمانك بالله، ثقتك في قدراتك، كلها أدوات لتصبح ما تريد. الله عليك يا شوقي.
2: أيضا يزيد يصبح علينا وبكلمات، و يعني كذا منتقى، يعطيك العافية ودعوات جميلة من القلب، شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك يا زيد. طيب هذه كذا يعني قرينا التصبيحات اللي موجودة، بس خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع من جديد نكمل باقي تصبيحاتكم وننتقل إلى اللغز اليوم. كائن والله في ناس يعني حاولوا وإن شاء الله يعني
3: صعب
2: لا لا لا مو
3: لا صعب، خليهم يتهيأوا نفسيا
2: إيمان بتهيئكم نفسيا وتقول لكم صعب. طيب
3: خمسة أشياء قلت لها كذا كذا كذا، قلت لا لا لا لا خلاص
2: صح،
3: فقلت هم يحلوا أصدقائنا الحلوين
2: وأنا أكون قاعدة
3: أنا سويت اللي علي وشكرا
2: الباقي على ربنا. يلا نخلينا نطلع فاصل، راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزين، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: طيب عودة ورجعنا لكم من جديد. عندنا تصبيحة أخيرة من فضل السنيدي صبح علينا ويقول دعوات جميلة، بس ماني
4: كيف
3: لا لا بس انزلي شوي. أيوة. أشوفها. أيوة فضل السنيدي يقول صباح الخير، أسأل الله السعادة تملأ قلوبكم وعافية تملأ الأبدان، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك يا فضل.
4: وفتفت من السودان يقول صباح الخير والسعادة والأمل والتفاؤل بالله، وبيدعي لنا دعوات حلوة وبيذكر الله، ما في أجمل من ذكر الله في الصباح.
3: بكذا عفوا بكذا نكون فعلا خلصنا كل التصبيحات. اللي حيجيب تصبيحة ثانية للأسف نحن نكون دخلنا إيش في اللغز. طيب اللغز حنبدأ مشوارنا مع اللغز. اللغز هو كائن، اسمعوا كويس ركزوا كويس، إن شاء الله تجيبوها، ترى سهلة بس يعني عاد في ناس ممكن تستصعب الموضوع، ولكن نسمع. أنا كائن ربما أكون مصدر إزعاج ولكن أسبابي خاصة، أواجه المخاطر والهدف واحد، رغم امتناعي عن الغذاء في مراحل من حياتي إلا أني قوي في التأثير، فمن أنا؟ تمام؟ نعيد اللغز. اللغز يقول أنا كائن ربما أكون مصدر إزعاج ولكن أسبابي خاصة، أواجه المخاطر والهدف واحد، رغم امتناعي عن الغذاء في مراحل من حياتي إلا أني قوي في تأثيري، فمن أنا؟
4: نذكر بأرقام التواصل أكيد 012-647-7154 012-649-5154 و012-647-5444 بالنسبة للاتصالات. بالنسبة للواتساب لكل اللي حابب يشارك 800-244-2828. ونعيد اللغز
3: يلا قبل ما قلنا كمان ممكن تشاركونا كمان على إكس، على منصة إكس على جدة أندرسكور راديو، حتلاقوا البث المباشر تقدروا تشوفونا. ترى اللي حيشوفنا له ميزة خاصة لأنه يشوف تعابيرنا فيعرف إنه إحنا مبسوطين من الأجوبة ولا لا،
4: يعيش الجو إحساس الاستوديو.
3: وأنا ترى يبين على وجهي كل الأشياء، فممكن تغشوا من وجهي،
4: تقرأوا
3: اللي
4: يجيد فن قراءة الشفايف
3: حيستوعب
4: حيجيبها. أيوه. طيب جاكي سؤال دينا.
3: طيب
4: سؤال يعني يقول هو حيوان
3: أجلكم؟ كائن
4: كائن
3: يعني كائن، لما نقول كائن يعني حيوان. تمام. ما في شيء ثاني غير كائن يعني حيوان.
4: طيب.
3: بس قبل لا نبدأ في الأسئلة خلينا نبدأ على نقول اللغز ونطلع فاصل. اللغز يقول أنا كائن ربما أكون مصدر إزعاج ولكن أسبابي خاصة، أواجه المخاطر والهدف واحد، رغم امتناعي عن الغذاء في مراحل من حياتي إلا أن قوة تأثيري كبيرة، فمن أنا؟

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: طيب، عودة ورجعنا لكم من جديد. لغزنا يقول: أنا كائن ربما أكون مصدر إزعاج، ولكن أسبابي خاصة، أواجه المخاطر والهدف واحد، امتناعي رغم امتناعي عن الغذاء في مرحلة من مراحل حياتي، إلا أني قوتي لها تأثير كبير، فمن أنا؟ والله في إجابات صراحة،
2: وفي إجابات حلوة، وفي تفكير جميل، بس أنا حابة أذكر بأرقام التواصل اللي حابب يسمعنا صوته: 012-64-77-154 و012-64. لا مو شايف.
1: أوكي. طيب 012-64-77-154 أو 012-64-95-154 أو 012-64-78-544. الإجابات اللي وصلت، اللي عجبني فيها أنها متنوعة،
2: حلو جدا
1: صراحة، وكلها يعني تفكيرها منطقي، بس هل هي صحيحة؟ هنا الكلام، هذا الكلام.
2: طيب، في أحد بيسأل: إيش جواب لغز أمس؟ جواب أمس كان الأناناس، كنا نتكلم عن نبات وثمرة الأناناس هي كانت الجواب. اليوم بنتكلم عن كائن.
1: تمام، خلينا ناخذ أول اتصال معنا ونقول صباح الخير يا فادي.
3: أهلا وسهلا، صباح نور.
1: أهلا وسهلا.

0: أهلا، يعطيك العافية، كيف حالك؟
1: الله
0: تمام؟
1: يعافيك.
0: يا هلا فيك. هاي فادي،
1: صباح الخير.
0: صباحك أنوار.
2: صباحك ورد.
0: ها قولي إيش الإجابة اللي جات في راسك، ولا عندك أسئلة ولا إيش؟
1: حاب أصبح عليكم بالخير.
0: يعني ما أنت في اللغز. صباحك أنوار. فكر معنا فادي، فكر معنا في اللغز. يلا
1: إيش السؤال؟
0: أفا طيب. يلا، أنا كائن ربما أكون مصدر إزعاج ولكن أسبابي خاصة، أواجه المخاطر والهدف واحد، رغم امتناعي عن الغذاء في مراحل من حياتي إلا أن قوة تأثيري كبيرة، فمن أنا؟
1: ما في خيارات
0: فيه. لا ما في خيارات. أول مرة تشاركنا يا فادي؟
1: أول مرة أشارككم. أي والله.
0: أوكي طيب، نحن دائما عندنا أول فقرة اللغز، وهو لغز نحن نقوله دائما، نقول نبغى تسمعوه كويس عشان يعطيكم وقت تفكروا، ولك حرية السؤال، يعني تقدر تسأل عشان توصل للإجابة.
1: والله يعطيكم العافية، والله أنا بصبح عليكم.
0: يا هلا وسهلا فيك.
2: شكرا لمشاركتك أكيد، وسعيدين أنك بتشارك معنا الأول مرة، يا رب تكون معنا صديق دائم لبرنامجنا يا فادي.
0: يا هلا فيك. طيب يلا خلينا نشوف إجاباتكم. عندنا إجابة من غازي شولان يقول الجمل،
2: وأيضا محمد الحربي يقول الجمل،
0: يوسف الترابي يقول الغراب،
2: ونبيل زين يقول الدب.
0: أيضا من ضمن الإجابات أو أسئلة، من ضمن الأسئلة عندنا أسئلة بس ماني عارفة مين اللي يقول، هل هو من فصيلة الحشرات في نفع يعود منه ولا لا؟ ما في شيء، ما في له نفع ما يعود منه.
2: مصطفى. بيقول لك أنا مصطفى.
0: أي مصطفى شعبان، يعطيك العافية. ما في كائن الله خلقه إلا في نفع موجود يعني، ولكن يعني دور يعني فكر. أيه. فكر أكثر.
2: طيب
0: فكر أكثر.
2: يقول يزيد الكائن من الزواحف.
0: لا،
2: عبد الهادي عمران يسأل،
0: يلا،
2: هو طائر ولا حيوان؟ ليس طائر ولا حيوان.
0: طيب كلهم حيوان،
2: كلهم فصيلة،
0: بس ما هو طائر. ما هو طائر. أوكي ما هو طائر.
2: طيب
0: يلا.
2: هلا رمزي.
3: هلا رمزي.
2: صباح الخير رمزي، لو تسمعني من التليفون وتطفي الراديو عشان تسمعني أوضح لو تكرمت.
3: أكيد
2: أكيد. تبشر بالخير.
3: الله يبشر.
2: هلا بك يا رمزي.
3: الله يحييك.
2: طيب تجاوبني.
3: طيب طيب، حل اللغز يا الجوال يا سيارة يا ساهر.
0: هذول
2: يا الجوال يا السيارة يا شاهد، وهذه كوائن.
0: ساهر.
2: طيب هذا احنا بنقول كائن يعني يتنفس ويعيش، كائن ربما اكون مصدر ازعاج، عشانه مصدر ازعاج بالنسبه له. مصدر ازعاج. انا كائن يعني يتنفس، ربما اكون مصدر ازعاج لكن اسبابي خاصه، واجه المخاطر والهدف واحد، رغم امتناعي عن الغذاء في المراحل من حياتي الى اني قوي في تأثيري، فمن أنا؟ سمي لي كائن يا رمزي.
3: ما في خيارات.
2: رمزي.
3: أيوة.
2: سمي لي كائن.
3: طيب.
2: إيش؟
3: سفينة الصحراء.
2: سفينة الجمل يعني. طيب يا رمزي، أسمعنا الأخرة برنامج عشان تعرف إجابتك صح أو لا. شكرا رمزي.
0: يا هلا. يلا نروح لمحمد. صباح الخير يا محمد.
4: صباح الخير، صباح الإبداع، صباح الجمال أستاذ أيمان، أستاذ دينا.
0: يا هلا وسهلا فيك.
4: صباحكم منورين والله يا أستاذ، منورين.
0: يعطيك العافية. يلا يا محمد،
4: نقول الجمل إن شاء الله بإذن الله.
0: الجمل. محمد لا تقلد والله. انا والله نصيحه.
4: لا انا اول ما قلت الصيغه قلت الجمل على طول.
0: انا اقول لك شغله، انا اقول لك نصيحه، لا تقلدهم.
4: قلت لك من
0: يوم
4: ما سمعت
0: لا استنى دحين فهمت، انت قلت انه انت قلته من راسك، بس لا تسوي زيهم. انا اقول لك نصيحه يعني غير مصر. الاجابه يعني مصر. صراحه غير الاجابه كذا،
4: غير الاجابه.
0: انا اقول ايوه، فكر. طيب. فكر.
4: طيب
0: دحين معايا. ايوه
4: نقول دحين، نقول مو الجمل، نقول حاجه ثانيه ان شاء الله.
0: ايش؟ مو الجمل.
4: ايش اقول انا؟
2: خليه في الجمل.
0: طيب والله شوف يا محمد، انا اقول لك صراحه، ترى الجمل لا، صراحه كلكم اقول الجمل لا.
4: انا اهم

0: سألت معكم استفدتكم الحين.
1: يعطيك العافية، نحن ندور إجابة
2: يا
1: محمد.
2: ربي
1: يلا يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. يلا
2: ماجد يا هلا.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله. صباح الورد.
3: صباح النور حياك الله.
2: سمعت اللغز ماجد؟
3: اي سمعت. الإجابة هي الدجاجة.
2: الدجاجة الدجاجة. طيب يعني على أي أساس كذا يعني مخك شاب الدجاجة؟
3: الدجاجة كلها من العجل.
1: بس يأكلوا يأكلوا الدجاجة مديك.
2: حبيت. طيب يا ماجد أسعدتنا بسمع صوتك.
3: الله يسلمكم.
2: ثبتت له الدجاجة.
1: طيب خلينا نشوف بعض الإجابات اللي جاتنا. هل يأكل؟ لا ما يأكل.
2: الكائن من الزواحف.
1: لا
2: يزيد.
1: ما هو من الزواحف.
2: طيب صباح الورد بن بدرية من الرياض تقول القطة.
1: فيصل يقول هل يؤكل؟ لا ما ناكله احنا. ما ناكله وهو ما يأكل.
2: طيب. عندنا الكائن من الثدييات نبيل زين. لا. بيسأل
1: لا ما هو من الثدييات. خلينا ناخذ أصيل. صباح الخير يا أصيل.
4: صباح النور.
1: يا هلا.
4: يا هلا
1: يا هلا فيك. يلا يا أصيل قولي.
4: البطريق.
1: البطريق. أفا البطريق.
2: البطريق.
1: ليش البطريق. قولي ليش قلت البطريق.
4: فكرت.
1: أيوة أيوة بس ليش يعني كيف لما فكرت كيف رحت للبطريق؟ كيف رحت للبطريق؟
4: أدري كذا أحس إنه
2: ينفع
1: بالإحساس.
2: أحس إنه ينفع.
1: البطريق له مزعج وبعدين يأكل البطريق ونحن لغزنا يقول ما يأكل. البطريق ما يواجه مخاطر اللي نحن نتكلم عنه دائما يواجه مخاطر دائما حياته مرة صعبة.
4: ما أدري.
1: طيب أحط لك هي البطريق. أوكي
2: البطريق.
1: يلا وغير على الواتساب يا أصيل. أوكي يلا يعطيك العافية. يا طيب. هلا وسهلا فيك.
2: عماد يقول الجمل.
1: جميل يعطيك العافية يا عماد. أيضا من ضمن الإجابات أو عندنا سؤال فوق فيصل الثقفي يمكن يسألنا يقول حجمه هادي عبد الهادي عمران حجمه كبير أو متوسط أو صغير. صغير صغير.
2: طيب عندك محماس يقول أتوقع سلقة الصيد. طيب يا محماس
1: ممكن ليش لا. طيب عندنا بلال يوسف الفاضل يقول الحمار أعزكم الله. طيب ماشي مش غلط.
2: مصطفى شعبان يأكل ولا لا يأكل؟ يأكل طبعا وبعدين سمى النحلة.
1: أوكي
2: حلو.
1: أوكي يأكل؟ لا ما يأكل.
2: هو بيسأل يأكل ولا لا يأكل.
1: يؤكل قصدك؟ أنت قصدك يؤكل إنه نحن نأكله يعني يا مصطفى؟
2: يؤكل ولا لا يؤكل؟
1: نحن ما نأكله.
2: وإذا هو بتسأل إنه يأكل إيه وهو بيأكل.
1: أوكي.
2: هو مسمي النحلة إلى الآن.
1: أوكي أوكي.
2: وعلي طيب الأسمري قال السنجاب.
1: ماشي خلينا ناخذ حصة. صباح الخير يا حصة.
5: صباح النور.
1: يا هلا يا هلا يا هلا.
5: الله يسلمك.
1: ها يا حصة قولي.
5: أقول لك هو الحيوان بري ولا بحري؟
1: ولا بري ولا بحري.
5: يعني كذا مو عايش.

لكن أسبابي خاصة، أواجه المخاطر والهدف واحد. رغم امتناعي عن الغذاء في مرحلة من مراحل حياتي، إلا أني قوي في تأثيري، فمن أنا؟

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. اللغز يقول أنا كائن، كائن اللي يقول النار كائن، نحن بنتكلم كائن
3: أنوار يعني المطير اللي ايه تقول النار
2: أنوار ايه. طيب يعني نحن بنتكلم كائن، والماء النار التراب هذه عناصر وليست كائن.
3: نقدر نربيه في البيت؟
2: موجود موجود في البيت. طيب خلينا نرجع نعيد اللغز من جديد. اللغز يقول أنا كائن ربما أكون مصدر إزعاج، ولكن أسبابي خاصة، أواجه المخاطر والهدف واحد، رغم امتناعي عن الغذاء في مرحلة من مراحل حياتي، إلا أن قوتي في التأثير كبيرة. خلينا نأخذ مرام. صباح الخير يا مرام.
4: صباح النور.
2: يا هلا
3: هلا يا مرام. صباح الورد، كيف حالك؟
4: والله الحمد لله.
3: مرام أول مرة تشاركينا؟
4: لا شاركت مرة مع أمينة من 4-6. طيب. أنا شفتكم دخلت الدوام، روحت الدوام وطلعت الدوام.
3: طيب يا ستي أهلا بك أي وقت. عندك أسئلة؟
4: أول مرة صراحة.
3: أحلى من يكلمنا. عندك أسئلة ولا تسمي؟
4: والله ما عندي أسئلة، بس أنتم حيرتوني.
3: أيوه بين مين ومين ومين؟
4: أحس الخفاش. أحس
3: الخفاش.
4: أحيانا حسوا الجمل.
3: أي
4: الجمل ممكن يمتنع.
3: تمام.
2: أنا غششتكم على فكرة مرام، الجمل غلط وأنا غششت. غلط. واحد. أي غلط.

0: رسمي.
1: لحقت والله ما لحقت.
2: طيب ولا يهمك، انت رايحة للخفاش؟
1: اي وقلت شيء صغير صراحة انا احترت ايه؟ فممكن انه اثبت على الخفاش
2: تمام
1: واغير ممكن اذا بعد ما اسمع، ولا خلاص خلصت؟
0: لا لا لا تقدري
2: ممكن تغيري، وعندنا الواتساب تقدري تغيري على الواتساب 800-244-2828. خلاص يا مرام نهارك سعيد.
0: يلا نروح لحمود. صباح الخير يا حمود.
3: أهلا السلام عليكم.
0: وعليك السلام والرحمة، أهلا يا حمود.
3: الله يحييك إن شاء الله، تحياتي لك دينا وإيمان إن شاء الله.
0: يلا. شكرا لك يا هلا يا حمود. يلا يا حمود.
3: أنا أقول الحصان إن شاء الله.
0: الحصان
3: إن شاء الله.
0: والله ما أنصحك بس أوكي تمام. خلاص يلا يعطيك العافية. شكرا لك يا هلا وسهلا فيك. طيب خلينا نشوف بعض الإجابات. طيب. اللي وصلتنا
2: جابر مباركي قال البعوضة.
0: طيب عندنا كمان من ضمن الإجابات، عندنا إجابة من منصور البجالي قال النورس، طائر النورس.
2: أيضا الوافي النجمي قال البومة.
0: طيب أيضا عندنا صالح السفياني قال البعوضة،
2: وعندنا فيصل الثقفي قال القطة.
0: إجابة من عبد الرحمن، اكتب لنا اسمك لو سمحت عبد الرحمن من الجوف، اكتب لنا الاسم دائما. عندنا يقول السلحفة،
2: وليد يقول النملة،
0: أيضا عندنا غازي شولان غير من الجمل وراح للسلحفة،
2: الشريف إبراهيم يقول تحياتي لكم، الإجابة هداك اللي ما يحبوه البنات ما حب أقول اسمه أبدا،
0: الصرصار الصرصار. طيب خلينا نروح لعزيزة. يلا يا عزيزة.
4: يا أهلين صباح الخير.
0: صباحك أنوار.
4: يا هلا
0: يا هلا فيك. هاي عزيزة.
4: إن شاء الله نقول الضفدع.
0: أوكي خلاص
4: إن شاء الله.
0: إن شاء الله تمام، يعطيك العافية شكرا لك. يا هلا.
2: في مصطفى شعبان يقول قد تكون النحلة مصدر إزعاج أو خوف للبعض وتهاجم دفاعا عن الخلية، هدفها عندها تأثير، تمر بمراحل كثير في التغذية، إذن سمى النحلة مصطفى شعبان.
0: طيب عندنا أيضا من ضمن الإجابات بلال يوسف يقول الضفدع. أوكي.
2: سامي حسن مصطفى وعبد الله بركات يقولوا البعوضة.
0: أيضا عندنا جمال عبد الرحمن قال الضفدع،
2: وعبد الرحيم الثبيتي يقول أول قال القرد بعدين حول إلى الثعلب.
0: فتيفت يقول القرش في البحر.
2: هذا كمان من الإشابات اللي قلتها لدينا برضو، يعني جاء في بالي القرش.
0: طيب عندنا أيضا من ضمن الفالح العتيبي يقول البط المهاجر.
2: حلو والله
0: البط المهاجر.
2: أيوة لأنه يقول لك وقت الهجرة يمتنع عن الأكل.
0: والله أيه. معلومة حلوة دي حبيتها. حلوة.
2: أنا حابة التنوع الجماعة. أيوة كلهم. أفنان تقول الحلى البعوضة.
0: أوكي كمان عندنا من ضمن الإجابات، عندنا جود تقول الوزغة أو السحلية. الوزغة يعني ما تمتنع عن الأكل أول شيء، أيوة مصدر إزعاج، ولكن عندها هدف واحد ركزوا.
2: فنار الغامدي تقول الفأر.
0: عندنا أبو يوسف أو أبو نواف يقول الديك. الديك ليش نواف. إزعاج يا ناس
2: إزعاج مزعج
0: طيب يأدن
2: مزعج
0: يصحيك
2: معلش مزعج.
0: طيب أوكي.
2: فاطمة الراشدي تقول البعوضة.
0: أيضا عندنا عماد قال الجراد. أوكي
2: وأبو سطام
0: أيضا قال البعوض.
2: البعوض يعني عارفة ركزوا يا جماعة.
0: طيب عندنا يقول الشريف طالما أنه ليس طير قد يكون نحن نتكلم جماد حيوان، يعني ما أنا ما ألعب في الموضوع ده، ترى إيمان تعرفني كويس في ذا الموضوع. أيوة. لأنه إيمان حاولت مرة تقول لي دينا نشيل هذه الكلمة فأنا وقفت لها وقفة صامدة.
2: أذكار
0: لازم
2: أذكار عسيري تقول برضو البعوض هي ويزيد.
0: طيب عندنا كمان القنفذ أبو فيصل. حلوة
2: تفوز. حلوة تفوز. مصطفى يقول العنكبوت.
0: طيب عندنا أيضا من يعني قبل لا نطلع الفاصل خلينا نتذكر اللغز قبل لا نطلع الفاصل، اللي عنده تغيير للإجابة يغير الإجابة، لأنه ما شاء الله التنوع مرة كبير وما أنتم محددين. أيوة لا مرة كبير صراحة التنوع. طيب خلينا نقول أنا كائن ربما أكون مصدر إزعاج ولكن أسبابي خاصة، أواجه المخاطر والهدف واحد، رغم امتناعي عن الغذاء في مرحلة من المراحل إلا أن قوة تأثيري كبيرة، فمن أنا؟

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: ابدأ صح على جدة FM، مكملين معكم الحماس المنقطع النظير. إبداعاتكم جميلة، إجاباتكم متنوعة. أنا حابة أشكر أذكار عسيري إنها بتسمعنا الأول مرة وبتقول حبيت برنامجكم وتحمست وشاركت، ويريت تتحمسوا مثلها وتجاوبونا سواء على الاتصال سواء على الواتساب. لغزنا اليوم يقول: أنا كائن ربما أكون مصدر إزعاج، لكن أسبابي خاصة. واجه المخاطر، الهدف واحد. رغم امتناعي عن الغذاء في المراحل من حياتي إلى أني قوي في تأثيري، فمن أنا؟ مين معانا؟
4: سعود، صباح الخير يا سعود.
5: يا صباح النور، سلام دينا.
4: يا هلا وسهلا ومرحبتين، كيفك؟
5: معليش اليوم نمنا ودخلنا شوية.
4: خذ راحتك، يعطيك العافية.
5: يديك العافية، الله يخليك.
4: سمعت ولا عيد؟
5: لا سمعت، أنا ما أقول لك عيد، سمعت. الله
4: يا الله يعطيك العافية. يلا قل لي،
5: أنت قلت صغير،
4: قلت ايه؟
5: صغير.

0: يصير حجمه صغير.
1: صغير.
0: هو اثنين، يعني بقول لك اثنين احتمالين وباخذ منهم واحد.
1: اوكي يلا.
0: يا النمل الابيض الهولتة.
1: اوكي.
0: او البعوض.
1: او البعوض. اي ترايح لاي اكثر؟
0: والله كلها مصدر ازعاج وكلها لها تاثير وكلها توقف عن الغذاء، ما عاد بالضبط.
1: طيب
0: بس خلني اختلف عن اللي قالوا. ما حد قال النمله بيضل العده. أه
1: لا، في ناس قالت النمله
2: ولا حد قال البعوض.
1: لا في ناس لا شوف على الاتصال ما في ولا حد قال البعوض وقاعد على النمله. راح
2: نرجع له مره ثانيه. يعني بنقول لسعود لا احد قال النمله ولا حد قال البعوض.
1: لا على الواتساب قالوا.
2: طيب صح على الواتساب بس في الاتصالات
1: لا ما حد قال النمله. طيب خلينا ناخذ بشير.
2: هلا يا بشير.
3: صباح الخير يا مرحبا.
2: صباح النور يا هلا وسهلا.
3: كيف حالكم؟ طيبين؟
2: خير، عساك بخير، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
2: ايش حتختار اليوم؟ صباحك ورد
3: ان شاء الله. هي ذكر طبعا في القران شيخ،
1: ما نعرف
2: سمي لنا
1: قول ما نعرف.
3: لان البيات الشتوي بيحصل للنمله.
1: اوكي.
3: والنمله ذكرت في القران.
2: احنا جبنا سيره بيات شتوي.
1: نحن ابدا ما قلنا
3: انه ما تمتنع عن الاكل يعني.
1: لا لا لا، هي مرحله من المراحل في حياتها ما تمتنع عن الاكل، ولكن ما فيها بيات، موجوده في الحياه، موجوده.
3: يعني ما ذكرت في القران.
1: ما اعرف،
2: لازم نرجع نبحث.
1: ما اعرف، ما ابغى اقول معلومه انا ما اعرف.
3: ايوه هي حشره
1: ممكن.
3: حشره.
2: طيب
3: والنمله مش مزبوط.
2: انت اختر لي، انت سمي واخر البرنامج نقول لك يا بشير مضبوط ولا مو مضبوط.
3: ايوه
2: ايش رايك؟
3: طيب
2: ايش تحب نسمي؟
3: ايوه ما زبطت النمله.
2: طيب
3: وهي قلنا حشره.
2: طيب انت اللي بتقول،
1: احنا ما قلناش
3: يعني
1: حاجه
3: يعني هي حشره يعني.
2: انت اللي بتقول.
3: ايوه
2: يلا سمي لي.
3: طيب
2: ايوه يلا كده فكر كده.
3: بتعيش في البيت؟
2: ممكن في البيت، في الشارع، في الحديقة، في البحر، في كل مكان ممكن تعيش.
3: كمان
2: ايوه كمان مميزة. طيب يا بشير
3: تؤكل؟ طيب
2: لا قلنا لا ما تؤكل.
3: ما تؤكل طبعا. وما هي حشرة.
2: انت شوف احنا بنقول لك قول اللي يعجبك.
1: والله يا بشير طلعت كل الاسئله اللي
2: لا
1: في الحياة.
2: هو يتمتع بمستوى عالي من الذكاء والحنكه بشير، بس مو على دينا وايمان.
3: الله يعطيك العافيه.
2: يلا تسمي لي. ايش حتسمي؟
1: انت قول وممكن تغير الاجابه يا بشير، بس قول يعني اجابه.
2: يلا يا بشير.
3: ايوه طيب دحين كنت مفكر انا في النمله وما زبطت.
2: طب اثبت لك النمله وتغير على الواتساب.
3: طيب
2: يلا يا بشير شكرا لك،
1: يعطيك العافيه. يلا نروح لمحمد. صباح الخير يا محمد.
4: صباح الورد. هلا والله استاذه دينا.
1: يا هلا وسهلا ومرحبتين، شلونك محمد؟ تمام
4: بخير الله يعافيك.
1: يا هلا فيك
4: استاذه ايمان.
2: صباحك ورد يا محمد.
1: يلا يا محمد قل لي.
4: انا بسال بس هي طير؟
1: تطير؟
4: ايه تطير.
1: تطير احيانا تطير.
4: تنقل الامراض.
1: تنقل الامراض؟ ليش نجيبها اذا تنقل الامراض؟ ليه؟
4: ها؟
1: ليش نجيبها اذا تنقل الامراض؟
2: اسئلتكم غريبه غريبه.
1: ليه؟ نفول على نفسنا.
4: غريبه، هذه واحده من الاسئله اللي توضح.
1: يلا يلا قول قول قول انا معاك قول.
4: انا عندي اجابتين يعني.
1: اعطيني.
4: الذبابة أو البعوضة.
1: حلو، الذبابة أول أحد يذكرها. طيب نقول الذبابة ولا البعوضة؟ اختار واحدة.
4: والله أنا محتار، الذبابة ما تعيش في الـ في الـ في الماء. البعوضة تعيش في الماء.
1: طيب
4: أنا أقول البعوضة
1: وأمري لله.
2: وأنا وهي على الله. أنا وبعوضة
1: وأمري لله.
2: أنا وبعوضتي على الله.
1: يعطيك العافية محمد، شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك. يلا زين صباح الخير.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: يا هلا وسهلا. عليكم السلام.
5: جماعة فرجة فرجة.
2: صباحك ورد.
5: أقولك النحلة إن شاء الله.
2: النحلة؟ طيب يا زين تقول النحلة.
1: يا هلا
2: شكرا لك.
1: يا هلا

0: طيب خلينا نشوف بعض الإجابات اللي وصلتنا على الواتساب. نبدأ من البداية كذا.
1: لا احنا قلنا مصطفى.
0: طيب عندنا
1: استني استني عشان لا تروح علينا إجابات ناس.
0: طيب
1: طيب خذي سعودي.
0: يلا خلينا نروح لسعود.
2: يلا يا سلام عليكم.
0: يا هلا وسهلا ومرحبتين
2: سعود. خلاص أكد أكد إجابتي للنمل الأبيض اللي أسأل الأرض.
0: متأكد؟
2: هي متأكد متأكد.
0: آخر كلام متأكد. يا سعود
2: مرة آخر كلامات.
0: والله أنا نفسي تغيرها صراحة. صراحة أكون واضحة معاك نفسي تغيرها.
2: خلاص خذي البعوضة ما دام
0: اللي تعجبك
1: ما عجبتك دي خذي دي
0: خذي دي. ها
2: البعوضة قتلت النمرود يعني ايش.
0: طيب خلاص اخر كلام النملة ولا البعوضة؟
2: لا البعوضة
0: البعوضة
2: يا البعوضة خلاص في البعوضة.
0: طيب خلاص طيب تمام
1: زي ما تبغى.
0: يعطيك العافيه.
1: خذ عدتك وامشي.
0: اعطانا البعوضة واخذ العد. طيب نروح لمهند.
1: هلا وسهلا بمهند.
3: يا صباح الربا.
1: صباح النور والسرور. هلا وسهلا مهند.
3: اقول لك ديما انا اقول الناموس وهويدا تقول بعوضه.
1: طب استنى مهند يقول الناموس يعني ايش فرقت انت وهويدا؟
0: ترى الناموسه هي نفس البعوضه يا ناس.
3: خلاص اهلا
0: بك وانتوا فرحانين الاثنين. فرحانين الاثنين.
3: خلاص
1: احنا الناموس
3: هذا
1: البعوضه.
0: احنا الناموس. انتوا الناموس.
1: انتوا الناموس شخصيا.
3: ايوه زين
0: جميل. طيب خلاص اخر كلام يا مهند.
3: خلاص اخر كلام.
0: جميل انتوا الاثنين تقولوا البعوض خلاص.
3: ايه
0: اوكي تمام يعطيك العافيه شكرا. طيب. لك
1: احنا قرانا اجابه ابو فيصل.
0: ابو فيصل القنفذ انا قريتها
1: خلاص. ومصطفى قال العنكبوت.
0: جميل. عندنا كمان فيصل الثقفي قال الناموس.
1: وعندنا ردينا الشهري قالت اتوقع الضفدع.
0: ايضا سعيد الشهري قال الماء. الماء عنصر وليس كائن. عنصر من عناصر الحياه.
1: كائن يا جماعه يعني يتنفس ياكل ويشرب.
0: هو بالصريح ويتكاثر. هو بالصريح هو كائن هو حيوان. طيب. حيوان اجل لكم الله هو حيوان. أوكي.
1: أبو خلاد يقول الوزغ.
0: أيضا عندنا علي النجعي يقول
1: غير كالعادة.
0: أيوه
1: كالعادة. مديني علي المرحبي يقول البعوض.
0: طيب خلينا نوقف هنا. أوكي. ونطلع فاصل. الفاصل بس نرجع من الفاصل حيكون آخر لينك. فاللي عنده فرصة يبي يغير يبي يشارك معانا سواء على الاتصال أو على الواتساب إحنا موجودين. ولكن هذه حتكون آخر فرصة في اللغز. اللغز يقول أنا كائن ربما أكون مصدر إزعاج ولكن أسبابي خاصة أواجه المخاطر والهدف واحد رغم امتناعي عن الغذاء في مرحلة من مراحل حياتي إلا أني قوي في التأثير فمن أنا؟

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمات
2: اللي يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام. ابدأ صح على جدة اف ام.
3: طيب عودة ورجعنا لكم من جديد في الجزء الأخير من اللغز. اللغز يقول أنا كائن ربما أكون مصدر إزعاج ولكن أسبابي خاصة أواجه المخاطر والهدف واحد امتناع رغم امتناعي عن الغذاء في مرحلة من مراحل حياتي إلا أن قوتي في تأثيري. يعطيكم العافية شكرا لكل اللي شاركنا. بس ترى أحب أقول شغلة إنه الاتصال مرة ضعيفة الإجابة والواتساب أوكي يعني ماشي الحال بس إنه ضعيفة مرة الإجابة في الاتصال. خلينا ناخذ أبو عمار.
4: أبو عمار
5: أيوة هلا
4: هلا وسهلا.
5: الله لا يصبحكم إلا بتوب الكعبة.
4: اللهم آمين أنت ونحن والسامعين.
5: أيوة
4: أبو عمار فكرت؟
5: والله فكرت بس هذه تقول يعيش في البحر الدودة دي مثل الحشرة.
4: لا ما قلنا يعيش في البحر قلنا ممكن في الموية وممكن في البر وممكن في كل مكان بس ما قلنا في البحر بالتحديد.
5: يعني ما هي جوا البحر على طرف
4: ما تعيش
5: البحر.
4: ولا تعيش على طرف البحر. يلا
5: ما تعيش؟
4: لا.
5: وكيف دي أختك أخويتك تقول
4: الموية الموية وهي كل الموية بحر؟
5: صدقتي إذن هي بعوضة البحر هي حليها دي.
4: ما في بعوضة تعيش في البحر.
3: يعني هل أنا حعقدتكم لذيذ؟
4: لحظة
5: أنا داري والله الغازكم صعب.
4: أسمع يا أبو عمار
3: أنت ترى تجيب الغاز يا أبو عمار.
4: أسمع يا أبو عمار معلومة لك معلومة البعوضة ما تعيش في موية مالحة أبدا.
3: أيوة
4: أبدا فممكن تعيش في موية حلوة ممكن.
5: إذا البعوضة نستبعدها.
3: طيب حلو
4: ما احنا بنقول لك تعيش في موية حلوة وما تعيش في مالحة وأنت مصر على بحر وإحنا ما جبنا سيرة بحر. يلا حلها من عندك
5: يا البعوضة هذا النحلة فراشة
4: طب دحين اديتني بعوضة ونحلة وفراشة وانا اديك من عندي ذبابة. يلا اختار لي واحدة منها.
5: يا شيخ خلي من عندك ذبابة.
4: والله انها غلط
5: نحلة.
4: خلاص يلا يا ثبت عن النحلة.
5: ثبت النحلة يا شيخ.
4: طيب يا شيخ
3: يعطيك العافية ابو عمار.
4: شكرا ابو عمار
3: يا هلا فيك. يلا خلينا ناخذ الاجابات على السريع لانه داهمنا الوقت.
4: من عند الهنوف
3: الهنوف تقول البعوضة.
4: حسن الفاتح يقول الدب القطبي.
3: ايضا عندنا اجابة من مقرن يقول البعوض.
4: ديما السرحاني تقول اليرقة.
3: وايضا اجابة من فالح العتيبي غير من البط المهاجر للبعوض.
4: اصيل يقول البعوض.
3: ايضا عندنا اجابة من عبد العزيز عسيري قال البعوض.
4: وابو نواف ايضا البعوض.
3: ايضا عندنا عبد الهادي عمران قال البعوض.
4: ونبيل غزوان يقول ما سمعت إجابتي وأنا قايل البعوضة. تحية لك يا نبيل غزوان.
3: طيب عندنا كمان إجابة من فنار قالت أعد الإجابة لأنها قالت الفار بعدين راحت للبعوض.
4: طيب عندنا أنوار المطيري يقول البعوض جواب أخير.
3: أبو خلاد يقول الحية.
4: وأبو غزل يقول البعوض.
3: أيضا عندنا إجابة من أكرب سليمان ومحمد علاء الدين يقول الفراشة.
4: ونورة تقول البعوض والوالدة الله يحفظها تقول النحل.
3: أيضا عندنا إجابة من عبد الهادي من الحسة يقول الجراد.
4: وعمر هيبة يقول أتوقع السلحفة.
3: كمان عندنا عبد الله الحربي يقول الناموس.
4: شكرا يا عبد الله الحربي. ويزيد يقول النمل.

0: أيضا عبد الرحيم الثبيتي يقول الناموس.
1: وعندنا إجابة من أحمد راشد يقول النحلة وصباحك ورد.
0: أيضا من ضمن الإجابات شيماء تقول النحلة.
1: وبلال يوسف الفاضل يقول البعوض.
0: طيب أنا كمان أغير اللي هو نبيل زين يقول الذبابة أو ذبابة النهر.
1: طيب ممكن الضفدع حسين شمس يقولها.
0: أيضا عندنا إجابة من حسن الفاتح قال الصرصور.
1: طيب هذه كل إجاباتكم كانت على الواتس أب. دينا ترجعي تشرحي لنا اللغز لو تكرمت.
0: طيب دحين بما أننا وصلنا لآخر فقرتنا اللغز يقول أنا كائن ربما أكون مصدر إزعاج ولكن أسبابي خاصة أواجه المخاطر والهدف واحد رغم امتناعي عن الغذاء في فرح في مرحلة من مراحل حياتي إلا أن قوة تأثيري كبيرة. إجابتنا هي الناموسة أو البعوضة. طيب مصدر إزعاج الكل عارف أنها مصدر إزعاج لأنها أول شيء تزن ثاني شيء لأنها تقرص ولكن أسبابي خاصة الإناث من البعوض يعني يقرصك ليقدر يجيب أطفال أو يعني للتبويض فهي تعيش على أنها أو تزداد نسبة إنجابها في أنها تسحب الدم وهي تقرص الإنسان دائما. أما بالنسبة لذكر البعوض أو الناموس الذكر منها فقط يقرص النباتات وليس الكائن يعني الأنثى هي اللي تقرص الإنسان أما الرجل لا ما يقرص الإنسان
1: يعني
0: النباتات
1: الأنثى جينا.
0: طيب أواجه المخاطر الناموسة أو البعوضة يعني مبيدات حشرية ودخلوا فيها العلماء في الموضوع عشان تقدر تحافظ على البيئة وفي نفس الوقت تحمي نفسك من البعوض. أما بالنسبة للحياة والمواجهة يعني أتوقع تواجه كل شيء يعني تواجه شبشب تواجه والله الناموسية كل شيء كل شيء تواجه
1: الصعق الكهربائي
0: رغم أن امتناعي عن الغذاء في مراحل حياتي تطور الناموس من بدايتها تطورها كلها تمر بأربع مراحل ومراحلها اللي تمر فيها هي من كونها يرقة تتطور وتتحول هذه كلها هذه المرحلة ما فيها أي نوع من أنواع الغذاء توصل للمرحلة الرابعة أو اللي يسموها تنسلخ يعني من جلدها توصل للمرحلة الرابعة بعدها تبدأ تتنفس وتبدأ تتغذى على الماء مبدئيا وبعدها عاد خلاص يعني تصير ناموسة في مراحلها الكبيرة وبتبدأ تتغذى على الدم. تأثيري كبير للأسف الناموس أو البعوض له تأثير كبير على حياة الإنسان في أمراض كثيرة والقرصة بالحالة هذه تكفي. فهذا هو لغزنا اليوم. يلا خلينا نشوف الإجابة إيمان. طيب خلينا نقول الإجابات عن طريق الاتصال. أنا أول يعني بداية أول إجابة كانت معانا من محمد المري بعدين سعود الصاعدي أيضا مهند وهويدا هذول اللي جاوبونا فقط على الاتصال
1: وفعلا كانت على الاتصالات شحيح الإجابات لكن ما شاء الله على الواتس أب من البداية كان جابر مباركي وسامي حسن مصطفى وعبد الله بركات نبيل غزوان صالح السفياني أفنان فاطمة الراشدي أبو سطام أذكار عسيري فيصل الثقفي علي النجعي مديني علي المرحبي الهنوف مقرن فالح العتيبي أصيل عبد العزيز عسيري أبو نواف عبد الهادي عمران فنار الغامدي أنوار المطيري أبو غزل نورة وبلال يوسف الفاضل. تسأل أذكار صديقتنا الجديدة إيش هديتي؟ إن شاء الله بإذن الله نديكي صاعق كهربائي للناموس اللي مضايقك في البيت.
0: طيب عندنا من ضمن الإجابات غازي شولان يقول هذه حشرة نحن ما قلنا أصلا ولا صنفناها نحن فقط قلنا إنها ما هي زواحف قلنا ما هي برمائيات ما هي ثدييات ما قلنا هذه
1: يزيد
0: المعلومة.
1: يقول والله بتوه الواحد دي أصلا طبيعة عملنا يعني نعم. لازم نتوهكم لازم.
0: طيب عندنا كمان من ضمن الإجابات نبيل غزوان أنت من الأوائل يعني نحن ما قريناها
1: بس مش أول واحد
0: بس مو أول واحد أي. بس نحن قريناها
1: في معلومة بيقولها عبد الله بركات أنه يعيش على المستنقعات يعيش البعوض يعيش على الموية الحلوة
0: فقط يعني يعني الأنهار اللي هي يعني كمان ترى يعني قريبة المعلومة، لأنه لو أنواع على فكرة الناموس، في منه يعيش صادق يعني في المستنقعات، وفي الأنهار، وفي
1: طيب يعيش بس موية حلوة ما قلنا شيء،
0: أي لما يتغير بس أهم شيء يتغير
1: المستنقع موية حلوة مش موية مالحة.
0: طيب يعني هذه يعني نفس معلوماتكم أذكار. مع نفس معلوماتكم انتوا الاثنين. طيب هذه هي لغزنا اليوم، يعطيكم العافيه، شكرا لكل اللي شاركنا. خلونا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @jedda_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة، رجعنا لكم من جديد في أخبارنا وأخبار ابدأ صح. خبرنا اليوم يتعلق بإطلاق صيف ملاد في نسخته الثالثة برفحة. انطلقت اليوم الفعاليات وبرامج صيف ملاد في نسخته الثالثة، والذي تنظمه جمعية ملاد للتنمية والأسرة بمحافظة رفحة، مستهدفا الفئة العمرية من 6 سنوات إلى 9 سنوات، بنات وشباب كمان. يستمر لمدة شهر إضافة للفئات العمرية من 12 إلى 15 للذكور، يهدف تنمية قدراتهم الفكرية والبدنية، وأيضا يصقل مواهبهم واستثمار أوقات فراغهم خلال الإجازة الصيفية في برامج تعليمية وتربوية هادفة. يقدم البرنامج باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية.

إلى جانب المسابقات والجوائز والهدايا التحفيزية ضمن بيئة آمنة وجاذبة يشرف عليها فريق عمل مؤهل، بما يعزز مشاركة المستفيدين ويحفزهم على اكتساب المهارات وتنمية قدراتهم الشخصية والاجتماعية.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: حياكم من جديد، مكملين مشوار ابدأ صح معاكم. أكيد المشوار ما يحلى بيكم سماع أصواتكم بمشاركاتكم، وعندنا الآن دردشتنا الصباحية حلوة كده. يبقى نسوي لها قهوة،
3: ما هي
2: كده قهوة
3: قهوة
2: نتجاذب أطراف الحديث.
3: نتجاذب.
2: ويا سلام على حديث النسوان.
3: نتجاذب. طيب
2: حديث النسوان
3: دائما المواضيع إلا ما في شيء يخوفك. الخوف عند كل أحد، لا حد يقول لي والله ما خاف، لا كلنا نخاف إلا ما تخاف. يعني يجيك بعضا من الخوف، في مننا يتجاهل الخوف أو يخبيه، ولكن كلنا نخاف، ما في أحد ما يخاف.
2: وساعات نجي نخاف من شخصيات،
3: من شخصيات معينة تمام، وشخصيات مهمة تكون في حياتنا فنخاف منها. اليوم موضوع، يعني خلينا نقول سؤال دردشتنا اليوم شوية مختلف أو طريقته مختلفة شوية. تتذكر يوم المدرسة دايما يعني صل الجملة بالجملة مثلا، والله اختار إجابة صحيحة،
2: أكمل الفراغ.
3: أهم شيء أكمل الفراغ، دي أكمل الفراغ عاد الواحد يبحر وتعبير يصير فيها، يكون الجواب كلمة واحدة ولكن فيها تعبير. فاليوم حبينا نذكركم بشوية من المدرسة أكمل الفراغ. أنا جبت جملة وحسيت الجملة يعني معبرة وكبيرة، فأكمل هذه الجملة لي تمام. اتقي شر المرأة إذا قالت أنت حط لي إياها، أنت حط لي إياها رجل أو امرأة، حطوا لي يعني إيش الكلمة اللي تخوفك من المرأة. متى تعرف أن المرأة لازم تبعد عن طريقها في هذه اللحظة وفي هذه الحال؟ لما تقول إيش الجملة اللي تقولها، اتقي شر المرأة فعليا إذا قالت يا ويلك انتظرني بعدين،
2: وإذا قمت أجيبه
3: والله إيه.
2: وإذا قمت أجيبه،
3: إذا قمت يا ويل،
2: وإذا قمت
3: هذه
2: يعني تحية للوالدات كلهم.
3: هذه صراحة مخيفة الجملة.
2: شوفي أحيانا كمان المرأة مخيفة حتى بصمتها.
3: طبعا طبعا، يعني أنا هي حكاية الصمت هذه هي محيرة، ما أنت عارف هل هي حتطلع من البيت وخلي لك إياه، هل ما حتنام في البيت اليوم، حتطلع في الشارع، هل والله حتجيب العيلة كلها وأهل العيلة كلهم، هل والله ما يعني فعلا تكون مفقود فترة من الزمان تحبسك في مكان معين.
2: ممكن نقول اتقي شر المرأة إذا قالت ما في شيء.
3: ما أو هذه كمان ما في شيء، دي مصيبة شي. ثانية مصيبة ثانية، ما في شيء يعني لازم الآن تبحث وتتحول إلى جوجل وذكاء اصطناعي
2: وسيرجيتي
3: كلها يعني تصير مخابرات إلى ما تطلع.
2: أو لما تقول عادي.
3: أو عادي دي كمان يعني لو يهمك كان عرفت، هذه يعني لازم تتحول إلى الدفاع المدني وكذا وتنتبه لنفسك وتحاول قدر المستطاع تجيب إيش اللي.
2: ولكن إيه، نتفق أن الحياة من غير مرأة ما لها أي طعم، سواء كانت أكيد الأم، كل التحية للوالدات الغاليات ورحم الله من غادرنا منهم، زوجة، بنت، أخت،
3: يعني عمة، خالة،
2: صحيح
3: عمة،
2: فالحياة الحياة مو حلوة من غيرها.
3: أوكي.
2: مو حلو.
3: دايما أتذكر يعني موقف، والعالم يعني لما كنا صغار دائما نتذكر هذا الموقف، ويمكن تكرر على الجميع، مو موقف عشنا قد ما انه اكثر الناس يعني سمعوا يمكن او عشتوا يعني كمان. لما يجي الوالد او احد يبغى يطلع واقوم اقول له ابغى اروح معاك، يقول لك روح جيب جزمتك وتعال. الله يكرمك، روح جيب، يكون هو مشي. هذه جمله كانت ترى تحذيريه، نفسها نفس الجمله اللي تقولها السيده، قالت والله لو قمت جبته، نفسها
2: لو قمت
3: هذه بالحاله ترى تكفي.
2: عبد الله بركات يقول اذا قالت حسابك بعدين،
3: هذه كمان مصيبه
2: يعني الله يعينك.
3: طيب اكيد يعني شاركونا اكمل هذه الجمله، اتقي شر المراه اذا قالت اعطيني ايش تقول المراه وفعلا تخاف منها، تتوتر منها، تعرف انها هي خلاص في حاله من الاعصار لازم تبعد عن وجهها الان. اكيد تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28،
2: واكيد على الارقام 012-647-1054 012-649-6495-154 012-649-6485-44.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: طيب أكمل الجملة. اتقي شر المرأة إذا قالت. إيش الكلمة اللي فعلا تخوفك وتعرف أنه لازم توخر من وشها، لازم الآن تتحرك ما توقف عندها، تطلع من البيت، والله نتخبى في الغرفة الثانية، نروح المجلس، نتصرف أي تصرف بس أنه نبعد عن هذه الدائرة. هنا هي مرحلة خطر، الآن مرحلة محظورة، منطقة محظورة، ابعد عنها أمورها إليه ما تصير أمورها طيبة، بعد كذا سوي اللي تبغى، ما في أي مشكلة.
3: طيب نبدأ باتصال ولا نقرأ شوية رسائل؟ هلا وسهلا.
4: السلام عليكم.
3: عليكم السلام. هلا يا أفراح،
4: كيفكم أخباركم؟
3: كيف حالك؟ إيش أخبارك يا أفراح؟
4: الحمد لله، الله يسلمك يا رب.
3: طيب أفراح، يتقوا شرك لما تقولي إيش؟
4: يصير خير.
3: يصير خير. والله تخوف.
4: لكن أنا بقول لكم على حاجة.
3: قولي.
4: أنا اليومكم هذا
3: إيه؟
4: لما يقولوني كلمي أمي تبغاكي أو أمي تقولي تعالي أبغاكي، والله يجيني خوف، مع أنه ما في حاجة، ما حصل شيء، فبروح ما بتخبى ولا بهرب، بروح بس بروح متأخرة.
3: إيه تعالي أبغاكي.
4: إيه
2: طب تروح متأخرة،
3: قفل الباب وراك.
2: إيه قفل الباب وراك. طيب روحي بدري.
3: خايفة.
4: قفل الباب وراكي، أروح جنبها خلاص تتكلم.
3: طيب يا ستي، أفراح تقول لما مامتها الله يديها العافية تقول لها تعالي أبغاكي، وهي أفراح اتقوا شرها لما تقول يصير خير.
2: طيب خلينا نشوف مسجاتكم. عندنا سعود الصاعد يقول اتقي شر المرأة إذا قالت لا تتزوج عليها.
3: صراحة واضحة،
2: لا ولا تجيب عليها ضرة أو طبينة. صراحة واضحة، يعني كل السيدات ما تبغى
3: تتزوج،
2: لا تتزوج عليها.
3: لا، في ستات يحذروا من البداية. لا
2: شوف، انت خذها قاعده في الحياه قبل، لا وانت مقبل على الزواج، وانت في زهره شبابك رايح مقبل على الزواج، فكرت في الفكره، حط قدامك الاحتمال الاساسي ونقطه حمراء مهمه انه المراه لا ترضى انه تتزوج عليها بكل الحالات.
3: لا تسوي لي فيها،
2: ولا تسويها فنان. ايوه فنان، وتقوم تبغى تروح تتزوج عليها وتبغاها ترضى.
3: لا يعني ويخبي
2: وتخبي ولا لا
3: تفضلي.
2: ايش الفظاعه اللي انت فيها؟ طيب
3: مصطفى شعبان يقول اتقي شر المراه اذا قالت لا شيء، يعني ما فيش حاجة، يعني هي ما قالت حاجة وفضلت ساكتة، وبما أنه الصمت لغة العظماء هي تبقى شايفة نفسها في هذا التصنيف اللي هو الصمت، أنه أنا ساكتة. بس حقيقي في أوقات صمت المرأة بيكون لمحاولة الحفاظ على العلاقة، وإحنا دورنا هو الاحتواء، تحويل الصمت إلى نقاش بناء والوصول لمرحلة رضا وطمأنينة. أقول اسمي تاني. أيوة، كل مرة
2: كل
3: تكتب
2: مرة
3: لنا
2: تكتب
3: فيها
2: اسمك.
3: تقول اسمك هنا. إيه. بيقول أنه تحويل الصمت لنقاش. ما أنصحك تناقش إلا في الوقت المناسب، لا تيجي تناقش المرأة في وقت خاطئ.
2: لا هو أيوة بالضبط، هو هذا هو بيقول، يعني دورنا إحنا أنه نحتوي، يعني الاحتواء قبل النقاش،
3: بس يعرف فين يناقش.
2: أيوة برافو عليك. لا أنا أحترم رأيك، عجبني مصطفى رأيك ممتاز. طيب عندنا أحمد يقول اتقي شر البنت إذا قالت لو يهمك كان عرفت. هذا نفس رأي سارة اللي قالت لو يهمك كان عرفت. هنا أقول لك تتحول، يعني تندمج، تصير جوجل زائد شات جي بي تي زائد جوجل ماب زائد كل الأشياء مع بعض، مع بعض كذا تخلطهم في الخلاط، ولازم تتحول عشان إيش تعرف هي إيش عندها.
3: أيوة. حسن الفاتح يقول لما تقول أصبر بأدبك. الله.
2: والله صح.
3: الله.
2: والله صح.
3: الله.
2: أيوة.
3: صراحة أعطونا.
2: بس يعني ترى أصبر زيادة. أصبر بأدبك، ترى مو دائما المرأة اللي تقولها، أحس الرجل دائما يقول هذه، يقولها لأولاده.
3: أي. بس يمكن هو بيسمع الأم بتقولها
2: يمكن للأولاد. الأم بتقولها
3: أيوة. شايف يعني على مسرح الحياة أمامه.
2: أيوة.
3: طيب اتقي شر المرأة إذا قالت، تنوعت الإجابات بس أكيد حابين نسمع منكم أكثر، حابين تشاركوا في منصة إكس على هاشتاغ برنامجنا، وكمان حابين تشاركوا من تطبيق الإذاعات السعودية اللي من خلاله بتشوفونا صوت وصورة أيضا، هو منصة إكس، أو من خلال التواصل على الواتساب 800-244-2828 والاتصال 012-64-77-154. فاصل وراجعين ونشوف أكثر مشاركات عن تقي شر المرأة إذا قالت. أكمل الفراغ.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: طيب، اتقي شر المرأة إذا قالت. بالنسبة لك إيش قالت؟ خلينا ناخذ أحمد. صباح الخير يا أحمد.

0: صباح النور، كيف الحالة
1: يا أهلا يا أهلا يا أهلا يا أهلا، كيف حالك؟ تمام يا أحمد؟
0: يومكم سعيد.
1: يومنا سعيد. نسينا
0: كثير بصراحة، نسينا في المواضيع كلها حرفيا عشان احنا مظلمين.
1: عشان لا لا وي انتم مظلمين، ده انتم مفتريين بس ماشي الحال. يلا شوف كل واحد يعني سواء المرأة ولا الرجل كل واحد فيه حقه، عشان نكون واضحين وصريحين. صح؟
0: أكيد.
1: طيب
0: أكيد.
1: متى بقى متى بقى؟
0: دايما احنا المظلومين حرفيا.
1: والله مش مظلومين ولا حاجة بس يلا.
0: ايه حبيبتي؟
1: قلنا مش مظلومين قوي بس يلا ماشي.
0: ايوه مظلومين جدا كمان.
1: طيب تمام، قل لي ايش الجملة لما اذا اتقي فعلا شر المرأة اذا قالت ماذا؟
0: والله هقول لحضرتك يعني عن تجارب، هي المرأة بتقول كل حاجة، المهم الفايدة منها ايه؟ يعني هي بعد كده هنعرف نرجع الامور لطبيعتها ولا الامور هتختلف؟ يعني هي اكتر شيء في المرأة، لأن أنا عندي اعتبار أن جميع النساء شخص واحد في التفكير مع التفاوت، فهي مثلا هي إيه تقول أنت ما عملتش. كل
1: آه هذا نقاش، هذا نقاش، هذا نقاش يا أحمد. متى تخاف منها فعليا لما تقول إيه؟
0: أنا بخاف من الست على فكرة.
1: ها؟ أنا بخاف. أنا بخافش. آه. لما
2: عارفين
1: والله عارفين. ما أنت بايت في البيت. والله يا ويلك لو حسبتك
0: مجازة بقى، انا اللي احد هناك بتكلم في قلب
1: جامد. اوكي طيب تمام. لا بس فعليا ايش الجمله اللي فعلا يعني تعرف انه المراه خلاص وصلت حده، لازم تبعد عن وشها؟
0: صمتها.
1: الصمت.
2: صحيح.
1: يا سلام.
2: صحيح يا احمد،
1: يا سلام. والله اغلب الرجال اتفقوا على الصمت.
0: لان الصمت معاها بيخلي عقلها يروح لحاجات خطيره ممكن. أيوة. تعطيها.
2: هو هذا 100%. هذا الهدوء قبل العاصفه
1: 100%.
0: ما هو ده فعلا، ده اللي انا يعني ايه، ده اللي انا اعترف بيه. لكن لو قالت اي شيء يمكن احتوائه، لكن الصمت
1: صح صح صح صح 100%. صحيح. يعطيك العافيه يا احمد، شكرا لك. يا هلا يا هلا.
2: طيب نمر على هاشتاج البرنامج في ابدأ صح، وكمان نمر على إجاباتكم في الواتساب. أبو جودي بيقول الجواب إذا قالت الآن.
1: أيوة.
2: الآن يا أبو جودي،
1: الآن يعني في هذه اللحظة.
2: الله يعينك يا أبو جودي.
1: شوف في قبل شوية أقول لإيمان في جمل ترى تكون عادية بس نبرتها تدل على أنه وخر عن طريقها. نبرتها
2: مثل
1: جاية خلاص، يعني جاية ذي ممكن مثلا، أو تقول الحمد لله، يعني الحمد لله فانتبه. في ناس تقول لك إيش الجملة اللي قلت لك يا نسيت؟
2: بك قل صح.
1: ها؟
2: بك قل صح.
1: اي بك قل صح، يعني عليك قل صح.
2: انت
1: مجنون
2: انت
1: يعني
2: فيك شي؟ انت فيك شيء.
1: ايوه عليك قل صح، هذه بالحاله ترى
2: انت من جدك. انت من جدك
1: فانتبه
2: انتبه. عبد الهادي عمران يقول المرأة الحقيقية لا يليق بها الشر على الإطلاق. الله الله على الأفكار الحالمة. المرأة الحكيمة تغضب بلطف وتغادر بلطف، تهجرك بلطف، الأذية والشر لا يليقان بها. فين عايش انت يا عبد الهادي عمران؟
1: في عالم الأحلام عبد الهادي.
2: إذا ما أحرق الدنيا وأقلب الدنيا بالضبط. مين غادر بلطف؟ خير
1: مين
2: ليش غادر بلطف؟
1: ترى يعني ما في مرأة ترى تغادر بلطف صدقني.
2: أقول لك عبد الهادي، الله يسعدك. أيه. يا عبد الهادي
1: اللي بس. تروح هذه بلطف، اعرف انه وراها مصيبة راجعة، يعني حتروح بس انها راجعة حتوريك الويل فانتبه.
2: هنا طبعا اكيد المرأة الحكيمة، بس احنا بنتكلم بصفة المرأة بشكل عام، لانها سريعة ردات الفعل، مشاعرها تتحكم فيها، عاطفية. مشاعرها لما بتعلى وبتنزل، المرأة عاطفية فعلا. ويثار غضبها سريعا
1: تستفز بسرعة.
2: شكرا على الكلمات اللي انت شايفنا بيها، ان شاء الله دائما كلكم تشوفونا بهذه الصورة.
1: حكيمين.
2: بس احنا يعني واقعيين.
1: صحيح. عبد الله المطوع يقول اتقي شر المرأة اذا قالت يا ويلك مني.
2: يا ويلك يا عبد الله،
1: هذه ممتازة ترى، اللي قالت يا ويلك منك صريحة ترى، يعني يعني مكشوفة، قالت يا ويلك منك تحذير واضح يعني صراحة.
2: في إجابة لطيفة جدا ولكن بدون اسم، ممكن تكتب اسمك، بيقول اتقي شر المرأة اذا قالت براحتك أو اعمل اللي انت عايزه، أو افعل ما تريد. أيه. زي ما تبغى، سوي اللي يعجبك.
1: اعرف انه
2: اكتب لي اسمك لو سمحت.
1: انا هذه اللي تقول براحتك اعمل اللي هذا، انتبه تاكل.
2: أيوة طبعا.
1: انتبه تاكل الغداء، انتبه. طيب عندنا فهد يقول صباح الخير بعد الإجازة، اتقي شر المرأة اذا قالت لا مو زعلانة.

0: او براحتك. اوكي لا مو زعلانه هذه انتبه منها فعليا. اذا ما قالت سوت قامت سوت الغداء وكذا
1: يقول لك ايش بك فيكي شيء زعلانه؟
0: لا
1: لا لا
0: لا, لا مو
1: زعلانه, لا مو زعلانة. وهي جوا
0: تحرق
1: يعني اخماس في اسداس والخطه بتنحط وبتحبك من كل الزوايا.
0: يجيك اتصال من أبوها يقول رجع بنتي, رجع بنتي على طول. يجيك اتصال من أخوها عند الباب, أنا أنزل لي تحت,
1: أنزل لي أبغاك,
0: إيه بس أنزل لي أبغاك دي يعني رحت في دهية. فانتبه انتبه, اللي تقول مو زعلانة انتبه منها, جيب لها على طول طقم, يعني جيب لها وردة, جيب لها كده يعني شيء. أوكي
1: طيب.
0: طيب عندنا كمان سليمان الدبيان يقول إذا كانت الزوجة على الصامت اعلنوا إنه فيه بقعة
1: أي مصيبة,
0: الله
1: يكفينا الشر يا سليمان.
0: فبعيدا عن البقعات انتبهوا, انتبهوا
1: انتوا ليش
0: نحن بنحذركم,
1: ليش تجيبوا الكلام لنفسكم؟
0: صحيح,
1: ليه ما تتعاملوا بالطريقة اللي إحنا نبغاها؟ أعتقد المشكلة. أعتقد كل ابن عارف أمه كيف تبغاه يتعامل. صح. كل زوج عارف خلاص زوجته يحفظها, كل أخت عاملها بالطريقة اللي يعني فيها دلع وحنان وسوي لها اللي تبغاه. ليش تزعلونا؟
0: شفتي ها يعني ما لكم عذر, بدأت تعصب إيمان وما لكم عذر. إيمان أعطتكم الكتالوج, قالت لكم تعاملتوا مع أمهات, تعاملتوا مع أخوات, فشفتوا
1: مع
0: يعني
1: زوجات,
0: مع زوجات خطيبات. أيوة فخلاص يعني تعاملتوا. فمن خلال هذه المعاملة أيوة راقب قبل لا تقدم على الفكرة, راقب شوية شوف إيش الوضع, ها إيش اللي يعجبه وإيش اللي ما يعجبه. ممكن مو كل السيدات زي بعض, بس ترى في قاعدة عامة يا شباب.
1: صراحة ساعاتي يحزنوني لأنه بيسووا كل شيء وبرضو محتارين يعني,
0: أيوة
1: يعني برضو مو عاجبها, برضو ما تعرف هي إيش تبغى.
0: صح,
1: وفي صح. أحد المتخصصين قال يمشي العمر وإنت قد ما تحاول تفهم هذه المرأة هي مو فاهمة نفسها.
0: صحيح,
1: فانت لا تقبلها كما هي,
0: كما هي
1: كان جدا,
0: قل لها طيب وخلاص
1: وتقبلها خلاص, خلاص زعلت غضبت فرحت تقبلها كما هي,
0: خلاص خدها كذا بعبلها,
1: ترجع راسك
0: خدها بعبلها زي ما هي. قالت ما في غدا اليوم, قولوا خلاص طيب تمام نجيب من برا. قالت والله مننا طالعين مننا رايحين بيت اهلك, قل بخ كيفك.
1: فهد بيقول نفس الشيء, اصلا المرأة صعب التفاهم معها, حتى لو جبت لها نيوتن بكبره
0: نيوتن
1: ما راح تفهم, يعني ما راح تقدر تفهم ايش في فراسه.
0: فهد طبيعي لانه نيوتن رجل في النهايه, فاكيد ما حيفهم
1: 100% يعني استاذ الفيزياء.
0: والله لو جبت لها مو نيوتن اغراهامبل برضو ما حتفهمها. طيب خلينا ناخذ ابو عدي. صباح الخير ابو عدي. يا ابو عدي
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه
1: السلام,
2: صباحكم الله بكل خير وسرور.
0: صباحك انوار يا فندم, يعطيك العافيه.
2: والله انا بس سؤال صغير بس عايز اقوله لحضراتكم.
0: قول لي
2: ترى ان ما فيه اهم وأقرب من المرض؟
0: طبعا اكيد ما احنا عارفين ده, بس متى ما تقدرش تقف قدامها, لازم تختفي الان في هذه اللحظه. متى؟
2: الصمت لغه العظمه.
0: الصمت
1: الله
0: كل الرجال خايفين من الصمت.
2: لا الصمت لان يعني تعرف انه هارب منه وكارثه ممكن يطلع فيه ضربه نار شغاله.
0: طبعا طبعا, ما هو يعني نحن دايما بندور على الكلمه اللي لازم توخر, لانه عارف انه في ضارب بقى, في اشياء حتطير, والله حتنفجر وتزعج.
1: اخفي من وش السعاده يا ابو عدي.
0: ايوه يعني دي اللحظه دي
2: طبعا لقى القنبله الموقوته.
0: ايوه صح, هو قنبله موقوته. ترى من ضمن الجمل زي ما قلتي انه اخفي من وش السعاده, وخر عن وجهي الحين كذا.
2: لا والله انا ساعات ما بلاقي الموضوع كده هي حته ورده صغيره يعني ريال.
0: ما هي هبلة على طول حتى
1: بخمسة ريال.
0: والله هي والله هي هبلة مو لازم تشتريها.
1: وبتجيب نتيجة يا أبو عدي؟
2: بس طبعا هي غصب عنها, وخاصة لما تكون معها صبيان.
0: والله شوف, ولا هي في كل الأوقات المرأة دائما عندها قوانين هي حطتها في راسها مع نفسها, وممكن لا تنطبق على سيدة ومن سيدة أمر أخرى. فقط نحن بنتكلم أنه فعليا وقت العصبية زي الرجل, وقت العصبية متى الوقت اللي لازم أوخر عن وقت قدام الرجل, ما هي الجملة اللي يقولها لازم أوخر عن وجهه. نفس الجملة متى تكون عند المرأة, نفس الشيء. فما ما في فرق, ما في فرق. أنت مثل إيش الجملة اللي تقولها وتوخ لازم يوخروا من وجهه؟

0: أنت.
1: ما هي لأن ساعة ملل تمطر، ساعة ملل تمطر هذا داخل غرفة الملل.
0: أوكي حلو، يعني السيد عندك نفس الشيء.
2: الصمت لغة العظماء.
0: يعطيك العافية أبو عدي. يعطيك العافية أبو عدي، يا هلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا لك، يا هلا.
2: صباحك ورد وسعادة. حبيت لما قال وردة، يعني في رجل فاهم أنه أنا بأبسط الأشياء ممكن أهدي هذا الجو وهذا الغضب اللي صار في البيت، لأنه بصراحة أنا أعتقد المرأة ببساطة ترضى، ببساطة تثور وببساطة ترضى.
0: شوف هو قال لك الوردة بريال، ترى مو لازم يدفع فيها حتى ريال،
2: ياخذها من الوردة البلدية.
0: الحديقة،
2: وردة البلدية.
0: لا لا، الحديقة عنده في البيت، ولا ما في مبنى الا ما في كذا زرعة صغيرة. لو اخذ دي الوردة وعطاها اياها اسمه افتكرها، ترى حتهدأ. هو حيتعب، ما قلنا شيء، بس انه ابسط الاشياء، ولا هو يعني حيتعب. ما هو تعب، جاب مهار وجاب بيت
2: وعشان يراضيها حيتعب،
0: وعشان يراضيها وكذا. لا ترى نحن نزعل من اي شيء بنت الحلال، ما حط الصحن في
2: المغسلة. لا اتوقع نكدنا يفوق نكدنا،
0: عندنا نكد صراحه. خلينا نكون، لا شوفي اقصد انه ايوه المراه عندها نكد والرجل عنده نكد، يعني نكون واقعيين، بس المراه تفوق صراحة. يعني نكون واقعيين، ترى المرأة
2: بس
0: تزعل،
2: ترضى بسرعة.
0: ايه لا ترضى بسرعة، ما ايه. قلت لا، ايه لا ما قلت لا. طبعا سارة زعلانة عشان
2: سارة تبي تدخل لنا. طيب نطلع فاصل لنا. تدخل لنا سارة براحتها ونرجع نكمل ايه. معاكم الجملة اللي حابين تقولوها وتتقوا شر المرأة لو قالتها.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة.
2: طيب
1: يلا ماشي عودة، رجعنا لكم من جديد. اتقي شر المرأة إذا قالت ماذا من وجهة نظرك؟ أكمل لي هذا الفراغ، خلينا نروح لأم محمد. يلا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليك السلام والرحمة، أهلا وسهلا يا أم محمد،
3: كيف حالك؟
1: بخير، جعلك بخير. إيش أخبارك؟ طيبة؟ من وين تكلميني يا أم محمد؟
3: من الرياض.
1: من الرياض، اهلا وسهلا، يا هلا وسهلا فيكي. ها يا ام محمد، قولي لي، كملي لي الجمله. اتقي شر المراه اذا قالت، وش قالت؟
3: اذا قالت والله، هي تقول كل شيء زين هي المراه.
1: اي طبعا اكيد،
3: وهي مربيه الاجيال
1: اكيد 100%. لا بس متى يعني الواحد
3: لازم يخلو رجل عظيم امراه.
1: حلوه دي الجمله، حبيتها.
4: متى الواحد يتجنبها؟
1: متى يتجنبها؟ متى يتجنبها؟ متى المفروض يوخر عنها؟ ما دامها قالت دي الجمله لازم اوخر عنها.
3: اهم شيء لا يزعلها.
1: ما هو نحن وش تقول؟ ايش تقول الحين؟ خلي يعني التصرف، ابغى الجمله. ايش؟
3: طلقني.
1: اوبا اوبا، طلقني طلقني، لازم اخر عنها.
4: جابتها من الاخر.
1: من الاخر والله محمد جبتيها. ها والله في سيدات تقول وخر عني الحين، في سيدات تقول يا ويلك مني، في سيدات تقول براحتك.
4: مثل ما قالت، في كثير سيدات لما يعصبوا طلقني.
3: كيفك يا ايمان؟
4: يا هلا وسهلا، كيف حالك؟
3: هلا ايمان، شو اخبار؟ وينك؟ انحشتي عنا جده.
4: جيت جدة.
3: أنت في جدة ولا وين؟
4: إيه جيت جدة.
3: إيه جدة أقرب لك، صح؟ عند بيتك، عند بيتك.
4: خلاص تسمعينا كل يوم في جدة وتشاركينا محمد.
3: إيه والله أسمعك، والله ترى أنا أحبك، كلكم أحبكم.
4: على عيني وراسي يا محمد، أجمل مني كلمة.

0: ناوي يشاركني.
1: كلمة اللي قلتها فيها غلط؟
0: إيه؟ لا بالعكس، لما يعصب النساء أقرب كلمة إنه طلقني.
2: إيه اللي نطلقني؟
1: والله في، والله تقول، والله في تقول.
0: أنت صدقتي؟
2: طب عيالها يا أم محمد.
1: بس متى يخافون؟ أنا مو كويس يعني، مو كويس على الكلمة.
2: طيب متى عيالها يخافون منها؟ لما تقول إيش؟
1: عيالها؟
2: إيه.
1: إذا أنا بروح عند أهلي ولا أنا جاية عندكم.
2: أيوه هذه كمان والله زعولة ذي الحرمة. قالت بروح اهلي، بس اهلي ماني باخذتكم، خليكم عند ابوكم.
1: لا ماني جايتكم، ليش تسوون كذا؟ ماني جايه عندكم، خلاص
2: اقعدوا
0: حرام يخافوا.
1: اي احسن. لا مو صغار، مو صغار، مو اسمعي، مو صغار، هم
2: كبار
1: يعني 14 15.
2: ايوه كبار
1: زي كذا. لا اطفال، لا حرام اطفال، ما يصلح.
0: يا حلالك يا محمد،
2: يعطيك العافيه،
0: سعدتينا بجمال صوتك، كلمينا دايم.
1: أبشري.
0: يلا سلمي لي على أهل الرياض.
2: يا هلا يا هلا.
1: وأنت كذلك. هلا مرحبا.
0: تسلمي تسلمي.
2: يلا نروح لحسان.
0: هلا حسان.
3: هلا والله.
0: يا هلا ومرحبا.
3: الله يسلمكم.
0: حسان من فين تكلمنا؟
3: أكلمكم من النماص.
0: من النماص. الله على أجواءكم يا حسان، ما شاء الله. طيب ومع هذه الأجواء الزينة، حابين نرجعك للمواضيع اللي ايش تنكد عليك شوية. المرأة اذا قالت ايش تتقي شرها.
3: والله انا ما دخلت القفص الذهبي، لكن
0: الوالدة الله يحفظها،
3: الوالدة
0: متى تقول لا خلاص ما بزعل، لازم اوخر عنها. اذا قالت ايش
3: انقلع غرفة.
0: وخر عنا
2: على طول، لازم توخر عنا.
0: وخر عنا يا حسان.
3: ايه لازم، معناته اني كسرت سوالف.
2: اي معك تكثر سوالف تقلب راسه.
0: يلا استمتع في النماص وجو النماص. تحية لك، شكرا على مشاركتك.
2: يا هلا وسهلا فيك. خلينا نروح ليارا. صباح الخير يارا.
4: يا هلا وسهلا. صباح الورد.
2: يا اهلا وسهلا، كيف حالك؟
4: تمام.
2: أمورك طيبة؟
4: بخير.
2: شربنا القهوة، فطرنا، أمورنا تمام؟
4: إيه أكيد.
2: وين الصحة والحيوية؟ وين النشاط يا يارا؟ صح صحي معانا. يلا قولي لي يارا، بالنسبة لك متى تقولي اتقي شر هذه المرأة؟ لما تقول إيش؟ إيش الجملة اللي تقولها لازم تخر من وجهها؟ ها؟
4: لما تقول مثلا متأكد مع نظرة حارة.
2: حلوة دي، متأكد مع نظرة.
4: ايوه
2: يعني اوكي،
4: مثل ما يقولون تقيس النبض وتختبره، هي عارفه كل شيء يعني تتاكد.
0: حبيتي عارفه كل شيء.
2: حلوه حلوه. أيوة ترى المراه يعني بطبيعتها من غير ما تفتش ولا شيء، عندها كذا استشعار
0: سبحان
2: داخلي
0: الله فعلاً.
2: ايوه يعني هي اقوى من المخابرات والسي ان ان وكل شيء، كل
0: حقيقة.
2: الجهات.
0: وكثير رجال يستغربوا انه كيف عرفت احساسها المراه دي. أيوة. سبحان الله.
2: فمتاكد.
4: أيوة اللف والدوران وبعدها يلا تعطي العين الحمراء.
2: اوبا
0: حلو حلو، مشاركة قديرة من يارا.
2: طيب يارا بالنسبة لك انت يعني الما انت بالنسبة لك، خلي الرجل الحين، انت بالنسبة لك لما تكوني مع الوالدة، مع خالتك، احد من اهلك، يعني متى تقولي انا لازم اوخر عن وشها الحين هذه معصبة؟
4: ممكن اذا مثلا وين مثلا الغرض اللي قلت لك عنه.
2: أوه يعني السؤال. ايه السؤال
4: انا نسيته او ما جاء على بالي مثلا.
2: ايه السؤال
4: ليه، ايه او ليه ما سويت الاكل اللي قلت لك عنه.
2: ايه السؤال. ايه السؤال.
4: ايه بالضبط.
2: يا تمام، يعطيك العافيه يا يارا، شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك.
0: هلا بنوال.
5: أنا أضحك على الأخ انقلع عن
0: وجهي. إيه يقول كثرت سوالف على الوالدة وقالت له يلا قم عني خلاص.
5: الله يرحمش الوالدة، كان
0: الله يحفظها ويحفظ الجميع.
5: انقلع عن وجهي والعفق على ظهوركم.
0: نوال كيف حالك؟
5: هلا حبيبتي إيمان، كيف حالك؟
0: بخير.
5: الله يعطيكم العافية.
0: عافيك ربي.
5: عاد حلاوة الحلقة اليوم يعني.
0: إيه نبغى كده نسمع الابتعاد. أنت نوال متى يبعدوا عنك لما تقولي إيه؟
5: أنا أقول لما أقول عطني مقفاك.
0: عطني مقفاك يلا.
5: طب إيش معنى مقفاك؟
0: إيه ظهرك.
2: طبعا ظهرك.
5: إيه عطني مقفاك وأخذ بالعيون
0: وتخزي بالعيون.
5: اي مو قبل شوي تقولون انتم وش اسمه الحساسات عند هالمرأة.
0: اي سبحان الله.
5: اي سبحان الله. ليش صحيح؟ انا اسالكم ليش السؤال الحين.
0: هاتي ليش السؤال؟
2: الله فطرها كذا.
5: انا اسالكم انا ما اعرف.
2: الله فطرها كذا. سبحان الله. سبحان الله عندها هذه الحاسة.
5: يعني حتى الرجل يخاف منها
0: فعلا ويستغرب انه كيف تحس كيف تعرف كيف يجيب لها الاخبار.
2: انا يضحكني الرجل اللي يقول انا ما اخاف من مرة يضحكني.
0: هذا اكبر واحد. يعني ما حقول لك كيف وضعه في البيت.
2: ايوه بس انه يعني لما يقول كذا يعني هو ماخذ يعني شادد حاله عرفتي ولا هو داخليا ما نحن بنتكسر في صحون بتتكسر جوا.
0: نوال اسعدتينا.
5: لانهم مشكلتهم دلين ايمان بعض الرجال تلاقينا قدام ربعه
0: يتفاخر انه قوي
5: لما يجي في البيت يختلف الوضع.
0: يعني هي في الاخير
5: ترى حتى احنا الحريم يعني احيانا كبنت او غيرها برا انا ما اخاف من امي لكن امها ما تسوى شيء يعني
2: الكلام ببلاش الكلام ببلاش.
0: وفي الاخير في الاخير الحياه ما هي ساحه حرب. لما نستوعب انها ليست بساحه حرب احنا ما احنا قاعدين نعاند بعض ولا مين بده يفوز ومين بده يخسر الثاني. هذه حياه تكامليه تشاركيه.
5: اشياء ايمان هذه اشياء تحصل في هرمونات جسمنا وفي شكلنا يعني لازم
0: فشكرا للرجال اللي يتفهموا هذا الشيء مين ما كان هذا شخصيه صحيح. الرجل في حياتك يتفهم
5: طيب
0: انه انت تفضلي
5: ايمان ودينا
0: تفضلي
5: انتم مت نخاف منكم
2: لما ما لما تشوفيني اقول يلا خلاص مع السلامه. انا بالنسبه لي تقولي كذا اعرفي
0: حتى
2: أنا خلاص.
0: في حياتك العاديه
2: لا في الحياه العاديه لا انا ساكته
0: اعتقد تصمتي
2: انا ساكته ايوه ساكته لانه يعني اكون
5: يعني على الهواء تقولي يلا مع السلامه
2: احيانا
5: انا لاحظت
2: ايوه انا احيانا
5: حللت شخصيتي انا من اول يوم كلمت
2: اوكي طيب
0: انا اعتقد كمان انا اصمت
2: انا اصمت
0: انا اصمت وما بدي اتكلم
5: وايمان
0: اصمت ما اتكلم
5: يعني لا سكتين خلاص نعرف ان
0: لا لا انا بتكلم في حياتي العامه انما هنا ما شاء الله احنا ما بنصمت احنا شغلنا نتكلم 24 ساعه
5: احنا وياكم 24 ساعه
0: شكرا نوال سعدتينا
2: يعطيك العافيه يا هلا يا هلا وسهلا فيك طيب خلينا نطلع فاصل صغير راجعين لكم من جديد لا تروحوا بعيد لسه مكملين معاكم موضوعنا اليوم ولاحظت انه شيق للاغلبيه
0: جدا
2: متى تتقي يعني فعلا اتقي شر المراه اذا قالت ماذا ما هي الجملة اللي فعلا تعرف انه لازم توخر من وشها وحتى الرجل ممكن تشاركونا اكيد في الموضوع نطلع فاصل وراجعين من جديد

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: ابدأ صح على جدة أف أم مع فقراتنا المتنوعة. وصلنا إلى فقرة حدثة في مثل هذا اليوم 14 من يوليو. في 14 من يوليو من عام 1853 افتتح أول معرض عالمي كبير في الولايات المتحدة، مستعرضاً أحدث الابتكارات والاختراعات الصناعية في ذلك الوقت.
3: عام 1865 نجح فريق من المتسلقين في الوصول إلى قمة ماترهورن لأول مرة لتصبح واحد من أشهر قمم جبال الألب في تاريخ رياضة التسلق.
2: في عام 1951 حقق فريق فيراري أول انتصار له في بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1، إذاناً بانطلاق مسيرة حافلة بالإنجازات.
3: طرحت لعبة ماريو بروس في اليابان لتبدأ رحلة أحدى أشهر شخصيات الألعاب الفيديو في العالم، وذلك عام 1983.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة، رجعنا لكم من جديد. موضوعنا اليوم بنتكلم عن جملة: اتقي شر المرأة إذا قالت ماذا قالت من وجهة نظرك. طبعا يعني جمل كثير تقولها: يا ويلك، وخر عني، انتبهوا، والله لو أسمع صوتكم. يعني بالنسبة سواء لزوجها أو أطفالها أو حتى أخوانها أو كذا، دايما في أحد اللي تلاقيه، الأحد ده اللي عصبي في البيت، المرأة اللي خافوا منها الكل وكذا، اللي فعلا تهدد، والتهديد يعني وخروا عن وجهها لحد يوقف قدام. تمام. من ضمن الأشياء ترى المرأة تقول أمثال، يعني تكون جايها بموضوع ومتحمس وهي معصبة، تقوم تعطيك مثل حد دائما تخلفش كدكيت بدكيش، والله يعني
3: رب لأمه،
2: يعني تعطيك أمثال. ويا سلام، عاد مع الأمثال تعيش حياتك، يعني عرفت.
3: أحس بيننا وبين الأمثال علاقة ود
2: خلاص شعبية في الفلور، نسمعها دائما، سمعناها من أمهاتنا، حتى المناطق مختلفة يكون نفس الفكرة، ولكنها
3: وفيها رسالة معبرة، يعني صحيح. أبلغ من الكلام، يعني أنا خلاص اكتفيت بهذا المثل، خذوا وافهموا وفسروا،
2: انت فكر
3: وعيشوا،
2: انت فكر انت عيش. طيب خلينا ناخذ محمود. أهلا يا محمود.
4: السلام عليكم.
2: يا هلا. وعليكم السلام. يا هلا وسهلا ومرحبتين، كيف حالك يا محمود؟
4: الحمد لله بخير. تمام
2: يا محمود. جملة تقول لك اتقي شر المرأة إذا قالت. كمل.
4: لا، إذا فعلت بقى، مش إذا قالت.
3: إذا فعلت بقى،
2: لا خلي الأفعال، نحن نبغى الجمل دحين، نبغى الكلام.
3: ما يمكن اللي عند محمود تحدف على طول تتكلم.
4: لا مش كده، وأنا يمكن عندي تحفظ إذا قالت، لأن دايما إحنا تربينا ومتعودين إن المرأة لا يخرج منها يعني شيء في تجاوز أو في شيء يخلي الرجل إن هو
2: هو مو دايما الرجل. يا أنتوا ليه أنتوا حصرتوها في الرجل؟
4: لا الموضوع مش رجل ومرأة، خلينا متفقين. لو جيتي قديما في عهد التابعين، يعني في أثر قيل إن إحدى الزوجات قالت إحنا كنا بنخاطب أزواجنا كما نخاطب الأمراء.
2: نعم،
4: أصلحك الله كده.
2: نعم.
4: فكرة إن دايما تربية الأنثى مختلفة عن تربية الذكر في حتة التوقير والاحترام، وإن إيه لا يرى منك قبيح وكده. ففكرة إن الرجل هنا من الذكاء إن هو بيلقط وضع المرأة في حتة إن مثلا إيه، مثلا بتقوم، يعني بالنسبة لي مثلا لو المرأة بتقوم بعمل شاق أو عمل فيه مجهود، ما تروحش أنت مثلا في حاجة مثلا أنت ممكن تطلبها أو تعملها، هتديك رد فعل اللي هو يعبر عن التعب اللي هي تعبة دلوقتي
2: 100%.
4: ففكرة إن هنا بقى إن إيه، إن هنا التوافق، الموضوع ما يوصلش لان يطلع شيء مش كويس، لان ده بشكل ممكن غير محسوس مع الوقت يبدا ان نوعا ما الموضوع ده بيتحب.
2: حلو، جميل جميل. يعني هذه يا محمود راي وكلمات جميله، ولكن احنا نتكلم على ارض الواقع دحين. السيدات كلهم يتكلموا ويقولوا
4: والله هو أي شيء أنا بالنسبة أيوة. لي أي
2: لا يعني أقصد
4: أي كلمة،
2: لا استنى بس،
4: أي كلمة بيبقى بيصاحبها مثلا غضب من المرأة أو دي أو نوعا ما مزاجها مش كويس، ينصح أن الرجل في الوقت ده أن هو يهدي وياخد الأمور ببساطة. حلو. وما يصعدش الأمور ولا ياخد غرور أنه هو إيه.
2: حلو.
4: لا إزاي
2: هذا
4: كده، لا الأمور ما
2: هذا تصرف جميل، وهذا عندما يكون الرجل عنده هذا الذكاء. تمام، لا خلينا نتفق انه ليس كل الرجال عندهم هذا الذكاء، وليس

0: المرأة كلهم عندهم المستوى.
1: ظروف طبيعية.
0: أيوة أيوة تمام. بس إلا ما سمعت عندك الوالدة أختك قالت كلمة ابعدوا عن المطبخ مثلا، خلاص هتخافوا مثلا، والله ممكن تسكتوا دلوقتي، ممكن تخافوا، يعني ما هي الجملة التهديدية؟
1: هو ده مش ده ماشي، انا متفق معاكي في ده، بس انا مش بسميه خوف، بسميه احترام وتقدير. ان انا في الوضع ده المرأة في الوضع ده مش متقبلة، او هي نوعا ما مزاجين او او او او خلاص يعني.
0: حلو جميل، ما هي
1: في الوضع ده وكده، وانا ايه انسحب في الوقت ده، ان انا ايه
0: حلو جميل
1: مش رد فعل او مساعدش الامور.
0: تمام، ما هي الجملة؟
1: بس ككلمة انا مش هقدر احدد لك كلمة معينة ولا حاجة، لان ما حصلش معايا، مش فاكر حصل معايا.
0: تمام، يعطيك العافية محمود، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك.
2: طيب عبد الله يقول في شيء لازم الكل يحط رجله عندها ويبتعد عنها إذا كانت تتحلطم أو تتكلم مع نفسها.
0: أوكي.
2: وإذا سألتها كمان إيش فيه تقول لك لا لا لا ولا شيء. يعني هذه الحالتين.
0: هذه كمان واضحة.
2: يعني انتبه.
0: واضح إنه هي معصرة. فعليا فعليا. فعليا.
2: شكرا عبد الله بركات، شكرا كمان على المعلومات اللي دائما تبعت لنا هي.
0: أكيد. أيضا من ضمن الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني التعبير. عشان تعبر إن هي مضايقة، تعبر إن هي معصبة، وتعطيك هذا التحذير زي ما قلنا من الكلمات ما لها من القدر، وأيضا حتى الجلسة، الحركة اللي هي بتعملها. والله تطالعك النظرة ترى مهمة، ما لم نذكرها.
2: النظرات،
0: النظرة ترى مهمة.
2: لا في كذا أحد قالها.
0: لا عندنا يارا بالعين. يارا يارا
2: قال. وحتى نوال قالت تخز. نوال تقول صح لهم صح كذا كذا وتخز بعينها.
0: صح. يعني يمكن ربطوها بجملة، ولكن حتى النظرة بصمت
2: دائما بخيفة. النظرة أبلغ من الكلام،
0: أبلغ من الكلام فعليا. فعليا
2: كنت بتقولي عن الأمثال وارتباطنا بالأمثال،
0: وارتباطنا صح بالأمثال. كثير من السيدات مثلا ما تعبر عن جملة أو تقولها واضحة، قد ما هي تقول مثل معين انت فسره، انت شاطر.
2: حلو.
0: بس ترى نحن في عندنا كثير يعني شاطر حافظين الامثال.
2: طب خلينا نختبرهم في شطارتهم.
0: نختبر، ليش ما نختبر بكره؟ خلينا نسوي فكره يعني جديده بكره، بدل ما نقول موضوع حنقول امثال، والشاطر اللي يعطينا يعني حنختبركم على السريع، ويكون لعبة سريعة، نتفق انه تكون سريعة.
2: نقول تكملة المثل سريعة.
0: تكملة المثل، انا حاطيك بداية المثل واعطيني انت الكمال حق المثل، ثلاثة اربعة امثال بطريقة سريعة.
2: بس لو في مكانه في وقته.
0: وقتها.
2: هذه دردشتنا الصباحية حنحولها امثال بكرة.
0: خلاص.
2: ايش رايكم؟
0: حنخليها امثال.
2: سارة انت اول واحدة تستعدي.
0: ايوه عندك امثال. تمام؟ والله في كذا مستمع من المستمعين كانوا مرة شاطرين بالامثال، ودائما يقولوا لنا امثال زي فهيدة، زي عبد العزيز، يعني كثير كثير من
2: باذن الله بكرة امثال. حضروا نفسكم جيدا.
0: ريهام عندك امثال؟ تعرفي امثال ولا لا؟
2: زميلتنا ريهام
0: قبولي على حسب المثل يعني. لا ما شاء الله ما شاء الله، ترى المناطق ايه على لا لا، بس بالعموم عندك رصيد من الأمثال؟ تعرفي رصيد من الأمثال؟ أعطينا مثلين كذا على حسب.
2: حلو.
0: أي شيء يعني مثلين، مثلا
2: دحين بتفكر رهام
0: قالوا أحمر خدين. حلو والله أني شاطرة.
2: الله عليك يا دينا ورهام.
0: والحمر لسه بقول لك الأرطاية. شو
2: الله الله.
0: لا والله سويناها أنا ورهام. رهام تقول لي بداية المثل وأنا بكمل.
2: لا البنات جاهزين.
0: أجل خلاص بكرة حنشوف نعمل ذي اللعبة بدال الموضوع. خلونا نطلع فاصل صغير، أكيد مكملين معاكم باقي فقراتنا في صح.
2: حلو.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. ابدأ صح على جدة أف أم.
1: عودة، رجعنا لكم من جديد في لقاءاتنا وضيوفنا. اليوم تتواصل جمعية شباب بالجوف تقديم نموذج مميز في العمل الغير الربحي، وأيضا تستهدف تنمية قدرات الشباب والشابات وتمكينهم من مهارات يحتاجوها أكيد في المستقبل. ركزت الجمعية على مجالات حديثة زي الذكاء الصناعي والإرشاد المهني والقيادة وأيضا ريادة الأعمال. كثير من البرامج التطوعية والتنموية اللي فعلا ستبني أو تساهم في بناء جاهزية هذول الشباب وإبداعهم. أيضا خلينا نتكلم أكثر عن جهود جمعية وأثرها في خدمة شباب منطقة الجوف والمجتمع. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير أستاذة سارة البيالي، يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيك معنا، مديرة وحدة البرامج والمشاريع بجمعية الشباب بالجوف. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير.
2: أهلا
3: وسهلا
2: فيكم، صباح النور.
3: يا هلا.
4: صباح الورد أستاذة سارة.
2: أهلا.
4: يا هلا بك. حابين أكيد نتكلم معاكي بداية عن هذا الدور اللي بتقوم به وحدة البرامج والمشاريع في جمعية الشباب بالجوف، إيش هي دورها وأهم مسؤولياتها؟
2: هو دورنا هو التخطيط والتصميم وتنفيذ البرامج الجمعية بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية والتشغيلة التشغيلية. كمان ندرس احتياجات الشباب ونتابع تنفيذ البرنامج ونقيس أثره، وحتى نقدم برنامج لتحقيق فائدة حقيقية للمستفيدين نفسهم.
1: نعم جميل جدا. طيب كيف تحددوا احتياجات الشباب؟ يعني البرامج

0: هذه البرامج النوعية مثل الذكاء الاصطناعي، إرشاد مهني وغيرها من هذه البرامج، إيش المعايير اللي بتعتمدوا عليها؟
1: أهم المعايير عندنا هو أن البرنامج يلبي احتياجات الشباب، كيف نطور مهاراتهم، يساعد على استعداداتهم لسوق العمل، يواكب توجهات الوطنية. لذلك احنا نهتم بالبرنامج مثل الذكاء الاصطناعي والإرشاد المهني والقيادات وريادة الأعمال هذا المجالات يعني.
2: نعم جميل جدا. طيب يعني كيف أنا أقيس إنه هذا البرنامج أو هذا المجال نجح فعليا أو هذه المبادرة؟ هل بالإقبال؟ هل في مؤشرات واضحة عشان أقيس هذا النجاح ولا لا؟
1: إحنا عندنا قياس الأثر بعد كل برنامج ونحدد من خلاله نجاح هذا البرنامج.
2: نعم جميل جدا.
0: صراحة يعني ما شاء الله أكيد مشاريع فيها فائدة، ومثل ما قلتي إحنا كل اللي يهمنا أنه كيف الشباب يستفيد في الجمعية. كلمة أخيرة حابة تقوليها أستاذة سارة اليوم في حوارنا معك.
1: شكرا لكم ويعطيكم العافية على هذا اللقاء.
2: نعم جميل جدا، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لكم، وإن شاء الله قدامكم التوفيق في جمعية شباب الجوف، مبادرة مهمة، مبادرة لها أهداف واضحة، إن شاء الله فعلا توصلوا لنجاحات أكبر وأكبر. كانت معنا الأستاذة سارة البيالي مديرة وحدة البرامج والمشاريع بجمعية الشباب الجوف، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء.
1: شكرا لكم.
2: يا هلا.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: ابدا صح على جدة FM، مكملين معاكم اكيد مشوارنا اليومي في ابدا صح. وصلنا الى دراستنا العلمية اللي بتتكلم عن الامتنان وقد ايش بيعزز الصحة وجودة الحياة. اثبتت الدراسات العلمية ان ممارسة الامتنان بشكل منتظم ترتبط بتحسن الصحة النفسية والجسدية وبتعزز الشعور بالرضا وجودة الحياة. وأشارت دراسة نشرت في مجلة جاما اعتمدت على بيانات أكثر من 49 ألف مشاركة إلى أن الأشخاص اللي بيتمتعوا بمستويات أعلى من الامتنان كانوا أقل عرضة للوفاة خلال فترة المتابعة مقارنة بغيرهم.
4: وأوضحت الدراسة أن الامتنان لا يعد سببا مباشرا لإطالة العمر، لكن يرتبط بعادات صحية أفضل وعلاقات اجتماعية أكثر إيجابية وقدرة أكبر على التعامل مع الضغوطات اليومية. وتوصي الدراسة بتحويل الامتنان إلى عادة يومية بسيطة مثل تدوين النعم أو أنه توجيه كلمات الشكر للآخرين لما لديه من أثر إيجابي في تعزيز الصحة النفسية ورفع جودة الحياة على المدى الطويل.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: طيب احنا كنا قاعدين بنتكلم او موضوعنا اليوم ودردشتنا الصباحية اليوم كانت على المرأة متى تتقي شرها فعلا، ايش تقول، ايش الدلالة وايش العلامة اللي تعملها وفعلا يعني تحس انه لازم نوخر منها. في ناس اخذت على قلبها موضوع انه ايش، انه نخاف من المرأة. لا ما نخاف منها، هو مش خوف، هو بس انه اوخر عن وشها حاليا لانه هي معصبة، ما حتستوعبني، ما يمدينا نفتح كلام مع بعض، يعني من هذا القبيل عشان اللي
2: وهذه
1: حاسس انه زعلان.
2: هذه دين الامور اللي بتقوليها هي قمة الذكاء عند الرجل، انه الان لا يصلح ان نتفاهم أو يحتد الموضوع أكثر، أو صح. كلمة مني كلمة منا نصل لمشكلة أكبر. فهذه حكمة الرجل دائما هنا تبان، أنه لا خلاص أنا أخذت منها إشارات، أو حتى الأبناء أو حتى الأخوات أو الصديقات خلاص عارفين أنه هذه الشخصية الآن ما ينفع نتكلم معها ولا نضايقها ولا نعاندها، لأنه بصراحة قلة عقل إذا أنا ودي أقعد لها على الكلمة أو ودي أستفزها أكثر في هذا الموقف.
1: هو الاحتواء، خلينا إيوه يعني فعليا زي ما في السرقي
2: استيعابها،
1: هو فعلا نعم. استيعابها هو الاحتواء، احتويتها خلاص يمشي الحال. وترى حتى الرجل نفس الحكاية، يعني يمكن المرأة عندها يمكن ذكاء العاطفي عندها أكبر شوي لأنها تحتوي كل المواقف، بس تجي على مواقف أصغر الله يهديها ويصلحها تكون جمعتهم وتزعل مرة واحدة. يعني هي تزعل مرة واحدة،
2: لأنه بتلاقي يمكن حياتها مضغوطة، مسؤولياتها، مشاكلها، صحيح. وضعها صحيح. كمرأة صحيح. وهي امرأة متقلبة الظروف، أنا دائما أسميها إنه المفترض إنه الأشخاص اللي عاشروها وجلسوا معها وعرفوا عرفوا متى هي في هذه الحالة خلاص. وهي دائما المرأة ترى تقول كلام ما تقصده، صح. بس مجرد إنها تبي تعبر عن ما بداخلها،
1: تفرغ اللي بداخلها. طيب هذا هو كان موضوعنا، وكمان خلينا نستعرض بما أننا يعني وصلنا لدقائقنا الأخيرة، نستعرض فقراتنا اليوم اللي كانت موجودة معنا. بدأنا مشوارنا مع الطقس وتصبيحاتكم، وصلنا للغز. اللغز كان حل اللغز هو البعوضة أو الناموسة، وما شاء الله فعلا يعني استمتعنا فيه. وأيضا فقراتنا المتنوعة بين ضيوفنا، وأيضا دراستنا اللي قلناها، وسعدنا جدا جدا بمشاركاتكم سواء على الواتساب أو حتى على الاتصال.
2: وصلنا اليوم إلى أنه بكرة بإذن الله حنستحدث معاكم فقرة الأمثال ونعملها كده أجواء لطيفة. استعدوا جيدا، حضروا كمية أمثال لأنه حنبدأ نسألكم مثل وإنتوا حتكملوا لنا هذا المثل. شكر كبير أكيد لكل اللي شاركنا سواء على التليفون أو على رسائل الواتساب. شكر أيضا لضيفتنا الكريمة، والشكر أكيد لفريق العمل علياء الهذلي، فاطمة شرف، رولب الأحمر، وأيضا شكرا لدينا سعد وسارة خوجة. بكرة إن شاء الله يتجدد موعدنا.
1: إيمان طبعا ما تقول اسمها زي العادة. طيب نقول لكم في أمان الله، يعطيكم العافية.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. الآن صحة ولياقة على جدة FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير ويهلا فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة على جدة FM. رح أكون معاكم بإذن الله أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج سارة خوجة. ويسعدنا متابعتكم لنا على تطبيق الإذاعات ساودي راديو بلس. اليوم رح نتكلم عن جودة النوم، أو بالأصح كيف ممكن أخلي نومي كويس. طيب، النوم يعتبر أحد الركائز الأساسية طبعا في حياتنا اليومية. اللي ما ينام يقوم مزاجه معكر، نفسيته تعبانة، حتى جسديا بيكون تعبان. ولكن في أسباب تخلي النوم هذا أو تخلي جودة النوم ما هي كويسة، وخاصة عند النساء. رح نتكلم عن أحد هذه الأسباب، وهي الشخير، أو ربما تكون أسباب مرضية، أو بسبب التغيرات الهرمونية والفسيولوجية اللي بتمر بها المرأة سواء في مرحلة البلوغ أو أثناء الدورة الشهرية أو بعد الحمل والولادة أو بسبب انقطاع الطمث. كل هذا وأكثر رح نتكلم عليه أو رح نتعرف عليه مع الدكتورة هالة محمد سعيد أبو الخير، استشارية الأمراض الباطنية وطب النوم. طبعا دكتورة هالة، في البداية نقول لك يسعد صباحك.
2: صباحك،
1: يا هلا فيك يا دكتورة.
2: ريهام
1: دكتورة، طبعا احنا يعني عندنا مشكلة في انه انا مثلا دايما اقول نومي مو كويس، انا ما نمت كويس، امس ما نمت، او نومي مقطع، او اني مثلا عندي مشكلة وهي اثرت علي وما خلتني انام. في البداية يعني نبقى نتكلم عن النوم يعني ايش السبب اللي يخليني ما انام؟
2: وطبعا أسباب النوم في كثير يخلينا ما تنام، يعني في أسباب عضوية وفي أسباب نفسية وفي أسباب إحنا بنسويها بأيدينا، يعني بالأفعال اللي إحنا والحاجات اللي بنعملها أثناء النهار بتأثر على جودة نومنا وتواصله وكفاءته وجودته. إيش إحنا بنسوي أثناء النهار من فعاليات، من حاجات بنعملها أثناء النهار قبل النوم بساعتين، كلها تأثر على جودة النوم، إن نومك يكون متواصل. في عوامل كثيرة إحنا نقدر نتحكم فيها وتصير جودة النوم أحسن.
1: طيب، بالنسبة للعوامل اللي حضرتك ذكرتها، يعني في عوامل بسببنا وفي عوامل خارجة عن إرادتنا ممكن تكون بسبب الشخير. متى نقول إنه هذا الشخير هو شخير عادي وطبيعي، ومتى نقول لا والله هذه مشكلة لمرض معين، أو مشكلة ربما تكون خفية يعني السيدة أو الرجل ما يعرف عنها وممكن يعني تأثر على جودة النوم وبالتالي تسبب له مشكلة تتفاقم يعني في المستقبل؟
2: والشخير يعني الشخير في أنواع. الشخير ممكن يكون لحد 60% من العالم بيشخره، بس الشخير العادي اللي ينتج عنه يعني عن إيش؟ عن اهتزاز في الأنسجة اللي في الحلق أثناء النوم، بس بشرط إنه ما يصاحبه انقطاع في التنفس أو تأثير واضح على الصحة. فإذا كان الشخير كان مرة مرتفع متكرر واللي جنبه بيسمع إنه هو الشخير مرة ينقطع،
1: في ناس يعني الشخير عندهم بصوت عالي جدا، يعني
2: أي هو هذا الشخير العالي والمتكرر اللي بينقطع، مرة تشوفيه عالي مرة كده يختفي بعدين ارجع بصوت أقوى، ويصاحبه نعاس في النهار، يعني اللي جنبه يقول والله كأنك بينقطع نفسك، وخاصة اللي يصحى يقول لك كأني ما نمت وارجع نام تاني.
1: طيب، هل هو ممكن يعني خلينا نقول أكثر نسبة في الرجال ولا في النساء ولا في الاثنين سوا؟ يعني
2: وعادة في الرجال أكتر، لأن الرجال عندهم العضلات حقة الحنك أقوى، طبعا أسبابه كتير، يعني ممكن أي أحد زايد وزنه عنده مرض السمنة بيصير كده، عنده انسداد في الأنف أو حساسية في الأنف برضو بيشخر. في الأطفال مثلا إذا عندهم لوز كبيرة ممكن يسبب ده الموضوع. تحصل لما الواحد والله أنا كنت ما شخر، خاصة في الستات بعد ما انقطعت الدورة بدأ عندي شخير خفيف، أو لما بدأت تقطع الدورة بدأ كده اللي بتناولوا حبوب زي المهدئات والحاجات دي بترخي أكتر في عضلات الحنك، فبتصير الشخير صوته أقوى.
1: يعني في أسباب كثير خلينا نقول للشخير، ممكن تكون أسباب يعني طبيعية وعادية بسبب معين، يعني زي ما حضرتك ذكرتي بسبب أدوية، بسبب مثلا زيادة وزن، لكن في أسباب تكون مرضية أحيانا.
2: بالضبط، يعني إذا الشخير هذا الشخص هذا بيشخر وما عنده مثلا نعاس في النهار وما بيصحى بصداع ولا عنده مرض الضغط ولا في مشاكل في القلب ولا وما بيشتكي من ضعف في التركيز أو كثرة، يعني بينام كتير وهو مثلا في أماكن هادئة مثلا في صلاة الجمعة في السيارة طريق طويل، معناته ما عندي مشكلة. والله إذا هذا بيشخر وعنده نعاس شديد، عنده صداع في الصباح، عنده ارتفاع في ضغط الدم، بيعاني من التركيز وإنه يكون مصحصح من غير ما يشرب كوبايتين ثلاثة كوبايات قهوة، معناته يبغى له يعني يشوف طبيب نوم، يشوف الشخير هذا يكون مرضي.
1: أنا لسه كنت بسألك متى أقدر أقول والله خلاص أنا لازم أراجع الطبيب، أنا عندي مشكلة، سواء كان شخير طبيعي أو شخير غير طبيعي. أنا يعني شخصيا ما أقدر أفرق بصراحة لأني بكون نايمة، بس أنا بس يعني لما بصحى بلاقي إنه جودة النوم عندي مو كويسة، اللي حواليني بيقولوا لي مثلا أنت بتشخري، متى أراجع الطبيب؟
2: ما هو يعني انت صحيت حاسة نفسك تعبانة مرهقة نايمة؟
1: والله دائما الواحد بحس نفسه تعبان ومرهق صراحة.
2: طب هو شوفي انت لازم تاخدي الليمت، يعني تاخدي ايش احتياطاتك، مثلا تنامي وقت يعني ما تأخري وقت نومك، يعني تحافظي على 6-7 ساعات يوميا في نفس الوقت. هذه كلها والله انا بسوي على الجدول المطلوب مني وبرضه بصحى تعبانه مرهقه، برضه بصحى مثلا مصدعه، اصحى لازم اخذ كوب كوبين قهوه عشان اكثر اركز، معناته لازم اشوف دكتور النوم.
1: طيب في ناس يعني او في مقوله دائما يقولوا انا والله يمكن عشان اكلت وجبه دسمه فصرت اشخر، هل هذا الكلام صحيح؟
2: الوجبات المتأخرة ممكن تسوي لك ارتجاع مريء، ارتجاع في من المعدة على الحلق، فممكن تسبب لي حتى اختناقات، بس ما له علاقة. يعني هو الشخير شخير، انت واحد يوم ولا كل يوم؟ اذا والله واحدة يوم مرة في الشهر عشان اكلت متأخر ممكن، بس هو غالبا اللي هو الشخير مع إذا كان فعلا جدا عالي ومتقطع ومرة تسمعي عالي مرة واطي وتصحي تعبانة ومرة

0: حقها وتصحي مصدعة لازم يعني معناته مرضي. بس طيب. الوجبة المتأخرة التقيلة تسوي ارتجاع مريئي وممكن تأثر على جودة النوم في العموم.
1: طيب بالنسبة يعني للناس اللي مثلا خلينا نقول حتى قبل النوم يشرب قهوة، يعني كمان ممكن تؤثر على جودة النوم وبالتالي حتسبب له شخير. يفضل شربها شربها قديش قبل النوم عشان ما أتعرض مثلا لإني أنا أسهر وبالتالي تتأثر جودة النوم وبالتالي رح أشخر؟
0: يعني هو أفضل شيء إن أنا أشربها أقل شيء 8 ساعات قبل موعد النوم. لو ناوي أنام على 10-11 يعني 2 الظهر بالكثير آخر كوباية قهوة المفروض أشربها.
1: للأسف العادات عندنا أنه في العصر بعد المغرب هو تشرب القهوة شيء رئيسي يعني، فمستحيل.
0: أنا وبعدين كثير يجوني أنا أشرب القهوة وأنام من هي دكتور صح، بس المشكلة أنه عمق النوم حيكون أقل، التقطع في النوم يكون أكثر، حتى لو ما افتكر نومه يصير أكثر، يعني بدل ما ينام يحتاج جسمه 6-7 ساعات يشوفي بعد 4-5 ساعات راح صاحي، كله بسبب القهوة المتأخرة هذه.
1: طيب بالنسبة يعني للشخير أيضا أحد الأسباب اللي تؤدي إلى الشخير انقطاع النفس الانسدادي، خلينا نتكلم عن إيش هو انقطاع النفس الانسدادي اللي أحد الأسباب للشخير. الأسباب طبعا المرضية، إحنا تكلمنا عن الأسباب الطبيعية.
0: يعني شوفوا بيصير بالضبط إنه مجرى التنفس عنده بيقفل فوق 5 مرات في الساعة، وكل انقطاع 10 ثواني أو أكثر يصاحبها انخفاض في الأكسجين واستيقاظات متكررة، هذا ما بيشعر بها المريض ولا يتذكرها، بس يعني خليه يصحى تعبان مرهق نعسان جدا أثناء النهار، برضو صداع في الصباح، يصحى حلقه ناشف، ضعف في الذاكرة، يصحى يتبول كثير من النوم.
1: هذا بسبب
0: هذا كله بسبب انقطاع التنفس الانسدادي. ايش اسبابها؟ انه عنده مجرى تنفس ضيق، يعني اذا وزنه عالي، لوزه مثلا كبيره، عنده الفك التحتاني صغير، يعني عنده مشكله في تجمع دهون في منطقه الرقبه. لما نبدأ بعد 40 بعد 45 عند الستات انزل الاستروجين والبروجسترون، وعند الرجال انزل التستوستيرون، فالعضلات تخف والدهون تكتر في منطقة المنتصف، فتزيد الاحتمالية وجود يعني ايش هذا انقطاع التنفس الانسدادي.
1: يعني ممكن يكون بسبب هرمونات، مو بس يعني خلينا نقول مشكلة أو زي ما حضرتك ذكرتي ضيقة مثلا صغر الفك أو أي يعني مشكلة أخرى تكون أساسا صحية، ممكن تكون بسبب الهرمونات زي ما حضرتك ذكرتي.
0: أيوه. هو مثلا الشخص يكون عنده استعداد مثلا شوية فكه صغير، شوية سقف حلقه نازل، شوية لوزه كبيرة، بس عدى المرحلة دي العمرية بدأت تظهر أكتر، ويعني وتكون مرة واضحة بعد 50 بعد 55 تبدأ تظهر وتبدأ أعراضها اللي هي في النهار التعب الإرهاق النعاس الصداع. ممكن في ناس يصحوا بارتفاع في الضغط، في ناس يشتكوا يصير من تسارع في ضربات القلب أو عدم انتظام في ضربات القلب، ممكن حتى ترفع للسكر الصباحي، الناس اللي عندها سكر، ممكن ناس يتشخصوا باكتئاب، كله بسبب تكرار مكس الأكسجين على دماغهم أثناء النوم. طبعا طيب. النعاس الشديد ممكن يأثر على التركيز أثناء القيادة ويسبب لي لا سمح الله حوادث. نعم. فهذا المرض يعني منتشر للأسف، ومو كتير بيتشخص من بدري، فبيسوي لي مشاكل زي يعني مشاكل صحية وممكن حوادث سيارات لا سمح الله.
1: طيب ممكن يكون كمان بسبب الجيوب الأنفية، يعني في ناس بتشخر بسبب الجيوب الأنفية، طبعا هو مو تخصصك ولكن ممكن يكون أحد الأسباب.
0: ممكن يكون أحد الأسباب، بس يعني الجيوب الأنفية أو الانحراف في
1: الحاجز الأنفي
0: أو تضخم في القرنيات، هذه تخليني أشخر، وممكن ما أقدر أتنفس من أنفي بس أقدر أتنفس من فمي، فهذه ما هي مشكلة كبيرة. إذا كان أنا عندي الحنك اللي هو قاعدة اللسان والمنطقة اللي تحت اللسان يعني حجمها كويس، المفروض ما تسبب لي مشكلة اختناقات. إذا كانت والله فوق تحت الأنف وبعدين الحنك، هذه تصير يعني دبل، يعني تصير يعني ضعف التأثير حقها. بس هل انقطاع التنفس الانسدادي يجي فقط من الأنف؟

0: يعني لانه انا عندي طريقين اتنفس منه عن طريق الانف وممكن الفم، عشان كده دول الاشخاص تحصليهم يفتحوا فمهم يمسحوا حلقهم ناشف.
1: نعم. طيب دكتورة هلا، حرجع استكمل حواري معاكي، ولكن خلينا نروح لفاصل وراجعين.
2: الافكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
3: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة أف أم، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة أف أم على هواك. صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: ورجعنا لكم مستمعينا نستكمل حوارنا مع الدكتورة هالة أبو الخير، استشارية الأمراض الباطنية وطب النوم. دكتورة هالة، طبعا قبل الفاصل كنا بنتكلم عن مرض انقطاع النفس الانسدادي، وأحد الأسباب يعني اللي حضرتك ذكرتيها أنه ممكن يكون من الجيوب الأنفية أو يعني أسباب أخرى ممكن تكون عضوية. طيب خلينا نتكلم عن المضاعفات اللي ممكن تصيب الشخص إذا ترك من غير علاج. يعني خلاص هو شاف انه شخير وشخير عادي، حتى لو كان صوته عالي، حتى لو كان جودة النوم عنده متأثرة، ولكن خلينا نقول هو مو حابب يعني يروح المستشفى ولا حابب يتعالج. ايش المضاعفات اللي ممكن تظهر عليه؟
0: طبعا في الحالات اللي عندهم المرض من متوسط لمتطور ممكن يسبب له ارتفاع في ضغط الدم، خاصة يعني الاشخاص اللي اعمارهم ما بين 20 و30 وتشخصوا بارتفاع في ضغط الدم واحتاجوا دواء لضغط الدم. أحد الأسباب الرئيسية لهذا الضغط العالي هو انقطاع التنفس الانسدادي، ممكن يسبب لي كمان لا سمح الله مشاكل في القلب، عدم انتظام في ضربات القلب، ممكن لا سمح الله يؤدي إلى السكتة يعني أو الجلطات اللي في القلب أو الدماغ.
1: نعم.
0: ممكن يأثر يعني المعاناة اليومية، دائما الأشخاص يشتكوا من نعاس شديد ولا سمح الله حوادث سيارات، ضعف في الذاكرة والتركيز، ساعات ناس تشخص باكتئاب.
1: يعني ممكن تكون أسبابه عضوية هرمونية نفسية.
0: هذه المضاعفات تبعت المرض، يعني إذا ما تعالج ممكن يسبب لي هذه الأشياء. السؤال تبعك إيش الأسباب تبعت المرض؟
1: نعم، إيش خلينا نقول الأسباب وأكثر الناس عرضة لهذا المرض؟
0: أكثر الناس دائما الناس اللي وزنهم عالي، الرجال والستات بعد انقطاع الطمس، وكمان أي أحد عنده رقبة عريضة. الستات دايما 16 إنش أو الرجال 17 إنش أو أكتر، واللي عندهم الفك السفلي صغير، الناس اللي اشتكوا دايما من يعني مرضى السكري وارتفاع الضغط والغدة الدرقية ممكن يصاحبهم كمان هذا انقطاع التنفس الانسدادي. الناس اللي عندها مشاكل في الأنف مزمنة كمان، وطبعا التاريخ الأسري.
1: يعني ممكن يكون وراثي؟
0: مية أيوة، لأنه سبحان الله إذا الشخص ورث نفس تفاصيل الوجه، الدقنة الصغيرة، السقف النازل، الوزن العالي، فهذه كلها ممكن أيوة ممكن يعني نشوف أسرة عندهم نفس المشكلة، الأب والأبناء ممكن لا سمح الله.
1: طيب بما أنه يعني هذا تخصصك، في البداية مثلا جاك المريض، كيف بتشخصي على أنه عنده هذا المرض اللي هو مرض انقطاع النفس الانسدادي؟ كيف بيتم التشخيص؟
0: التشخيص طبعا لما يجيني في العيادة يشتكي من الأعراض، أو يجيني محول من أنف وأذن وحنجرة، أو من طبيب القلب يقول هذا عنده عدم انتظام في ضربات القلب، أو يجيني من طب الأسرة إنه طب الأسرة سوى معه التحاليل كله وكل شيء سليم، فنبدأ أسأله الأسئلة حق انقطاع تنفس انسدادي، أفحصه سريريا، وبعدين يعني نفحصه مظبوط، إنه نسوي له شيء اسمه فحص اختبار النوم، يقضي 6-8 ساعات بفحص دقيق لجودة نومه، بنعمله تخطيط للدماغ مع تخطيط ضربات قلب مع تخطيط مجرى التنفس مع تخطيط أكسجين، تخطيط لحركات الصدر والبطن والرجول، وفي حيكون كاميرا وميكروفون ويقضي كده 6-8 ساعات عندنا في مختبر النوم،
1: يكون نايم يعني، وانتوا بتتابعوا الحالة
0: كل 30 ثانية نشوف هذه العمليات الحيوية دي كلها. ممكن يصير في المنزل كمان بنفس الطريقة بس من غير الكاميرا والميكروفون، بتيجي التكنيشن عنده في البيت بتركب له الأسلاك، هذه عبارة عن حساسات عشان يبقى نعرف هو نايم صحيح.
1: نفس اللي هي حقد قياس ضربات القلب،
0: نفس الطريقة هي نفس حقد قياس ضربات القلب،
1: ومن خلالها طبعا بتعرفوا إذا كان عنده نفس المشكلة هذه أو لا، يكون ممكن شخص سليم. طيب هل في مثلا أسباب أخرى غير يعني الأسباب اللي حضرتك ذكرتيها، ممكن نقول إنه هي نادرة جدا ولكن تحدث؟
0: الناس اللي عندها لا سمح الله مشاكل في الأعصاب زي مالتيبل سكليروسيس، مايسينيا، يعني أمراض نادرة جدا للأعصاب بترخي عضلات الحنك، ممكن تزود للاختناقات. الناس اللي عندها إفراط مثلا في هرمون النمو ممكن تزود لقاعدة اللسان وتصير عندي المشكلة أكبر، فممكن المشاكل العصبية يعني الاضطرابات العصبية اللي بتأثر على الأعصاب ممكن تأثر على التنفس أثناء النوم.
1: طيب يعني احنا تكلمنا عن المرض وتشخيصه والأعراض والأسباب وكيف يمكن يعني خلينا نقول يعني بيتم أيضا ملاحظة المريض أثناء فترة النوم في طب يعني في مختبر النوم. خلينا نتكلم عن الخيارات العلاجية المتاحة. الآن جاك المريض، طبعا شخصتي على حسب التشخيص أنت بتعالجي أو ممكن تحولي إلى دكتور آخر يعني حسب المشكلة. خلينا نتكلم إيش العلاجات المتاحة، وهل فعلا يعني بعد العلاج تحسن من جودة الحياة عنده جودة النوم؟
0: أول علاجات في يعني على حسب الحالة، إذا الحالة متوسطة أو شديدة أشهر علاج لهذه الحالات المتوسطة والشديدة والأفضل والعلاج فيه يتم 100% إذا استخدم جهاز اسمه CPAP. هو جهاز بيعطيكي هواء مضغوط بيفتح مجرى التنفس يلبس المريض أثناء النوم، وهذه عادة الحالات المتوسطة والشديدة. في الحالات اللي هي خفيفة متوسطة في أجهزة زي تركيبة الأسنان بنرسلها للناس دكاترة الأسنان المتخصصين في هذا المجال، بتفصل له زي التركيبة مخصوص يلبسها وقت النوم بحيث إنها تفتح مجرى التنفس أثناء النوم، بيرتديها فقد المريض أثناء النوم. وطبعا في حالات تحتاج جراحة، في حالات طبعا على حسب نتيجة الاختبار، وطبعا الأساس إذا مشاكل الأنف، إذا عنده مشكلة في الأنف وعنده حاجة كبيرة في الأنف طبعا بنرسله على أنف وأذن وحنجرة، لأنها بتساعد يعني إذا الشخص عنده حالة شديدة من انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم وعنده مشكلة في الأنف، نحن لما نعالج مشكلة الأنف ممكن تخفف المسألة وتزود احتمالية أن الشخص ده يرتاح على السيباب أكتر ويفيده أكتر.
1: نعم، أو زي ما حضرتك ذكرتي اللي هي زي قوالب الأسنان اللي بتتركب ممكن أيضا تفيده. طيب لو جينا نتكلم يعني عن مشاكل النوم عند النساء وعند الرجال، هل بتختلف ولا هي نفس المشاكل؟
0: طبعا النساء بتختلف لأنه النساء هم أكثر عرضة للأرق والرجال أكثر هم عرضة لانقطاع التنفس الانسدادي. طبعا ليش النساء أكثر عرضة للأرق؟ لأنه بتحصل لهم تغييرات هرمونية خلال مراحل حياتهم من أول ما تبدأ الدورة لغاية ما تصير أم، وبعد كده لما
1: بعد الحمل خلينا نقول والولادة
0: والحمل والولادة، وبعد كده لما ينقطع التنفس.
1: طيب
0: كلها تأثر.
1: طب بالنسبة للتغيرات الهرمونية يعني مثلا الآن في فترة اللي هي خلينا نقول بعد سن الأربعين بيبدأ يحصل للمرأة تغيرات هرمونية، أو حتى قبل سن الأربعين يعني أثناء فترة البلوغ هذه اللي هي المراهقة خلينا نقول بيتحصل تغيرات هرمونية أيضا بتؤثر على جودة النوم وتسبب لها مثلا شخير، لا تسبب لها قلة النوم أو نوم كثير؟ أنا بلاحظ صراحة أن المراهقين أكثر ناس بيناموا.
0: وطبيعة الإفراز يعني هم في هذه المرحلة الإستروجين والبروجستيرون والتستوستيرون بيكون أعلى يعني في أعلى مستوياته، فهذا بيعمق النوم أكثر، بيخليهم خاصة يعني الفتيات خصوصا قبل الدورة بيصير عندهم ارتفاع في الإستروجين والبروجستيرون، فبيكون عندهم نوم أعمق نوم أكثر. بس خلاص حتيجي الدورة بعد يوم يومين يبدأ في نزول، وإذا كان عندها لا سمح الله تكيس في المبايض أو شيء نزول شديد فممكن يصير عندها أرق، عندها تأخر في النوم في هذيك الليلة أو ليلتين ثلاثة قبلها. نفس الدورة إذا كانت غزيرة بتسبب لها مثلا نقص في الحديد أو مخزون الحديد، فهذه تأثر على الدخول في النوم وجودة النوم، وممكن يصير عندها متململة الساقين.
1: إيش هذه دكتورة معليش تشرحي لنا؟ هي
0: يعني هو يكون شعور غريب في الرجول ما يقدر المريض يوصفه، هو هل هو حرارة، هو برودة، هل هو زي التقريص. الشخص يروح يمشي أو يروح يغسلها بمية باردة أو يغطي نفسه أو يكشف نفسه يحس كويس، بس يرجع مرة تانية الشعور يحس به بس وقت النوم ووقت ما يبي يرتاح يعني، وفي المساء خصوصا. فهذه يسموها متململة الساقين، وعادة الفتيات للأسف ما بتشخصوا فيها من بدري، وهم يكون عندهم الدورة غزيرة بيفقدوا حديد بكميات كبيرة وجودة الأكل ما بتعوض الحديد ده. فعندنا نسبة كبيرة من الفتيات في ده العمر بتأثروا بيها وتأثر على جودة نومهم. بعد كده طبعا فترة الحمل ممكن تزيد بزيادة لأنه الطفل بياخد حديد من أمه أكتر. كمان ممكن الشهور الأخيرة بيصير عندها زيادة في الوزن أو تجمع سوائل في منطقة الرقبة، فبتصير معرضة أكتر للاختناقات أثناء النوم. بعد ما تولد ممكن لا سمح الله يجيها اللي هو الاكتئاب
1: والاكتئاب ما بعد الولادة اللي هو العرضي، خلينا نقول
0: العرضي هذا ممكن يأثر كمان على جودة النوم، غير إنها تصحى مع البيبي كل ساعتين فدماغها يتعلم يكون عنده متيقظ عشان تخاف تفوت وجبة أو شيء ما تسمعه. وبعدين نوصل مثلا على فترة اللي يعني هي ما تبدأ الدورة بعد 40، الهرمونات الإستروجين والبروجسترون تنزل، فيصير في عندي مثلا هبات حرارية، تعرق أثناء النوم، ممكن النزول السريع في الإستروجين والبروجسترون يخلي النوم ما هو متواصل متقطع. وطبعا كأم ما شاء الله في هذا الزمن يعني في الأربعينات الخمسينات أغلب الأمهات مسكين وظائف وكمان يهتموا بالبيت ويهتموا بالأولاد، فيعني كل هذه بتأثر بتزود القلق والأرق، ومع الهرمونات مع الحياة العصرية حقتنا اللي هي الواتساب للساعة 11-12 أخبار الناس، فكلها تأثر في الفكر، وتجد الست يعني إنها تدخل في النوم بسرعة صعبة. فدايما يعني نبدأ بإنه أنا ساعة ساعتين قبل النوم لازم يكون عندي فصلة، مثلا أحدد وقت لنفسي، أوقف الجوال، أوقف الأخبار المزعجة، أوقف حتى المحادثات العائلية، وأحاول هذا الوقت يكون وقت راحة وقت استرخاء. أبدأ مثلا أعمل أي تكنيك للتنفس استرخائي، تكنيك للعضلات استرخائي، أبدأ مثلا أسوي مثلا سكين كير على قولهم، تهجد، أقرأ قرآن. لازم أفصل، ما ينفع أخرج من يعني من أنا قاعدة هنا بحل مشاكل العالم وبقرأ الواتساب وبشوف الأخبار المزعجة وعلى طول أروح على السرير، فهذه صعبة يعني ترانزيشن ده، لازم فصلة في النص عشان يكون دماغك فاضي تعرف تنامي.
1: نعم.
0: أغلب الناس يحاول يقولك لا أنا أعمل ديستراكشن، أشغل فيلم أو تمثيلية أو أسبح أو أقرأ قرآن وأنا على السرير. السرير مو مكان راحة، لما نعمل كده ندرب دماغنا نجلس صاحي على السرير، لازم أسوي هذا الاسترخاء كله برا غرفة النوم.
1: نعم دكتورة هالة، حرجع أستكمل حوارنا معاكي، ولكن خلينا نروح لفاصل وراجعين.
2: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
4: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
4: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
3: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
4: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
4: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
4: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة اف ام.
3: صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: ويا هلا فيكم مستمعينا في صحة ولياقة على جدة اف ام. طبعاً دكتورة هلا، قبل الفاصل كنا بنتكلم عن التغيرات الهرمونية اللي بتمر بها السيدة سواء من فترة البلوغ وحتى انقطاع الطمث، إيش اللي ممكن يحصل وإيش اللي ممكن يسبب يعني مشكلة في النوم. طيب هل برأيك يعني بحكم خبرتك يعني في هذا المجال، هل أيضاً تأثير الفيتامينات، نقص الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، مضادات الأكسدة ممكن تؤثر أيضاً على جودة النوم؟
0: لا طبعا، يعني الواحد لما يكون عنده
1: مثلا نقص الحديد زي ما حضرتك ذكرتي يعني بسبب انقطاع يعني بسبب غزارة الدورة،
0: ايوه نقص الحديد، الفيتامين ب 12 ممكن يزود لي القلق، فيتامين د يسوي لي الام د في العضلات، فما الست ما تعرف تنام، او حتى الشخص يعني انه حتى الرجال ممكن يكون عندهم نقص فيتامين د يجوا ينام وجسمهم يلمهم ما عارفين ايش السبب، ممكن يكون فازوين تال. فهذه كلها لازم احنا نراجعها مع طب الاسره والطبيب الاول اللي تبعي طبعا الباطنيه ممكن يسوي للفحوصات دي عشان نتاكد. المغنيسيوم احد الحاجات المهمه كمان، لانه ساعات الرياضيين يكون عندهم نقص في المغنيسيوم فيصير عندهم انقباض شديد في العضلات حقت الساق، ممكن حتى تصحيهم من النوم، مو تمنعهم من الدخول في النوم.
1: فعلا والله العظيم ألم العضلات أصلا ما يخليك تنامي،
0: عشان كده تمارين الاستطالة للعضلات قبل النوم مهمة، يكون عندك المغنيسيوم كويس ده لازم يكون مرتفع.
1: لسه كنت بتكلم عن الرياضة قبل النوم، هل ممكن تحسن من جودة النوم؟
0: اعتمد على موعدها، إذا أنا ونوعها، إذا أنا بسوي مثلا رياضة،
1: خلينا نقول رياضات بسيطة بعيدة عن النادي، يعني بعيدة عن مثلا إني أنا حروح النادي وأعمل مثلا كارديو، إحماء، تمارين مقاومة، رياضة بسيطة مثلا في المنزل أنا ممكن أسويها وتحسن من جودة النوم.
0: تمارين استطالة للعضلات هي أحسن شيء، يعني زي اللي هم يسموها ستريتشينج كويسة، المشي خفيف ما عندك مشكلة، بس إذا كنت ارتفع ضربات يعني الرياضة ترفع ضربات القلب وتخلي نفسك شوية سريع أحسن شيء عشان تضبط نومك وتدخلي في النوم بسرعة، تكون أول النهار أو يعني ما تقدري عملك كده 4 ساعات قبل النوم، لأنه أحد الحاجات اللي بشوفها وشاهدة في المجتمع يعني كثير مرضى بيجوني بيسوي الرياضة 7-8 في الليل، فهذه تخلي الساعة البيولوجية تتأخر في الدخول في النوم، فأفضل شيء نحن نعملها في الصباح الباكر أو في العصر بالكثير، يعني إذا الواحد بينام 10-11 المفروض آخر رياضة 6 المغرب.
1: نعم. طيب خلينا نتكلم دكتورة عن مشاكل النوم فترة المراهقة، يعني وحنتكلم طبعا عن الحمل والولادة، ولكن فترة المراهقة عادة بيكون المراهقين عندهم مشكلة في النوم، إما خربطة في النوم بسبب سلوكيات معينة، مثلا الآن فترة الإجازة في كثير من المراهقين خلاص يعني عندهم الساعة البيولوجية مختلفة تماما عن الساعة البيولوجية للشخص الطبيعي، تلاقيه مثلا يسهر طول الليل ينام طول النهار، جودة النوم عنده ما هي كويسة.
0: يعني ما هو طبعا اختيار شخصي، بس
1: كمان لازم يعني ما ننسبها للأمراض، يعني جودة النوم أنا ما أحب أنسبها لأمراض، ممكن تكون سلوكياتنا نحن يعني كأشخاص، شرب القهوة، السهر، إنه أنا والله ما أحب أنام إلا في الصباح، ما أحب أنام في الليل، في سلوكيات كثير صراحة.
0: دائما يعني انا انصح انه الجوال والايباد
1: في ناس يعني من شده ما هي ماسكته الجوال والايباد

0: النوم وعمق النوم وطول النوم كمان ممكن تخليه أقصر.
1: نعم كمان إنه أنا أحط الجوال جنبي وعلى كل واتساب أرد على كل، هذه من السلوكيات الخاطئة اللي تأثر كمان على جودة النوم.
0: صحيح،
1: في ناس يعني تقوم ترد وترجع تاني تنام. طيب خلينا نتكلم دكتورة عن الحمل، يعني كثير من السيدات بيشتكوا في فترة الحمل بسبب التغيرات الهرمونية أو بسبب أنه خلاص وصلت للأشهر الأخيرة تحس نفسها ثقيلة، مي قادرة تنام، يعني حتى وضعية النوم عندها بتشتكي منها مو بس النوم. إيش أبرز يعني هذه التغيرات اللي ممكن تحصل في الحمل وكيف ممكن يعني أنا أتلافاها قدر الإمكان؟
0: طبعا هو الـ يعني الواحد انه يحافظ على وزنه ما يعلى، يعني
1: هذه مستحيله.
0: وكمان انه مثلا اوضع التحاليل مع الطبيب انه الحديد نتاكد انه عالي، كمان زي ما هو الفيتامينات، طبعا النوم على الجنب افضل، وفي مخدات مخصوصه للسيدات، وفي الحالات اللي فعلا متأثرين بيكون عندهم فعلا الانقطاع التنفس الانسدادي وبنصرف لهم الجهاز وبيحسوا أحسن بعدها وبناء وجودة نومهم تتحسن كتير، لأنه زي ما تفضلتي أنه مستحيل، بس يعني في مجتمعات خارجية بنشوفهم ما شاء الله تبارك الله.
1: هو في المجتمعات الخارجية أنا دايما بقول أنه ما شاء الله تبارك الله بيكون فترة الحمل عندها أكل صحي، بتمارس الرياضة، عندنا من أول شهر وللأسف يعني هذا موجود، من أول شهر هي بتصلي على كرسي.
0: أيوة
1: والله العظيم أنا هذه بشوفها ممارسات يعني. طب عندهم يعني حتى في التاسع هي بتمارس الرياضة، أنا استغرب. أيوة. صراحة
0: صحيح، يعني هو زي ما انت يعني هو كله تريننج من بداية كيف الوضع، يعني اللي بتعمل رياضة قبل الحمل بتكمل عليها بعد الحمل كويس
1: اصلا، مو شرط انه يعني تحسن جودة حياة مو بس انه فترة الحمل، يعني هي تحسين لجودة الحياة. طيب ليش بعض النساء بيعانوا من اضطرابات بعد الولادة، يعني اضطرابات في النوم خلينا نقول، هل بسبب انه التغيرات الهرمونية اللي بتمر بها السيدة اثناء يعني الولادة، هل بسبب انه الطفل هذا انه كل شوية بيصحى فجودة النوم عندها متأثرة، ولا هو شيء طبيعي اصلا يعني هي مرحلة وخلاص ممكن تمر بها السيدة؟
0: يعني شوف هو الطبيعي المرحلة دي المفروض إنها نورمال، إنه أنا أصحى كل ساعتين لأربع ساعات يعني عشان الطفل الصغير هذا، بس هي الشخص كيف يتعامل معه، إذا كان مصاحبه لا سمح الله قلق، مصاحبه الاكتئاب اللي ما بعد الولادة، مصاحبه لا سمح الله عندها مثلا فقدت حديد كتير، فهذه كلها تأثر وممكن تقلب بأرق. أما إذا تعاملت معاه بطريقة طبيعية، نظمت نومها واستيقاظها زي ما تفضلتي، لعبة الرياضة حقتها، أكلت الأكل الصحي، رجعت لروتينها الطبيعي، فحيتظبط نومها.
1: طيب لو جينا نتكلم تأثير انقطاع الطمث على السيدة وتأثيره على جودة النوم، إيش يعني الآن السيدة بعد الأربعين تبدأ تختلف الهرمونات، بعض النساء يعني خلينا نقول تبدأ يعني فترة انقطاع الدورة الشهرية، بعض النساء يصابوا للأسف بتكيس المبايض، هذه يعني كلها تأثيرات ممكن زي ما حضرتك ذكرتي تؤدي إلى عدم يعني جودة النوم، أو تحس السيدة بالقلق بالاكتئاب بالأرق، ما في جودة نوم كويسة،
0: ولازم تتعالج كلها مع بعض. يعني إذا أنا عندي مثلا قلق أو اكتئاب فلازم القلق والاكتئاب يتعالجوا والأرق يتعالجوا الاثنين مع بعض، لأنه ممكن القلق والاكتئاب أحد أعراضه الجانبية الأرق، والعكس صحيح، أنا عندي أرق ولما أقعد صاحية كتير ممكن يصير عندي اكتئاب وقلق في النهار، فلازم الاثنين يتعالجوا مع بعض. نفسه إذا كان عندي مثلا هبات حرارية تعرق كده لازم يعني كده وبيصحيني كل شوية، فلازم ناخد أدوية، ممكن في أدوية في علاجات بنعطيها للسيدات بتحسن من جودة نومهم وبتخلي النوم يصير متواصل أكتر وعميق.
1: يعني ممكن خلينا نقول الصحة النفسية ممكن تؤثر على جودة النوم؟
0: أكيد أكيد لها تلعب دور كبير،
1: يعني ساعات الإنسان سبحان الله يكون عنده مشكلة معينة تلاقيه مثلا ما ينام طول الليل أو ما ينام لمدة 3-4 أيام، وفي ناس أسبوع وتشرب قهوة ويعني وخلاص مزاجها جدا معكر وما هي قادرة تمارس حياتها بشكل طبيعي.

0: أيوة صح، يعني هذه إحنا نعتبرها مؤقتة، تبدأ تصير مشكلة إذا استمرت الحكاية لا سمح الله 3 شهور وأثرت على الشخص في إنتاجيته في وقت النهار، إنتاجيته مع أسرته في عمله، أثرت على صحته، ديك الساعة يعني نقول عليها. بس إذا حاجة مؤقتة لمرحلة مؤقتة بسبب أي عرض حصل له في حياته، مثلا لا سمح الله مرض مفاجئ لعزيز، لا سمح الله حاجات زي كده، ممكن نساعده بحبوب مؤقتة أو حتى سلوكيات. في عندنا شيء اسمه علاج معرفي سلوكي للأرق، أفضل من الأدوية، بيساعد إنه الواحد يعني إيش يرجع للروتين تبعه وينام في الليل، أفضل من إنه هو يستخدم حبوب وكده. بس
1: طيب
0: هو قد إيش المشكلة
1: نعم،
0: لها، قد إيش فترة الأعراض؟
1: هرجع أتكلم معاكي على يعني متى تكون العادة تتحول إلى مرض، ولكن خلينا نطلع لفاصل أخير ونرجع نستكمل حوارنا معاكي.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
3: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساءً على جدة FM.
4: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
5: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
4: صحة ولياقة على جدة FM.
1: ويا هلا فيكم مع مستمعينا، ورجعنا لكم في صحة ولياقة على جدة FM. دكتورة هلا، قبل الفاصل كنت بتكلم عن جودة النوم وكيف ممكن نحسن من جودة النوم. طيب كيف ممكن أنا يكون ماشي على عادة معينة وممكن تتحول إلى مشكلة مرضية وتؤثر على جودة نومي؟ عادة يعني من العادات اللي الآن بتمارس للأسف.
0: للأسف زي مثلا الدخان الإلكتروني اللي يستخدموا التبغ اللي على اللثة، هذه كلها تأثر كمان على جودة النوم، لأنه النيكوتين يعتبر محفز للجهاز العصبي.
1: نعم.
0: فالأفضل إن إحنا ما ندخن ولا نستخدم الحاجات دي تماما، وإذا كانوا لابد ما نقدر نستغني عنها للأسف، على الأقل 4 ساعات قبل النوم لازم نوقفها. هذه عادة خطيرة للأسف ومنتشرة بين
1: خاصة بين المراهقين.
0: صح.
1: طيب من العادات الأخرى يعني غير التدخين، هل هناك عادات أخرى أيضا ممكن تؤثر على جودة النوم وتصبح مشكلة؟

0: مشكلة في المستقبل؟
1: إذا أنا ما عندي وقت واحد للاستيقاظ، مرة أصحى 10، مرة أصحى 12،
0: يعني خلينا نتكلم عن الناس زي ما حضرتك ذكرتي، الناس اللي مثلا دوامها شفتات، هذول أكثر ناس يعانوا من جودة النوم.
1: وللأسف فدائما لما يجينا يعني هو الأفضل يكون التغيير الشفت ثابت، يعني مثلا أول أسبوع في الصبح وبعدين ثاني أسبوع في فترة العصر اللي هي مثلا من 2 ل 10 في الليل، وثالث الشفت يصير من مثلا من 10 الليل 6 صباحا. لازم تدريجيا يعني يمشي بالتدريج كده، لأنه الساعة البيولوجية سهل جدا إن احنا نأخرها. فرضا هو طول الوقت في الليل شفته ليلي، وبعدين قلت له بعد يوم تعال اشتغل في الصباح، هذا انا بأثر على على على جودة نومه، على الساعة البيولوجية لانها هي اللي بتقول لنا متى ننام متى نصحى، تأثر على مقاومة الانسولين، تأثر على الغدة الدرقية، تأثر على الجهاز المناعي. وللأسف هذه العادات من غير ما حد من غير الشخص يكون عنده شفتات، هم الناس بيسووا كده لنفسهم، لأنه ما في
0: ممكن اليوم فعلا ممكن اليوم يداوم صباح بكرة مساء بعده عصر بعده،
1: وتكتر هذه الممارسات في فترة الصيف لأنه ما عندهم مدارس، ما عندهم روتين، فللأسف بتتلخبط هذا كله وبتأثر، بتسبب زيادة في الوزن، لا سمح الله أمراض معدية، يصيروا أكثر عرضة للإصابات بهذه الحاجات، الأمراض الفيروسات والحاجات دي كله عشان ملخبطين. فأهم عادة إن أنا لازم أستمر إن يكون عندي يكون عندي واحد جدول إن أصحى في نفس الوقت كل يوم وأفضل وأنام في نفس الوقت.
0: طيب دكتور، احنا تكلمنا يعني من بداية الحلقة وحتى الآن عن كل المشاكل اللي بتؤدي إلى النوم، خلينا نتكلم يعني سؤالي الأخير لك، إيش هي العادات اليومية أنا كشخص طبيعي أمارسها مثلا أو كسيدة أمارسها إنه والله تساعدني على تحسين جودة نومي، بغض النظر طبعا عن للناس اللي عندها مشكلة مثلا مرضية، أنا شخص طبيعي وحابة أن أنا أحسن عاداتي اليومية وسلوكياتي اللي أنا بسويها، وهذا الشيء حيساعدني إنه يتحسن عندي جودة النوم.
1: يعني أهم حاجة إن أنا ألتزم وأحافظ على وقت ثابت للدخول في النوم والخروج من النوم، لازم لأنه النوم له طاقة، إذا أنا ما دخلت خلالها ممكن يجيني أرق يعني تاني. سبحان الله الساعة البيولوجية إذا أنا متعود كل يوم أنام ما بين 10-12 وأنا ما نمت في هذا الوقت، الساعة بيجي يقول هذا الشخص عنده خطر، خليه للصاحي عشان كمان 5-6 ساعات. فمهم جدا أحافظ على وقت دخولي للنوم ووقت خروجي للنوم، ولازم يكونوا ثابتين ما غيرهم. لما أصحى لازم أتعرض لإضاءة الشمس صباحا على الأقل 30 دقيقة من غير نظارة شمسية، ممارسة الرياضة في نفس الوقت مرة مهم. طبعا الكافيين والنيكوتين، الكافيين على الأقل 8 ساعات قبل النوم حتى الشاي الأخضر، النيكوتين والرياضة على الأقل 4 ساعات قبل النوم. قبل النوم بساعة أوقف الشاشات في العموم، النوم غرفة النوم تبعتي لازم تكون هادئة مظلمة، لازم يعني إيش الظلام عشان يفهمنا يعني يساعد الميلاتونين يفرز أكتر، وطبعا البرودة تكون عالية نسبيا، وأكيد الوجبات الثقيلة اللي فيها سكريات عالية على الأقل 3-4 ساعات قبل النوم، لأنها ممكن ترفع لي درجة حرارة جسمي وتخلي يعني تزود لي الارتجاع المريئي، فالأفضل يكون 3-4 ساعات قبل النوم الوجبات الدسمة.
0: نعم والله يا دكتورة، يعني من خلينا نقول من ملاحظتي، مرضى ارتجاع المريء أكثر ناس يتعذبوا في النوم بسبب يعني أنه هو بيأكل وبعدها بينام، أو يعني أنا ما أعرف صراحة المفروض قديش الوقت اللي هم يأخذوه بعد الأكل عشان يقدر ينام، ولكن في ناس تأكل وتنام وتتعذب في النوم.
1: ما هو لازم على أقل شيء ساعتين وأحسن شيء 4 ساعات، ولاحظي إنه القهوة والشاهي تزود لك الارتجاع، النعناع يزود لك الارتجاع، الناس اللي يأكلوا شوكولاتة ويناموا تزود الارتجاع، الأكل الدهني اللي فيه زيوت بتزود الارتجاع، كمان نوعية الأكل اللي بناخدها كل اليوم بتأثر على النوم.
0: نعم.
1: سلوكياتنا كل أثناء النهار بتأثر على جودة نومنا في الليل.
0: نعم يعني كده بصراحة يمكن نتكلم

0: تكلمنا كثير اليوم عن جودة النوم. في النهاية هي مو بس جودة النوم، يعني ما نبغى ننسبها إلى مرض معين، ممكن تكون سلوكيات معينة تؤثر على جودة النوم وجودة الحياة بشكل عام. الله يعطيك العافية دكتورة هالة أبو الخير، استشارية الأمراض الباطنية وطب النوم، شكرا لك على هذا اللقاء. وبكده مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من صحة ولياقة. انتظرونا بإذن الله غدا في نفس هذا الموعد. تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل، كنت معاكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج سارة خوجة. إلى اللقاء.
1: صحة ولياقة على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
4: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
1: صبح ومساء الآن على جدة FM.

مستمعينا الأحبة في كل مكان، يا هلا ومرحبا فيكم. صباح الخير وصباح السعادة وصباح يوم جديد وانطلاقة جديدة من برنامج صبح ومساء. نرحب فيكم مستمعينا في كل مكان، ويا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. أكيد في البداية هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، معكم أنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجتنا سارة خوجة. طبعا ننتظر تواصلكم الجميل والرائع معنا مستمعينا على الأرقام 012-647-7154، كمان على 012-649-5154، وعلى الرقم 012-647-8544، وتقدروا تشاركونا كمان على الواتساب على 800-244-28-28.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: صبح ومساء على جدة FM.
2: ومكملين مشوارنا معاكم مستمعينا، واليوم بنتكلم عن موضوع يتعلق بخلافات الإخوة. شيء طبيعي في البيوت أنه يحصل فيه خلافات بين الأخوان لما يكونوا موجودين وعايشين في نفس البيت مع الأم والأب، أو حتى لما يكبروا ويخرجوا من هذا البيت ويتزوجوا، كل واحد يكون له شخصية المستقلة وبيته المستقل. برضو في احتماليات دائما لوجود هذه الخلافات بين الأخوان. اليوم احنا نتكلم عن أفضل طريقة للتعامل مع الخلافات بين الإخوة حتى ما تتحول إلى قطيعة أو كراهية، وهل تعتقدوا أن تدخل الوالدين في هذه الخلافات ممكن يساعد على حل المشكلة، ولا بعض الخلافات يعني ممكن فقط تترك للأبناء عشان يحلوها بأنفسهم؟ إحنا اليوم هذا موضوعنا، وطبعا يعني في بعض الأهل بيتدخلوا، يكون في لهم تدخل كده حازم، وبعض الأهل يحاولوا أنهم هم يسيبوا الموضوع عشان يشجعوا الأخوان على أنهم يحلوا هذه المشكلة بأنفسهم. إيش تشوفوا من وجهة نظركم التصرف السليم لما يكون في مشكلة بين الأخوان وحتى نفسهم الأخوان؟ يعني إيش تشوفوا التصرف السليم لأنهم هم يتعاملوا مع هذه الخلافات بشكل صحيح؟ يمكن هم صغار ما يكونوا فاهمين أو ما يكونوا قادرين على حل مشاكلهم بأنفسهم، لكن هل هم كبار كمان نفس الشيء؟ هل يحتاجوا دائما إلى التدخل؟ هل يكون التدخل عند الحاجة فقط؟ هل الأفضل إن احنا نتركهم يحلوا خلافاتهم بأنفسهم، ولا يعتمد على نوعية وطبيعة هذا الخلاف؟ لأنه يعني خلينا نقول الخلافات في هذه الأمور قد تكون لها أسباب كثيرة ومتنوعة، وكلنا عارفين يعني زي ما قلنا الخلافات بين الأخوان طبيعية وشيء طبيعي نحصل احتكاك، لأنه في البداية هم

بتشاركوا المنزل، بتشاركوا اهتمام الوالدين، بتشاركوا مثلا هم أطفال، بتشاركوا الألعاب، الخصوصية والمسؤوليات، فهنا ممكن يكون في خلافات طبيعية. لما يكبروا هل كمان هذه الخلافات بتكون بنفس الشكل طبيعية نقدر نعتبرها، ولا في تدخلات خارجية؟ عموما اليوم احنا حنتكلم عن موضوع الخلافات بين الأخوان، كيف ممكن نتدخل عشان، أو كيف ممكن نتصرف بالأصح عشان ما تتحول إلى كره قطيعة، وهل الأهل لهم دور في التدخل، وإيش ممكن يكون دورهم الصحيح في هذا الموضوع؟ تقدروا تشاركونا وتتواصلوا معنا مستمعينا بالاتصال على الأرقام 012-647-7154، كمان على 012-649-5154، وعلى الواتساب على 800-244-28-28.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: صبح ومساء على جدة اف ام.
3: ومكملين المشوار معكم مستمعينا في صبح ومساء، واليوم نتكلم عن مشاكل الأخوان لما تبدأ، سواء كانت في أعمار صغيرة أو في مراهقة لما يكونوا عايشين في نفس البيت، ولا بعدين لما يكبروا ويتزوجوا كل واحد يكون له أسرته الخاصة. بتحصل هذه المشاكل بين الأخوان، إيش الطريقة الصحيحة لحلها بدون ما تحصل فيه مشاكل؟ وهل الأهل لهم دور في التدخل أو تشوفوا أنه الأفضل هو عدم التدخل في هذه المشاكل؟ نروح لمشاركاتكم مستمعينا. معنا اتصال من أفراح، يا أهلا ومرحبا.
4: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: صباح الخير أستاذة آلاء.
3: صباح السعادة والسرور، يا هلا يا أفراح.
4: كيف حالك؟
3: الحمد لله تمام، كيف حالك؟
4: الحمد لله، الله يسعدك يا رب. والله يا أستاذة شوفي صراحة، يعني أنا أرجع وأقول إنه القطيعة أبدا أبدا أبدا ما يكون يسومين حلوة بين الأخوان. يعني مع الأسف قاعدين نشوف قطيعة من أخوان لمدة سنين، 20 سنة، 10 سنين، عشان كلام قال أو عشان شيء شاف. وأكثر حاجة قاعدة تحصل وتسبب مشاكل بين الأخوان هي نقل الكلام، يعني من الأقارب مثلا تجي واحدة تنقل عنك كلام غلط، أو مو بس كلام غلط، تألف حاجة، تكذب على حاجة وتنشرها، خلاص هنا خلاص تبدأ المشاكل تزيد. في أنا أقول لك لما نكون كبار متى أنا أتدخل؟ إذا الموضوع خلاص وصل حتى اضطر أنه في مضاربة، في حاجات أنا هنا أتدخل، أنا هنا ما أسكت صراحة.
3: يعني يكون تدخل الأهل بس لما يكون في تصعيد عالي جدا،
4: يكون في تصعيد عالي. أما إذا كان شيء بسيط لا سيبوهم. يعني خليني أقول لك، أنا حصلت لي مشكلة، يعني خليني لسه من كم يوم، يوم السبت بس كده كلام نقل عني، واحدة جات نقلت عني كلام سمعته، قالوا لها أفراح كده كده راحت نقلته، وهي ما يعرف المصدر. رحت مسكتها كده تخاصمت معها، قلت لها شفتي لو مرة ثانية
3: هي بتوقع، يعني هي بتوقع بينك وبين أختك؟
4: بيني وبين أخويا.
3: بينك وبين أخوكي.
4: أيوة. طيب قلت لها شفتي لو مرة ثانية تسوي هذا الشيء ترى بيكون لي تصرف مرة ثانية، راح يكون لي تصرف ثاني، ولا تنصدمي من التصرف اللي راح أسويه.
3: جميل.
4: بس.
3: يعطيك
4: العافية. أنا أقول الله يعافيك يا ربي، أهلا وسهلا.
3: تسلمي أفراح، شكرا لاتصالك. معنا كمان مشاركة واتصال من عبد العزيز، يا أهلا ومرحبا.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: كيف حالك؟ طيبة؟
3: الحمد لله تمام، كيف حالك؟
5: والله يسلمك من كل شر، يسلمكم كلكم الاستاذ اللي شغال معاكم.
3: يسلمك يا رب، تفضل.
5: والله شوف، هي المشكلة الواحد اللي يستمع، فإن الواحد لا يستمع خصوصا في البيت مع الأولاد، ولا مع يعني الأولاد مع بعضهم، أو الأم لما بتشوف مع من الأولاد أي حاجة. وأيضا الأهم حاجة إنه الأولاد كلهم يكونوا تحت رعاية الوالدين والتصرف واحد، حتى لو حصل أي مشكلة ولا أي ده الواحد يوقف يعني الثاني عند حده، وحتى لو زي كده مو قدامه، لا خصوصا إلا في البيت أو جاء كلام من برا، أقول لهم أنا من زمان يعني. وهذه الحاجة أهم شيء اللي واقع على الأب والأم، إنهم يحرصوا يفهموا عيالهم لا تكونوا آدام صاغية لأي كلام، لأنه هذا ما هو تمام، خصوصا حتى لما تكونوا في البيت أنتوا إخوة مع بعض، حتى لو حصل بينهم أي إشكال لازم أنا وأمهم يكون لنا موقف معاهم، عشان كل واحد يعرف حدوده. وحاجة تانية أفهمهم إنه في القرآن بيقول سنشد عضدك بأخيك، فمهما يكون يعني حتى لما أنا مثلا أسافر ولا زي ده أكلم أختهم الكبيرة مثلا في فيصل في ريان، أقول لهم هذول أمانة في رقبتكم، لازم الواحد
3: عبد العزيز
5: ولا نعم
3: لا هو بس صوتك كده فصل شوية.
5: أقول فالواحد هنا لا يخلي يعني لا يعلم عياله أنه يقعد يستمعوا لأي كلام من برا خصوصا عن أخوانهم أو أخواتهم. أي واحد يتكلم عن أخويا ولا عن ده أوقفه عند حده.
3: جميل.
5: هم فيما بينهم برضو في البيت أنا أوقف كل واحد عند حده وأفهمهم أنكم يعني
3: الأهل لو شافوا خلاف بين الأخوان يتدخلوا بينهم ولا يسيبون؟
5: نعم لا لا بالعكس أنا أتدخل بعد ما تنتهي المشكلة. أمسك كل واحد على حدا يعني لحاله وبعدين يجمعهم الاثنين مع بعض وأقول لهم إحنا أسرة واحدة وبس. أهم شيء أهم حاجة إنه أنا أكون القدوة أنا وأمهم مو أروح أمدحها يعني أصلحهم هم وأنا وشوفوني أنا وأمهم في مشاكل وزي كده ما يصير.
3: جميل جميل جميل.
5: فلازم إحنا أنا وأمهم نكون مرآة ولو شفنا أي خطأ بالكلام الزوج بالهذا بالأدلة إنه على أساس يكونوا يد واحد ولا يكونوا أداة طاغية للي برا. أي واحد حبيبي أنا أمي وأخواتي وعائلتي كلها خط أحمر ما أسمع.

0: محلك.
1: جميل، كلامك جميل يا عبد العزيز، اشكر اتصالك ومشاركتك، يعطيك
0: العافيه. الله يسلمك من كل شر.
1: مع السلامه. معنا كمان مشاركة من باسم، يا هلا ومرحبا.
2: يا هلا، صباح النغمات الملونة يا علاء والمخجة صار.
1: يا هلا ومرحبا وصباحك سعادة وسرور.
2: شوفي يعني أهم حاجة الشرط اللي قبلك أي شيء لازم يكون عندهم استعداد أن يفهموا الخطأ اللي صار. الأخوان إذا ما كان أنتم مستعداد وخلوا نفسهم كل واحد يقول أنا الصح وأنت غلطان، ما حيستقبلوا أي حل.
1: صحيح صحيح.
2: هذا واحد. اثنين، الأب والأم إذا هم مكبرين رأس واحد على واحد ما حيفهموا منهم شيء. أنت تعرف في مرات الأب والأم يدلعوا واحد على الثاني، حتى لو هو على خطأ يخلوه هو الصح، فالثاني يزعل. فهذه مشكلة تمام.
1: طيب ايش الافضل
2: للثاني؟
1: هل الافضل انه الاهل ما يتدخلوا تماما

0: في المشاكل الكبيرة مو على أي حاجة يتدخل. في نفس الوقت كمان يتدخلوا بأنه يمشوا مع اللي على صح مو اللي على خطأ، يعني المدلع مثلا. لا، ما يفضل دائما أن يمشي مع الأصح. طب في بعض صح وصح، لكن واحد أصح من الثاني، يعني أقل خطورة أقل أذى في الأصح.
1: طيب باسم، يعني هل تشوف إنه المشاكل لما تكون بين الأخوان وهم كبار يكون لها يعني جذور وهم صغار، ولا ممكن لا يعني هي تبدأ بس كده في الكبر؟
0: لا، احتمال فيها نسبة 80% من الصغر. وبالذات زي ما أقول لك الدلع، كمان التفرقة، بالذات الأب والأم هم أكبر عامل لتوليد الخلافات ترى. لأن لما يجي يقول لك أخوك هو الشاطر وأنت من جنبها، يعني كمثال أخوك يجيب 100% وأنت يا الله توصل 50 في الدراسة، أخوك يجيب فلوس قاعد يصرف وأنت تأخذ ما تعطي. فهم يحطموا الولد الثاني اللي هو يكون عنده استعداد يمسك أي حاجة بس عشان يسوي مشاكل لأخوه.
1: جميل.
0: فما يقدر يصيروا يحلوا مشاكل بعض أبدا، وكل سبب الأب والأم. بعدين هناك تجي الزوجات، كمان الزوجات كمان ممكن يخشوا يخربوا بين الأخوان. يعني لا تزعل يا لا، عرفت شلون؟
1: فاهم عليك. لا لا لا، انا فاهم عليك، وفعلا يعني هذا يعني موجود وحاصل ومشاهد فعلا.
0: ايوه، وفي بيوت يعني انا اعرف ناس مو بس الاخ والاخوه، لا واخته مثلا، لا حتى تقطعوا من امه وابوه
1: فعلا.
0: يعني
1: فعلا
0: للاسف. يعني الله يرحمه برحمته.
1: امين. كلامك جميل يا باسم، يعطيك العافيه، شكرا لمشاركتك معنا. شكرا لك. كملين معكم المشوار مستمعينا، اليوم نتكلم عن الخلافات بين الأخوان ومتى الأهل يتدخلوا وإيش الطريقة الصحيحة لحل هذه الخلافات حتى ما تتحول إلى كره وقطيعة. تقدر تشاركونا على 012-647-7154 و 012-649-5154 وعلى الواتساب على 800-244-28-28.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
2: صبح ومساء على جدة FM.
3: ومكملين معكم المشوار مستمعينا، وخلينا نروح لموضوع من مواضيعنا الأسرية يتكلم عن مرحلة تتسمى الطلاق الصامت، يعني أنه العلاقة مستمرة قانونيا واجتماعيا ولكن بتتوقف عاطفيا ونفسيا. بتشير مراجعات علمية حديثة إلى أن استخدام الصمت كوسيلة متكررة للهروب أو العقاب بيرتبط بانخفاض الرضا عن العلاقة وارتفاع الضغوط النفسية لدى الطرفين. المشكلة هذه ما لها علاقة بكثرة الخلافات، يعني في ناس بيتخيلوا أنه لو ما في مشاكل العلاقة بخير، وفي ناس يقولوا لو في مشاكل معناته العلاقة بخير. في الحالتين الحكاية ما هي صح على الإطلاق. في كثير من العلاقات الصحية فيها خلافات ولكنها بتتناقش وتنحل، وفي علاقات بتبدأ بالانهيار رغم أنه ما في أي خلافات بينهم، لأن الطرفين وصلوا لمرحلة فقد فيها كل طرف الرغبة في الحوار. خلينا نقول إنه الانتقال لهذه المرحلة كيف بيكون؟ أول شيء بيكون في خلاف طبيعي أو اختلاف طبيعي، بعد كده يصير في تأجيل للكلام، بدل ما نتكلم على طول في الموضوع نأجله، بعد كده يصير في تراكم لمشاعر غير معبر عنها، بعد كده يصير في انخفاض في الاهتمام، بعدين برود عاطفي، بعدين حياة مشتركة من غير تواصل، وبعد كده يجي الطلاق لا سمح الله، لو يعني كان هذه الحالة بالطريقة هذه، مو بالضرورة ولكن ممكن تستمر العلاقة بشكل صوري فقط. أخطر علامة في هذا الموضوع هي اعتياد البرود. الأخطر أنه يصبح غياب الدفء شيء طبيعي، لما يعتاد الزوجين أنه يمر اليوم بالكامل من غير أي حديث حقيقي، لما يكون ما في سؤال عن المشاعر، بدون ضحكة، بدون اهتمام، هنا بتبدأ العلاقة بتفقد روحها ووهجها. الإنسان ممكن يتكيف مع كل الأوضاع غير الصحية، لكن صعب جدا إذا استمرت لفترة طويلة. وهذا الموضوع له علامات مبكرة، من أبرز المؤشرات عليها إنه الحديث مثلا بين الزوجين يقتصر فقط على الأمور اليومية، فقط عن الفواتير مثلا، عن الأبناء، عن الطلبات، ما في حوارات خارج هذه الأمور. لما تختفي المجاملات وكلمات التقدير بين الأزواج، لما يكون في توقف عن مشاركة التفاصيل الصغيرة، يعني هي ما تبدأ تشارك تفاصيلها الصغيرة، هو ما يبدأ يشارك كمان إيش صار معاه في يومه، لما كل طرف يقضي وقته، معظم وقته على الهاتف أو مع الآخرين، لما يكون في انخفاض للمبادرات العاطفية، لما يكون في تجنب للجلوس مع بعض، لما يكون في

نوع من الهدوء المريح للطرفين، هنا الصمت صحي. لكن لما يكون الصمت غير صحي، لما يكون صمت عقابي، لما يكون في تجاهل متعمد، لما يكون في امتناع عن التواصل لإيذاء الطرف الآخر، لما يكون في انسحاب مستمر من الحوار كده في نص الكلام، الدراسات بتشير إلى أن الصمت المتعمد كوسيلة للعقاب أو السيطرة بيرتبط بتراجع جودة العلاقة والصحة النفسية. وممكن يكون الصمت المريح والمتفق عليه تجربة كمان إيجابية بين الأزواج، إذا زي ما تكلمنا عن الصمت الصحي. ليش بيصل الأزواج لهذه المرحلة؟ بسبب تراكمات، عدم حل الخلافات القديمة، الانشغال بالعمل أو الأبناء، الضغوط المالية، ضعف مهارات التواصل، والشعور بعدم التقدير كمان، وأحيانا برضو تدخلات خارجية، واختلاف طرق التعبير عن الحب، كل واحد له طريقة مختلفة، وتكرار خيبات الأمل الصغيرة من غير إصلاحها. لما يكون في خيبات كذا في الحياة ما نوقف عندها ونعالجها. في دراسات وجدت إنه أبرز مشاكل الطلاق الصامت هو تدخل الأهل وفتور العاطفة وبعض المشكلات الخاصة بالعلاقة الزوجية، وأثار هذا الشيء بتمتد إلى الأسرة كلها خاصة الأبناء. الأبناء خلينا نقول البعض بيعتقد إنه بقاء الأسرة تحت سقف واحد يكفي، لكن الأطفال ما بيحتاجوا إلى وجود الأب والأم فقط كذا بأجسامهم في البيت، لكن محتاجين إنهم يشوفوا علاقة صحية بينهم. الطفل يلاحظ طريقة كلام والده ووالدته مع بعض، نبرة الصوت، نظرات الاحترام، الاهتمام المتبادل، هذه كلها بتأثر على نفسية الأطفال في البيت. وإذا شاف هو نموذج سيء ممكن يعتقد إنه هذا هو الشكل الطبيعي للزواج. كيف ممكن ننقذ هذه العلاقة قبل ما إنها توصل للطلاق؟ مهم جدا يكون في تخصيص وقت يومي للحديث من غير هواتف. نبدأ بأسئلة بسيطة، كيف كان يومك، إيش سويت، إيش عملت، التعبير عن الامتنان، عدم ترك الخلافات لأيام ما بدون حل، الاعتذار لما الواحد يخطئ، الاهتمام بالمناسبات الصغيرة، وطلب المساعدة الأسرية أو الاستشارة قبل ما تتفاقم المشكلة. العلاقات خلينا نقول ما تنهار فجأة، ولكن يعني بتجي بشكل تدريجي وعلى مدى فترة طويلة، وكمان ما تنبني بحل واحد ولكن بعادات يومية متكررة. وخلينا نقول كرسالة أخيرة إنه غالبا لو وصلت العلاقة للطلاق غالبا ما هو أول علامة على انهيار هذه الأسرة، كان في علامات وإنذارات سابقة قبل كده وتم تجاهلها، وهو بيكون نتيجة لسلسلة طويلة من الإشارات الصغيرة اللي ما انتبه لها أحد. فهنا من هذا الموضوع نحن بنتكلم عن بعض هذه العلامات اللي لو كانت موجودة ضروري الانتباه لها ومحاولة إنقاذ الوضع. مستمعينا، مكملين أكيد معكم مشوارنا في صبح ومساء، حنروح لهذا الفاصل ونرجع ومكملين معكم.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: صبح مساء على جدة FM.
3: ومكملين المشوار معاكم مستمعينا، وموضوعنا اليوم نتكلم فيه عن المشاكل بين الأخوان. المشاكل بين الأخوان خلينا نقول إنه هي شيء طبيعي، بتحصل في البيوت، بتحصل بين في الأسر، لها أسباب كثير جدا. ممكن تكون ترتبط بالمساواة، ممكن ترتبط بالتدخلات، ممكن ترتبط بالانحياز، ممكن يكون خلافات طبيعية لها علاقة بالتربية أو لها علاقة بمرحلة الطفولة. كثير من الأسباب ممكن تكون مرتبطة بمشاكل الأخوان. وخلينا نقول كمان يعني نوعية المشكلات بتختلف لما يكونوا عايشين في بيت واحد، ولما يخرجوا من هذا البيت وتكون الأسرة كل واحد يكون أسرته الخاصة. هل تشوفوا إنه هذه الخلافات الأفضل إنها تنحل بطريقة معينة؟ هل في نصيحة لحل المشكلات بين الأخوان حتى ما تتحول إلى كره وإلى قطيعة للأسف، وممكن يعني الأسرة كلها تتأثر وتتأذى من وراء هذا الموضوع؟ ولا تشوفوا إنه كمان الأهل تدخلهم في هذه الأمور مهم؟ متى يكون تدخل صحي وصحيح من الأم والأب، ومتى يكون تدخل خاطئ ممكن يزيد المشكلة أكثر مما يحلها بين الأخوان؟ ولو كانوا الأخوان نفسهم هم اللي حابين، يعني واحد فيهم خلينا نقول حابب يحل المشكلة أو يكون في تدخل معين، ممكن واحد طرف ثالث حتى من الأخوان هو اللي يدخل بين اثنين

عشان يحل الأمور. إيش الطريقة الصحيحة للتعامل مع هذه الخلافات، وخصوصا لو كان في لها تراكمات سابقة، أو لو كان فيها تدخلات مثلا من زوجات أو من أحد خارجي، كيف الطريقة الصحيحة للتعامل معهم؟ وطبعا الأهل لهم دور كبير في وجود هذه المشكلة أو في حل هذه المشكلة، فمتى يكون كذا ومتى يكون كذا. تقدروا تشاركونا مستمعينا، تقولوا لنا رأيكم في موضوعنا اليوم على الأرقام، بالاتصال على الأرقام 012-647-7154، وكمان على 012-649-5154 و012-647-544، وكمان على الواتساب تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: صبح ومساء على جدة FM.
2: ورجعنا لكم من جديد مستمعين مكملين المشوار في صبح ومساء، واليوم نتكلم عن مشاكل الأخوان وكيف ممكن تنحل بدون ما تتحول إلى كره وقطيعة، وإيش ممكن يكون تصرف الأهل في هذا الأمر، هل يتدخلوا ولا لا. نروح لاتصالاتكم من جديد، ومعانا مشاركة من محمود. يا هلا ومرحبا.
3: صباحك على سارة المخرجة وطاقم البرنامج والمستمع الكريم.
2: يا هلا ومرحبا فيك، صباحك سعادة ومساءك سعادة، تفضل.
3: أنا مساء الخير. صحيح، أقول أختي الكريمة، شوفي يعني المشاكل هذه شيء طبيعي، كل بيت ما يخلو من المشاكل، خاصة في أخوان، في بعض الأخوان أذكياء، يعني معنى يعني كيف يتعامل مع والده، يمتلك قلب، يستحوذ على قلب والده، يتقرب إليه بتلبية احتياجاته، يعترق كذا، يمكن طبيعي هو أمره ده، يعني ما هو بيخترق الأحجار، لكنه يستحوذ على قلب والده، بالتالي الوالد يفضل هذا على الآخرين. والوالد لابد يكون عادل في هذا المقام. في أولاد كده طبيعتهم، يعني مش بعيدين عن والديهم، لكن يعني إذا نادى أو شيء ما يقصر في أبوه أبدا.
2: بس مو طبيعي يا محمود إنه الأهل يحبوا أو يعني يشعروا إنه الابن المهتم فيهم هو الأقرب.
3: هذا اللي بيحصل، الابن المهتم فيه ممكن ابن أو ابنين مهتمين بوالديهم أكثر من الآخرين. وأنا لا أقول إنه الآخرين غير، يعني ما منهم أذى لا سمح الله لوالديهم، بالعكس يعني يلبوا رغبات أبوهم، لكن كده بطبيعتهم بعيدين عنهم في ما يتقربوا إليهم بأي حال. فهذه تخلق المشاكل بين الأخوان، تلاقي الأب يفضل

0: يوصل هذا الابن القريب منه اللي يلبي احتياجاته ولا ولا. فهنا لابد ان يكون واعي يعرف انه كلهم ابناء في الاخير، كلهم لابد يحتويهم ويكونوا تحت مظلته. فهذه المشاكل ومنها بعض
1: يعني تشوف انه يعني نوع من الغيره.
0: اكيد اكيد بتجيهم الغيره، يقولوا ليش ابونا يفضل سين عن صاد او الى اخره. ما يعرفوا انه هذول الثانيين يعني طبيعتهم قد ما يمثلوا طبعا هذا ابوهم. تلاقي دائما عند ابوه يتقرب لابوه.
1: إيه تعرف انت ايش المشكله محمود يعني على كلامك هذا؟ ويمكن يعني هذا موضوع كمان مناسب أن يكون في حلقة من الحلقات. المشكلة أنه تلاقي الأخوان اللي ما بيقوموا بدورهم هذا أو ما بيقدموا هذه الخدمات زي ما الآخرين، هم ما يبغوا هم يعملوا زيهم، يعني يبغوا الكل خلاص يسحب يده، يعني أنتوا لازم تصيروا زينا. فهمت علي؟
0: نعم فهمت. أنا هذه المشكلة أختي الكريمة، فلابد الأخوان الآخرين اللي ما لابد يتقربوا لوالدهم أكثر ويكونوا كلهم لحمة واحدة وإخوة متحابين في الله، متحابين كإخوان يعيشوا الأحزان والأفراح مع بعضهم وما يكونوا بعيدين. يعني حتى لو يعني أخوي الثاني يتقرب لوالدي سماع لي الطلبات وليلي إلى آخره، أنا ليش ما أكون زيهم؟ زي إخواني
1: بالضبط.
0: يعني لابد كل واحد من الأبناء يدرك انه لابد يكون قريب من والديه ويلبي رغباته عشان يستحوذ على رضا والديه، وان شاء الله كلهم حول الله ارضيه. لكن كده في ابناء طبيعتهم هذه كده تلاقي لو ابوه نادى لو ابوه طلب منه شيء ما يتاخر، لكن بطبيعته كده تلاقي هو في اجواء اخرى، يعني بعيد عن امه وبعيد عن ابوه، مش بجسده لا موجود معهم قلبا وقالبا.
1: طيب محمود لو كانت المشكلة سببها ثاني ما لها علاقة بالأهل، يعني ممكن تكون المشكلة لها علاقة بالزوجات، ممكن المشكلة تكون لها علاقة بأمور مثلا بيتنافسوا فيها الأخوان مع بعض، ما لها علاقة ممكن يكون واحد فيهم متفوق دراسيا، يعني أيا كان الموضوع اللي بيثير شوية غيرة داخل الأبناء وبيعمل من وراء هذا الموضوع خلافات. طبعا نتكلم عن لو كانوا صغار ولو كانوا كبار، هنا الأهل المفترض يتدخلوا ولا المفترض يسيبوهم يحلوا مشاكلهم؟
0: إذا كانت بسيطة مشاكل أختي ما تدعي يدخل عشان لا تكبر المشكلة. أو أحيانا يكون أختي الأب متزوج أكثر من زوجة وتلاقي الأب يفضل أولاده من الزوج الثاني عن أبنائه الثانيين، فهنا تخرج المشاكل. لا أنا أقول لكل أب يعني حتى لو كان متزوج اثنين أو ثلاثة أو أربعة، يعني لابد يعامل أبنائه يعني بعدل. كل واحد لابد يستحوذ على عليه وكل واحد لابد ينظر لهم، لأنه هذه أختي المشاكل هذه تكبر أحيانا تصير مشاكل قطيعة بين الأخوان.
1: يعني وبتحصل بشكل كبير.
0: تحصل وهذا ما يعني شيء طبيعي في أي مجتمع، أي مجتمع قد تحصل هذه الحاجات. لكن الأب الواعي الذكي اللي يبغى صلاح أبنائه ويبغى ترابط الأسرة لا يفرق بين الأبناء بأي حال من الأحوال، والابن البعيد طبعا يشوف الوضع، الابن البعيد يحاول يناديه ويكلمه ويقرب إليه. صدقيني إذا كلهم كانوا أسرة واحدة وكانوا كلهم متحابين هذا ينعكس على الوالدين. ربما لو المشاكل هذه تكبر قد تؤثر على الوالدين صحيا، يعني الوالد يمكن يعاني من هذا الشيء ذا وقد لا سمح الله يمرض ويصير له مشاكل بسبب الخلافات في أخلاق. خلافات أعوذ بالله قطيعة زي ما قلت. يعني يحصل قطيعة بين الأخوان تلاقيهم متقاطعين ما يكلم ما يحكوا مع بعض حتى. هذا يؤثر على سلامة وصحة والديهم. لذا أنا أهمس بإذن كل ابن من أبنائنا الغالين أن يكون قريب لوالده، لأنه رضى الله من رضى الوالدين، في وقت ربك لا تعبد الله والوالدين إحسانا. ونشكر لي ولوالديك. فلا بد الابن يكون قريب من والديه بأي حال من الأحوال، ويترك الكلام الفاضي هذا لو سمع منه ولا منه. لا بد يكون مع أخوه يشد عضده بأخيه، ولا بد الأخ يشد من عضد أخوه عشان تكون أسرة متحابة، أسرة عايشة في سلام وفي خير إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا يا محمود لمشاركتك، يعطيك العافية. شكرا لاتصالك.
0: شكرا
1: مع السلامة.

وخلينا نروح لبعض المشاركات مستمعينا على الواتساب. هذه رسالة من محمد الحربي يقول السلام عليكم. المشكلة بالصدق وعدم التفرقة بينهم تؤدي زيادة إلى زيادة المحبة، وعكسها يؤدي إلى القطيعة والزعل. شكرا يا محمد. كمان رسالة من ناصر عطيف يقول الأمراض النفسية تكاد تنعدم المشكلة اللي فهمت. ايوه طيب اللي فهمته يقول انه لما تنعمل من الحبة قبة تصير مشكلة. شكرا لك يا ناصر. واكيد مكملين معاكم مستمعين المشوار، بنتكلم عن مشاكل الاخوان. يعني مشاكل الاخوان لها جذور كثير ولها اسباب كثير ولها للاسف يعني محفزات كثير، سواء كانت مشاكل بين الأخوان وهم في بيت الوالدين قبل الزواج ولا حتى بعد الزواج. يعني هذه المشاكل تختلف عن هذه المشاكل، كل واحد فيها ممكن يكون له سبب. أحيانا ما يكون في أي مشاكل بين الأخوان، لكن بعد الزواج تبدأ تدخل عوامل ثانية تثير هذه الأحاسيس عندهم. وممكن تكون هذه المشاكل كمان لها يعني أساس وهم صغار في بعض الأمور أدت إلى تشكل بعض النفسيات المعينة اللي تؤدي إلى وجود هذه المشكلات، سواء كانت غيرة، سواء كانت محاولة استئثار بالأب والأم أو غيره من هذه الأمور. وطبعا النقاط هذه تتنوع بشكل كبير، لكن نحن نتكلم عن في حال وجود مشكلة، في حال وجود خلاف، كيف ممكن نحل بشكل سليم؟ إيش دور الوالدين في هذه النقطة؟ هل يتدخلوا بين الأبناء وهم يحلوا المشكلة ولا يسيبهم يحلوها لحالهم؟ ويعني في حال إنه كان في المشكلة اتصعدت وفي عناد، أحيانا تكون في عناد فعلا وممكن هذه المشكلة تستمر وتكون قطيعة قد تستمر لسنوات، إيش الطريقة الصحيحة في التعامل مع هذه المشاكل؟ كيف نحلها بشكل سليم؟ تقدروا تشاركونا مستمعينا، تقولوا لنا رأيكم بالاتصال على 012-64-77-154 وعلى 012-64-95-154 وعلى 012-64-78-544 وعلى الواتساب على 800-244-28-28.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8:00 مساء على جدة.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
1: جدة FM على هواك.

0: اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروف الدموع وتملآني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحيانا ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
3: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
4: صبح مساء على جدة اف ام.

ورجعنا لكم من جديد مستمعينا مكملين المشوار معاكم في صبح ومساء، وطبعا نرحب فيكم في الساعة الثانية وإحنا مكملين المشوار مع

اليوم بطفولة الأطفال قبل 20 سنة حنلاقي في فرق كبير. دحين خلينا نقول ساعات طويلة أمام الشاشات، الواجبات والدروس وكل شيء داخل البيت، قلة اللعب في الحدائق والساحات، وخروج الأسرة غالبا بيكون للأماكن المغلقة زي المولات والمطاعم، وحتى في أوقات الفراغ صاروا بيقضوها داخل البيوت وبين الجدران. طيب دور الأسرة في هذا الموضوع كبير جدا. الطفل ما بيقرر كيف يقضي يومه، ولكن الأسرة هي اللي بتصنع هذا الروتين. إذا اعتادت الأسرة على الهواتف وعلى التلفزيون وعلى الجلسة في البيت، من الطبيعي أنه الطفل يعتبر هذا الشيء هو الطبيعي في الحياة. أما لو اعتادت الأسرة مثلا على المشي خارج البيت، اللعب في الحديقة، الجلوس في الشرفة ولا في خارج البيت، الرحلات الأسبوعية الخارجية، بيبدأ الطفل يكتسب هذه العادات تلقائيا. الهدف منها مو بس حماية النظر، ولكن بيزيد من الحركة والنشاط البدني، بيقلل الاعتماد على الأجهزة، وبيحسن النوم ويخفف التوتر، وبيمنح الأسرة وقت للحوار بعيد عن الشاشات، وبيقوي العلاقة بين الوالدين والأبناء. فخلينا نقول النصيحة الطبية إنه ساعتين خارج المنزل بتحمي نظر الطفل من هذه المشاكل اللي ممكن لا سمح الله تجي. في أخطاء الأهل بيقعوا فيها، ممكن يعتقدوا أنه يشتروا نظارة ولا يجروا فحص دوري، هذا الشيء كفاية، ولكن مهم جدا تنظيم استخدام الأجهزة، تشجيع اللعب في الهواء الطلق، وعدم جعل الهاتف وسيلة لإسكات الطفل، وتوفير أنشطة ممتعة خارج البيت. والمقصود طبعا ان احنا نروح تحت اشعة الشمس الحارقة ونقضي وقت، لكن لا، احنا بنتكلم عن الاضاءة الطبيعية، سواء في حديقة او في ممشى او في ملعب او حتى في مكان مظلل. هذا الضوء الطبيعي بيؤدي دور مهم جدا في حماية العين عند الاطفال. فالموضوع ما هو دائما وراثة، ولكن ممكن احنا نعمل عادات يومية بسيطة او نغير فيها، وتكون يعني أجمل حاجة ممكن نقدمها لأطفالنا. نقضي ساعة ولا ساعتين خارج المنزل، نتحرك ونلعب ونتكلم. هذه العادات البسيطة حتحمي نظرهم اليوم، وتمنحهم كمان ذكريات جميلة طول العمر. فالموضوع كله مرتبط بأنه قصر النظر عند الأطفال مو فقط وراثة، ولكن أصبح مرتبط جدا بطريقة حياتنا وطريقة تعامل الأطفال مع الموضوع. يعني إذا طول الوقت وأغلب الوقت نحن في البيت وبين الجدران وفي الأماكن المغلقة وما في ضوء طبيعي، هذا الشيء بيأثر كثير، وبيكون في يعني مضاعفات مستقبلية لهذا الموضوع. نحاول قد ما نقدر إنه يكون في ساعة ولا اثنين في اليوم يقضيها الطفل خارج البيت في الضوء الطبيعي، هذا بيحمي العين بشكل كبير. كملنا معكم المشوار مستمعينا، حنروح لهذا الفاصل ونرجع، لا تروحوا بعيد.

0: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.
0: صبح ومساء على جدة FM.

ومكملين المشوار معكم مستمعينا. اليوم كنا بنتكلم عن المشاكل بين الأخوان وهذه الخلافات المتكررة داخل الأسرة. في رأيكم إيش كان الدور أو إيش ممكن يكون الدور الصحيح للوالدين؟ طبعا هذا كان موضوعنا، ولكن خلينا ناخد موضوع يتكلم عن هذه المشكلة ويناقشها بشكل مفصل شوية. الخلافات بين الإخوة متى تكون طبيعية ومتى تكون مشكلة تحتاج إلى تدخل؟ خلينا نقول إنه من أكثر الخلافات شيوعا هي خلافات الأخوان داخل البيت. حتى في أكثر البيوت استقرارا هذا الشيء يحصل. ممكن الآباء يعتقدوا إنه كثرة الشجار تعني وجود خلل في التربية، لكن بتشير الأبحاث في علم النفس الأسري إلى أن وجود قدر معقول من الخلافات بين الإخوة يعد جزء طبيعي من النمو الاجتماعي، لأنه بيمنح الأطفال فرصة للتعلم تعلم التفاوض والدفاع عن حقهم وإدارة المشاعر وحل النزاعات. لكن المشكلة لما تتحول هذه الخلافات إلى نمط دائم من العداء أو الإهانة أو العنف أو الشعور بالظلم. الأخوان بيختلفوا أصلا بسبب أنه كل طفل بيعيش تجربة مختلفة داخل البيت. الأطفال كمان بيختلفوا في الطباع والشخصية والعمر ومرحلة النمو، الاهتمامات، الهوايات، درجة الحساسية والانفعال، الشعور بالمسؤولية وحب القيادة. هذه كلها عوامل بيختلف فيها الأطفال، وهذا الاختلاف ممكن يخلي الاحتكاك بينهم أمر طبيعي، خصوصا لما يكون في منافسة داخل الأسرة على اهتمام الوالدين، على الألعاب، على الخصوصية، على المسؤوليات، على الإنجازات الدراسية أو حتى الرياضية. مو معنى هذا إنه الأطفال أو الوالدين مقصرين، ولكن الطفل بطبيعته يقارن بين نفسه وبين أخوانه باستمرار. في كمان جانب نفسي مرتبط بهذا الموضوع. علماء النفس بيشوفوا إنه العلاقة بين الأخوان هي أول علاقة طويلة الأمد يتعلم فيها الإنسان التعايش مع شخص ما يختاره هو بنفسه، ومن خلال هذه المشاركة يتعلم التعاون والغضب والتسامح ووضع الحدود وتقبل الاختلاف. لكن إذا كانت الخلافات مستمرة ومصحوبة بالإهانة أو التنمر أو التمييز، ممكن تؤدي إلى انخفاض تقدير الذات والقلق والعدوانية والغيرة المرضية وضعف العلاقات الاجتماعية مستقبلا. متى يكون تدخل الوالدين ضروري؟ أكيد مو كل خلاف يحتاج إلى تدخل. إذا كان الخلاف بسيط من الأفضل إعطاء الأبناء فرصة للتفاوض والتفاهم. أما يجب التدخل متى؟ إذا وصل الخلاف إلى الضرب أو العنف، إذا كان في تنمر متكرر، إذا بيشعر أحد الأبناء بالخوف من الآخر، إذا بيتكرر الظلم تجاه طفل معين، إذا تحول كمان الخلاف إلى قطيعة دائمة، هنا الأهل لازم يتدخلوا. إيش الأخطاء اللي ممكن الأهل بيرتكبوها في هذا الموضوع؟ الانحياز حتى لو كان غير مقصود، المقارنة، إصدار الأحكام قبل سماع الطرفين، التدخل في كل خلاف صغير، أو كمان تجاهل المشكلات الكبيرة. ما يقولوا مثلا يكبروا وينسوا والكلام ده كله، لا، إذا كانت المشكلة كبيرة مفترض الأهل يتدخلوا ويحلوها عشان ما تتطور وتتحول إلى كراهية تستمر حتى بعد الزواج. كيف يكون التدخل صحيح؟ لازم الأهل يسمعوا للطرفين، كل واحد أكيد عنده رواية حاسس أنها تستحق أنه يقولها وأنها تنسمع. مجرد الإنصات بيقلل من الغضب، التركيز على السلوك اللي تم وليس الشخصية. نعلمهم كيف يوصفوا المشكلة بشكل صحيح، نشجعهم على اقتراح الحلول، يكون في مصالحة حقيقية بينهم، مو بس روح اعتذر لأخوك وخلاص، لا، لازم يفهم الخطأ ويفهم إيش الطريقة اللي نصحح فيها هذا الخطأ ونعوض عنه، ويكون الاعتذار بإرادة حقيقية وبقناعة يعني حقيقية وصحيحة. الأهل كمان لازم يعاملوا الأبناء بنفس الطريقة. في فرق بين المساواة والعدل. المساواة إنك تعطي الجميع نفس الحاجة، ولكن العدل إنك تعطي كل واحد الشيء اللي هو يحتاجه. فهذه الأشياء مهم جدا الأهل يركزوا عليها. أما بالنسبة للأبناء الكبار طبعا مشاكلهم حتكون مختلفة، ممكن يكون في تدخلات من الأزواج أو الزوجات، مشاكل علاقة بالإرث، رعاية الوالدين، الأعمال المشتركة، المناسبات العائلية، كلها أمور ممكن تؤدي إلى مشاكل. لكن مهم جدا احنا نبني علاقة قوية بين الأخوان ونحاول نقويها قد ما نقدر. يعني الخلافات مو دليل على فشل الأسرة، ولكن هي جزء طبيعي من الحياة، والطريقة اللي بتعامل فيها الوالدين مع هذه الخلافات هي اللي بتحدد إذا كانت حتصبح فرصة للتعليم ولا تكون سبب في بناء مشاعر الغيرة والظلم والقطيعة اللي ممكن تمتد لسنوات.
كان هذا موضوعنا مستمعينا، وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا بحلقتنا اليوم. شكرا لكل اللي تواصلوا معنا وكل اللي شاركونا وكل اللي أتواصلوا كمان بالاتصال والإرسال، يعطيكم العافية يا رب. في النهاية وصلنا إلى ختام الحلقة، هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، كنت معاكم أنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجنا عبدالله الكعيد.

0: من المونديال.
1: مستمعينا في كل مكان، أهلا بكم في يوم الحسم. اليوم لا مجال للتعويض ولا وقت للدموع. نحن ننتظر صافرة انطلاق المواجهة التاريخية في دالاس. فرنسا بطلة العالم في صدام أوروبي ناري مع إسبانيا بطلة أوروبا. ليلى ستحدد من سيعبر إلى النهائي وسط ترقب عالمي يتجاوز حدود القارات. في دالاس نحن أمام مواجهة التناقضات، فرنسا التي تمتلك الهجوم الأكثر شراسة في البطولة في مواجهة إسبانيا التي تملك الدفاع الأكثر تماسكاً. ديديه ديشان الذي يدخل التاريخ ب 26 مباراة كمدرب يصف إسبانيا بالمرشح الأوفر حظاً، بينما يواصل كيليان مبابي متصدر قائمة الهدافين بثمانية أهداف استعداداته لهذه المعركة رغم حذر الجهاز الفني من إصابة طفيفة في كاحله. بعيداً عن المستطيل، المونديال يواصل إثارته، فقد استبعد الفيفا الحكمين كليمان توربان وفرانسوا ليتسكسييه، وفي الوقت الذي يترقب فيه العالم قمة الأرجنتين وإنجلترا غداً، تحولت البطولة إلى منصة انطلاق رفعت أسهم أسماء واعدة كحارس الرأس الأخضر فوزينيا والدولي المصري هيثم حسن ونجم المكسيك جوليان كينونيس الذي دخل تاريخ بلاده. مونديال 2026 لم يكتفي بصناعة التاريخ بل أعاد رسم مستقبل النجوم، فبينما ودعت النرويج البطولة نقل إيرلينغ هالاند مشاعر جيل كامل موازياً لمشاهد الوفاء التي سطرها الجمهور السويسري في نيون ودموع إبراهيم حسن في استاد القاهرة. وفي أروقة الفيفا أطلق جياني إنفانتينو مقترحاً ثورياً بتوسيع المونديال إلى 64 منتخباً بحلول 2030، وهي الخطوة التي تنذر بصراع إداري عالمي. مستمعينا، الساعات تمر ودالاس على أهبة الاستعداد. هل يكتب مبابي مجداً جديداً أم تواصل إسبانيا سلسلة عدم الخسارة لتضع قدمها في النهائي؟ كونوا معنا، فالمونديال في ذروته ونحن هنا لننقل لكم تفاصيله لحظة بلحظة.
0: من المونديال.

0: أخبار الطقس على جدة FM.
1: أخبار الطقس على جدة FM ليوم الثلاثاء 14 من يوليو. بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان عسير الباحة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من المنطقة الشرقية يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة الرياض. توقعات البحر الأحمر: الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 إلى 40 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 إلى 28 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. توقعات الخليج العربي: الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 إلى 38 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 إلى 28 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط والجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي. وأخيرا حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، وخفيف الموج على الجزء الأوسط والجنوبي.
0: أخبار الطقس على جدة FM.

0: في 60 ثانية.
1: الدمام تشعل حماس الشرقية بالمدينة العالمية، 5 أسواق عالمية وتجارب استثنائية لاستقبال أكثر من 5 ملايين زائر. سقور رواد البحر الأحمر بجامعة الملك عبد العزيز يرفعون سقف التحدي ويخطفون المركز 7 عالميا في منافسات الروبوتات بكندا. إنجاز تاريخي يزلزل الحلبات، 17 ميدالية دولية وذهب يلمع لأول مرة في سجلات المنتخب السعودي خلال بطولة الملاكمة بالبرتغال. احذر ضجيج نومك، دراسة علمية تحذر الأصوات العشوائية في غرفتك قد تمحو ذكرياتك وتسرق مجهود عقلك. نودعكم مع الفرصة التي لا تتكرر، ناسا تفتح أبوابها للمغامرين لخوض تجربة محاكاة مثيرة تمهيداً لبعثات استكشاف القمر والمريخ.
2: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساء على جدة FM.
3: ريادة الآن على جدة FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساء الخير لكل مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا فيكم في برنامجكم الأسبوعي ريادة. في هذا البرنامج راح نحاول نبسط مفهوم ريادة الأعمال ونفتح أبواب الأفكار ونعرفكم على قصص النجاح السعودية اللي بدأت بفكرة بسيطة وتحولت لمشاريع حقيقية على أرض الواقع. إذا كان عندك حلم مشروع أو عندك فكرة بتنتظر التنفيذ أو حتى عندكم سؤال عن كيف تبدأوا، فبرنامج ريادة هو أكيد المكان المناسب لكم. أحييكم من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج عبد الله الكعيد. قبل الفاصل مستمعينا أحب أذكركم بأرقام التواصل على 012-647-7154 و012-649-5154 وأخيرا 012-647-8544. واللي عنده أي استفسار أو يحب يشارك معانا في البرنامج ممكن يعلق تحت تغريدة البرنامج في صفحة إذاعة جدة على منصة X @جدة_radio أو في صفحتي الخاصة @دلالخياط. كمان ممكن تتواصلوا معنا على واتساب إذاعة جدة على الرقم 800-244-28-28. كذلك لا تنسوا تحملوا تطبيق سادي راديو بلس لمتابعة برنامج ريادة وجميع برامج إذاعة جدة.
2: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
4: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
4: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
4: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
4: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
5: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
0: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
6: سوبر بيرفكتو.
7: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمات
8: اللي يلا انطلق
9: في الزحمة.
7: سوبر سوبر سوبر نار نيرو.
9: مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا. في الزحمة معايا أنا أمينة العبد الله من الأحد إلى الخميس 4 عصرا على جدة FM.
10: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع أسهل وأكثر احترافية، كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: ورجعنا لكم من جديد في برنامج ريادة على جدة اف ام. في فقرة مفهوم ريادي اليوم حنتعرف على موضوع ريادة الأعمال في قطاع الرياضة البدنية في المملكة العربية السعودية. طبعا بتشهد ريادة الأعمال في قطاع الرياضة البدنية بالمملكة طفرة غير مسبوقة مدعومة بمستهدفات رؤية 2030، وهذا طبعا للوصول إلى نسبة 40% لممارسي الرياضة. بتتوفر للشركات الناشئة فرص استثمارية ضخمة في التقنية الرياضية، الأندية المتخصصة وتطبيقات الصحة الرقمية، وكذلك إدارة الفعاليات المجتمعية. عن أبرز الفرص الاستثمارية في المجال الرياضي، فنبدأ بالتطبيقات والحلول التقنية أو التك سبورتس. طبعا عبارة عن ابتكار تطبيقات لحجز الملاعب، تتبع الأداء البدني، استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل الأداء البدني، توفير برامج التغذية ومنصات التدريب الشخصي عن بعد، وكذلك تقديم خدمات الجيم الافتراضي. 2 المراكز والأكاديميات المتخصصة، منها إنشاء أندية رياضية بوتيك أو بوتيك جيمز بتركز على رياضات معينة مثل الكروسفيت أو الفنون القتالية أو المارشل آرتس اليوغا، وبتتميز بتقديم تجربة عملاء مخصصة. كذلك منها افتتاح صالات رياضية بنماذج أعمال مبتكرة مثل التدريب على عالي الكثافة الهيت أو اللي هي هاي انتنسيتي انترفل ترينينج، أندية التعافي الرياضي، وكذلك التدريب النسائي المخصص. 3 السياحة الرياضية وإدارة الفعاليات كتنظيم البطولات المجتمعية، المعسكرات الصيفية والتدريبية، تأسيس مجتمعات متخصصة لرياضات معينة كسباقات التحدي والمغامرة مثل المشي، الدراجات أو الهايكينج. 4 التجهيزات والملابس الرياضية، طبعا منها تصنيع وتصميم ملابس ومعدات رياضية محلية بجودة عالية، أو إنشاء علامات تجارية للمكملات الغذائية الصحية. 5 نقطة وهي من الفرص، الفحوصات والصحة الرقمية، المقصود بها تقديم حلول متكاملة بتقيس مؤشرات الصحة الحيوية وبتحفز الموظفين على النشاط البدني من خلال برامج بتتماشى مع مبادرات جودة الحياة. بالنسبة لجهات الدعم والتمكين في المملكة، طبعا ممكن يعني يتم الاستفادة من البرامج المتصممة خصيصا لدعم المشاريع الرياضية مثل برنامج دعم وتمكين رواد الأعمال في القطاع الرياضي، وأطلقته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت، وهذا طبعا بالتعاون مع وزارة الرياضة لتزويد رواد الأعمال والمهتمين بالأدوات الرقمية والتمويلية. 2 من أهم جهات الدعم، مركز ريادة الأعمال الرياضية السعودية أو Saudi Sport Hub، طبعا هي أول منظومة سعودية متكاملة بتهدف لنشر ثقافة ريادة الأعمال الرياضية وتحويل الأفكار المبتكرة في المجال الرياضي لمشاريع قابلة للنمو وتمكين الحاضنات والمسرعات. آخر جهة طبعا أنا عندي علم بيها هي الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وهي تعتبر شريك رئيسي بيدعم الأفكار والمبادرات المجتمعية اللي بتساهم في تعزيز ورفع نسبة النشاط البدني وبناء نمط حياة صحي. طيب لضمان نجاح المشروع، طبعا بتوفر الجهات يعني التالية اللي راح نتكلم فيها برامج تدريبية بالنسبة عشان طبعا التأهيل والتدريب للكوادر الرياضية. كل هذه البرامج معتمدة لتطوير مهارات القيادة والاستثمار الرياضي. من هذه طبعا الجهات الأكاديمية السعودية للعلوم الرياضية SASS، طبعا هذه بتقدم برامج لتأهيل الكفاءات الوطنية، ممكن يعني نتعرف عليها عبر موقع الأكاديمية. 2 معهد إعداد القادة، وهو طبعا بيوفر تعليم رياضي وبرامج تطوير احترافية. أكيد مستمعين مكملين معاكم في برنامج ريادة، ولكن بعد هذا الفاصل.
1: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية. كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساءً على جدة اف ام.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة اف ام.
3: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة اف ام. ريادة
0: مستمعي الكرام، ضيفتنا اليوم هي صاحبة رؤية وشغف، جمعت بين التخصص الأكاديمي والريادة الرياضية. حصلت على الماجستير في إدارة الأعمال وأتميزت بريادتها ودعمها لشغف أختها الكبيرة في تأسيس أول وجهة متخصصة للمبارزة بالسيف في المملكة العربية السعودية، واللي بعد كده أصبح شغفها هي نفسها لنشر هذه الرياضة العريقة وتمكين جيل جديد من أبطالها. خلونا نرحب بضيفتنا، شريك مؤسس لنادي وأكاديمية الباتيك للمبارزة في العاصمة الرياض، الأستاذة عالية عبد الله الحسيني. أهلا وسهلا بك أستاذة عالية في برنامج ريادة على جدة اف ام. أهلا
4: وسهلا أستاذة، مساء الخير، شكرا جزيلا على الاستضافة، شكرا على جهودكم لتسليط الضوء على رواد ورائدات الأعمال في المملكة.
0: الله يسلمك، سعيدين بوجودك. بس قبل ما نبدأ اللقاء كلمينا مباشرة من التليفون من غير سبيكر ومن غير سماعة بلوتوث، يكون أفضل الصوت.

0: يبقى بشري. كذا صوت أفضل.
1: ألو،
0: كذا صوت أفضل.
1: قربي أفضل. أنت حاطة سبيكر؟
0: لا ماني حاطة سبيكر.
1: خلاص طيب أوكي، خليك قريبة من التليفون حيكون أحسن. طيب
0: تمام
1: ممتاز الصوت. طيب في البداية قبل ما نتكلم عن المشروع، خلينا نتعرف من هي عالية الحسيني بعيد عن المناصب والألقاب.
0: معكم عالية الحسيني، بنت المدينة المنورة بكل فخر. الحمد لله نشأت في عائلة تشجع على العلم والطموح العالي، ومن صغري أنا كان عندي اهتمام بالتجارة والإدارة والفنون، والحمد لله يعني من فضل ربي إني أنا قاعدة أمشي في طموحي من سن صغير، وأخوض تحديات وأتعلم، وما يعني ولسه مركز على أهدافي.
1: طب أنت بتقولي من سن صغير، يعني من كم تقريبا أنت حسيت إنه في هذا الشغف؟
0: أنا يعني هو هذا أصلا الشغف جاء من أبويا الله يطول في عمره،
1: اللهم آمين، بنوجه له تحية.
0: فعشان كده أنا جاني هذا الطموح، إنه من ناحية الإدارة كنت شوف بابا كان يدرس اللي هو الاقتصاد وعلوم سياسية، فأنا منها بدأ هذا الاهتمام، وكنت أتعلم منه وأسأل معاه، وكنت من وأنا صغيرة مهتمة معاه بالأشياء هذه. فيعني من وقتها أنا كنت عارفة إني أنا لما حدخل الجامعة حدخل إدارة.
1: طيب كيف بدأت علاقتك بريادة الأعمال، وهل كانت الفكرة موجودة من البداية ولا جات بالصدفة؟ يعني حضرتك ذكرتي أنه يعني شغف أختك مثل ما قلنا في المقدمة كان هو الشرارة أو البداية، وكيف تحول هذا الشغف لمشروع حقيقي؟
0: طبعا الحمد لله أنا بفضل الله يعني خريجة إدارة أعمال بكالوريوس ماجستير. كانت أختي في مبتعثة في أمريكا، وكانت لما كانت تدرس هناك كانت قاعدة تمارس رياضة المبارزة بالسيف في أمريكا. فلما خلصت دراستها ورجعت على الرياض، حبت إنها هي تكمل في هذه الرياضة، وما لقيت مكان مناسب تقدر تكمل فيه له. فبحكم دراستي يعني اقترحت عليه الفكرة وقالت لي إيش رأيك إحنا نعمل صالة مبارزة. طبعا في البداية قلت لها زينب ما حد يعرف المبارز غيرك، أنا أختك ما أعرف المبارزة. ففعلا بعد دراسة بسيطة جدا اكتشفت إنه في طلب بس ما في عرض، في ناس كثيرة مهتمة بالرياضة هذه بس ما في ولا مكان في المملكة كامل، يعني مو بس في الرياض يعني يخدم هذه الشريحة. فقررنا ان احنا نبدأ المشروع هذا.
1: يعني انا حتى يعني شفت مقطع من المقاطع في صفحتك الخاصة في انستغرام، وانت يعني عاملة زي بوستر على يعني ملصقته على باب اختك، كانت صورة زي كأنه ساموراي او شيء. فيعني في كثير مننا بيسمع عن المبارزة بالسيف او رياضة الفنسينج يعني، وفي ناس لا اول مرة بيسمع عنها، فكيف ممكن تعرفي المستمعين بهذه الرياضة وحكينا قصة البوستر اللي كنتي بتعلقيه؟
0: هو فعلا البوستر كان هدية لها يعني برجعتها بالسلامة من أمريكا، فكنت أعرف إنها قاعدة تمارس المبارزة بس ما كنت أعرف عنها كثير، ولا كنت أعرف حتى إيش السلاح اللي هي قاعدة تمارسه، لأنه المبارزة فيها ثلاثة أسلحة. فلما عملت لها حتى البوستر حطيت سلاح غلط يعني. فمن وقتها هي قالت لي لا شفتي هذا هو يعني في أسلحة، وشرحت لي عن الرياضة نفسها. ووقتها كانت جايبة المعدات حقتها كاملة، فورتني هي وشرحت لي هي، فكانت يعني هي هذه الشرارة اللي بدأت فيها أنا أعرف المبارزة بشكل شخصي. بالنسبة للأشخاص، في ناس كثير تعرف المبارزة مع إنهم يخلطوها أحياناً بسيف الكتان الياباني، بس هو سيف غير مؤذي أبداً يعني، يعني ما يعور سيف المبارزة أبداً.
1: يعني أنا أحس شكله الصراحة يعني الصراحة شكله مرعب لأنه طويل ونحيف، أنا أقول زي الدبوس.
0: إيه هو زي الدبوس، لكن النهاية ترى زير، ما هو دبوس. هو غير حاد. وغير يعني ما هو بوينتي ولا هو حاد أصلا. في النهاية زي الزير، فهو آمن جدا. أنا دائما أحب أعرف الناس عن الرياضة هذه إنها رياضة نبلاء، لأنه دائما يعني أحب أقول لهم إنها ترى تعتمد على القوة الذهنية زي ما تعتمد على القدرة البدنية، عشان كذا كانوا يسموها الشطرنج البدني.
1: أيوة. طب هذه الرياضة إيش أساسها، من فين جات؟ يعني أنا للأمانة لما يعني فكرت في الموضوع قلت يمكن من موضوع الساموراي عشان شفت البوستر. هل النقطة دي صحيحة ولا في لها أصل هذه الرياضة؟

0: هذه الرياضة لا بدأت طبعاً اختلف العلماء إنها بدأت إما من إيطاليا أو من فرنسا. طبعاً إيطاليا وفرنسا كلهم مسجلين أكاديميات قديمة جداً، بنتكلم حتى قبل 600 سنة، أكاديميات مبارزة يعني للرياضة نفسها. لكن الرياضة نفسها المصطلحات اللي فيها والمعدات كلها بالفرنسية، بس إلى الآن ما يعرف إيش مصدرها، لكن مصدرها أوروبا.
1: طيب ليش اخترتوا انتوا الاثنين رياضه المبارزه بالسيف يعني بشكل محدد؟ يعني في رياضات مختلفه ثانيه يعني، وايش اللي يميزها عن غيرها من الرياضات؟
0: طبعا اللي جذبني اكثر حاجه في رياضه المبارزه انها مره تجمع بين يعني النبل والقيم حقتنا اللي يعني تشبه ثقافتنا السعوديه، وغير كذا انها جدا مناسبه لنا بما انها رياضه داخليه، فمناسبه جدا لجونا الجميل. فالقيم اللي في الرياضة إنها رياضة أخلاقية بحتة، مناسبة جدا لقيمنا كعرب كسعوديين. وأحلى شيء في الرياضة إنه الجميع يقدر يمارسها، سواء كان أطفال، سواء حتى في أعمارهم تتجاوز 80 سنة يبدأ مبارزة، ذوي الهمم يقدروا يمارس المبارزة، في حتى مبارزة للكفيفين، فحرفيا هي رياضة للجميع.
1: وانت ذكرت انه في نوع من انواع السيوف شبيه او قريب من السيف الموجود في العلم؟
0: صحيح صحيح، في احد السيوف في المبارزه اسمه السيف العربي، ويشبه كثير السيف العربي، فهي يعني حتى جزء منها مقتبس من الثقافه العربيه.
1: حلو حلو جميل. طيب تذكري كيف كانت رده فعل المجتمع لما اعلنتوا عن تاسيس اول اكاديميه متخصصه للمبارزه في المملكه؟
0: والله الحمد لله هي كانت وما زالت يعني انه ردة الفعل جدا إيجابية. دائما وقع كلمة السيف يثير الفضول عند الأشخاص، وأتذكر حتى قبل الافتتاح التجريبي أعلننا انه في حصة تجريبية مجانا انك تجرب الرياضة.
1: ايوه،
0: فأتذكر اننا خلال أسبوع يعني كنا fully booked for 3 months، يعني
1: ما شاء الله
0: كامل المقاعد لمدة 3 شهور، ما في ولا مقعد. كنا نتكلم عن حصة يوميا، الحصة فيها 12 شخص.
1: اوكي،
0: فأعتقد يعني أقدر أستشف إن هذه كانت ردة فعل إيجابية من الناس، إنه فعلا كان عندهم فضول عن الرياضة هذه.
1: طيب إيش كان أكبر تحدي واجهكم في بداية المشروع؟ يعني أكيد في كان في البداية في صعوبات، في تحديات، كيف واجهتوا يعني هذه التحديات وكيف قدرتوا تتجاوزوها؟
0: والله الصراحة كان في الحقيقة تحديين كبار. في واحد كان قبل الافتتاح اللي هو في مرحلة التأسيس، كان في صعوبة مرة إنه إحنا نجهز المكان أو نلاقي موردين. كان حتى عندنا مشكلة في إنه حتى لما نقول لأي أحد نادي يقول أوه أنتوا جيم، نقول له إحنا ما إحنا جيم أبدا، إحنا نادي كلب. وكمان حتى في الجمارك أتذكر كنا لما نحاول نستورد الأغراض كانت البوكسات مكتوب عليها ويبن، كانوا يدققوا عليها وكانوا يعني يحسب انه فيها مواد خطره او شيء زي كذا. فكانت مرحله التاسيس جدا صعبه، لانه كل ما نتعامل مع مورد يقول انا ما عمري سويت شيء زي كذا، يعني في المملكه كامله ما حد قد سوى نادي مبارزه، فما اعرف مثلا كيف حيكون التصميم الداخلي، كيف حتكون المعدات، كيف تكون الادوات. فهذا كان اكبر يعني، هذا كان من جد تحدي يعني، حتى طولت معانا فتره التاسيس.
1: ايوه.
0: التحدي الثاني كان بعد الافتتاح.
1: ايوه.
0: واقدر اقول لك ان احنا ما تجاوزنا 100% انه احنا نرفع الوعي عن الرياضه نفسها.
1: وهذا يمكن دورنا احنا اليوم في البرنامج ان احنا نرفع الوعي عاليه
0: ان شاء الله.
1: ان شاء الله
0: باذن الله انها رياضه يعني امنه جدا، زي ما انت قلتي في ناس كثير تعتقد انه خلاص طالما في سيف معناتها خطره او اصاباتها كبيره، لكن هذا على العكس تماما. فيعني بالنسبه لنا الى الان كل يوم احنا قاعدين نحاول ان احنا نرفع وعي الناس، مو مشكله يعني انت حابب تمارسها ولا لا، بس اهم شيء يكون عندك وعي عن الرياضه هذه. وان شاء الله ما في تحدي ما احنا قده.
1: ان شاء الله، الله يوفقكم وانتم قدها اكيد وقدود. طيب يعني ذكرتي انه اخذتوا وقت في مرحلة التأسيس، كم من الوقت أخذته عشان تأسسه؟
0: تقريبا أخذنا طبعا مرحلة التخطيط أخذت 2 سنين لحالها، فقط مرحلة جمع البيانات، دراسة السوق، دراسة المستهلك وما إلى ذلك. مرحلة التأسيس تقريبا وصلت إلى 1.5 سنة.
1: سنة ونص
0: فقط في مرحلة التأسيس.
1: طب ليش طولتوا يعني مثلا بين التخطيط والتأسيس؟ يعني نقدر نقول تقريبا 3.5 سنين.
0: لا احنا خططنا لمدة 2 سنين بعدين بدأنا ننفذ.
1: ايوه لا يعني بين التخطيط والتأسيس 2 سنين وبعدها 1.5 سنة، يعني 3.5 سنين ان توتل، صح ولا لا؟
0: صحيح صحيح.
1: طيب ليش تم يعني التطويل في الموضوع؟ يعني هل كنت بتحاول مثلا تدرس السوق أكثر، التخطيط مثلا لموضوع يعني كيف يكون شكل المبنى أو الكلب من الداخل أو هذا النادي؟ ليش كان في هذه المدة كلها؟
0: والله هي كانت في أسباب كثيرة، لكن يمكن أكبر سبب اللي هو شح المعلومات.
1: الصوت يقطع.
0: يعني لما جيت أسوي دراسة.
1: ألو.
0: كان في شح في المعلومات.
1: أيوة نسمعك.
0: فحتى أنا يعني لما كنت خلاص أنا أبغى أسس أول نادي مبارز في المملكة، ما عندي بنشمارك، ما عندي مثلا نادي أقدر أروح له وأشوف هم كيف سووا أو إيش المساحة أو إيش الأدوات اللي جابوها.
1: ككيس تدي يعني حليل. إنك تدرسي هذا المشروع عشان يعني تطبقي.
0: حتى على مستوى الخليج ما لقيت بنش مارك أقدر أعتمد عليه إني أنا أبدأ. فكان شح المعلومات يعني هو العائق الوحيد اللي هو خلى الفترة طويل، حتى من ناحية التنفيذ يعني حتى مكتب التصميم الداخلي أخذ وقت مرة طويل، لأنهم قاعدين يحاولوا يشوفوا أندية. يعني حتى نادي حقنا بكل فخر أنا أقدر أقول يعني من أفضل النوادي حتى على مستوى العالم. يعني
1: ما شاء الله.
0: شفت النوادي في إيطاليا في أمريكا، من ناحية تجهيزات إحنا أفضل، من ناحية مساحة، من ناحية بيئة. فحاولنا إنه إحنا نخلق ستاندر، عشان كده مرة طولنا.
1: ما شاء الله تبارك الله. بس أنت ذكرتي لي معلومة لما كنا بنتكلم في التليفون، إنه من قبل تقريبا الاتحاد السعودي للرياضة، إنه من قبل 52 سنة، صح؟
0: صحيح. الاتحاد السعودي المبارزة كمل 52 سنة متأسس.
1: الاتحاد
0: والله يعطيهم العافية، كانوا من جد يعني داعمين لنا من أول ما قدمنا على الرخصة. استدعونا للمقر وقالوا لنا أول مرة أحد يقدم على رخصة نادي أو رخصة أكاديمية خاصة، فإحنا مرة مبسوطين.
1: وبنات ما شاء الله يعني أول... سيدات.
0: أيوة أنا وأختي، فكنا أول رخصة يعني الاتحاد يقدمها لنادي خاص. وإلى الآن والله متعاملين معانا ويعني دورنا تكاملي مع بعض من ناحية، لأنه هدفنا واحد، هدفنا إنه إحنا ننشر الرياضة ونطلع يعني مواهب من هذه الرياضة.
1: طب أنا كده أبغاك تغمض عينك شوي وتتخيلي معايا، تفتكري لما أخذت الرخصة وبدأت الشغل وبدأت ترتب المكان، يوم الافتتاح أوصفي لي كيف كان إحساسك وإحساس أختك الدكتورة زينب؟
0: والله الصراحة أنا ما كنت يعني ما كنت أبدا.
1: أنا يمكن فاجأتك يعني بالسؤال ده لأنه ما كان من ضمن المحاور، بس الآن جاني السؤال يعني لأني حاسة بشرارة الفرحة والإنجاز يعني في العمل اللي أنتوا بتقدموه، فأبغاك توصفي لي الإحساس.
0: كانت مشاعر مختلطة. يعني كان حرفيا زي ما قلت لك تعب سنين. فإنه أخيرا خلاص أنا قدرت أفتح الأبواب، المكان جاهز لاستقبال الناس. وبرضه في نفس الوقت كان عندي خوف إنه مثلا ما حد يجي أو ما حد مثلا يحب الرياضة ويشترك فيها وما إلى ذلك. فكانت مشاعر مختلطة، لكن يعني وحتى الاتحاد جونا في الافتتاح ويعني أرسلوا لنا أحد الموظفين باسمهم، وكان يعني كان فيه والله حتى مشاعر من نفس الناس. مرة أسعدتنا والله، فكان يوم مميز يعني. وإلى الآن إحنا نحتفل بالانيفرسري حقة الافتتاح.
1: ما شاء الله. متى كان يوم الافتتاح؟
0: 21/12.
1: 21/12.
0: إيوه.
1: سنة
0: 2023.
1: ما شاء الله تبارك الله. يلا إن شاء الله في ديسمبر يوم 21 أرسل لكم رسالة وأقول لكم هابي انيفرسري لمرور إن شاء الله. ثلاث سنين
0: بإذن الله.
1: إن شاء الله يسعدني يا حبيبتي. طيب من وجهة نظرك يا عالية، هل تشوف إنه رأس المال الكبير ممكن يكون شرط لنجاح أي مشروع ولا لا؟
0: والله شوفي، هو الناس كثير أو رواد كثير يعتقدوا إنه أنا إذا ما عندي رأس مال ما أقدر أبدأ. بس على العكس تماما، إذا أنت حاطط خطة واضحة وعارف إيش الطريق اللي أنت تبي تسلكه، تقدر يعني المفروض إنه رأس المال ما يكون عائق أمامك. الحمد لله الآن حلول كثيرة، حاضنات الأعمال كثيرة. فحاول إنك أنت لما تجي تدرس ميزانية المشروع أو تدرس أهداف المشروع تحط الميزانية المناسبة، وأكيد يعني كل هذا يعرف إنهم لازم يحطوا فائض، فسواء كانت كثيرة أو كبيرة أهم شيء إنك أنت تقدم جودة كويسة، تبدأ بداية صح وتكون واثق من اللي أنت قاعد تسويه، سواء أخذ منك رأس مال كبير أو رأس مال صغير.
1: طيب بالنسبة لجهات الدعم، يعني هل مثلا في جهات أو برامج يعني قدمت لكم الدعم والتمكين في بداية المشروع، وكيف استفدتوا من هذا الدعم؟
0: والله بداية يعني أشكر الاتحاد السعودي للمبارزة فعلا، كمان حابة أشكر مركز دلني للأعمال. هم صحيح
1: مركز مين؟
0: مركز دلني للأعمال.
1: دلني
0: هم ما كانوا معانا في البداية لأني أنا ما عرفت عنهم إلا لاحقا. بس بمجرد ما أني أنا يعني أول ما عرفوا عن مشروعي وأنا قدمت عليهم كطلب استشارة وكذا، فعليا ما قصروا، كانوا يقدموا حلول، يقدموا استشارات، حتى من ناحية التسويق، من ناحية الدعم، كانوا يعني باستمرار يرسلوا أحد يصور فيديو، يرسل يعني ينزلوه عندهم في تويتر أو يعلنوا عن المشروع باستمرار. ففعلا يعني كان هي حاضنة أعمال ومركز أعمال فعلا يعني مناسب لكل رواد الأعمال اللي حابين يبدأوا سواء في الرياض أو من خارج الرياض.
1: يعني لهم فروع ما شاء الله.
0: هم أعتقد أن فرعهم في الرياض، لكن يعني المقصد أنهم يقدروا حتى يساعدوا عن بعد.
1: جميل. طيب كيف قدرتوا يعني أنت يا عالية وأختك، كيف قدرتوا تبنوا فريق عمل بيؤمن أو بيآمن بنفس الرؤية اللي موجودة عندكم ونفس الشغف؟
0: طبعا فريق العمل يعتبر يعني بالنسبة لنا إحنا ركيزة أساسية، خصوصا إحنا قطاع خدمي، فلازم يعني يكون فريقنا، كنا حريصين جدا إن إحنا مو بس نستقطب مهارات يكون عندهم أو يعني فقط مهارة فنية أو فقط كويسين في شغلهم، بل حاولنا ندور على ناس عندهم شغف ينشروا هذه الرياضة. أقدر أقول لك حاليا إنه كل فرد في فريقنا يعامل كمعاملة شريك نجاح، ما هو مجرد موظف.
1: نعم.
0: بنحاول إن إحنا نقدر جهودهم قد ما نقدر، لأنه هذا الشيء هو اللي بينعكس سواء على اللعيبة، سواء على بيئة المكان، سواء إحنا على أدائنا أو تطويرنا. فبالعكس يعني فريق العمل جدا جدا مهم. إذا أنت تحب المبارزة، تؤمن بإنه لازم ننشر هذه الرياضة، فبالعكس إحنا البيئة الداعمة للشيء هذا.
1: باتك بتستقبلك. طيب
0: أكيد الباتك بيستقبلك.
1: الله يسعدك. طيب نرجع شوية لاسم الباتك. أنا للأمانة لما جيت يعني أبحث، طالعت كتبت باتك بالبي ما طلع شيء، كتبت باتك بالبي ما طلع، فأنا أعرف إنها يعني اسمها رياضة المبارزة أو المسايفة أو الفنسينج سبورت بالإنجليزي. طب باتك هذه جاية من فين؟
0: هو الباتك ترى كلمة عربية، طبعا هو اقتراح أختي زينب، بحثنا عن أسماء السيف بالعربي، والباتك هو جاي من البتك أو السيف القاطع. فهي كلمة عربية، وحتى يعني سجلناها في وزارة التجارة كاسم عربي، وجبنا من المعجم إنها فعلا الباتك هو السيف القاطع.
1: السيف القاطع
0: هي كلمة عربية. أيوه هي كلمة عربية، لكن بالإنجليزي حطينا البي التقيلة عشان يعني في ساوند يعني ديفرنت.
1: طيب هل واجهتوا صعوبة في إقناع الناس بتجربة رياضة جديدة عليهم؟
0: والله بالنسبة للمبارزة أبدا الحمد لله، يعني ما كنا أبدا نحاول نقنعهم إنهم يجربوها، والحمد لله أقدر أقول لك إنه 78% من الناس اللي جربوها عندنا استمروا وبدأوا يمارسوها، واللي ما استمروا ال 22% اللي ما استمروا غالبا كان السبب لأنهم ما هم سكان الرياض، فما حيقدر يجي. أما غير كده أي أحد يجربها بنسبة تقارب 100% حيشترك ويبدأ يمارسها
1: ما شاء الله.
0: فالحمد لله أبدا ما لقينا أي صعوبة في تجربة يعني نقنع الناس يجربوا المبارزة.
1: طيب إيش أكثر لحظة يعني حسيتوا فيها أنه تعب السنين فعلا بدأ يحصد ثماره؟
0: الصراحة لما حققنا أول ميدالية، كان أول موسم نشارك فيه له.
1: حكينا القصة كلنا.
0: كنا مشاركين في أول موسم باسمنا كاسم الباتك أول مرة، حتى بالنسبة للاتحاد أول موسم يكون فيه نادي خاص مشارك. كنا مشاركين من باب تجربة، عدد لاعبتنا يعني يعتبر قليل جدا مقارنة بالنوادي الحكومية المشاركة، أسماء كبيرة إحنا بنتكلم. يعني في أحد البطولات وصل اللاعب حقنا المركز الثاني، حققنا الميدالية الفضية على مستوى المملكة
1: ما شاء الله.
0: فأنت بتتكلمي عن نادي داخل بـ20 لاعب وأنا داخلة فقط بـ3 لعيبة، واحد منهم جاب المركز الثاني
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: كانت يعني من أجمل اللحظات إنه وكلهم الحمد لله لعيبتنا يعني احنا اسسناها من الصفر. ما كان يعني هذه كمان اول بطوله بالنسبه له، هذا كمان اول موسم.
1: فين كانت البطوله؟
0: كانت في الدمام.

0: المملكة في السنوات الأخيرة قاعدة تستضيف بطولات عالمية كبرى ما قاعدة تستضيفها دول تانية. فيعني أعتقد أنه بالنسبة لنا المجال الرياضي مجال لا يمكن إنكار من ناحية الاستثمار. بس بالنسبة لي أنا كشكل يعني بشكل شخصي أنا أشوف أن الاستثمار الحقيقي يكون في الإنسان، يكون في المواهب مو بس في المقرات والملاعب.
1: أي طيب برأيك أنت هل تشوف أنه أصبحت الرياضة اليوم فرصة واعدة ومبشرة لرواد الأعمال؟
0: أكيد طبعا، أكيد طبعا. جميعنا طبعا احنا ما نقدر نتخيل عدد الرياضات اللي موجودة في العالم وإلى الآن ما جاتنا السعودية.
1: زي إيش مثلا؟ طيب
0: حاطيكي أبسط مثال، مثلا البطل الأولمبي حسين علي رضا هو حاصل على ميداليات في رياضة التجديف والسعودية ما فيها نهر واحد. يعني احنا ما عندنا حتى نهر واحد، بس عندنا بطل أولمبي شارك في الأولمبياد مثل السعودية وحتى وصل ثمن نهائي أو نصف نهائي.
1: صح.
0: فإحنا عندنا مواهب في رياضات ما كنا متوقعينها، زي البطل الأولمبي اللي جاب مثل المملكة في رمي الجلة. طبعا بطلتنا دينا أبو طالب لما جابت الرابع على المستوى العالم. فبالعكس في فرص كثيرة لرواد الأعمال إنهم يدخلوا رياضات جديدة مثلا رياضات تناسبنا، ومو شرط إنها تكون بصورة نادي، إن أنا أفتح نادي أو مقر تدريب. ممكن أنا بس أوفر معدات، أشوف رياضة معينة في أقلية يمارسوها، مثلا بيشتكوا إنه ما في مكان يقدر يجيبوا منه المعدات بسهولة، فأفتح متجر لمعدات هذه الرياضة مثلا وأوفرها. فبالعكس فرص الرياضة جدا جدا كثيرة،
1: يعني مو شرط إنه خلاص لما نقول رياضة نقول بس إنه أفتح نادي.
0: صحيح صحيح. في خيارات كثيرة، في ممكن أنت بس ما تفتح حتى متجر ولا شيء، تجيب مثلا فني ويصير مثلا تفتح ورشة صيانة أسهم، صيانة مثلا سيارات سباق، صيانة مثلا مضارب جولف، مضارب بولو، يعني فيها مجالات كثيرة.
1: واو، يعني فعلا
0: والإنسان فعلا ترى يشوف انه هو هذا استثمار في نفسه. فما حيستغفر، يعني ما بالعكس انا لما اروح من متجر في السعودية هنا واشتري اغراضي احسن من اني انا اطلب وما اعرف كيف ممكن تجيني، او مثلا اروح لمكان بعيد وانتظر وقت طويل. فبالعكس الفرص كثيرة جدا بخصوص ريادة الاعمال في الرياضة.
1: حلو حلو. طيب إيش المهارات اللي تشوف إنه الشخص يحتاجها يعني إذا كان بيفكر في إطلاق مشروع رياضي؟ يعني هل مثلا من ضمن الأشياء يعني إنه يحتاج يكون دارس؟ هل ضروري يكون في مثلا شهادة في مجال رياضي؟ أو ممكن حتى لو ما عندي شهادة في المجال الرياضي بس عندي الشغف وعندي الباشن إني أنا ممكن أمارس أو أفتح هذا البزنس؟
0: والله شوفي بالنسبة للمهارات فلازم تكون في عنده مهارات إدارية ضرورية جدا. أنا أحبذ أن يكون في خلفية أكاديمية في الإدارة. أما بالنسبة من ناحية رياضة الشغف مو شرط، خصوصا إذا أنت تبي تدخل رياضة جديدة الشغف مو شرط، بس لازم يكون عارف أنه ترى دور الجهات الحكومية هو دور تكاملي. يعني الجهة الحكومية هي ليست فقط للتصاريح أو التراخيص، هي دورها تكاملي. لازم يعرف انه حيشتغل مع الجهة الحكومية سواء كانت كاتحاد، سواء كانت لجنة، سواء كانت وزارة الرياضة. لازم يعرف انه طوال فترة المشروع حيكون بينهم دور تكاملي. فكل ما يعرف عن مثلا الجهة الحكومية المسؤولة عن هذه الرياضة او المسؤولة عن الشباب او تمكين الصحة وما الى ذلك، كل ما كان عنده خبرة في الموضوع هذا كل ما كان اسهل انه هو يبدأ مشروع رياضي.
1: طيب كيف في رأيك تقدري توازني بين الإدارة اليومية للمشروع والتطوير المستمر لي؟
0: والله الحمد لله أنا مقسمة أيام الأسبوع، كل يوم يكون مخصص لنوعية مهام معينة. ويمكن لأني أداوم الجمعة، فاليوم الجمعة هو يوم التطوير.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: لأنه أصلاً
1: يعني ما عندك إجازة ليوم واحد في الأسبوع؟
0: ما عندي إجازة ليوم واحد في الأسبوع، يوم الأحد
1: يعني. لا وأنا أحب
0: إجازة،
1: وأنا أحب أقول أوضح شيء للمستمعين يا جماعة الخير، عشان نرتب لهذا اللقاء وعشان نتواصل مع مع عالية أخذنا وقت. ومتى تكلمنا في التليفون قبل البرنامج؟ الساعة واحدة في الليل تقريبا أو الساعة 12:30 تكلمنا في الليل. ففعلا يعني ما شاء الله ما عندك وقت، وكنت أقول يعني معقولة ما هي فاضي قدي كده، عرفتي؟ طيب قولي لنا كيف فعلا كيف بيصير فيه التوازن هذا؟
0: كل يوم احنا يعني على اوقات الدوام اكون في النادي اجهز وارتب

0: طيب طبعا كمية الفرص اللي نحاول نطلعها، كمية التطوير اللي نحاول نسويه، خصوصا انه احنا ما عندنا بنشمارك، فانا ما اقدر يعني ما اقارن نفسي باي مشروع غير اني اقارن نفسي بالسنة اللي فاتت. فلازم يكون في تطوير مستمر.
1: أي.
0: فهو مخصص ليوم الجمعة، ما في اجتماعات، ما في اتصالات، الناس اجازة، واحنا لا، احنا نقعد نطور في الافكار ونطور في المشروع.
1: ما شاء الله. طيب هل عندك قصص نجاح أو أبطال بدأوا معاكم واليوم حققوا إنجازات متميزة؟ في قصة أنت حكيتيني هي أمس على التليفون، أنا أتمنى أنك يعني تذكريها.
0: والله الحمد لله، يعني إحنا عندنا أبطال الباتيك كلهم بدأوا قلت لك معانا من الصفر، كلهم أسسناهم في النادي، كانوا ما يعرفوا ولا حاجة. عندنا فريق الصغار ما شاء الله تبارك الله مرة متميز، في أقل من سنة في أول موسم لهم كلهم وصلوا لتصنيف أفضل 10 في المملكة. عندنا لاعب أول موسم لعبه وما شاء الله استدعوه المنتخب عشان ينضم للمنتخب. بالنسبة لي أنا يعني قصص النجاح الحقيقية أو الإنجاز الحقيقي إنه لما يجيني ولي أمر أو أم ويقول لي إنه هو لاحظ الفرق على الطفل، لاحظ فرق على شخصيته، أو يجيني يقول لي أنا اكتشف، يعني هنا أنا اكتشفت شغف ولدي ما كان يحب ولا شيء، ودحين صار بس يتكلم عن المبارزة، أو إنه صار مثلا أفضل من ناحية اللياقة الصحية وما إلى ذلك. بالنسبة لنا هذا أفضل إنجاز، لما يكون الأم والأب فخورين بأولادهم ويجوا يقولوا لنا عن التغيير اللي صار فيهم.
1: طب في كمان قصة ذكرتيها لأحد الستاف اللي عاملين معاكم في النادي، والآن ما شاء الله انتقلت إلى يعني مرحلة أعلى، حكينا قصتها.
0: في كان عندنا اللي هي مدربة، كانت أول مدربة بنوتة في المملكة العربية السعودية تدرب مبارزة، بلار. فما شاء الله تبارك الله بلار حتى خرجت من فريقنا لأنه جاها استدعاء من الـ FIE إنها تكمل.
1: إيش الـ FIE معليش؟
0: اللي هو الاتحاد العالمي للمبارزة.
1: ما شاء الله
0: زي الفيفا، إحنا أخذين بس FIE عشان لا نشبه هذا. فهي ما شاء الله تبارك الله جاها الاستدعاء، وهي حاليا محكمة دولية وتحكم في البطولات الدولية، يعني ما شاء الله تبارك الله في حتى سلاح السيبر اللي هو يعتبر من أصعب الأسلحة من ناحية التحكيم.
1: الـ FIE. طيب لو رجع بك الزمن لأول يوم في المشروع، هل في قرار كان مثلا ممكن تتخذيه بشكل مختلف ولا لا؟
0: والله يعني الحمد لله هي كانت مرحلة التأسيس كانت مليانة بالتحديات والتعلم. أكيد سويت أخطاء في البداية، لكن الحمد لله يقولوا أنك تخطأ في البداية ولا تخطأ مثلا في النص، بس أنا بشكل عام ممتنة لكل خطوة ولكل موقف، لأنه يعني هذه الأشياء اللي ساعدتني ووصلتني أني أكون الشخص اللي أنا عليه اليوم، فلا ما أعتقد أني هغير حاجة.
1: طيب إيش النصيحة اللي ممكن تقدميها للشباب اللي عندهم فكرة مشروع لكنهم مترددين في إنهم يبدأوا؟
0: أقول لهم ابدأوا، الشجاعة ما هي إنك تسوي شيء وإنت ما أنت خايف، الشجاعة إنك تسوي الشيء وإنت خايف ومتردد. أفضل وقت تبدأ فيه له كان أمس، بس ثاني أفضل وقت تبدأ فيه هو اليوم. لا تنتظر الظروف تصير مثالية، لا تنتظر أن تفصل الخطة بشكل أفضل، أبدأ وأغلط وتعلم وحاول إلى أن توصل. أبدأ اليوم ولا تنتظر أي شيء، ما حيجي لا الوقت المناسب ولا الظروف المناسبة ولا حيجي الشخص المناسب، أبدأ زي ما أنت.
1: يعني أنا أفتكر في رسالة أنت رسلتي لي هي في الواتساب، يعني ذكرتي فيها أنه أنت بدأتي تقريبا انه كان عمرك اقل من 25 سنه، صح؟
0: صحيح صحيح، يعني بدانا المشروع اللي هي قلت لك ديسمبر 2023، كنت فقط عمري 24 سنه.
1: ما شاء الله.
0: فانا فعلا يعني هذا اول ما هي اول خبره عمليه لي، لكن فعلا قلت انا ليش مثلا انتظر، او مثلا خليني اتوظف واجمع من راتبي بعدين ابدا، لا انا على طول خلاص قلت طالما في فرصه وطالما في قدره وطالما في فكره ليش ما نبدا، يعني ايش الشيء اللي ممكن يمنعني يعني.
1: حلو. طيب
0: فعلا حتى كانت اول يعني اول كم شهر من المشروع كنت على راس عمل، لكن فعلا خلاص يعني استقلت عشان اتفرغ تفرغ كامل للمشروع.
1: ما شاء الله تبارك الله. طيب سؤالنا الاخير لك، ايش هو كده غمض عينك وتخيلي ايش هو حلم عالية الحسيني لنادي واكاديميه الباتيك خلال السنوات

0: الخمسة الجاية؟
1: بإذن الله، بإذن الله إنه البطل المملكة اللي حيمثل المملكة العربية السعودية في أولمبياد 2032 يكون من الباتك بإذن الله،
0: بإذن الله
1: إن شاء الله يمثل المملكة ويوصل مراحل متقدمة، ممكن وإن شاء الله بإذن الله يحقق ميدالية، ليش لا؟ وطبعا إنه الباتك يكون أول وجهة لأي شخص حاب يمارس المبارزة، ونستمر كوننا أفضل مصنع لأبطال المبارزة بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. طيب الخطط المستقبلية، هل بتفكروا تفتح مثلا فروع لكم في المملكة؟
1: والله بإذن الله إحنا هذا الطلب بيجينا دائما وحتى أنا سمعت مواقع غريبة، في ناس يبغونا نفتح في ديشة، في ناس يبغونا نفتح في حايل. فإن شاء الله بإذن الله بإذن الله حنحاول نتوسع، لأنه فعلا كل جميع الناس في المملكة لهم الحق في ممارسة هذه الرياضة النبيلة
0: بإذن الله. طيب وصلنا الآن لفقرة مرة حلوة. هذه الفقرة يعني عبارة عن أسئلة سريعة، أباك تجاوبي من غير أي تفكير. جاهزة؟
1: طيب جاهزة.
0: أوكي يلا. النجاح بالنسبة لك إيش؟
1: النجاح بالنسبة لي اللي هو النجاح بالنسبة لي فخر أمي وأبويا.
0: الله حلوة، نوجه لهم أجمل تحية، فخر الأم والأب. طيب الشغف ولا رأس المال؟
1: رأس المال.
0: رأس المال أوكي.
1: أيوة.
0: الفلوس ما فيها لعبة جماعة الخير. طيب الرياضة علم ولا موهبة؟
1: علم.
0: علم. الرياضة بالنسبة لك استثمار ولا أسلوب حياة؟
1: أسلوب حياة 100%.
0: حلو حلو، جميل جدا. والله فعلا احنا لابد نخلي الرياضة اسلوب حياة وجزء من اسلوب حياتنا، لانه احنا يمكن كثير مننا، انا اولهم مش اخرهم، انا اولهم الرياضة يعني تيجي ما تيجي مو مشكلة، بس المفروض لا.
1: لا ايوه،
0: وهذا الشيء غلط. طيب مشروع رياضي تتمني تشوفيه اكثر في المملكة؟
1: والله ودي إن إحنا بدال يعني زي ما إحنا بنركز على الشباب إنهم يمارسوا الرياضة، ياريت نركز على كبار السن إنهم يبدأوا يمارسوا الرياضة.
0: حلو، هذه رسالة لكل اللي تابع البرنامج اليوم، من صغار شباب كبار أسمعوا الكلام، فعلا نصيحة جدا حلوة. طيب
1: يعني ياريت قبل لا تشجعي صاحبتك تجي معاك الجيم، شجعي مامتك تروح الجيم، شجعي بابتك يروح الجيم.
0: الله.
1: إذا كانوا جدك أو جدتك على قيد الحياة، حاولي إنهم يتحركوا، حاولي إنهم يمارسوا أي نوع من الرياضة.
0: تصدقي فعلا يعني الواحد ما يجي في باله النقطة دي، والله فعلا تشكري عليها يعني فعلا.
1: وصدقوني ترى الأم يعني ماما كانت من أفضل أصدقاء الجيم اللي حصلت عليهم في حياتي.
0: يا رب الله يخليها لك وطول في عمرها بالصحة والعافية.
1: آمين آمين.
0: طيب السؤال اللي بعده، كتاب أو شخصية ألهمتك؟
1: كتاب أو شخصية ألهمتني، والله صراحة نقرأ كتب كثير بس أعتقد الشخصية اللي ألهمتني كانت وذكرتها قبل في في الحوار اللي هو اللاعب الأولمبي حسين علي رضا، لأنه فعلا أنا كنت حاضرة مؤتمر وكان هو أحد من أحد الضيوف اللي كان المفروض يتكلموا، فكان ذكر قصته بالكامل وكيف وصل إلى الأولمبياد وما ذلك، ففعلا كان مثال رائع جدا على الانضباط والصبر، وكان يعني ملهم جدا جدا
0: ما شاء الله. طيب إيش الكلمة اللي توجهيها لكل شاب أو شابة يفكروا في دخول عالم ريادة الأعمال ويبدأوا مشروعهم الرياضي اليوم؟
1: أحب أقول لهم إنهم يعني الخوف شيء طبيعي والتردد شيء طبيعي وعدم التأكد شيء طبيعي، أبدأوا والمشاعر هذه موجودة، وحتى يعني حتى وإنتم بتبدأوا مشروعكم يمكن حتى توصلوا لمراحل متقدمة يمكن ما يختفي الشعور تماما، فعادي بالعكس هذه مشاعر طبيعية تدفعك إنك أنت تتحسن أكثر وأكثر وتطور أكثر وأكثر وتصير أفضل.
0: ما شاء الله صراحة يعني بنشكرك، ما شاء الله عدى الوقت اليوم بسرعة، وفعلا يعني رياضة جدا جميلة، رياضة من رياضات النبلاء أنا أقدر فعلا أقول، يعني حتى يمكن الألوان، يعني نتكلم شوية قبل ما نختم موضوع الشعار حقكم والألوان، أنت ذكرتي شيء على موضوع الشعار وعلى موضوع الألوان.
1: والله إحنا بالعاني كنا حتى الهوية حقة النادي بالعاني مختارين اللي هي شكل الدرع اللي هو يمثل الملكية، واخترنا حتى اللون البنفسجي الملكي لأنها فعلا هي رياضة الملوك، رياضة النبلاء، رياضة قائمة 100% على الاحترام، لدرجة أنه حتى المخالفات اللي فيها تكون فقط مبنية على قلة احترام الخصم أو عدم احترام الحكم. فحتى المخالفات اللي فيها ما تكون مخالفات في الرياضة نفسها قد ما تكون مخالفات أخلاقية.
0: جميل جدا، بنشكرك جزيل الشكر في نهاية هذا اللقاء، ونتمنى لك كل التوفيق أنت وطبعا أختك الدكتورة زينب، ونوجه لها تحية. كنا نتمنى تكون موجودة معنا ولكن فعلا اعتذرت لضيق الوقت. كل شكر وتوفيق لك الأستاذة عالية عبد الله الحسيني، شريك مؤسس لنادي وأكاديمية الباتك للمبارزة في العاصمة الرياض، يعطيك ألف عافية.
1: شكرا شكرا أستاذ الدلال، شكرا على اهتمامك بالشباب والشابات الطموحين، وبإذن الله لنا لقاء بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى أتمنى لك كل التوفيق، وفعلا يعني أنا شخصيا مش كمذيعة كأختك فخورة بك، أنت فعلا بنت الوطن اللي نفتخر فيها، اللي فعلا بتقدم شيء يعني يرفع الراس، شيء جدا جميل، شيء لأول مرة، وإن شاء الله بإذن الله تعالى نشوف أسماءكم يعني واصلة للنجومية بإذن الله.
1: الله يسعدك أستاذ دلال، وما أنحرم منك ولا أنحرم من دعواتك الجميلة.
0: الله يسلمك، يعطيك ألف عافية، شكرا لك عالية حبيبتي، مع السلامة.
1: العفو، أهلا وسهلا.
0: إذن مستمعينا بكذا نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج ريادة. أتذكروا دائما كل مشروع ناجح بدأ بفكرة صغيرة، والفكرة تبدأ منكم. في الأخير نقدر نقول إنه رياضة المبارزة بالسيف أو الفنسينج أو المسايفة هي فن عريق ومزيج فريد بين الرشاقة البدنية والتفكير الاستراتيجي، وغالبا ما تعرف بالشطرنج السريع لاعتمادها الكبير على سرعة البديهة. ونختم بهذه المقولة العظيمة لإدواردو مانجاروتي، طبعا هو أسطورة المبارزة الإيطالي: تعلمك المبارزة كيف تخسر بأناقة وتفوز بتواضع. تقبلوا تحيات فريق العمل، كنت معاكم من خلف المايك من الإعداد والتقديم دلال محمد خياط، من الإخراج عبد الله الكعيد. نشوفكم بإذن الله نفس اليوم ونفس الوقت الأسبوع القادم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج ريادة. تابعوا على نفسكم، مع السلامة.

0: أخبار الطقس على جدة FM.
1: أخبار الطقس على جدة FM ليوم الثلاثاء 14 من يوليو. بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البراد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان عسير الباحة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من المنطقة الشرقية يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة الرياض. توقعات البحر الأحمر: الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 إلى 40 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 إلى 28 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. توقعات الخليج العربي: الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 إلى 38 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 إلى 28 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط والجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي. وأخيرا حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، وخفيف الموج على الجزء الأوسط والجنوبي.
0: أخبار الطقس على جدة FM.

0: على جدة اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا مستمعينا ومتابعينا الكرام في جولة أثرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب الربوع الوطني الغالي من مختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي، بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة في برنامج تجوال. كما نرحب بمتابعينا الكرام لنا عبر منصة إكس حساب الإذاعة المباشر، وكذلك من خلال تطبيق سعودي راديو بلاس، ومن خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم. يسعد بصحبتكم فريق العمل لهذا اليوم من الإعداد الزملاء عبد العزيز حامد العضيلة ورولا بالأحمر. من التقديم معكم بكل سرور نهى مبارك الجديبي، ومن الإخراج الزميل عبد الله الكعيد. متابعينا الكرام، كالمعتاد نبدأ معكم جولتنا باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث، فلنبدأ. أمير منطقة تبوك يدشن التمرين التعبوي استجابة 24. رئيس هيئة الترفيه يعلن تفاصيل بطاقة النزالات المصاحبة لحدث The Comeback في جدة. وزارة التعليم تطلق تطبيق النموذج العربي للجودة والتميز في التعليم بالشراكة مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم. المنتخب السعودي للرياضيات يشارك في أولمبياد الرياضيات الدولي 2026 بالصين. جامعة حائل تنظم برنامجاً تدريبياً متخصصاً في الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة. غرفة مكة المكرمة تنظم ورشة عمل حول ضمانات القروض وتحفيز الاستثمار في القطاع البيئي. رئاسة الشؤون الدينية تطلق الدورة الفكرية التأصيلية الصيفية في المسجد الحرام. واحات شمال جدة الخضراء تتحول إلى وجهات سياحية بمنتجاتها الريفية. صندوق البحر الأحمر ينظم جلسة تعريفية لمشاريع ما بعد الإنتاج. مستشفى الملك عبد العزيز بجدة ينظم مبادرة لتعزيز الوعي الصحي ونشر الثقافة الوقائية. متطوعون ومتطوعات يشاركون في معالجة التشوه البصري بمحافظة طريف.

0: تجوال على جدة اف ام.
1: يشهد قطاع التعليم في المملكة أعزائي المتابعين خطوات متسارعة نحو ترسيخ ثقافة الجودة والتميز من خلال إطلاق وزارة التعليم تطبيق النموذج العربي للجودة والتميز في التعليم بالشراكة مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، في خطوة تستهدف تطوير الأداء المؤسسي وتمكين القيادات التعليمية والارتقاء بجودة المخرجات التعليمية بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030. للحديث أكثر عن أهمية هذه المبادرة وأهدافها وأثارها المتوقعة على مستقبل التعليم في المملكة، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف مدير عام مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتعليم في والتميز في التعليم الدكتور عبد الرحمن ابن إبراهيم المدارس. أهلا ومرحبا بكم دكتور إبراهيم.
2: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم
1: دكتور عبد الرحمن بن إبراهيم. العفو،
2: حياكم الله،
1: أهلا وسهلا. حياكم الله دكتور عبد الرحمن. ما هي يعني أهمية إطلاق تطبيق النموذج العربي للجودة والتميز في التعليم في المملكة؟
2: أولا في البداية أشكركم حقيقة على يعني هذا تسليط الضوء على هذا الموضوع، وموضوع في غاية الأهمية. طبعا في بالأمس شهدنا إطلاق تطبيق النموذج العربي للجودة والتميز في التعليم بوزارة التعليم برعاية كريمة من معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف عبد الله بنيان رئيس مجلس إدارة مركز اليونسكو، وهذا يأتي بعد ولله الحمد توقيع الاتفاقية المشتركة بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ومركز اليونسكو والإقليم للجودة والتميز في التعليم. طبعا يمثل إطلاق هذا النموذج نقلة نوعية من الأطر النظرية إلى مزيد من التطبيق العملي. النموذج العربي تم يعني بناءه بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وتمت الموافقة عليه ولله الحمد من كافة أصحاب المعالي وزراء التعليم والهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة، فأصبح لدينا نموذج عربي متفق عليه. فهذا النموذج يساعد بصفة أداة استرشادية متكاملة، يوفر مرجعية عربية الجودة، يؤسس لمعايير مؤشرات واضحة لتحسين جودة التعليم، وإحنا نتكلم اليوم عن جودة نواتج التعلم. نعم. مع أهمية في غاية الأهمية اللي هو جودة استشراف المستقبل في موضوع السياسات، المناهج، بناء قدرات المعلمين، تحسين نواتج التعلم الطلبة العرب في التقييمات الدولية. هذا يعني باختصار يعني، ولا شك أن رعاية معالي الوزير وحضور القيادات في وزارة التعليم لتطبيق هذا النموذج يعد مزيد من النقل النوعية اللي نشكر حقيقة الوزارة ومسؤوليها على التفاعل النوعي لمدة 4 أيام بدأ من أمس وينتهي إن شاء الله يوم الخميس بإذن الله تعالى. فهي حقيقة نقلة نوعية إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. طيب كيف يسهم هذا النموذج في تطوير الأداء المؤسسي دكتور عبد الرحمن وتحسين جودة مخرجات التعليم؟
2: سؤال في غاية الأهمية. طبعاً إحنا نتكلم اليوم عن كيف يسهم هذا النموذج في تطوير الأداء المؤسسي وتحسين مخرجات التعليم ونواتجه. طبعاً هذا النموذج يسهم في التشخيص الواقعي بدقة واتخاذ إجراءات تحسين فاعلة. مثل ما ذكرت منذ قليل هو أداة استرشادية وتساهم في اتخاذ إجراءات تحسين فاعلة والانتقال، وهذه ميزة حقيقة في النموذج العربي بعد ما تم التواصل عليه بالإجماع، من التقييم التقليدي إلى التحسين المستدام القائم على أدلة ومعايير ومؤشرات فيما يتعلق طبعا بالمخرجات، وهذه نقطة مهمة. يعمل النموذج على تمكين نظام التعليم لدعم النتائج المتميزة للطلبة لتنمية كفاءة المستقبل. نحن نتكلم عن استشراف المستقبل. نعم. مهارات التفكير النقدي، حل مشكلات، ابتكار، إعداد جيل عربي واثق بهويته مجهز للمنافسة والإبداع في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي. فإحنا نتكلم اليوم عن قضية ليست معارف فحسب، إحنا نتكلم اليوم عن مهارات حياتية مستقبلية وعن قيم. أما المعرفة فهي الموجودة اليوم، لكن نركز على قضية المهارات الحياتية وعلى قضية القيم بإذن الله تعالى في تعليمنا.
1: بإذن الله تعالى. برأيك دكتور عبد الرحمن، كيف ينسجم تطبيق النموذج مع مستهدفات يعني رؤية السعودية 2030 في تطوير قطاع التعليم؟ يعني حضرتك كنت تذكر في ثنايا اللقاء أنه استشراف المستقبل يعني والتطوير المؤسسي، فكيف ممكن ينطبق هذا النموذج؟
2: بالفعل يعني سؤال في غاية الأهمية، هو يتكامل النموذج وينطبق بشكل يعني كامل حقيقة مع رؤية المملكة 2030، لأن المملكة وضعت التعليم في صدارة أولوياتها. وبالمناسبة النموذج يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، بالذات الهدف الرابع اللي هو ضمان التعليم الجيد المنصف الشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة. لو لاحظت اليوم هناك تعليم وتعلم. المملكة خطت خطوات واسعة ليس فقط في التعليم بل في التعلم، فسجلت عدد من مدن التعلم على مستوى المملكة العربية السعودية بمعايير عالية الجودة. فإحنا نتكلم اليوم عن جودة التعليم وتعلم، طبعا هذا يعزز التميز والابتكار من خلال معايير رائدة ويدعم التحول الرقمي اللي بالفعل المملكة يعني قررت في 2026 هي عالم الذكاء الاصطناعي وتمكين المعلمين والطلبة، ويسهم في تحقيق التنافسية العالمية ليكون التعليم السعودي، وهذا ما نتطلع إليه، مصدر للممارسات التعليمية المتميزة عالميا ومرجعية موثوقة. ولذلك جاء مركز اليونسكو اللي يعتبر أول مركز من نوعه على مستوى العالم كدولة المقر في المملكة العربية السعودية بالحكم للرياض، فهذا يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية و2030 وأيضا رؤية الأمم المتحدة اليونسكو في رؤية 2030 بالذات الهدف الرابع.
1: نعم، وما الدور الذي سيؤديه البرنامج دكتور عبد الرحمن التدريبي المصاحب في تمكين القيادات التعليمية من تطبيق النموذج بالكفاءة؟ يعني هنا التدريب والنزول للواقع.
2: جميل، طبعا مثل ما ذكرت ان اطلاق النموذج برعاية كريمة مع الوزير، ونعلم ان الجودة هو تأتي من التزام القيادة، فوجود رعاية كريم معالي الوزير وحضور القيادات في الوزارة يشكل هذا البرنامج التدريبي للقيادات ركيزة أساسية. ليه؟ لأنه نضمن التطبيق الفاعل. طبعا تأهيل القيادات، تأهيل واستهداف القيادات واللجان إشرافية ومقيمين على مستوى المملكة، التفاعل كبير حقيقة من صناع ومتخذ القرار، تعريفهم منهجيات النموذج ومعاييره وأدواته، طبعا يهدف التحويل، وهذه نقطة في غاية الأهمية، تحويل الأفكار إلى سياسات وممارسات واقعية، وضمان الجاهزية العالية للتطبيق وفق خصوصية كل سياق. ودائما نحن نتحدث اليوم بالجودة، هي جودة استشرافية للمستقبل، احنا ما نتكلم اليوم عن جودة تقليدية، احنا نتكلم اليوم عن جودة متجددة في استشراف للمستقبل. فهذا لا شك ان هذا ما نطمح اليه، وهذا اللي يمكن من خلال النقاش العلمي البناء والمشاركة الجمعية مع القيادات وصناع القرار أنه يساعدنا بالفعل على استشراف مستقبل جودة التعليم وليس مستقبل التعليم حسب.
1: جميل، يعني جودة التعليم هي الصراحة المهمة، يعني لما نتكلم قديما نقول الكم الكيف وليس الكم، هي يعني تطورت أصبحت الجودة.
2: أحسنت، وهذه نقطة في غاية الأهمية، أن جعل الجودة ثقافة وسلوك وممارسة وتطبيق أكثر. نعم. من قضية الكم.
1: نعم، طيب دكتور، يعني ما هو الأثر المتوقع لتطبيق هذا النموذج على تنافسية التعليم السعودي إقليميا ودوليا؟
2: لا شك أن هذا النموذج تطبيقه يرفع من تنافسية مخرجات التعليم السعودي، والحمد لله نشوف اليوم التعليم السعودي في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة يدها الله أن يتطور التعليم. وهذا لماذا؟ لأن هذا التطبيق النموذج يتطور معايير الجودة تستند بفضل الممارسات دولية. نعم. طبعا يعزز مكانة المملكة كداعم رئيس للجودة التعليمية إقليميا ودوليا، ويدعم مثل ما ذكرت تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة اللي اليوم الدول تعمل عليه، لأنه يعتبر الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة اللي عددها 17، إذا تحقق الهدف الرابع بجودة عالية وهو يعتبر قلب النبض تحققت بقية الأهداف. فلا شك أن هذه يسهم بشكل كبير رفع التنافسية العالمية، وأيضا يحقق أهداف التنمية المستدامة بشكل عام والهدف الرابع بشكل خاص.
1: جميل، طب دكتور، يعني نحن كأولياء أمور كيف سنلمس ذلك وتطبيق النموذج يعني على جميع مدارس المملكة، أم أنه هنالك مدارس مختصة في ذلك؟
2: يا سلام عليك، هذا سؤال في غاية الأهمية. إحنا اليوم المركز يعنى بالسياسات على مستوى السياسات، لكن أساس هذه السياسات هو في نهاية المطاف هو المتعلم. فالأصل أن التروس تعمل كلها بالكامل لأجل المتعلم. فلا شك أن تطبيق النموذج يعود بالنفع على المجتمع كله بأسره وعلى المتعلم في نهاية المطاف. المتعلم سنشهد بإذن تعالى مزيد من جودة إن شاء الله نواتج التعلم، لتحرص وزارة التعليم على جعل بالفعل جودة التعليم والتعلم. نحن اليوم لا نتكلم عن جودة التعليم بحسب، نتكلم أيضا عن جودة التعلم. فلذلك سينعكس على على على الطالب ليكون متعلم ويكون طالب بالفعل يتم تربيته وتعليمه على المواطنة العالمية اللي نتكلم عنها وعلى القيم الإنسانية المشتركة. اللي بالفعل أنه يكون عندنا جيل متعلم مبتكر مبدع يستشرف مستقبل جودة التعليم. فهذا شكل انعكاسه على الطالب وعلى المجتمع بأسره
1: بإذن الله.
2: لأن التعليم ليس مسؤولية الوزارة بحسب، فهي مسؤولية تعليم وتعلم، مسؤولية المجتمع. لذلك الشق الهدف الرابع يشمل التعليم والتعلم.
1: بإذن الله تعالى تتحقق هذه الأهداف ونلتمسها. وكما تفضلت يعني التعليم السعودي منذ الأزل وهو يحقق إنجازات وحقيقة المخرجات جدا رائعة، وتشهد لها طبعا الجميع يعني حقيقة في الداخل وفي الخارج. شكرا لكم الدكتور عبد الرحمن ابن إبراهيم المدارس، مدير عام مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم. شكرا.

0: مستمعينا الكرام، متابعينا في كل مكان، الآن موعدنا مع الجولة الإخبارية التي توافينا بها الزميلة هنية الدوسري.
1: نحييكم مستمعينا الكرام في جولة إخبارية. دشنا صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بالطلب من عبد العزيز رئيس مجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية أجفنت البوابة الإلكترونية لتمويل المشاريع التنموية، ويهدف هذا التحول الرقمي إلى تسهيل وصول الجهات المستفيدة إلى الموارد التمويلية وتوجيهها نحو المبادرات الأكثر تأثيراً. صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية أجفند.
2: احتجنا إلى منصات تسهل الجهات التنموية إن كانت المحلية الإقليمية أو الدولية في أنها تستطيع أن تأخذ التمويل. فكانت طريقتنا جيدة في السابق، ولكن استحدثنا هذه البوابة لتسهيل الإجراءات ليس فقط للخارج المنظمة ولكن أيضا لداخل المنظومة.
1: ومن أجفند إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. تكثف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جهودها للقضاء على أرباب تهريب المخدرات، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. يأتي ذلك تحقيقا للاستراتيجية وللتعزيز والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع من هذه الآفة الخطيرة. المتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك حمود الحربي.
3: حقيقة جميع منافذنا الجمركية ولله الحمد، سواء البرية أو البحرية أو الجوية، على استعداد تام وأهبة دائمة. نعلم كثيرا أرباب التهريب يحاولون يغيرون بطرق التهريب، يحاولون يدخلون ممنوعات في كافة الطرق، ولكن لله الحمد لدينا الكوادر البشرية الوطنية المدربة والتي لديها الإلمام الكامل وأيضا لديها التدريب العالي، سواء من خلال التدريب على رأس العمل أو كذلك من خلال ما تلقونه من تدريب في أكاديمية الزاكة. أيضا لدينا وسائل حية مدربة، كذلك التعاون والتنسيق الدائم مع شركائنا في الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومن أهمها المديرية العامة لمكافحة المخدرات. كل هذه الجهود وكل هذا التعاون يأتي تحقيقا لاستراتيجيتنا في تعزيز أمن مجتمعنا.
1: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع جامعة القصيم. حققت جامعة القصيم إنجازا عالميا جديدا بحصولها على المركز الأول بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جوائز وسبرسز 2026، والتي أقيمت بمدينة جنيف بسويسرا من خلال مشروع كيو سبارك بفئة التعلم الإلكتروني. رئيس جامعة القصيم الدكتور محمد الشارخ.
4: النسخة الحالية من هذه الجائزة شهدت ولله الحمد مشاركات قياسية، كان يمكن أكثر من قرابة 1600 مشروع مبادرة من مختلف أنحاء العالم، تأهل منها تقريبا 360 مشروع للمرحلة النهائية في 18 فئة تمثل خطوط العمل الرئيسية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات أويسز. وتأهل ولله الحمد مشروع الجامعة كيو سبارك ضمن أفضل 5 مشاريع في فئة التعلم الإلكتروني من بين 90 مشروع تأهلت للمرحلة النهائية. وهذا بفضل الله، يعني بعد يعني جهد جهيد فاز المشروع بالمركز الأول عالميا، وهذه الجائزة العالمية تعكس جهود جامعة القصيم في التحول الرقمي والابتكار، وكذلك تؤكد المكانة المتقدم للجامعة وثقة المؤسسات الدولية بما تقدم، كما أنها تؤكد على جودة المشاريع البحثية التي تقدمها الجامعة السعودية بشكل عام.
1: إذن بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم. نلتقي بكم إن شاء الله في جولات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مستمعينا الكرام، تابعنا

0: الجولة الإخبارية التي وفتنا بها الزميلة هنية الدوسري.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: في رحلة مواجهة السرطان لا تنتهي الحكاية عند آخر جرعة علاج أو آخر موعد طبي، بل تبدأ صفحة جديدة عنوانها الأمل وجودة الحياة، ويأتي الاحتفاء بالمتعافين تقديراً لصمودهم ورسالة لكل مريض بأن التعافي ممكن وأن الدعم النفسي والاجتماعي يمثل امتداداً مهماً لرحلة العلاج. للحديث أكثر عن أهمية دعم المتعافين من السرطان ودور المجتمع في تعزيز جودة حياتهم، يسرنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف استشارية الأورام والأستاذة المشاركة بجامعة الفيصل الدكتورة أم الخير عبد الله أبو الخير. أهلا ومرحبا بك دكتورة أم الخير.
2: يا هلا وسهلا،
0: حياك الله دكتورة. دكتورة بداية، ونحن نشكرك على أنك تشاركينا هذه المعلومات عن أفضلية جودة الحياة للمتعافي حين يتحول التعافي من السرطان، يعني من مجرد نهاية رحلة العلاج إلى رحلة بداية المرحلة الجديدة في أكثر وعي ووثقة وجودة الحياة. كيف ممكن نحقق هذه المعادلة؟
2: طبعا يعني أنا أشكركم على استضافتي لطرح هذا الموضوع، لأنه موضوع جدا مهم. المرضى السرطان مجرد ما يخلصوا آخر جرعة ينبسطوا أنهم خلصوا العلاج، وهذا الحمد لله بنعمة من الله وفضل تم علاجهم وشفيوا. فنجي في المرحلة الثانية اللي هي جودة الحياة بعد الشفاء، كيف أرجع؟ طبعا إحنا حسب العلاجات اللي يأخذها المريض، لو أخذ علاجات كيميائية مثلا تأثر على الشكل العام نوعا ما، على بعض يعني مثل المظهر. فنساعد المريضة، يعني الهدف شغلتين. أول شيء يشغل بال المريضة لما تطيب تبدأ تسأل عن كيف يطلع الشعر بسرعة، كيف الجلد يرجع لطبيعته، وكيف يعني كيف ترجع، هل أرجع دوامي ولا لا. يعني كثير من المرضى للأسف يحسبوا أنه خلاص إذا أصيبوا بالسرطان، وهذه ثقافة عامة حتى للمجتمع، يعني لا يعني أنه الإصابة أنه المريضة توقف عملها، لا، ممكن ترجع وممكن تشتغل وممكن أمورها تصير تمام. طبعا كل واحدة على فئة، ولكن بصورة عامة معظم المرضى المفروض يرجعوا ويكملوا ويرجعوا حياتهم طبيعية قدر الإمكان. وكثير من المرضى حتى تم أنهم حملوا وولدوا أنشأوا، في عندي من مريضاتي ما شاء الله رجعوا درسوا. فإيش اللي يفرق واحدة عن واحدة أو شخص عن آخر في الانغماس أو العودة للحياة؟
0: نعم.
2: الدعم النفسي جدا جدا مهم، والدعم النفسي ليس للمريضة فقط وإنما لباقي أهلها وللمجتمع بصورة عامة، أنه يتقبلوا المريض حتى لو يعني أحيانا تكون المريضة أوكي شفيت وانحطت على علاجات، لا يضر أنها ترجع أملها، ولكن بدوام فليكسبل شوية.
0: نعم.
2: يعني يكون أقل عدد ساعات، يكون أحسن مما أنها تجلس، لأنه الهاجس الوحيد اللي يؤرق حياة المرضى للأسف المتعافين، واللي أحاول قدر الإمكان أنا وزملائي وكل طبيب أورام أنه نقول للمريضة لا تفكري في هذا الجانب، أنه هل يرجع المرض ولا لا. يكون عندهم فوبيا، خوف
0: ما يكون هذا الهاجس يعيشون مؤثر مقابع عليهم.
2: بالتأكيد، لأنه القلق المستمر يؤذي النفسية ويأثر على مناعة الجسم. فالإنسان لا يجلس، أنا دائما أقول لهم جملة واحدة، يعني أنت المريض أصيب وهو سليم ما كان عنده شيء.
0: نعم.
2: وجاتي فجأة.
0: نعم.
2: فليه أقعد أفكر في شيء أنا ما أدري أنه إن شاء الله بنعمة يعني بفضل من الله أنه ما يرجع، فليه أفكر في كده.
0: دكتورة، أحيانا الشخص يفكر ليش، يكون مثلا عنده في تاريخ العائلة وجود هذا النقطة، والنقطة الثانية يعني المجتمع، مجتمعنا طيب، مجتمع السعودي جدا طيب وحنون، لكن البعض الفضولية يعني يجلس يسأله، فهذا أنت بتمثل عليه ضغط، أنت بتتعب وأنت ما بتريحه. فيعني يا ريت هذه النقطة أنه توضحيها لمستمعين الكرام، النية سليمة لكن الأسلوب خاطئ.
2: المجتمع لازم.
0: أيوة، النية سليمة
2: لازم
0: بس
2: يتوقع.
0: يعني احترام الخصوصية وعدم الضغط. الضغط ده يعني الأسئلة
2: وعدم السؤال.
0: نعم
2: يعني
0: عدم
2: حتى
0: السؤال.
2: لو مريض رجع ولابس باروكة أو مثلا حط إشارة، ما في داعي أسألها ليه؟
0: ما في داعي مو من حقك أصلا.
2: خلاص أنت عارفة، من حقي
0: ولا إنه ها خلاص خلصت الجرعات إيش صار معاك؟
2: لا
0: يعني ما في داعي
2: من
0: هذه الأسئلة.
2: إني ولا كمان طول ما تشتغل أسألها أنت كويسة، تبغى مساعدة؟
0: أيوة. والله الحمد لله على السلامة، ما شفناكي من مدة. ترى هذا السؤال مزعج للمريض بشكل غير مبرر، يعني ما له أي تبريرات.
2: طبعا يعني لازم نحترم خصوصية الآخر.
0: نعم.
2: وما نسأل كثير، الفضولية ما لا داعي، ونعرف أنه هي بنية سليمة،
0: نية سليمة بس الأسلوب خطأ.
2: أيوة، يبغى يساعد المرضى، يبغاهم ما يتعبوا، ولكن يحاول قدر الإمكان يخلي جو أو بيئة العمل مناسبة ما فيها ضغط نفسي. يعني بعض المرضى يقولوا لي ما ودي أروح، أنا ما
0: عشان حكون تحت دائرة الضوء.
2: أيوة، فهذه هي، فما نحب نداوم، فأعطينا إجازة. وهذا حرام، لأنه كون المريضة ما ترجع تنغمس في الحياة اليومية، هذا يخليها تفكر في نفسها كثير وفي مرضها،
0: وتسترجع يعني الذكريات والأثر النفسي.
2: نعم. ما له داعي.
0: طب دكتورة يعني إيش هي أبرز التحديات النفسية والاجتماعية اللي بتواجه المتعافين إضافة لذلك؟ وكيف ممكن الأسرة والمجتمع يكونوا داعم، والجهات الصحية وجهات العمل تكون داعم ومساعد على تجاوزها، ليس الخوض فيها ولا الرجوع لها؟
2: شوفي، من أبرز التحديات هي القلق، فعشان كده الدعم النفسي، ولو بحتى جلسات مع سايكولوجيست، أخصائيين نفسانيين، كل فترة. الدعم النفسي واللجوء إلى أخصائي نفسي له حرام وله عيب وله شيء يعني الواحد يستحي منه. حتى الإنسان السليم في الضغوطات يحتاج. فعشان يعني أنا دائما لقيت الجلسة مع الأخصائيين النفسيين ومع مجموعة جلسات متعافين قبلك لهم سنين تساعد كثير. هذه واحدة من الأشياء اللي تخفف من يعني وتزيد من الدعم النفسي للمرضى. اثنين، للأهل برضو يعني أنه الجو يكون مريح. يعني حتى الأهل لازم يحضروا شوية مع المريض بعض الجلسات، وهذه من جمعية إدراك إحنا بنعمل جلسات جماعية نوعي المجتمع كيف تتعامل مع المريض. يعني طبعا في بعض الأحيان
0: يعني نقلتيني للسؤال عفوا لجمعية إدراك. يعني الآن جمعية إدراك بتحتفي، جمعية إدراك للأورام، باليوم العالمي للمتعافين من السرطان. ما هي أهمية يعني مثل هذه المبادرات في رفع المعنويات للمتعافين وبث روح الأمل والتفاؤل لدى المرضى وأسرهم؟
2: جدا هذا مهم، لأنه كون وحدة تكون توها مخلصة العلاج وتقابل وحدة ثانية مخلصة لها 15-20 سنة.
0: جميل.
2: هذا يبث فيها الأمل طبعا.
0: أوكي.
2: تعرف أنه بإذن الله أمورها تمام. هذه واحدة من الأشياء. اثنين، نبغى نوعيهم أنه كمان إيش يبغوا يتابعوا. مو معنى انتهى العلاج خلاص ما عاد أجي ولا أزور الدكاترة. يعني لازم لك زيارات ولو يعني حسب الأدوية اللي أنت عليها، ولكن لازم تكون تمشي على الزيارات المطلوبة. وحتى لو خلصنا العلاج الهرموني بعد 5 ولا 7 سنين، برضو لازم طبيب العائلة أو طبيب يستمر نشوف يعني العظام إذا فيها شاشة ولا لا.
0: نعم.
2: الدهون،
0: يعني الشخص العادي بيعمل لكل 6 شهور. أيوة. كل سنة بيعمل
2: الكشف المبكر. نعم. يعني للأسف أعطيكي سالفة مريضة. نعم. من مريضاتي، وهي الحمد لله من عليها بالشفاء، لها سنتين ما هي راضية تعمل أشعة الماموغرام، تقول لي لا يأذيني. يعني للأسف الإشاعات اللي تطلع على أنه الماموغرام يسبب مشاكل أو يسبب أورام أو مش عارفة إيش، يعني في أنه مضر، ففي كثير من المرضى يتجنبون، وهذه واحدة منهم.
0: مع أنه حتى الماموغرام لما السيدة بتكون فيه بتطلع ورقة فيها دايركشن، فيها يعني إرشادات إنه المرأة من سن كذا لكذا تعمل الفحص كل سنتين، من سن كذا إلى كذا تعمل الفحص كل 5 سنوات. نعم.
2: الناس المريضة المصابة بالسرطان ولا شفيت لازم
0: تعمل سنويا. نعم. يعني هو يعني الكشف المبكر هو أساس العلاج
2: بالتأكيد. فيعني أنا أقول لك هذه واحدة من الأشياء، فلازم يلتزموا بالمتابعات.

0: المتابعات طبعا ما تكون زي في وقت العلاج مكثفة، بس الأقل لو مرة حسب يعني حسب طبيب كل واحد إيش يعطيله سكاجول فيمشي عليه. ولكن بصورة عامة المتعافين كلهم لازم يتابعوا، ما يعني يتابعوا أكيد. للصحة العامة.
1: أصلا هم كيف يتعالجوا؟ لأنه اكتشفوا يعني كشفوا،
0: هذه هي
1: فالمسألة كلها في الكشف.
0: وبالذات أنه يعني إحنا ما نخوف الناس، ولكن أنا دائما أقول لهم الإنسان اللي يصاب بالسرطان معرض لإصابة السرطان لا سمح الله آخر، فلازم حتى جودة الحياة يعني العبء اللي يجي على مريض، يعني هذا الكلام للعامة كلها أنه جودة الحياة، الحياة اللي تكون قدر الإمكان الأكل صحي، التقليل من الأشياء المسببات للسرطان، العمل الرياضة، هذه من أهم الأشياء. فما بالك مريض السرطان المتعافي، هذه ضرورة وليست يعني
1: مو رفاهية. طب دكتورة يعني إيش الرسالة اللي حابة تودين توجيهها يعني للمرضى اللي يعني ما زالوا في رحلة العلاج، وكذلك للمجتمع حول كيفية الدعم والمساندة حتى الوصول إلى رحلة التعافي بإذن الله تعالى؟
0: والله أهم رسالة إنها لا تسمع للواتساب
1: والإشاعات
0: والسنابات والإشاعات اللي تنقل، لأنه للأسف أحياناً بيخربوا على نفسهم،
1: بتزيد الطين بلة.
0: هذه هي،
1: وإنه الإشاعات هذه يعني أنا بس بضيف لكلام حضرتك دكتورة، وأنا متفقة معك، يعني دكاترة درسوا وتعلموا وتغربوا، وحتى هم في بلدهم يتغربوا عن الجلسات العائلية ويكونوا طول الوقت بكتبهم ودرسوا بالسنين، وبعدين يجي واحد
0: أيوة
1: يعني يروح لواحد جرب تجربة يعني عفوا يعني يعني هذا الإنسان اللي
0: نعم. قد يكون أحيانا واحد ضبط معاه، بس إذا ضبط مع واحد شخص لا ما أقدر أعممه للجميع.
1: نعم
0: هذه هي
1: يعني
0: أنا تجيني تقول لي يا دكتورة أنا سمعت أنه مضر، إيش يعني مضر؟ يا بنت الحلال أقول لها حبيبتي الحين أنا دكتورة وأقول لك لازم أعمل لك يعني وهذا تخصصي، تقولي لي سمعت أنه مضر، سمعتي من مين؟ أو جربت هذه العلاج الفلاني قد
1: سبحان الله هو جاء لها كده يعني من الله، هذه كجسمها يعني استجابة الجسد عندها هي كده الله جعل لها أمر معين، لكن لا نعمم على الجميع
0: بالتأكيد. وكل مريضة حتى يكونوا كلهم عندهم سرطان ثدي تلقى كل واحدة علاجها يختلف عن الثاني، لأنه كل واحدة حسب نوع الورم حسب خصائصه إحنا بنعطي. الآن إحنا في زمن يعني العلاجات للمريض ليس علاجات عامة وإنما هي علاجات مختصة لكل مريض حسب نوع ورمه.
1: نعم أكيد طبعا طبعا. شكرا لك يا دكتورة أم الخير عبد الله أبو الخير استشارية الأورام والأستاذة المشاركة بجامعة الفيصل، شكرا جزيلا لكم.
0: الله يسلمك،
1: أهلا وسهلا، في أمان الله. وبهذا طبعا اللقاء الجميل مع الدكتورة أم الخير وصلنا إلى ختام جولتنا اليوم في برنامج تجوال، شكرا لكم مستمعين الكرام، وشكرا لضيوفنا الكرام الذين رافقونا في رحلة تجوال لهذا اليوم. إليكم أبرز العناوين: الغطاء النباتي يطلق حملة صيف عسير لتعزيز الوعي البيئي بالتزامن مع موسم السياحة الصيفية. اختتام فعاليات سوق المزارعين بمحافظة ريف، وطبعا لا يحلو الختام إلا مع الأرصاد، توقعات بهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات البرد ورياح نشطة على جازان عسير الباحة ومرتفعات مكة المكرمة، وتبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على الشرقية يمتد تأثيرها إلى الرياض. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وطبعا شكرا لضيوفنا الكرام الذين رافقونا في هذه الرحلة الجميلة من برنامج تجوال. كان معكم فريق العمل لهذا اليوم من الإعداد الزملاء عبد العزيز حامد العضلة ورولا بالأحمر، كنت معكم بكل سرور من التقديم نهى الجديبي، وتقبلوا تحيات زميلي المخرج عبد الله الكعيد مع التحية، شكرا لكم، في أمان الله.
2: تجوال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: لون سيفك. ما حتقدر تعمل قائمة بأهم وجهات السياحة في الطائف من غير ما تدرج منتزه الردف، لأنه أهم منتزهات الطائف وأجملها مقام على مساحة حوالي 565 ألف متر مربع. حتلاقي داخل المنتزه أكثر من 9 حدائق، صممت كل حديقة منها بشكل وطراز مختلف إثراءً لأجواء المرح والترفيه في أحضان الطبيعة. بيخترق هذه الحدائق ممشى طويل بطول 4000 متر للتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائية. كمان فيها كراسي جلوس مظللة منتشرة عبر المسطحات العشبية والملاعب الرياضية، وكمان فيها مطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال. بيتميز المنتزه بالعروض الموسيقية الحية اللي بتتراقص فيها مياه النوافير التفاعلية. تبلغ مساحتها حوالي 13000 متر مربع، بيرتفع فيها الماء لأكثر من 80 متر. لون صيفك.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم. من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
3: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: في 60 ثانية.
1: الدمام تشعل حماس الشرقية بالمدينة العالمية، 5 أسواق عالمية وتجارب استثنائية لاستقبال أكثر من 5 ملايين زائر. سقرور وادي البحر الأحمر بجامعة الملك عبد العزيز يرفعون سقف التحدي ويخطفون المركز 7 عالميا في منافسات الروبوتات بكندا. إنجاز تاريخي يزلزل الحلبات، 17 ميدالية دولية وذهب يلمع لأول مرة في سجلات المنتخب السعودي خلال بطولة الملاكمة بالبرتغال. احذر ضجيج نومك، دراسة علمية تحذر الأصوات العشوائية في غرفتك قد تمحو ذكرياتك وتسرق مجهود عقلك. نودعكم مع الفرصة التي لا تتكرر، ناسا تفتح أبوابها للمغامرين لخوض تجربة محاكاة مثيرة تمهيداً لبعثات استكشاف القمر والمريخ.
2: نقاش الآن على جدة FM.
3: السلام عليكم. في عالم كرة القدم لا تقاس المشاركة في المحافل الكبرى بالنتائج فقط، بل أيضا بالدروس والعبر المستخلصة من هذه المشاركات، ومونديال كأس العالم هو واحد من أكثر حقول التجارب اللي يستفاد منها في رسم الخطط والسياسات والاستراتيجيات. مشاركة منتخبنا وإن كانت مخيبة للآمال في مونديال 2026، إلا أنها تكسبنا الكثير من الدروس والعبر للاستحقاقات القارية المقبلة. منتخبنا أمامه استحقاق في بطولة الخليج وفي كأس آسيا التي تستضيفها المملكة في العام المقبل 2027، بالإضافة للتحضير للمونديال المقبل إن شاء الله 2030، والمونديال الأهم والأغلى اللي تستضيف المملكة العربية السعودية في 2034. الكثير من الدروس والعبر اللي ممكن نستخلصها من هذه المشاركة، اليوم نناقشها في هذه النافذة الرياضية الأسبوعية لبرنامجكم اليومي برنامج نقاش. وكما نؤكد دائما في هذه النافذة، نحن لا نحلل فنيا بل نرصد الاستراتيجيات والخطط وأيضا ما يستفاد من مشاركة المنتخب المونديالية. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي عبد الله الكعيد في الإخراج. شريكي في هذه النافذة الرياضية الدكتور عبد الرحمن بن يحيى الصايغ، أستاذ السياسات التربوية، مستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا، صاحب أطروحة المشروع الوطني لصناعة نجوم كرة القدم المبني على نظرية تمكين الموهبة، ومقدم فكرة متكاملة عن تدريب المنتخب الوطني لإعادة الهوية والبصمة إلى منتخبنا الوطني. حياك الله دكتور عبد الرحمن. خلينا نبدأ من المشهد المونديالي الحالي. وصلت البطولة إلى الدور نصف النهائي، اليوم المباراة ما بين فرنسا وأسبانيا، وغدا بين الأرجنتين وإنجلترا. ما لم يتبقى إلا عدد قليل من المباريات، وبدأت تتضح للبعض ممن يحب التوقعات ملامح البطل. في البداية، كيف تقرأ المشهد العام للبطولة؟ وش توقعاتك لختام المونديال؟ دكتور عبد الرحمن؟ دكتور عبد الرحمن، طيب، يبدو أنه الدكتور عبد الرحمن ما هو جاهز معنا. كما ذكرنا في تجربة المونديال، في الكثير من الدروس المستفادة، ودائما من لا يخطئ لا ينجح، والأخطاء هي وقود النجاح دوما، بشرط أن هذه الأخطاء يتم تجنبها في المرات المقبلة، والأمر الآخر نستفيد من الدروس والعبر المرتبطة بها، ونشوف تجارب أيضا المنتخبات والفرق اللي نجحت بشكل كبير في المونديال، على الأقل في تقديم صورة مشرفة عن بلادها، لأنه دراسة هذه التجارب مهم جدا للوصول إلى ما نصب إليه جميعا كسعوديين. أصبح جاهزا معنا الآن الدكتور عبد الرحمن الصايغ، أستاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا، وكما ذكرنا الدكتور عبد الرحمن صاحب أطروحة المشروع الوطني لصناعة نجوم كرة القدم المبني على نظرية تمكين الموهبة، وعنده فكرة أيضا قدمها عن تدريب المنتخب الوطني لإعادة الهوية والبصمة إلى الأخضر السعودي. حياك الله دكتور عبد الرحمن، أعيد عليك السؤال اللي ما كنت معنا فيه. اليوم نحن في الأمتار الأخيرة من مونديال 2026، وبدأت لدى البعض تتضح ملامح البطل. اليوم كما ذكرنا مباراة ما بين فرنسا وأسبانيا، وغدا الأرجنتين وأنجلترا. أول شيء، كيف تقرأ المشهد العام للمونديال؟ وش توقعاتك للبطل؟
0: يا مرحبا، حياكم الله مبدع الأستاذ عزام والمستمع الكريم. بالنسبة لنهاية واختتام المونديال، يعني نقدر نتكلم تاريخيا من خلال هوية كل منتخب. ما ودنا ندخل في الجانب الفني، نعم، على أرضية الملعب. نصف نهائي عندنا فرنسا أمام أسبانيا كما ذكرت، أوروبية بحتة. فرنسا هي هذه الآن المرة الثالثة على التوالي تصل لدور نصف النهائي، مرتين سابقة، واحدة منها أخذت الكاس وواحدة خسرت أمام الأرجنتين. أما أسبانيا فعندهم جيل جديد حاول استعادة هوية 2010 اللي أخذوا فيها المونديال، هوية التيكي تاكا، وكانوا يعني فنانين رائعين. لكن عندنا منتخب أسبانيا الآن المحصلة البدنية عندهم أقل من عناصر 2010. صح في مزيج بين المهارة والقوة، يعني قوة الشخصية وإلى آخره في مجموعة 2010. الآن أقل، لو قسناها بمقياس من 100 درجة أقل في هذه العناصر. هذه المباراة الأولى، لذلك أنا أعتبر فرنسا الأقرب. ننتقل لمباراة بكرة، عندنا الأرجنتين وإنجلترا. بريطانيا، إنجلترا عندها حافز أكبر، ولكن هويتها وبصمتها كمنتخب ليست مستعادة، لا مستجدة، لأن آخر بطولة كأس عالم كان عام 66 أخذتها بريطانيا،
3: هي الوحيدة
0: مضت عليها 60 سنة، خلص بعيدة جدا. البطولات الأوروبية

0: ترى فيها ما لها صولات قوية، لأن الهوية تترسخ بالمنجز سواء على المستوى القاري أو الأعلى من القاري، لكن المنجز يعني إحنا بالنسبة لمنتخبنا الهوية تتشكل من خلال كأس القارة وربما من خلال كأس البطولة العربية والخليجية مع أنها ودية، لكن القارة هي الأساس. لذلك هوية إنجلترا يعني في طور التشكيل، وعندهم مجموعة قوية بصراحة يعني يعملون الآن يعني مستوى متصاعد. أما الأرجنتين فهي الآن للمرة الثانية تصل نصف النهائي على التوالي، هذا من عام 86 يعني من فترة طويلة أيضا، لكن عندهم استعادة الهوية باستعادة الفكرة اللي تكلمنا عنها سابقا، أن في نجم ملهم سابقا كان ماريو كيمبس، بعد ماريو كيمبس جاء مارادونا، بعدها اختفوا وجاء ظهر ميسي من 2006 وانتظروا إلى 2022 حتى تشكلت القيادة لدى ميسي. وترى ماريو كيمبس كان موجود 2022 كان حاضر المباريات إلى النهاية، المرة هذه ما شفته، ما أدري إن كان غير موجود أو موجود ما أدري. المستوى الفني الظاهر لنا في منتخب الأرجنتين وبريطانيا صراحة يرجح كفة إنجلترا، لأن الأرجنتين لو شفنا مسيرتهم وقعوا في حرج أمام الساحل الأخضر
1: الرأس الأخضر
0: وأمام مصر وأمام سويسرا، ويعني تأهلاتهم في المباريات هذه كانت من عنق الزجاجة، إلا إذا الأرجنتين عندهم ما يخبئونه لنصف النهائي والنهائي فهذا شيء آخر، لأن شاهدنا المباراة الماضية البطولة الماضية الأرجنتين في النهائي كانت مختلفة، امتلكت المباراة. فإذا عندها شيء جديد الأرجنتين تخبئه سيظهر غدا وربما يظهر في النهائي، وإذا ما عندها فستخرج غدا أمام بريطانيا. النهائي أنا رجعت لك، رجحت فرنسا في المباراة الليلة كطرف يوصل النهائي، ويعني فيها سيناريو هنا، أما أوروبي أوروبي إذا فازت إنجلترا أو أوروبي لاتيني، ويعني كل واحدة لها يعني سيناريوها الخاص. إذا صعدت الأرجنتين مع فرنسا تتكرر النهائي 22، لكن ستكون فرنسا هي الأقوى. لماذا؟ لأنه لو جاءنا 22 قوة الأرجنتين أقل من الأرجنتين 22. قوة فرنسا الآن أقوى من فرنسا 2022. برضو أنا ترشيحاتي الأقرب لفرنسا في كل الحالات، ما لم تفاجئ الأرجنتين العالم بمستوى مختلف في النهائي.
1: طيب إذا وصلت النهائي، طيب خلينا ناخذ هذه النموذج المنتخب اللي يعتمد على القائد اللي هو ميسي منتخب الأرجنتين، والنموذج الثاني اللي ما فيه نجم يعني بارز مثل المنتخب الأسباني، وش المناسب لمنتخبنا؟ هل نحن بحاجة إلى نجم قائد يكون قادر على أنه يعني في غرفة الملابس، في حتى لما يطلع مثلا احتياط يكون جنب المدرب على الخط يحفز الزملاء، ولا نحن بحاجة إلى أن يكون عندنا فريق ما في نجم يعني محدد يعتمد عليه الفريق يكون نجم مثل المنتخب الأسباني؟
0: شكرا، أشكرك، سؤال ممتاز جدا. منتخبنا أو أي منتخب يبني على الهوية السابقة، إذا قدر يغير الهوية فهذا يكون بعمل كبير، لكن المنتخب السعودي فعلا يحتاج جزء من هذا وجزء من هذا، لابد من مجموعة تكون قوية. لو يعني تشكلت هوية المنتخب السعودي في 84 لوس أنجلوس سنغافورة 1-2 وما قبلها، يعني من 81 84 الخلاصة 84 كان فيه نجم اللي هو ماجد عبد الله، يعني الستار السوبر ستار، ولكن كانت المجموعة قوية. احنا نحتاج هذا، و يعني صناعة النموذج يحتاج عمل حتى اني ابني تصور للهوية وبعدها اشتغل عليه. هذا لو عندنا يعني اتيحت لنا الفرصة لصنعناه خلال 6 أشهر وشكلنا الهوية التي سوف نعمل عليها، بعدها خلال سنة تظهر لك الهوية، لان خروج نجم لامع بقدرات حقيقية، قدرات يعني الان النجم السعودي، اذا عندك نجم سعودي حقيقي تقدر تقول هذا نجم، لابد أن يطلب إلى الأندية الأوروبية على الأقل المتوسطة. فهذا يحتاج عمل. نموذجنا كبداية ما نقول نبغى نجيب نجوم، لا كبداية نصنع نجوم، ثم من خلال هذه النجوم سيظهر لنا يفاجئنا الوسط الرياضي والخامة السعودية الشابة بنجم. يستحق أن يكون في المقدمة.
1: أنا لاحظت دكتور عبد الرحمن من خلال الحلقات الماضية تركيزك على موضوع الهوية، وش أهمية الهوية لأي فريق سواء كان منتخب ولا نادي؟
0: طبعا مهمة جدا، لأن هي أحيانا الهوية هي التي تنقذك، تلعب أحيانا بشخصية الفريق في لحظات حالفة، أما في اللحظات اللي أنت قوي فهي هويتك هي التي تشكل حب الجماهير لفريق النادي أو المنتخب حتى غير الوطنية. يعني الآن في منتخبات ظهرت في كأس العالم لها محبين من غير أبناء أوطانها،
1: صحيح،
0: فلابد من هوية، أنت ترسم على هوية. أما إذا كنت مشتت كل مرة تطلع بشكل وبشخصية مختلفة وكاركتر مختلف ما لن تكون هناك نتائج، لن تتحقق، وهذا واقعنا للأسف من سنوات طويلة، حتى وين ظهر لنا عندنا لاعبين ممتازين لكن ما في تشكيل الهوية. مرت يعني لحظات كنا أقوياء ما بعد 96، يعني 96 30 سنة خلص آخر بطولة، لكن جاءت بعدها لحظات كنا أقوياء وكنا نحتاج بس بناء الهوية. والهوية بصراحة ما تنبني بمدرب أجنبي إلا في حالات نادرة، لكن لو لا أعطيك مثال سريع، 2007 كنا بس نحتاج الهوية وشوية تحفيز في النهائي معين، وكان ناخذ الكأس أمام العراق وكان مستوانا الفني أعلى بكثير. 2010 لو تذكر بدأت تتشكل هوية في مباراة إيران التي كانت هناك في طهران، وحضرهم 20 ألف متفرج ورئيس البلاد عندهم ومنتخبهم متحفز ومكتمل وفزنا عليهم 2-0 أو 2-1 على ما أذكر.
1: كلامك جدا مهم يا دكتور، لأنه
0: تشكلت الهوية وقتها، ولكن بعدها ذابت الهوية خلال أشهر فخرجنا من تصفيات المونديال.
1: طيب أنا بسألك في جزئية دقيقة جدا، لما نتكلم عن الهوية كما فصلت فيها، وفي مصطلح ثاني اللي هو شخصية الفريق، يعني نشوف فرق يمر عليها لحظات حرجة لكن تظهر شخصية الفريق. نأخذ مثلا منتخب الأرجنتين، يعني مر بلحظات حرجة أمام الرأس الأخضر وأمام المنتخب المصري، لكن شخصية الفريق، وش الفرق؟ يعني شخصية الفريق ظهرت في اللحظات الحرجة، وش الفرق ما بين الهوية والشخصية، ولا كلاهما شيء واحد؟
0: لا لا، ما هو شيء واحد، الهوية أوسع، الهوية تشمل الثقافة، تشمل التاريخ، تشمل الإرث، تشمل البناء البدني والفني للاعبين. يعني بهوية منتخب مثلا لاعب معين ما راح يكون ضمن التشكيلة، لكن الشخصية داخل الملعب، الشخصية هي خلاصة الهوية بكل أبعادها داخل الملعب. الشخصية مثلا أعطيك مثال بسيط، مثلا منتخب الأرجنتين الذي ذكرته الآن وصل إلى الدقيقة 81 متأخر بهدفين، في عقلية اللاعب الأرجنتيني أنا بطل العالم الموسم الماضي، أنا بطل العالم قبل 40 سنة، أنا بطل العالم قبل 36 سنة أو 32 سنة، أنا لازم هنا أحترق لأني بطل العالم. لكن لو ما عنده هذا الإرث والقوة ممكن خلص يعني،
1: أو هذا الشخصية اللي نسميها الشخصية،
0: أيوة هذا الشخصية الكاركتر، الهوية الأيدنتيتي أوسع شوية أو أوسع كثيرا، ما هي أوسع شوية، لكنها منها تتشكل الشخصية، لا يمكن تتشكل شخصية بدون هوية.
1: طيب أنا أستاذنك وأستاذ المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال

0: مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي الجمعة الواحدة ظهرا على جدة FM.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كلها. يلا انطلق
1: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
1: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM. نقاش على جدة FM.
3: مشاركة المنتخب المونديالية، التغذية الراجعة وصورة المستقبل والدروس المستفادة هو موضوعنا اليوم في نقاش. وجدد الترحيب بضيفي الدكتور عبد الرحمن الصايغ، أستاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا. بالعودة إلى مشاركة منتخبنا الأخيرة في كأس العالم 2026، اليوم أمامنا استحقاقات كبيرة كما ذكرنا، بطولة آسيا 2027 لتستضيفها المملكة، لكن في البعض عنده درجة من التشاؤم لأن يقول ما في بوادر لتغيير جذري بحيث أنه استفدنا من الأخطاء السابقة. أنت تتفق مع هذا الرأي ولا تشوف بدري أنه نحكم؟
4: للأسف يعني فعلا ما نشوف هناك بوادر. الآن اقتربت البطولة الآسيوية، أصبحت على بعد 5 أشهر بعد ما كنا نتكلم على بعد 6 أشهر بالتمام والكمال، الآن 5 أشهر. المفروض فيه عمل على مستوى المنتخب بعيد تماما عن مشكلات اتحاد كرة القدم أو استقالات أو ما إلى ذلك.
3: في فراغ إداري الآن، يمكن هذا واحد من العوائق.
4: إداري نعم، تحل اللجنة الأولمبية، صاحب السمو الملكي رئيس اللجنة الأولمبية يتحرك والقانون معه، و ما هو معقولة يعني وقفنا بس في حاجة إدارية، لا يمكن. تحتاج الإرادة والقرار.
3: ومن أين يبدأون؟ أول شيء جهاز فني ولا تغيير تشكيلة ولا من فين يبدأون؟
4: بالنسبة للمنتخب أول شيء جهاز فني لابد. خلاص انتهت تجربة تونس وكأس العالم بما لها وما عليها، لابد من جهاز فني جديد. طبعا وانا عندي في هذا المقترح خاص معين، ارى انه الانسب فريق عمل وليس جهاز فني، فريق عمل فني وطني منتقى بعناية. التجربة التي عمل بها في تجربة مارفك وفي إيرفي ريناد وفي منشي، وكل واحد منهم كان معه مجموعة مدربين، احنا نريدها بس وطنية، لانها الوطنية قادرة على حل معالجة كثير من الاشكالات. فريق عمل وطني متناسق، هذه البداية، بعدها سيأتيك العمل فقط مكنهم وسترى النتائج. أما الانتظار حتى أما يتشكل مجلس إدارة جديد وهو الذي يقرر، هذا تأخير يعني كثير، وسيفقدنا قوة المشاركة في أمم آسيا التي نحن نستضيفها وناجحين في تنظيمها يعني كبطولة، ولكن نتمنى أن نكون ناجحين في المشاركة فيها.
3: طيب البعض يمكن يرد عليك دكتور يقول هذا المقترح أنه نجيب جهاز فني وطني هو مثل القفز في الظلام في فترة قصيرة. أولا البعض يرى أنه ما في عندنا الكوادر المؤهلة، والأمر الآخر أنه ما زال موضوع الميول مؤثر بشكل كبير على الكادر الفني الوطني.
4: أنا أقول لك القفز في الظلام، نحن الآن في الظلام، أي قفزة إما تكون باقي في الظلام ولا تخرجنا الظلام، ولكن هذه الفكرة فيها رؤية مبنية على رؤية متكاملة، فلذلك لا قفز إلى النور وإلى مشاهدة النتائج الحقيقية. أما مسألة التعصب فهذه الفكرة هي أول من يذوب التعصب، أول من يذوب
3: كيف
4: يزيد تأثير التعصب على المنتخب، ولا ترى التعصب موجود يعني أمريكا اللاتينية أكثر دول العالم تعصبا، البرازيل والأرجنتين ومحققة بطولات العالم والبطولات القارية، ولكن الآن دخل التعصب داخل أروقتها خصوصا البرازيل. لا إحنا حلنا هذا، فريق عمل فني وطني بين قوسين كلمتين منتقى بعناية، منتقى بعناية يعني ما هو متاح في الأسماء هذه أن

0: يصلها أو يعني يدخل عليها اللغط. في أسماء غيرهم كويسة يمكن فنيا وعمليا، لكن تدور حولها المشاكل أو لها تصريحات أو شيء، ما حطيناها في الأسماء، ما وضعناها في أسماء فريق العمل. ولا بالعكس، هذه الأسماء الأربعة وأنا أكررها الآن: الكابتن الدكتور عبد العزيز الخالد، الكابتن طبعا ومعروف تاريخه، الكابتن يوسف خميس ومعروف أنه مدرب جيد وممن رفعوا كأس آسيا الأول أحتاجه، الكابتن حمد كريري مدرب ذكي وعنده ابتكارات، الكابتن سعد الشهري اشتغل مع الفئات السنية إلى الأولمبي عدة سنوات وحقق نجاحات. هذا الفريق، فريق العمل هذا
1: بقيادة مين؟
0: أكيد دكتور عبد العزيز الخالد، ما يحتاج، هو المدرب. الباقي هم ما أقدر، ما أبغى أقول مساعدين مدرب، لا، فريق عمل، الأربع فريق عمل ويختارون مساعدين زي ما يبغون، يتعاونون مع جميع المدربين السعوديين، يتعاونون مع جميع الأندية، مع جميع مدربي الفئات السنية. الخطة متكاملة أستاذ عزام، والخطة من أوائل أهدافها تحييد التعصب على أروقة المنتخب.
1: طيب لو الآن مثلا المسؤول سمع هذه الحلقة ونفذ من بكرة هذا المقترح بنفس هذه الأسماء، هل الوقت يسعفنا أنه نحصد نتائج جيدة؟
0: يسعفنا إن شاء الله نحصد أن نحقق مشاركة قوية أحسن مما سبق في كأس آسيا من 2007 إلى ما بعد 2007 إلى الآن، ستكون بإذن الله الأحسن، لأن ترى وصلنا إلى أننا خرجنا من دور الثمانية وخرجنا من دور 16 الماضية، وقبلها خرجنا من الأدوار الأولية. فلو وضعنا سنة أساس أو نتيجة أساس وحملوني المسؤولية، بس مكنوهم، وأنا ذكرتها ترى أكثر من مرة ذكرتها، وذكرتها في عرض موجه إلى سمو رئيس اللجنة الأولمبية ونفس النسخة إلى اتحاد كرة القدم، أنه إذا طبقت الفكرة كما هي ومكنوا وفرت لهم الإمكانيات،
1: مو كلمة السر هنا، إذا مكنوا، إذا مكنوا هنا كلمة السر.
0: طيب لابد، المسؤول هو يعني لازم يمكنهم، ووفرت لها الإمكانيات، فإن نجحت زيروا النجاح لكم، وإن فشلت حملوني أنا المسؤولية.
1: طيب لو طبقت هذه الطريقة أو هذا المقترح، وش توقعاتك للنتائج على المدى القريب؟ نتكلم عن المدى القريب، بطولة آسيا 2027 بعد 5 شهور، وعلى المدى المتوسط وعلى المدى البعيد.
0: آسيا، شوف، قبلها ستكون بطولة الخليج قبل آسيا.
1: نعم.
0: وما أدري البطولة العربية متى، بطولة الخليج ستكون مشاركة قوية، أما آسيا من الآن أقول لك يعني بإذن الله دور الأربعة ثم النهائي، لكن دور الأربعة أنا مسؤول عنه، حملوني المسؤولية.
1: هذا كلام خطير يا دكتور.
0: من اليوم بدأنا أو من الأسبوع القادم، يعني كل فريق العمل هذا وأعطي الصلاحيات والإمكانيات وإمكانية التواصل مع كل الأندية، مع كل المدربين، تطوير اللاعبين إلى آخره، أنا أقول لك إن شاء الله نصل دور الأربعة في آسيا القادمة.
1: طيب المدى المتوسط، يعني نتكلم عن مثلا كأس العالم 2030
0: بإذن الله، عندك فترة سنوات، 3 سنوات تقدر تعمل فيها، فهي المنتخب تشتغل باحترافية، ستكون مشاركة أحسن على مسؤولية كثير. رغم أن المرة هذه يعني كانت حظوظ المنتخب في مشاكل، وفي الوقت نفسه المجموعة صعبة، لكن بإذن الله تعالى إن عمل بهذا في 2030 المنتخب سيصعد من عن يتجاوز الدور الذي أصبح محبوس عنه من بعد 94.
1: طيب
0: دور آخر يعني الله أعلم، لكن سيتجاوز الدور حتى وإن كانت مجموعة صعبة.
1: طيب وش الضمانات اللي تشوف إنها مهمة جدا لنجاح هذه الفكرة؟
0: أشوف الضمانات في موضوع موضوع الجودة. أولا الفكرة هذه ليست يعني ما جاءت استقصاء والمناظرة.
1: دكتور الجملة الأخيرة ترى ما سمعناها لأنه قطع الصوت.
0: يعني أقول لك الفكرة لم تكن ارتجالية، بل مبنية على تفكير علمي واستقصاء ومقارنة ومناظرة. يعني أنا ممكن أقسم الضمانات إلى ضمانات في الفكرة نفسها، وهي ما ذكرته لك، أن نشكل فريق عمل، عقول تفكر، تطوير لاعبين، يعني أشياء لم تكن موجودة من قبل. ممكن نجم ضمانات التطبيق أيضا لابد زي ما ذكرنا قبل قليل من إعطاء الفريق الفرصة كاملة والصلاحيات كاملة، تهيئة الأجواء لهم ودون أي منغصات أو شيء. ضمانات النجاح يعني أنه المخرجات تكون أعلى مما هو موجود في الفعالية أو المناسبات القادمة، وهي كما ذكرنا يعني عندنا استحقاقات رسمية اللي هو آسيا، وعندنا استحقاقات أيضا تعتبر مهمة جدا بالنسبة لنا وإن كانت الخليجية والعربية، فإحنا نراجع نتائجها عبر مثلا 20 أو 30 سنة ونقول إحنا نبغى أفضل منها معلن، الهدف معلن وأداة القياس موجودة ويبدأ العمل، ثم أدوات قياس فنية نقدر هذه نبنيها بناء مع المدربين وحتى مع الوسط الرياضي. في أفكار كثيرة يعني تعطينا الضمانة، والمتابعة التقييم والتقويم الدوري هذه يعني التقييم والتقييم الدوري هذا هم من ضمانات النجاح الذي أنت تقول عنه سابقا، يعني نعطي فرصة استقرار. الاستقرار يكون بوجود خطة متكاملة، مثلا أنا عندي الآن بدأوا يشتغلون، ما هو بس يروح يشتغلوا خلاص، لا لا، من البداية نضع خطة، نرسم خطة لأربع سنوات قادمة بعد كأس العالم القادم مثلا، خلاص كل خطوة لنا فيها مستهدفات وبرامج عمل. انتهت المرحلة الأولى بس بعد شهرين دورة الخليج نقيم، بعدين نعمل نقوم نعمل تقويم للعمل، تأتي المشاركة الأخرى اللي بعدها اللي بعدها، نكون بهذا يعني حققنا ضمانة عمل ناجح على الأقل. إذن النجاح ستكون النتائج ناجحة. إحنا مشكلتنا في كل ما مضى وجود أخطاء في العمل.
1: طيب دكتور، أنت الآن تكلمت بشكل مفصل عن الإجراءات في الجانب الفني، لكن كما تعرف أنه اللاعب السعودي واللاعب العربي بشكل عام العامل النفسي يلعب دور كبير على مستواه. كيف نقدر نخرج اللاعب السعودي من التراكمات النفسية السابقة اللي مرتبطة بالمشاركات المخيبة للآمال، ونجعله نفسيا قادر على أنه يستوعب أنه في مرحلة جديدة يحتاج إلى أنه يكون بشخصية جديدة، يحتاج نفسيته أو شخصيته أنه تكون شخصية منتخب قادر على المنافسة؟
0: أشكرك على هذا السؤال، وترى هذا الإشكالية هي أبسط الإشكاليات التي يمكن أن تحل. ترى في عقل الجمهور المشجع السعودي ما زلنا عند 84 88 96 94، لم يتنازل عنها المشجع السعودي، ولن يتنازل عنها اللاعب السعودي ولا المدرب السعودي، أما الأجنبي ما يهمه.
1: ترى ما عندنا لقطات للمنتخب في الأغاني، أغاني المنتخب إلا هذه الأهداف.
0: إيه ما قبل 40 سنة. الخروج من هذا ترى سهل جدا، فقط تغيير الجهاز الفني هو يعمل لك الصدمة وتغيير النفسية بأي جهاز، فما بالك بتأثير جهاز عن عن عن دراية وعن مشروع عمل متكامل. لماذا أنا اخترت يوسف خميس؟ ليش الاسم هذا بالذات؟ يعني ما في بينه وبينه علاقة شخصية ولا يعني، لكن من خلال التاريخ اختار هذا الاسم لأنه مهم عندنا، يأخذ فترة معنا حتى نستعيد زي ما تفضلت يعني روح الإرادة وروح القناعة وروح يعني الإحباط، ثم لما يأتيك تجديد عدد من اللاعبين بروح جديدة وعطاء جديد رفع الجرينتا، خلاص تذوب هذه الإشكالية، هذه أبسط الإشكالية.
1: طيب أنا أستاذنك دكتور عبد الرحمن وأستاذ المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثاني ثم نعود إليكم في نقاش.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد، نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم، معا نعيش المونديال. مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل.

0: في عالم التجميل، نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
2: نقاش على جدة اف ام.
3: مشاركة منتخبنا المونديالية، التغذية الراجعة وصورة المستقبل والدروس المستفادة هو موضوعنا اليوم في نقاش. أجدد الترحيب بضيفي الدكتور عبد الرحمن الصايغ، أستاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا. في البعض دكتور، على طار المقترح اللي تطرح أن يكون عندنا فريق فني وطني، وانت مركز على كلمة فريق، مو بس يعني الكوتش أو المدرب يكون وطني، البعض يرى أنه واحدة من الضمانات اللي تجعل لدينا بنية تحتية بشرية إن صح التعبير، أو رصيد في الكادر البشري، أنه يمكن للمدرب الوطني في الدوري مع الأندية. يعني الأندية الكبار مثلا من سنين ويمكن حتى من عقود مدربينهم أجانب، يجيبون مثلا مدرب وطني وقت الطوارئ مثلا، إذا يعني فترة انتقالية بين مدرب وآخر. عندنا فقط الاتفاق من أندية الوسط، كان عنده تجربة جميلة، أعطى الفرصة لسعد الشهري، وتوقع أنه برضو مستمر معهم للموسم المقبل عطفا على النتائج الجيدة اللي حققها في الموسم الماضي. فالبعض يرى أنه واحدة من الضمانات اللي تخلي عندنا كادر بشري تدريبي أنه يمكنون في الدوري حتى لو مع أندية الوسط.
4: شوف، الفكرة هذه معقولة مع أندية الوسط أو مع أندية الدوري يلو، لكن شوف، موضوع الدوري وموضوع الأندية وموضوع المنتخب. الدوري عبارة عن مجلس إدارة للنادي كمؤسسة أهلية مستقلة القرار وعندها تمويل وتدخل منافسات. طبعا ما قد وصل الوعي الى اننا ما يعني يقول انه خلاص انا اجيب مدرب وطني، ولا قد وصلنا يعني يبغى نتائج عاليه فاجيب مدرب اجنبي، خصوصا عندي محترفين اجانب الى اخره. لكن مطلب المنتخب للمدرب الوطني مختلف عن مطلب النادي للمدرب اما وطني او اجنبي. المنتخب هويه اخرى، تشكيل تركيبه مختلفه في المنتخب لاي بلد، ترى اي بلد في العالم قوي المدرب الوطني او عنده خطه لاحلال المدرب الوطني اذا ما كان ظرف معين لا يعني ليس متعاقد مع المدرب الوطني. لعل هذه الخطه هي تعطينا قوه للمدرب الوطني. ايضا المدرب الوطني فعلا يعني يحتاج الى تعزيز او دعم من اتحاد اللعبه، لكن ما هو هذا مشكله المنتخب. المنتخب احنا عندنا مدربين حاصلين على اعلى الشهادات، عندهم القدره على العمل. الطريقه الاسلم ان نبدا من المنتخب. بعد المنتخب مثلا الفريق العمل هذا لو اشتغل مع المنتخب 3 سنوات تتصور معي وحقق نجاحات، اكيد سيطلب من انديه مثلا انتهى عقدهم بعد 3 أو 4 سنوات مثلا، يعني انتهى بنهايه مونديال 2030، كل الاربعه والفرق التي ساعدتهم سيكونون حصلوا على كارير عالي اعلى، تجربه اوسع، سيطلبون من انديه وان لم تكن الانديه الاربعه او
3: الانديه الجماهيريه،
4: اي ما هو شرط، لكن ستاتيهم من انديه الوسط ومن انديه الدوريه له، وتبدا يعني مشوار نجاحات للمدرب. انا ارى ان من خلال الصوره هذه، وقد فكرت فيها كثير سابقا، انه البدايه من المنتخب، والمنتخب لا يعني يتطلب من انه يقول انا ان عندي مدربين في الانديه الكبيره السعوديين حتى اجيب المدرب السعودي للمنتخب. لا، المدرب الوطني في اي دوله هو مطلب.
3: طيب لو عدنا للعنصر الاهم اللي هو اللاعب، ليه اللاعب السعودي ما زال غير قادر على أنه يصبح مطلوب في الدوريات الهامة؟ هل لأنه الدوري عندنا أصلا قوي فهو مكتف أنه يلعب في دوري من أهم 10 دوريات في العالم والعائد المادي مجزي، ولا لأنه ما عنده المقومات اللي تخلي الأندية الكبيرة في الدوريات الكبيرة تستقطب؟

0: لاعب السعودي؟ وين الإشكالية بالضبط؟
1: الدوري القوي هذا بس من 3 سنوات، لكن احنا من 40 سنة ما في لاعبين راحوا الدوريات الأوروبية. فالإشكالية في الإمكانيات الموجودة عند اللاعب وفي تمكين الإمكانيات. أنا بس بختصر لك بشكل سريع، لعيبة من أفريقيا يأخذون كثير من دول أفريقيا، العامل البدني الأساس، بعدها يجي العامل المهاري والتكتيكي، لكن العنصر الأول البدني. اللاعب المستقطبين من أمريكا اللاتينية العنصر الأول المهاري والتكتيكي، بعدها يجي البدني يبنى. الأوروبيين العنصر البدني عالي ويتأتي معهم. إحنا عندنا نحتاج إظهار هذه العناصر. ظهر لاعبين واحد أو اثنين يمين أو يسار عبر السنين.
0: أذكر لي أمثلة على هذول اللاعبين.
1: أنا أذكر لك أمثلة. فيه اثنين لاعبين كانوا قادرين على اللعب في أي نادي أوروبي كبير، حتى أي منتخب أوروبي كبير بدون احتياجات، اللي هم ماجد عبد الله وصالح النعيم. ماجد عبد الله وصالح النعيم هؤلاء يعني تركيبة خاصة، الطول 182.

0: منتخب ألمانيا ضمن كأس العالم. اثنين يأتي بعدهم اثنين خالد مسعد محمد نور. وهؤلاء ممتازين يعني، بس فيه يعني حاجة متعلقة، كانوا بس يحتاجون التنمية. احنا نحتاج نوع من التنمية والتطوير النوعي الدقيق للاعبين، وبعدها ستكتب تفجات وسيطلب اللاعبين. خالد مسعد ومحمد نور قريبين من ماجد عبد الله وصالح النعيمي، بس كانوا يحتاجون شوية تطوير. خالد مسعد انت لو شفت خالد مسعد تذكر مباراة هولندا يعني شيء مختلف. 94 محمد نور امام يمكن اسبانيا يمكن 2010 شيء مختلف. كانوا بس يحتاجون شوية بناء لحاجة اسمها المسل فايبر. يعني ترى عندنا موضوع
1: البنية
0: الأنسجة العضلية. خالد مسعد كان محتاج وزن بس 5 كيلو ويصبح يلعب في دوري أوروبي. تكتيك عالي، خالد مسعد يعلم التكتيك، محمد نور أيضا تكتيك عالي. لكن احنا عندنا شيء وأتمنى أن يدخل، ترى إلى الآن ما دخل، تشتغل عليه الأندية الأوروبية اللي هو الأنسجة العضلية، حاجة فيسيولوجي. الأنسجة لها أنواع باختصار شديد، في نوع سلو تويتش مسل فايبر والفاس، وفي نوع ثالث وسط بينها يعني وتسمى بيضاء وحمراء. المهم أنسجة سريعة الانقباض وبطيئة الانقباض، وكل نوع من النسيج التركيب التكوين عند اللاعب يناسب لعبة معينة. ففي تكوين يناسب مثلا سباقات الجري القصيرة،
1: بس هذا توقع أنه أنواع هذه الأنسجة يتحكم فيها الجانب الجيني الوراثي،
0: جانب وراثي
1: والريس العرق.
0: طيب العرق موجود عندنا، العرق موجود سبق. يعني السعودية مليئة بكل الأعراق ما عدا عرق واحد بس ما نحتاجه اللي هو الآري الأوروبي، خلوه على جنب، لكن باقي الأعراق موجودة، بس نحتاج شغل عليها، نحتاج شوي قفزة بس باللاعب السعودي. المهم شغل، تدري أنه التدريب عندنا في مختلف الأندية فيما يتعلق بفسيولوجيا الأنسجة العضلية، يعملون على التدريب العام الذي يناسب الثلاثة تايبس، يناسب أنواع الأنسجة كلها. بينما لو أنت درست النسيج العضلي لكل لاعب تختار تدريبات معينة، تعمل تعديل معين، لأن لاعب كرة القدم يحتاج يكون وسط بين السريعة والبطيئة، سريعة الانقباض وبطيئة الانقباض، أو البيضاء والحمراء الأنسجة العضلية، لأنه يحتاج انفجار سرعة مثل لاعب ألعاب القوى في المسابقات السريعة، ويحتاج تحمل مثل لاعب سباقات التحمل. فلها تدريبات خاصة، لها بناء خاص. لو مسكنا كل لاعب وجدنا عنده موهبة فنية مهارية أو كذا أو بدنية، درسنا فيسيولوجيا اللاعب واشتغلنا عليها، قفزنا باللاعب إلى أن يصبح قادر على أن يلعب في دوري أوروبي. كان في أمثلة كبيرة من اللاعبين غيرهم، فيها أنا بس ذكرت اثنين، هؤلاء أربعة، وممكن يأتي معهم لاعب إحنا ما شفناه يعني، بس ما أقدر أصنفه مع ماجد وصالح اللي هو سعيد غراب، يعني ما شفناه كثير بس سمعنا عنه. مع الاثنين في مجموعة لاعبين كانوا يحتاجون يعني بناء يا أستاذ عزام، مثل يوسف السنيان.
1: صحيح، البعض البعض يتفق معك في أهمية اللي هو البنية العضلية والبنية الجسمانية، بس برضو يقول لك زي ما نهتم في الهاردوير لازم نهتم في السوفتوير. اللاعب السعودي عنده مشكلة برضو في الفكر الاحترافي.
0: أوكي هذه يقولون عنها برايورتي، الأولوية للبناء البدني، بعدها يجي البناء الفني والمهاري، وترى الاستعداد المهاري عندنا موجود عند لعيبتنا، ثم بعدها الناحية الانضباط والثقافة احنا نبنيها من خلال البناء هذا، من خلال مشروع متكامل. يعني بس لو اكمل لك عن السنيان لو بني بدنيا حتى اصبح مواكب للاعبين الاوروبيين في الناحيه البدنيه، وترى السنيان عنده مهارات يعني جمباز كان هيذهل العالم. عندك فهد الهريفي، عندك سدوس اذا تذكر ناصر سدوس المهلل،
1: وفهد الغشيان
0: خالد القهوجي المرحوم. هؤلاء كانوا بس يحتاجون بناء بدني، نواف التمياط وغيرهم. أحمد الموسى حالة نادرة، ترى ما لعب في المنتخب إلا في عمر 32 وأدى 2007. طيب أين كان قبل ما يصبح عمره 33 سنة وينضم للمنتخب؟ عبد العزيز الرزقان، عبد الله الشيحان ترى أنا أشوف أنه كأنه كاركتر برازيلي ولا أمريكي لاتيني، ترى نفس قياسات مارادونا. عبد الله الشيحان الطول 167 سنتي، الوزن 67 كيلو، المهارات عالية.

0: بس ارفع النسيج العضلي وارفع اللياقه بشغل ليس تدريبي، شغل طبي بصراحه لازم تدخل طبي. عندك نجوم كبار مثلا هاشم سرور ترى مع اللعيبه المهاريين، مع ناصر صدوس لاعب قديم، محمد الخليوي كان ظاهره
1: الله يرحمه،
0: الحسن اليامي زي ما ذكرت الغشيان، في عندنا مجموعه عندهم كنترول في كذا في دماغهم حس مهاري، عبد العطيف ونور ايضا يعني ذكاء فطري، خالد مسعد هذا ترى في الذكاء الفطري المهاري، عندنا مجموعه كذا اقوياء كانوا يحتاجون بس نوع من البناء مثل سام المولد، عبد الله الجمعان، احمد نفاوري، ما ادري اذا كان باقي عايش وتوفي احمد نفاوري القديم،
1: وعبيد الدوسري،
0: عبيد الدوسري، سعيد العوائد، فهد المهلل،
1: كثير كثير كثير الامثله. تسمعني يا دكتور؟
0: شاعر النفيس رحمه الله عليه هذا حاله خاصه، ما يشبهه شفت فيما بعد الا يمكن فهد الكلثر، ابحث عن مثل هذا اللاعب. طبعا عندي محمد عبد الجواد ظاهره خاصه في الانسا ومع التكرر، عندي نايف هزازي كان نموذج رائع جدا ولكن للاسف يعني اصابه وما عاد قدر يخرج من اثر الاصابه، ولا نايف هزازي هذا كان مشروع يعني خاص. فعندنا خامات يعني الان في الدوري الخامات يعني ما هي بالشكل المطلوب، في لعيبه زي ظهروا مجموعه شباب زي مروان الصحفي او فيصل الغامدي، زي مجموعه واحد هنا وواحد هنا، يحتاجون بناء، انت تسوقه لاوروبا وهو ما هو مبني بناء كافي، ما راح يطلب، ما راح يؤخذ، لكن لو انه هنا بني بناء كافي راح يبحثون عنه اصلا بدون ما انت تبحث عن تسويق للاعب بالشكل غير المناسب.
1: والبناء طبعا يعني تتفق معي يا دكتور انه ما هو بس بناء بدني، بناء فكري برضه
0: طبعاً
1: مهم جدا، لانه بعض اللاعبين ما شاء الله يكون عنده موهبه لكن للاسف ما عنده النضج الفكري اللي يواكب انه لاعب محترف، يعني عنده المذر بورد مضروب بالعربي.
0: يعني ظاهره في ذهني من اكثر من 20 سنه، يوم بدات اكتب افكار المشروع الوطني لصناعه نجوم كره القدم في مرحله ومدتها على الاقل 3 شهور اسمها الكبسوله الاحترافيه. الكبسوله الاحترافيه هذه هي بناء العقليه، بناء الانضباط، بناء الثقافه الرياضيه، بناء الحس الرياضي، بناء الوعي الرياضي، فيها كثير من البرامج هذه اشتغل عليها لما انا اكون قد عندي مجموعه مميزه، عرفت مستواهم مهاريا، عرفت مستواهم بدنيا، طورتهم في مرحلتين او 3، وتاتي المرحله الرابعه نشتغل عليهم بناء ثقافي.
1: طيب
0: موازي لهذه الامور.
1: طيب دكتور انا استاذنك انه موضوع الكبسولة الاحترافية هذا والمشروع الوطني أيضا اللي طرحته لصناعة نجوم كرة القدم يكون موضوعنا في الأسبوع المقبل لأنه وقتنا انتهى للأسف.
0: أبشر إن شاء الله تعالى.
1: بإذن الله. أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتور عبد الرحمن الصايغ، أستاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا، شكرا جزيلا لك.
0: عفوا، وأنا بدوري أوجه لكم الشكر والفريق العمل لديك والمستمع الكريم.
1: شكرا لكم مستمعي الكرام أنتم أيضا لمتابعة حلقة اليوم من نقاش، هذه تحية لكم من محمد المرحبي وعزام الخديدي وعبد الله الكعيد، نلقاكم غدا إن شاء الله في نقاش جديد، نقاش أن نفكر أولا.
2: نقاش على جدة FM.
3: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة FM. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب

0: أساليب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة FM.
1: جدة FM على هواك.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة اف ام.
3: من المونديال.
4: مستمعينا في كل مكان، أهلا بكم في يوم الحسم. اليوم لا مجال للتعويض ولا وقت للدموع. نحن ننتظر صافرة انطلاق المواجهة التاريخية في دالاس. فرنسا بطلة العالم في صدام أوروبي ناري مع إسبانيا بطلة أوروبا. ليلى ستحدد من سيعبر إلى النهائي وسط ترقب عالمي يتجاوز حدود القارات. في دالاس نحن أمام مواجهة التناقضات. فرنسا التي تمتلك الهجوم الأكثر شراسة في البطولة في مواجهة إسبانيا.

0: بانيا التي تملك الدفاع الأكثر تماسكاً. ديديه ديشان الذي يدخل التاريخ ب 26 مباراة كمدرب يصف إسبانيا بالمرشح الأوفر حظاً، بينما يواصل كيليان مبابي متصدر قائمة الهدافين بثمانية أهداف استعداداته لهذه المعركة رغم حذر الجهاز الفني من إصابة طفيفة في كاحله. بعيداً عن المستطيل، المونديال يواصل إثارته، فقد استبعد الفيفا الحكمين كليمان توربان وفرانسوا ليتسكسييه، وفي الوقت الذي يترقب فيه العالم قمة الأرجنتين وإنجلترا غداً، تحولت البطولة إلى منصة انطلاق رفعت أسهم أسماء واعدة كحارس الرأس الأخضر فوزينيا والدولي المصري هيثم حسن ونجم المكسيك جوليان كينونيس الذي دخل تاريخ بلاده. مونديال 2026 لم يكتفي بصناعة التاريخ بل أعاد رسم مستقبل النجوم، فبينما ودعت النرويج البطولة نقل إيرلينغ هالاند مشاعر جيل كامل موازياً لمشاهد الوفاء التي سطرها الجمهور السويسري في نيون ودموع إبراهيم حسن في استاد القاهرة. وفي أروقة الفيفا أطلق جياني إنفانتينو مقترحاً ثورياً بتوسيع المونديال إلى 64 منتخباً بحلول 2030، وهي الخطوة التي تنذر بصراع إداري عالمي. مستمعينا، الساعات تمر ودلس على أهبة الاستعداد، هل يكتب مبابي مجداً جديداً أم تواصل إسبانيا سلسلة عدم الخسارة لتضع قدمها في النهائي؟ كونوا معنا، فالمونديال في ذروته ونحن هنا لننقل لكم تفاصيله لحظة بلحظة.
1: من المونديال.

0: في 60 ثانية.
1: الدمام تشعل حماس الشرقية بالمدينة العالمية، 5 أسواق عالمية وتجارب استثنائية لاستقبال أكثر من 5 ملايين زائر. سقرور وادي البحر الأحمر بجامعة الملك عبدالعزيز يرفعون سقف التحدي ويخطفون المركز 7 عالمياً في منافسات الروبوتات بكندا. إنجاز تاريخي يزلزل الحلبات، 17 ميدالية دولية وذهب يلمع لأول مرة في سجلات المنتخب السعودي خلال بطولة الملاكمة بالبرتغال. احذر ضجيج نومك، دراسة علمية تحذر الأصوات العشوائية في غرفتك قد تمحو ذكرياتك وتسرق مجهود عقلك. نودعكم مع الفرصة التي لا تتكرر، ناسا تفتح أبوابها للمغامرين لخوض تجربة محاكاة مثيرة تمهيداً لبعثات استكشاف القمر والمريخ.
2: في الزحمة الآن على جدة اف ام. 5 4 3 2 1 0.
3: أسعد الله مساكم مستمعينا وأصدقائنا وأحبتنا في كل مكان، يا أهلا ومرحبا فيكم، حياكم الله مع أحلى حزة وأحلى توقيت وأحلى برنامج في درب التبانة، برنامج في الزحمة، مشوار جديد يجمعني معاكم. أنا أمينة العبد الله من خلف المايك والإعداد، مسيناكم مسونا وعلى جدة أف أم انتظرونا.

طبعا لكل اللي بينتظرون برنامج في الزحمه، عارفين شلون تسمعوني وشلون تكونون معاي على مدى الساعتين ان شاء الله الجايه. واللي انضموا لنا جديد بنضموا لبرنامج في الزحمه، قاعدين يقولون شو هالبرنامج صراحه الخطير الفله، البرنامج اللي ماكو مثله على مستوى درب التبان على مستوى الكره الارضيه. طبعا احنا يعني باي ذا واي ترى احنا قاعدين ننافس الان المجرات الثانيه. فاسمعوني اصدقائي من خلال تردداتنا وتطبيقاتنا، موجوده عندنا في على مستوى المملكة من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها، وأيضا اسمعوني من خلال منصة إكس على @جدة أندرسكور راديو، أيضا على صفحتي الشخصية، ولا تنسون عندنا تطبيق اسمه سعودي راديو بلس. حياكم الله.

الأجواء بدأت تصير صراحة حيل حيل حارة، خلاص داشين على أوغست، إحنا أسبوعين، لا لسه إحنا والله 14، يعني تقريبا خلينا نقول بقى أسبوعين وندش أوغست. أوغست هو السمر، يعني سمر فايبس، شهر السمر وشهر السفرات وشهر الفيكيشنز، هو شهر الإجازة الصيفية وشهر الحر بامتياز، ما بقى شيء. لكن يعني بادية البوادر بادية، انه بيكون ما ادري، انا احساسي الصراحة يكون الصيف هذا السنة الصيف مو مرة حار، ما ادري انا كذا عندي احساس ان الصيف. انت ايش رايك عبد الله السنة هذه؟ يضحك ما ادري، لا مو وين تقول مين اطلعي الظهر وشوفي شلون بيصير. لا اوكي احنا كل سنة اكو حر، بس السنة هذه الشتاء طول، فأنا حاسة أنتم ما أدري إيش رأيكم بعد مستمعين، أنا حاسة السنة هذه الصيف مو زي كل سنة، حاسة السنة هذه الصيف أوكي طبعًا أكو صيف، في صيف، بس الشهر المكيف هذا مين أغسطس؟ حلو يا مازري والله شهر المكيفات، بس حاسة السنة هذه الصيف رح يكون أقل، يعني الحرارة، درجات الحرارة رح تكون أقل من عن كل سنة. أنتوا إيش رأيكم، رح تكون أقل ولا رح تكون أكثر؟ خلينا نتعرف على فقرات البرنامج. ساعتنا الأولى أصدقائي رح تكون عبارة عن سناكة، وسناكتنا اليوم مقارنة بين النساء والرجال مع اللواهي، بنشوف منه اللي تركيزه أكثر. عندنا دراسة يعني مؤخرا أجريات، بيشوفون مين اللي صراحة الأتنشن حقه ما شاء الله تبارك الرحمن، من اللي مخه ما شاء الله، يعني من الآن أقول لكم حنا تسيدنا يعني في الدراسة، بس راح أنا الدراسة كلها راح تسمعونها على الفروقات. اللي حابين يشاركوني أصدقائي راح يكون بالنسبة لسناكة اليوم على 800-2-4-4-2-8-2-8. ساعتنا الثانية، بما أن مش موجودة في السوشيال ميديا، السوشيال ميديا زعلانين من برنامج شكلهم في الزحمة، ثالث يوم، لا أمس ولا قبله ولا اليوم ماكو تغريدات. عندي يا جماعة عندي عموما اليوم هي للكاتب سلطان منيف، كاتب سعودي رائع صراحة، صرح بتصريح جدا جميل، جدا رائع، جدا جميل هذا التصريح. التصريح يروح يعني بحكاية تربيتنا لأبنائنا في مصطلح احنا بنتناوله مع أبنائنا حقيقي، هذا المصطلح أعتقد له تأثير جدا كبير، له تأثير، رح نتكلم عن هذا المصطلح. المصطلح رح أحطه أنا، بما أن التغريدة يعني تغريدات ما بتنزل، تغريدات برنامج في الزحمة على السوشيال ميديا رح تكون متواجدة، يعني شكرا للإعلام الرقمي رح تكون متواجدة بصفحتي عشان تتعرفون عليها وعشان يكون في نقاش أيضا من خلال السوشيال ميديا، فرح نتكلم عنها لأنها كثير صراحة تمس التربية وتمس الجيل الحديث، فاللي حابين أيضا يشاركوني من خلال الأرقام التالية على 6477154، شاركوني سمعوني أصواتكم، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون أصدقائي أنكم ترفقونها بمفتاح خط هاتف جدة على 012. أحلى وأجمل المنوعات دائما رح تسمعونها ورح تستمعون فيها خلال هالحزة، خلال هالساعتين من 4 إلى 6، وعلى مدار أيام الأسبوع اللي رح أكون متواجدة فيه معاكم إن شاء الله من الأحد إلى يوم الخميس. حقيقي منوعات جميلة ورائعة، منوعات سمعناها زمان أو منوعات رح تكون في الهيتس، منوعات جديدة. اليوم كل منوعاتنا اللي رح تكون بالبرنامج والأغاني اللي رح تطربكم إن شاء الله من اختيار مخرجنا عبد الله الكعيد، منور يا عبد الله برنامج في الزحمة.

0: أشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساء على جدة اف ام.
1: زحمة على جدة اف ام.

لا أميجس، يا أهلا مرحبا فيكم أصدقائي، حيا الله كل اللي قاعدين ناطرين طبعا البرنامج الأميز والأكمل والأمثل، برنامج في الزحمة. يسعد مساك أمينة، أنا المفروض الواتساب أقول عقب بس هذه رح أقولها الآن. يسعد مساك أمينة، عجبتني أفضل برنامج في المجرة. وين المجرة يا معود؟ إحنا قلت لكم إحنا رحنا المجرات الثانية، برنامج في الزحمة حتى إحنا قاعدين ننافس فيه على المجرات الثانية. ترى صحيح برنامجك يهون طريق الروحة والردة من الدوام. الله عليكم، تسلم، شكرا لك. خلينا نروح أصدقائي مع بعض لسناكتنا لليوم. سناك. وسناكتنا لليوم أصدقائي هي عبارة عن مقارنة، هذه المقارنة أجروها ما بين الرجال والنساء، ورح نتعرف على مدى صحة هذه طبعا المقارنة بالنسبة لكم. أكيد رح أخذ أراءكم من خلال الواتساب. وسناكتنا اليوم بتقول: تفوق نسائي ساحق، لماذا تعجز عقول الرجال عن مجاراة النساء في تعدد المهام؟ ها إيش رأيكم، صح ولا لا؟ من الحين يعني قبل ما أقول لكم السناكة، بتشوفون أن المرأة فعلا بتتفوق الرجل في أن بتسوي كذا مهمة في نفس الوقت، in the same time. وسناكة اليوم بتقول: كم مرة وقع بينك وبينك وبين زوجك أو شقيقك ذلك الخلاف الشهير عندما تحاولين التحدث إليه أثناء انشغال بقراءة رسالة على هاتفه أو مشاهدة التلفاز، لتكتشفي أنه في واد آخر ولم يسمع كلمة واحدة مما قلتي؟ أعتقد هذه كثير بتصير أصدقائي، كثير بتصير، وبتصير في بيوتنا مرة كثير، إنه مثلا تقعد تكلمه وهو مشغول، مثلا على سبيل المثال رجلها وهو مشغول بموبايله، فمليون سؤال وسؤال، مليون question marks، مليون استفهام بيجي على مخها: ليش مو قاعد تجاوب معاي؟ ليه مو معطيني الاهتمام؟ مو معطيني الاتنشن؟ شو اللي ماخذه عني بالموبايل؟ ويبدأ الوسواس. لكن الحل يا عزيزتي، لا لا لا لا لا تروحين لا يمين ولا يسار، الحل راح اعطيكي اياه، او راح اعطيكي شنو السبب. طبعا بيقول لكم اصدقائي ان لطالما ساد اعتقاد شعبي بان النساء يمتلكن قدره خارقه، ما شاء الله تبارك الرحمن علينا، احنا بنمتلك قدره خارقه على اداره شؤون متعدده في وقت واحد مقارنه طبعا بالرجال. والان خرج العلم اخيرا ليفجر مفاجاه مدويه ويحسم هذا الجدل الازلي. كشفت دراسه علميه اصدقائي حديثه ان عقول الرجال بتعجز بالفعل عن مجاراه النساء في معركة تعدد المهام، مبرئة الرجل علميا من تهمة التطنيش المتعمد. يلا مبروك، أو شيء مبروك لنا إحنا، إن إحنا صراحة يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، إن إحنا عندنا يعني قوة في تعدد المهام، وقدرة على إننا نجمع مجموعة من المهام، في عندنا هذه القدرة الخارقة إن نعملها كلها في وقت واحد. ومبروك للرجال إن برأكم من حكاية التطنيش، أو إنه ما بيهتم، أو إنه مش مركز معايا، أو إنه ما يحبني إني أسولف معاه، أو إنه ليش بس قاعد على الموبايل. هذا صراحة عطاكم درب، عطاكم ثغرة تطلعون منها. طيب طبعا السناكة بتقول إن صمم علماء تجربة عبقرية بتحاكي الفوضى اللي بتعيشونها أو بنعيشها يوميا. جابوا طبعا 878 مشارك من الجنسين لاختبارات معقدة تتطلب القيام بعدة مهام متزامنة في وقت واحد. يعني قالوا لهم إعداد طعام، البحث عن معلومات معينة، مراقبة كلمات محددة، أيضا إجراء محادثات في نفس الوقت. تخيلوا هذه ثلاث شغلات بيخلونهم يسوونها ويطرحون عليهم أسئلة عشان يشوفون مين اللي عنده هذه القوة أو القدرة الخارقة. طبعا أثناء انشغالهم بهذه الفوضى كان على المشاركين الاستماع إلى أسئلة مسجلة والإجابة عليها فورا بإجابات كاملة، بلس أنها تكون ذكية وليس مجرد تمتمات عابرة. وهنا كانت بيقول لكم هنا عقب ما سجلوا إجاباتهم الرجال والنساء، هنا صارت المفاجأة، أو كانت المفاجأة اللي بينت الفوارق الدماغية بين الجنسين. شو اللي صار؟
يقول لكم أصدقائي لما حللوا البحثون النتائج وجدوا فارق كبير بيوضح عجز الرجال عن ملاحقة الحوار أثناء العمل. يعني ما يقدر إذا هو قاعد يسوي شغلة ما يقدر يتكلم، ما يقدر، مستحيل ما يقدر بيلها. فش اللي لقوا؟ لقوا القدرة على أولا الإجابة، نجحت النساء بالإجابة طبعا عن طريق بمعدل 24.76 سؤال من أصل 28 سؤال، which is يعني perfect بيعتبر، في حين تراجع معدل الرجال يصل 20.24 سؤال فقط. يعني الفرق أنا ما شفته كثير صراحة، بأن هذول جاوبوا أسئلة أكثر من نساء أكثر من الرجال. النقطة الثانية أن تجاهل الأسئلة أو التطنيش التام زي ما بيقولون لم تجب النساء عن نحو تقريبا 11.6% من الأسئلة اللي كانت مطروحة، بينما قفزت هذه النسبة لدى الرجال لتصل إلى 27.4، يعني أكثر من الضعف أسئلة ازهلوها الرجال. طبعا هذه النتائج أصدقائي أكدت أن الرجال كانوا أكثر عرضة بأكثر من الضعف لتجاهل الشخص اللي بيتحدث إليهم بالكامل بمجرد انشغالهم بمهمة ثانية. شفتوا هنا لقوا أن الرجل لما يكون بيسوي مهمة أو بيؤدي مهمة بيتجاهل تماما الشخص اللي بيكون بيتحدث له. المثير للدهشة لقوا أن عندما ينجح الرجل في التركيز والإجابة تكون جودة إجابته ممتازة ومطابقة لجودة إجابة المرأة. طيب ليش النساء يتفوقون صراحة؟ ليش النساء بيتفوقون على الرجال؟ ليش الرجل إذا كان مشغول في مجموعة من المهام أو حتى مهمة واحدة، يعني باي ذا واي مش شرط إنه مجموعة، ليش الرجل لما يكون مشغول في مهمة وما يقدر يركز بالكلام، تجي تكلمه مرته، يكلمه ولده، تكلمه أمه، أخته، أي أحد يكلمه صديقة ما يقدر يجاوب، ما عنده هذا التركيز، بينما المرأة عادي تقدر تسوي الشغلة المهمة، تطبخ، تكوي، تتكلم، ترد في الواتساب وفي نفس الوقت معها تليفون. ليش المرأة عندها هذه الإمكانيات وهذه القدرات الخارقة بينما الرجل ما عنده؟ ليش؟ خلينا نتعرف على السبب. يقول لكم بيرجع الباحثون هذا التفوق الساحق النساء الساحق إلى عاملين اثنين تمتلكهم النساء. أولا برمجة الدماغ والأولويات، إحنا عندنا برمجة دماغية ماكو مثلها، خطيرة من الأخير. عقل الرجل يقولون مبرمج على التركيز الأحادي، يعني تركيز على شغلة واحدة، بيمنح المهمة الأساسية اللي بين إيدينا مثل إنه بيتصفح التليفون أو إنه يشتغل أولوية قصوى، بتلغي تلقائيا الأصوات المحيطة فيه، خلاص يقعد يركز بشغلة واحدة. المرأة لا. الشغلة الثانية اللي لقوها ليش النساء بيتفوقون على الرجال، إن الذكاء الاجتماعي التواصلي إحنا عندنا بيرفكت. النساء طبيعيا أكثر انخراطا وتدريبا على السلوكيات التواصلية والاجتماعية، وهذا بيمنحنا أو بيمنح النساء قدرة دماغية مرنة على التقاط الكلمات وأيضا إدارة الحوار حتى وإن كانت أيديهن مشغولة بأعمال أخرى. This is our snack for today. حلو حلو دن دن. نروح للأسئلة. يلا شرايكم بسناكة اليوم؟ هل بالفعل المرأة بتتفوق على الرجل؟ بتشوفون انها كذا شغلة تسويها في وقت واحد، انه في تفوق ايضا ساحق عند النساء، في تفوق نسائي ساحق، ان المرأة عندها عقلية وتركيز، بالإضافة زي ما قالوا انه برمجة دماغية وايضا ذكاء اجتماعي اكبر من الرجل، اكثر من الرجل، المرأة عندها تركيز أكثر من الرجل، صحيح؟ التشتت وعدم الانتباه اللي برأوا الرجال منه بتشوفونه صحيح إنه بسبب إنه عنده ذكاء أحادي أو برمجة الدماغ والأولويات أحادية، تركيز أحادي، ولا بتشوفون هذه صراحة معطينهم معطينهم ثغرة؟ ولا الرجل إذا كان يبي يركز بيركز، الرجل إذا يبي يركز بيركز، مو صحيح، الرجل ممكن يسوي كذا مهمة أو ممكن ينجز مهمة وفي نفس الوقت يتكلم. أنتوا شو رأيكم؟ أعطوني آراءكم أصدقائي بسناكة اليوم. قبل لا أطلع الفاصل خليني أذكركم بالواتساب على 800-244-88-88 ويلا بينا.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

سلو أصدقائي، أهلا ومرحبا فيكم وحياكم الله مع طبعا الواتساب وسناكة اليوم. انزين خلاص ما نبيها عبد الله. عموما احنا اليوم في سناكة اليوم كانت في مقارنة بين الرجال والنساء، وقالوا ان في تفوق نسائي ساحق. لماذا تعجز عقول الرجال عن مجاراة النساء في تعدد المهام؟ اعطونا الاسباب. وهذه يعني باي ذا واي ترى هم من زمان دائما يقولون المرأة عندها القدرة انها تسوي كذا شغلة في نفس الوقت، عكس الرجل ما يقدر شغلة واحدة هو يسويها. المرأة ممكن تسوي شغلتين وتسولف، يكون معاها موبايل، بتقعد تتكلم في الموبايل وتسوي كذا شغلة، يعني ممكن تطبخ، ممكن تكتب، ممكن تذاكر. فليش هذه القدرة عند الرجل قدرة ساحقة عند المرأة أو قدرة خارقة عند النساء أكثر من الرجال؟ وعجزوا الأسباب أو قالوا أن بسبب أولا برمجة الدماغ الأولوية، أن عقل الرجل مبرمج على التركيز الأحادي فقط. الرجل عقله مبرمج على تركيز أحادي. أيضا النساء عندهم ذكاء اجتماعي، الذكاء الاجتماعي عند المرأة أكثر. فأنتوا إيش رأيكم؟ هل بالفعل المرأة عندها القدرة هذا الساحقة هذه أو القدرة الخارقة أنها تجمع مجموعة من المهام الرجل ما يقدر؟ الرجل لا يستطيع إلا أن يؤدي مهمة واحدة. هل هذا الكلام اللي دائما إحنا نسمعه صحيح أو لا؟ واللي بيقول نعم بالذات النساء

شاركوني أصدقائي على 800-244-2828. شهر المكيفات أغسطس مع الحر. إيه أغسطس هو شهر المكيفات يا مازن. المرأة في المهام ذكية جدا، بتحاول أنها تشتت الرجل عن اللي هو فيه مثلا في جواله. هذه هجمة مرتدة يا مازن. كيف شلون كذا يا مازن؟ لا ما نسويها. يقول يعني الرجل إذا كان منشغل بموبايله، المرأة تحاول أنها تشتت انتباهها أو في مباريات شغلتها أنها تشغله، وهي شاطرة في هذا الموضوع. حتى لو كان خارج البيت أمينة مع الشباب تشغل بالاتصالات، الحياة تكون حلوة أتوقع بدون السوشيال ميديا. عموما شكرا لك وجهة نظر، معنا هجمة مرتدة. نوال من سيهات، حيا الله أهل المنطقة الشرقية، يا هلا ومرحبا في نوال. تقول في زحمة مجرة التبانة، الله عليك وعلى أول كلمات كتبتيها. مساكي أمينة، جميل أجمل طاقة إيجابية، وأنتم هم بعد صراحة أنتم منبع هذه الطاقة الإيجابية. بتقول المرأة خلقت لكل شيء، يكفيها أنها تتحمل أشياء كثيرة، وربي عطاها قدرة في العمل لأكثر من شغلة، وفعلا تتفوق على الرجل في إنجاز المهام. وفي بعض الرجال عندهم أيضا في قيادة السيارة وأنه يمسك الموبايل. صح، عفي عليك يا نوال، جبتها. ممكن أنه يسوق السيارة وماسك الجوال، ممكن في السوبر ماركت وماسك الجوال. فعلا الرجال عندك يقدر يسوي كذا مهمة. وبعض الرجال ينجزون عدة أعمال في وقت واحد. خلينا ننصحهم أمون، لا ننصحهم أمون لا يزعلون علينا. لا أنا متأكدة أهم، ترى أهم معترفين، والله أهم معترفين. إلين الآن أنا شايف اعترافات على السوشيال ميديا إن إحنا صراحة عندنا ذكاء خارق. شكرا لك عموما يا نوال. أعجبتني أفضل برنامج في المجرة لؤي، هذه من زمان يا معود، إحنا خالصين منها. ترى صحيح برنامجك يهون طريقة الترويحة من الدوام، الطلعة يقصد من الدوام. مديرك جميل رائع، إحنا نزيد لك جرعة الجمال والإيجابية. مديرك وزملائك صراحة الله يعينك عليهم، كل مشاكل ونجرة وكل أوامر مالها أول من تالي، إحنا نهون عليك هذا الضغط. أيضا أمينة، أنا أشوف إنه خليط قدرات الرجل والمرأة، هي مكملة بعضها. أحس أن ربنا خلقها فينا لتكمل الحياة. يعني بالمحصلة أنا برأيي ما في شيء اسمه مين أفضل أو مين عنده قدرة أفضل، هي تكامل يا عزيزتي لتستمر المسيرة. أشكرك عزيزي لؤي، أتفق معك. أبو فيصل، يلا نتحيى أبو فيصل. أنا أقول رأيي أن المرأة غالبا تتفوق في كثير من المهمات المنزلية بحكم الخبرة والاهتمام بالتفاصيل، لكن هذا ما يعني أن الرجل لا يستطيع الإبداع فيها. أيضا المسألة تعتمد الشخص مدى اهتمامه وتحمل المسؤولية. بفيصل احنا نتكلم مو أن منو اللي يسوي المهام المنزلية أكثر وأفضل، لا احنا بنتكلم أن المرأة تقدر تسوي كذا مهمة في نفس الوقت الرجل ما يقدر. بس مهمة واحدة، بس مهمة واحدة، عدل ولا مو عدل يا بفيصل؟ ويلكم يا جبران. انا جبران وين؟ انا بنحط لك الورده يا جبران، وينها وينها؟ اي يلا يلا اخذ جبران. انا جبران ويلكم. يلا سمعوا شو يقول جبران. يقول برايي من الذوق والاحترام اذا احد يكلمك تعطيه انتباهك، لان النظر للجوال اثناء الحديث يوصل للطرف الثاني ان كلامه مو مهم، الا اذا كان في ظرف او امر عاجل. والاستماع باهتمام اجمل هديه قديمه لمن نتحدث معه. جميل جميل. طيب يقول بصراحة أكثر شيء يستفزني إذا كنت أتكلم مع أحد ويجيه اتصال ويرد وأنا ما زلت أتكلم على طول، أفصل عليه أبوي على طول، تفصل عليه على طول، عطى الوجه الخشب. أنا على طول لو صارت هذه معي أعطي الوجه الخشب دايركت. أنا الاهتمام لا يحتاج كلام كثير، أحنا يكفي أن ترفع عينك على هاتفك تقول أنا أسمعك. طيب جبران أنت رحت لشغلة ثانية مرة، الاهتمام والتركيز ما له علاقة بالمقارنة بين الرجل والمرأة. اللي بيهتم فيك بيركز معك بدون ما تقول له. طيب انت رحت الموضوع حلو، لكن احنا بنتكلم يا جبران ان الرجل ما يقدر يسوي كذا شغلة، ما يقدر. يعني مثلا ما يقدر انه يشتغل مثلا على اللابتوب وفي نفس الوقت يتكلم تليفون، او انه مثلا يشتغل يسوي شغلة على اللابتوب مثلا ويذاكر الولدة. عرفت؟ المرأة سبحان الله عندها القدرة إن مثلا تشتغل على اللابتوب شغلها وتذاكر لولدها وتذاكر لبنتها وتطبخ وتسوي الطبخ.
أو أنها تتكلم بالموبايل، عندها سبحان الله أنها تقدر تجمع مجموعة من المهام، عرفت؟

الرجل ما عنده. ابوي عبد الله الكعيد زعل قال لا مينا والله حتى حنا عندنا هذا. زين وريني وعطني شنو تقدرون تسوون. هذا اللي هذا المقصد يا جبران. لكن شكرا لك شكرا لك على عبد الله الكعيد يقول هذا امين. انا مركز معك اسمعك واجاوبك واشغل اغاني. اوكي طيب. ايضا يقول السبب هو بالجهاز العصبي لدى النساء، يستطيع ربط اغلب الاشياء في وقت قصير. اما الرجل ليس لديه هذه الميزه، يعني توجد بشكل قليل جدا عند بعض الرجال. طيب هذه حلوه نتفق عليها. يقول بسبب الجهاز العصبي عند المراه تقدر الرجال يقول فيه موجود ولكن بشكل قليل جدا. نتفق انه موجود عند الرجال ولكن بشكل قليل. دن دن وتمرد واثق مساء الخير يقول أمينة يعرفون بعض. ايش دخل الكلام اللي كاتبه؟ ايش دخل الكلام؟ يقول أمينة تعرفون بعض بالنقاب، ما تبينها تسوي اكثر من اتحداكم والله هذه حلوه يا متمرد، هذه ملكه، هذه من القدرات الخارقه اللي عندنا بسم الله علينا. اقوى قوه خارقه صح. تقدرون والله انا ممكن اميز هذه امي وهذه خالتي وهذه اختي وهذه فلانه وهذه علانه، اقدر من النقاب حتى لو فتحت النقاب مره صغيره. يعني انتم ما تقدرون من جد وتقولون ما عندنا هذه القوه الخارقه. والله عندنا امتياز. انزين نروح يا حلاوه نروح لهشام من جازان. انعم الله على المراه بنعمه الحكمه كي تتفاهم الرجل، وانعم عليها بنعمه القلب الحنون عشان تحتويه وتعطيه وتعطف عليه، ونعمه الصبر عشان تتحمل وقت الشده. سو الحمد لله سبحانه انه لم يمنحها نعمه القوه. وربي كانت وأنا قايلة الصدر الأخير ما أقدر أقوله مع أنه كثير حلو. شكرا لك يا هشام. ممكن زي الفوست اللي أنت حاطة البنت اللي راميها عند القرش، وهي ممكن تعمل حاجاتها محتاجات زي ما بتقول شريان. بس شفت قديش المرأة عندها قدرات خارقة إذا ربي معطيها نعمة القلب الحنون عشان تحتوي وتعطف على الرجل بالرغم اللي يسوي فيها. عندها نعمة الحكمة أنها تتفاهم الرجل بالرغم من أن مخها ممكن يروح يمين ويسار وهي قاعدة تلاحق طريقة تفكيرها. عندها الصبر عشان تتحمله وقت الشدة، لا ما تتحمله بجميع تقلباتها ومزاجها وجميع تصرفاتها وجميع ما يحدث لها من هذا الكائن على 24 ساعة وحتى هناك. يلا ايش رايك؟ عموما شكرا لك وممنونة لك يا هشام. طيب نطلع فاصل سريع، ايش رايكم؟ اطلع فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل.

0: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
0: الزحمة على جدة FM.
2: نرجع مع طبعا الواتساب، واتساب أصدقائنا، ونكمل ونشوف آراءهم بموضوع أن التفوق النسائي الساحق، ليش الرجال بيعجزون أو تعجز عقول الرجال عن مجاراة النساء في تعدد المهام؟ ليش المرأة عندها هذه القدرة الخارقة بينما الرجل ما عنده هذه القدرة الخارقة؟ اللي حابين يشاركوني ليش المرأة تمتلك هذه القدرة الخارقة، أو زي مثل ما قالوا إن لأن المرأة عندها لأن المرأة عندها ذكاء اجتماعي تواصلي عالي أكثر من الرجل، يعني إحنا ذكاءنا الاجتماعي أكثر من الرجال، بلس إن الرجل دماغه مبرمج على التركيز الأحادي، أحادي فقط، يعني يصنع شغلة واحدة، ينتبه لشغلة واحدة، بينما المرأة لا، ما شاء الله تبارك الرحمن كذا مهمة. ابدوا متفقين معاي على هذا السناكة ولا لا؟ هل فعلا الكلام اللي قالوه صحيح أو لا؟ أو حتى الرجل عنده القدرة إنه ينجز مجموعة من المهام في نفس

الوقت على 800-244-8-88. السلام عليكم أمون من الرياض، حياك الله أمون من الرياض. أنت بعد اسمك أمون، يا هلا مرحبا بالسمية أمون من الرياض. تقول الرجال لو حب يركز على شيء رح يركز عليه، أمينة. أشياء حنا ما تطري على بالنا في نفس الوقت، بس عنده أسلوب أولوية فقط لا غير. شديدة يا أمون، كل واحدة اسمها أمون شديدة يعني باي ذا وي. تقول الرجل لو يبي يركز، أمينة بيركز. تقول لو يبي يركز بيركز، بس شو الفرق بيننا وبينهم؟ الفرق بتقول إنه هو عنده أسلوب الأولويات، يعني هو قاعد ماسك الجوال وأنت تكلمينه، مين الأولوية، أنت ولا الموبايل؟ الموبايل، فعلشان كده ما يركز معك. صراحة هجمة مرتدة قوية والله يا أمون. طيب أيضا عمار، بونسوار يا عمار، يقول أنا أسوق وأكلمك وزحمة وأكتب وأسمعك، وين الإشكالية؟ والله الإشكالية كلها لأنك حاط سماعة بإذنك، يعني ما أنت محتاج تسمعني. أوكي، لما تجي بتكلم بتفصل، تفصل صوتي وبتكلم وترجع. الزحمة أوريدي أنت في الزحمة، شيء طبيعي. تكتب، ما أعتقد أنك تكتب، تكتب بالفويس اللي بيترجم وبيكتب من نفسه. هذا هو هذه هي محلولة يا عمار، لا تحاول. فراس، ويلكم يا فراس اختي امينه. الرجل احادي ولا حاجه، ولا هو له احادي ولا حاجه، هو بس يبي يريح نفسه. شكرا يا فراس، وشهد شاهد. يقول امينه له احادي التركيز ولا اولويات ولا هم يحزنون. اهو ما في الموضوع ان الرجل بيريح راسه بس، علشان كذا بيتصنع. شفتوا انتم اللي بتتهمون نفسكم. فهو الرجال عشان يريح راسه شنو يسوي؟ يعني يقوم يسوي نفسه انه مو مستوعب او مو فاهم او مو منتبه او بيسوي نفسه مشغول. يعني خلاص، هذه انا اتفق فيها معك. عموما على المصري يا امين، الحمد لله. يعني انا مصري متغرب والحمد لله، واخلص شغل واكتب التقرير وبعمل الاكل في نفس الوقت. هي مش معضله او صعبه، بس اللي عايز يعمل كده حيعمل. بالنسبه للرجاله بتطنش كتير، لكن الستات بيبقى عندهم مسؤوليات مثل البيت، يقولوا الأولاد، فبيضطروا يعملوا كده حاجة في نفس الوقت. وبرضو حاجة وحشة ما يكون حد بيكلمني وأفضل مع التليفون، أكيد حتضايق وأحس إن كلامي ملوش لازمة. علي المصري، مرسي خالص يا علي، وأنا حرد عليك. أنت زي ما قلت، زي ما قال فراس، الراجل بيريح راسه، هي نفسها التطنيش اللي حضرتك كتبتها. هي نفس، ما فيش معضلة، هو فعلا ماكو معضلة، ولكن انت قلت الرجالة بتطنش، مو زي النساء، احنا ما نقدر نطنش. اكو مهام لازم ننجزها، لازم في ديدلاين او في وقت محدد احنا لازم نكون اوريدي انجزنا كل هذه الاشياء. لكن الراجل بيريح راسه وبيطنش، دي ايه بقت حاجتين احنا ناطرين الثالثه. انتوا كده بتثبتوه على نفسكم. وبرضو حاجه وحشه لما يكون حد بيكلمني وافضل معك. شفت زي ما قالت امون، هي المساله اولويات عند الرجل. والله انكم انتم في النط الموضوع افضل من هذول الدكاتره. الساعة 4:41 دقيقة، أبو عبد الرحمن، يا مساء قوة التحمل والذكاء الخارق. الساعة 4:44 دقيقة أبو عبد الرحمن، الله يخليهم لنا ويخلينا لهم، كلنا مكملين لبعض. أنا أعتبره قوة، المرأة في عمل كذا حاجة في نفس اللحظة أعتبره نوع من التكتيك والكيد اللي تتميز فيه. أبو عبد الرحمن الهلالي، كيد؟ ليش كيد؟ هم قالوا هذه قوة خارقة تمتلكها المرأة، حتى في الأشياء البوزيتيف اللي بيعطونا إياها يعني لازم. ما يصير. طيب مساء السعادة، يا هلا ومرحبا فيك الجارحي. أنا ناطرة الثالثة. إحنا الرجالة مولتي تكس، تكس
عادي على فكرة ناكل ونشرب وإحنا شغالين، وممكن نلعب الأولاد وإحنا شغالين. أكيد صحبة الأسناكة من الفيمنست. مو كاتبين، لا مش فيمنست، مو من النساء، لا. مستحيل، ما تقدرون تسوون كل هالشغلات. ممكن أنت بتشرب وتاكل وأنت تشتغل، لأن الثلاث شغلات هذه أنا معك، تاكل وتشرب وتشتغل. ليش؟ لأن كل هالمصلحة بتصب لصالحك أنت، المصلحة لك أنت. زي ما قالت أمون، أولويات، فالأولوية بطنك وعملك، هذه أولوية. فعلشان كذا أنت ممكن ممكن تاكل وتشرب وتشتغل كذا، ما لها شغل. إن ابنية إن فيمنس إن إن واحدة سيدة اللي كاتبة السناكة، كلا وفلا. حياك الله يا غازي. الرحل جبران مرة ثانية، ولكم يا جبران. يقول صحيح أمينة أن بعض النساء يقدرون يتابعون أكثر من شيء بنفس الوقت، طيب، لكن هذا ما يعني أنهم أكثر تركيز. وبرضه الرجال وقت المواقف الصعبة كثير منهم يركزون أكثر ويعرفون يتصرفون بهدوء. بالنهاية ما في قاعدة، كل شخص يختلف عن الثاني. شوف، في حكاية الهدوء أنا أتفق معك، أتفق معك، وهذه أنا من زمان بتفق فيها، إن بالذات في الظروف الصعبة وفي المواقف الصعبة وفي لما يكون كذا حاجة أنت مار في موقف صعب، سبحان الله ربي أعطى الرجال قوة الصبر والتحمل وأخذ القرارات والتصرف مع الموضوع بحكمة أكثر وبهدوء، عندهم هذه الملكة، فهذه أنا أتفق فيها معك. طيب أبو إلاب حياك الله. بعض الرجال فقط يقدرون يسوون أكثر من شغلة. شفتوا أنتوا قلتوا بعض الرجال، وبساعة 5 يسوقون وبسرعة ويأكلون شاورما ويكلم بالجوال ويكتب رسالة ويكلم اللي معه. متأكد؟ لا مو صحيح. أبوي عبد الله قاعد يقول إلا. شوف، يسوق أتفق معك، يأكل شاورما ولا برجر أتفق معك، يشرب ماي عصير أتفق معك، كل الشغلات اللي تصب لصالحة أنا أتفق فيها معك، ويسولف مع اللي جنبه، إيه ممكن يسولف مع اللي جنبه، لكن إنه يرد على الجوال أو ده أشك. أكثر النساء كلامهم ما لا، عشان كذا نسوي مشغولين. وكمان يفتحون مين المواضيع في أوقات غلط. يس ها، جينا عند المبررات، عند المبررات يا عمار لا منطقية. طيب مهيب من الرياض، لأن الوقت دهمني. أما أنا والله إني أكتب وأسوق بنفس الوقت بدون مترجم. أبوي هذا عشان لما قلت العمار إنه في اللي ترجم أو اللي يكتب، لو تتصلون علي الآن تسمعين ضجيج قوي عندي، وأسوق وسط المصنع وأكتب لك وأكلم صديقي جنبي، مع أنه غلطة بسيطة بتقلب فيني أنا والرافعة إذا ما في تركيز. لا يا معود، ركز، ما عليك مني وما عليك من البرنامج. منه مهيب؟ لا يا مهيب، ركز، شغلك أهم. عموما قواك الله. سمعوا الجارح، صراحة أنا ودي أختم الواتساب مرة كثير. يقول أمينة فعلا أنتم النساء عندكم قوة خارقة، عندها صبر تتفرج على مسلسل 1000 حلقة عادي. مو بس 1000 حلقة، 1000 حلقة مكونة من 6 أجزاء، كل جزء عندنا قدرة. أنا يعني ودي أقول لكم أسماء مسلسلات، أنا عندي مسلسلات يعني مثل هاوس أوف دراجون والشغلات هذه، هذه كم يعني يمكن 15 أو 10 أجزاء، وكل جزء 20-30-40. عادي، it's okay، طالما أنه مستمتعة. الرجال بالمزاجية فقط وليس كل وقت. تحياتي لك يا أبو ناصر، شفتوا؟ هذه الثالثة جابها أبو ناصر، المزاجية، قالوها الأولويات زي ما قالت أمون، الحين ختمها أبو ناصر بالمزاجية. المزاجية عند الرجل، المزاجية إذا يبي، أو اللي ومريح راسه، وقلنا ومريح راسه اللي قالها أيضا فراس، صراحة والله أبدعته. شكرا لكم أصدقائي، أنا راح يعني في كمية صراحة من الواتساب، بس أعتذر منكم لأن خلاص المفترض نبدأ ساعتنا الثانية. إحنا أوريدي بدأنا ساعتنا الثانية من في الزحمة، وزحمة برنامج في الزحمة معاكم ومع مشاركاتكم. راح نروح للتصريح، وتصريحنا اليوم صرح فيه الكاتب سلطان منيف، زي ما قلت لكم بيخص التربية وبيخص الأطفال، راح نتكلم عنه، راح أطرح على طاولة النقاش. اللي حابين يشاركوني بدو كثف الاتصالات على 6 4 7 7 1 5
5 1 5 4 أيضا على 6 4 9 5 1 5 4 بالإضافة إلى

أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام. في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
1: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
2: الزحمة على جدة اف ام.

0: بونسوار ايفريون، حياكم الله اصدقائي، اهلا ومرحبا فيكم في ساعتنا الثانيه من مشوار برنامج في الزحمه. ما شاء الله عيني عليكم، باردة، شايفة كمية من الاتصالات، عافية عليكم، وأتمنى أيضا أن نوصل كمية أكبر، بالذات أصدقائنا اللي بيشاركون لأول مرة، أتمنى أني أسمع مشاركاتكم، ما تكتفون فقط بالاستماع، فقط بالاستماع. عموما في ساعتنا الثانية أصدقائي اليوم راح نروح للتصريح، وأي تصريح بطرحه على طاولة النقاش، كل واحد فينا بيدلي بدلوة بكل شفافية وبكل مصداقية، وشعارنا واحد ومتعارف عليه، اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. تصريحنا اليوم صرح فيه الكاتب الأستاذ سلطان بن منيف. الأستاذ سلطان بن منيف صرح بتصريح صراحة كثير استوقفني، يمكن إحنا أجيال بنسمع هذه الكلمة وسببت أصداء عندنا داخل نفسنا وإحنا توارثناها. يقول لكم السلطان بن منيف، الأستاذ سلطان، بعض الأطفال يربطون كلمة إن شاء الله بتأجيل الطلب أو عدم الموافقة عليه لأنهم اعتادوا سماحة في هذه السياق. زي مثلا ولدك، يعني بمعنى ولدك بيجي يقول أبغى آيباد، تقول له إن شاء الله، أبغى أروح مثلا بكرة المكان الفلاني أبغى أشتري شغلة فلانية، تقوم تقول له حاضر إن شاء الله وتسكت. بنتك أو مرتك نبغى نسافر السنة هذه إن شاء الله، إحنا خلينا من زوجته، هو الأستاذ سلطان يعني حاطها في يعني خلاها بالأطفال أكثر من بالأطفال. يمكن حتى إحنا صراحة كنا نسمع هذه الكلمة من أبائنا وأمهاتنا. ليش دائما بتربط هذه الكلمة مع أنها كلمة إن شاء الله؟ هذه يعني كلمة عظيمة وكلمة كبيرة وكلمة بالعكس إيجابية وتحفيزية، ويعني يمكن إحنا بنشوفها لما نكبر إن هذه كلمة بتعني نعم حاضر وإبشر، ولكن في عمر معين ليش بيشوفونها أو بيودونها للسياق أو للسياق أن في الطلب مؤجل، راح يكون مؤجل احتمال أو ممكن إيه وممكن لا. شو رأيكم، تتفقون مع الأستاذ سلطان ولا تختلفون معه أنه لا مو صحيح؟ يعني إن شاء الله هذه معناته أنه خلاص دن أخذنا البروفت عليها، على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خط هاتف جدة على 012، ويلكم أيضا من خلال الواتساب على 800-244-2828. نروح لنوال. نوال من سيهات، حياك الله يا نوال، شلونك؟
1: هلا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شو أخبارك؟
1: مساك
0: الله مثله وأحسن منا إن شاء الله، شلونك يا نوال؟
1: كيف حالك أمي، شو أخبارك؟
0: أنا تمام تمام، أنت كيفك بعد راسي؟
1: تمام الحمد لله وشكر لله.
0: سمعتي
1: الحمد لله
0: يا رب دوم. سمعتي اللي كاتب سلطان شنو قال أستاذ سلطان منيف؟
1: سمعت شوي.
0: يقول بعض الأطفال بيربطون كلمة لما مثلا يجون يجي يطلب أبوه ولا أمه يطلب الطلب، يقول له خير إن شاء الله، أو يقول مثلا إن شاء الله، هذه الكلمة دائما بيربطونها بتأجيل الطلب أو عدم الموافقة عليه، لأنهم اعتادوا مننا كأباء أن يسمعونها في هذا السياق. صحيح، تتفقين ولا تختلفين معه؟
1: لا يعني دائما تكون مثلا هذه خير إن شاء الله، يمكن الأب يكون مشغولة والأم تكون مشغولة، فأتقول دي الكلمة من غير قصد أن هي خير إن شاء الله، أو ممكن أمين يكون ما عندهم يعني قيمة الحاجة اللي هو يبيها.
0: أوكي.
1: أو هذه واحدة، أو الثانية ممكن أنا ما عندي وقت أوديك المكان اللي أنت تبغى تروحه، فأقول هذه الكلمة.
0: أها.
1: يعني مو دائما، بالعكس الحين الآباء والأمهات يا أمون ما شاء الله عليهم.
0: هو أنا.
1: دلال. صح. دلال الأولاد والبنات وعاطينهم على كيفهم، إحنا الله يرحم أيامنا.
0: لا، في دلال مفرط صار، لأن جيل السوشيال ميديا صار ما تقدرين، يعني مثلا مجرد ما يقولك أبي آيباد، أبي بي سي، أبي من عارفة، تضطرين
1: أتسلم أشتري لك.
0: تضطرين، لأن أولاد خالته، أولاد عمه المحيطين فيه، أصدقاء كلهم عندهم، فما تقدرين
1: عندهم، فأنت ما تبين تكسرين بخاطرة.
0: معناته أنت تتفقين معاه، ولكن بصياغ مو بس التأجيل، بصياغ الرفض، بصياغ أنه ما يكون في وقت أو المادة ما تسعفني،
1: المادة غير متوفرة. يعني أما صدقين الحين الأم والأب ما يرفضون شيء لأولادهم صراحة، يعني مو على أيامنا، إحنا كانت الحياة صعبة وإحنا لأن فينا قناعة، فكنا نقول مرة مرتين ما يتنفذ لنا يعني خلاص مدام ما نفذوا يعني ما
0: بس, بس الكلمة هذه عادة احنا بناخذها يعني ان طلبي راح يرفض.
1: اي بس احنا عاد كنا مؤدبين امينه وقنوعين اقول لك انا يعني مو زي دادي
0: هم عندهم الاشياء
1: ثلاث سنوات كلمي قولي له ان شاء الله ما يصدق ترى يقعد يحن ويطحن الا ما تسوي له الحاجه.
0: ليه ليه ليه احنا مجرد ما يقولون مثلا خلاص ان شاء الله نسكت ونقعد ننتظر الشغله ليه ما تجي في صبر
1: لان احنا قنوعين وصابرين
0: عشان القناعه.
1: اي والله صبورين وتعلمنا على ان عنده بيعطينا ما عنده ما بيعطينا.
0: والله والله هم الا حقوقهم ياخذونها بالطول بالعرض ياخذونها بياخذونها.
1: والله يا ابو والله يا ابو النصبيان اللي اخذوا حقوقهم اكثر منا على ايامنا.
0: عموما شكرا لك يا نوال يومك جميل ان شاء الله حبيبتي.
1: الله يعطيك العافيه ان شاء الله
0: ربي. شكرا لك.
1: زيدي زيدي من هالطاقه.
0: يا حبيبتي تسلمي لي. لا خلا ولا عدم. لا خلا ولا عدم يا رب. مشكوره يا حبيبه قلبي. شكرا لك اني سمعت صوتك. طيب اخذ خالد. خالد شلونك يا خالد؟ شلونك؟ مساء الخير.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا بأهل الخارج. شخبارك؟
2: الله يسلمك عافيك. خير أسلمك عافيك.
0: ها يا خالد قولي سمعت تصريح الأستاذ سلطان
2: مني؟ قرأت أنا قرأت تصريح لكن في بعض أطفال مثلا كانت زي سمت مثلا أبشر يعني أبشر أبشر سم
0: أبشر صح سم
2: وفي وبعض بيقول إن شاء الله يعني أنه بيقوم بالمهمة. أنا طبعا طبعا بناتي هم يقول يطلب مني حاجة أقول أبشروا إن شاء الله.
0: طيب معناتها بس بسكتون؟
2: أي بسكتون هم خلاص إن إذا قلت أبشروا إن شاء الله خلاص اقتنعوا إني راح أسوي الشيء هذا.
0: يعني يعني يقتنعون يعني ما معناته يقتنعون مش إنه زي ما قال الأستاذ مثلا سلطان إنه لا مجرد ما يسمعونها معناته إن الطلب راح يتأجل. هي قالتها نوال إن الطلب راح يتأجل أو ما وافق الاب او الام.
2: لا
0: ما وافق
2: على انا حتى شوف اختار مين المثل واحد لما يواد مثلا اطفاله خلاص انت قلت كلمتك ان شاء الله الصوشال يعني مثلا اليوم اجيبها لكم يعني مثلا ما اجلت ما جبت بيقولك والله ابوي كذاب والله امي كذابه.
0: هم ياخذونها بهذا السياق من باب يعني انا ححطها مثلا خالد من باب الاستعجال.
2: اي نعم يعني مثلا يقول والله اليوم اجيبها لكم مثلا ما جبتها اليوم والله ابي كذاب والله مثلا امي كذاب ما جابت لي من الغرض اللي قالوا ان شاء الله.
0: اي والله جيل يبون الشيء حارب ناره هم
2: اكيد يبون في لحظتها يا اخت امينة ما يبون التاجيل يعني.
0: اي والله
2: لما تقول مثلا بكره بعد بكره بيقول لا انا ابغاها اليوم مثلا
0: يبيها اليوم.
2: اي فلما تكون معهم صريح بنبدا من البدايه تكون معهم صريح خلاص راح يقتنعون.
0: ليش ليش ليش هم جيل يعني سريع جيل زي مثل هذه ابشر وحاضر وسم ومن عيوني وان شاء الله ليش ياخذونها من هذا المنطلق انها تاجيل او رفض؟ احنا لما كانت تنقالنا مثلا يا خالد خلاص نسكت احنا كنا نسكت وننتظر الشيء اللي ما يجينا. ليش هم عندهم
2: هم مثلا طفلك او مثلا ابنك او ابنك مثلا يشوفون حاجه مثلا في المدرسه او مثلا في مكان عام او في خاص يشوفون الشيء زين ينبهرون به والله ابوي ابغى زي كذا. فانت بتقول ان شاء الله بيقولك خلاص اقتنع انك خلاص بكره بتجيب له الشيء اللي شافه.
0: اوكي يعني انت بتشوفه عشان الانبهار. نوال شافته عشان القناعه. هم مش قنوعين مثلنا هم بينبهرون في الشيء فيبون يستحوذون عليه انه يكون عندهم. اوكي
2: ما في شك.
0: خالد موت شكراسس يا خالد. شكرا لك. شكرا على مشاركتك. شكرا لك. يا هلا مرحبا فيك. شفتوا التصورات ليش هم ما يقتنعون مختلفة. خلينا نروح المرام. مرام بونسوار سنيوريتا مرام بلا مرام وانتي اكثر. يا هلا ومرحبا بهالصوت. شخبارك؟
3: حياك الله.
0: كيفك يا مرام؟
3: انا مو مرام اتاري.
0: ها
3: انا مو مرام اتاري.
0: اي اي لا عرفت الصوت خلاص حفظتك حفظتك.
3: اعطيني مسمعات.
0: مرام مرام مرام بيجي المسمى عند مرام الجديدة أو نيو مرام صراحة ما يلا. هذا اللي طلع عليه نيو مرام.
3: إيش موضوعنا اليوم؟
0: موضوعنا اليوم في تصريح صرح فيه الكاتب السعودي الأستاذ سلطان منيف بيقول إن بعض الأطفال بيربطون كلمة مثلا زي أبشر أو سم أو إن شاء الله بتأجيل الطلب بيشوفونه هو تأجل إن الطلب يا متأجل أو إن أصلا ما تم الموافقة عليه. ليش؟ لأنهم اعتادوا سماحة في هذا السياق. تتفقين ولا تختلفين معه؟
3: إنه إذا قلنا له أبشر.
0: إيه مثلاً جاء ولدك أو جات بنتك طلبتك طلب وقلت لها خير إن شاء الله أبشر حاضر سم إن شاء الله إن شاء الله هم الطفل بينعكس عليه انه هذه علامة رفض او علامة تأجيل مش الان.
4: شوفي بالنسبة لي انا ما اقول ابشر ولا سم الا لازم اتناقش الموضوع، أبسويه أقول ان شاء الله نتفق على كذا، ما بسويه أقول لا والله الموضوع يتأجل لانه كذا كذا كذا، خلاص الطفل اللي عندك يتأقلم على هذا الشيء. طيب انا بالنسبة لي اولادي يتأقلمون.
0: حلو، لما تقولي لنا ان شاء الله بتتناقشين معاه في الموضوع ان شاء الله معناته كلمه تم خلاص، هي ان جايك جاي.
4: اي انا ما اقول ان شاء الله الا لما اقول خلاص وعد، يعني خلاص لاني انا ما احب اعطي واسلك وبعدين انا بالنسبه لي اذا قلت ان شاء الله معناته راح يتم، فهم متاقلمين يعني هم عارفين هذا الشيء.
0: حلو، ترى انت ثاني اتصال، انت زي خالد. خالد يقول مجرد ما اقول لهم ان شاء الله خلاص او تم او ابشر بياخذونها من مبدا او من منطلق انه راح يجيهم الطلب، مو زي ما قال الاستاذ سلطان منيف ان هذا تاجيل للطلب او رفض.
4: اي تاجيل للطلب او رفض، هذول للناس اللي دائما يقول له ابشر ان شاء الله زي اللي يبغى بس يخلص منه، وهم عارفين الطفل عارف انه امه ولا ابوه يكررون هذا الشيء. فمعناته انه خلاص اي امي قالت ابشر، ف يعني اكيد انها تسلك لي على حسب
0: السلوك، حسب الأهل. الله، هذه مرة، هذه مرة كثير حلوة مرام، يعني معنات الكلمة هذه بترجع عند الطفل كرسالة لنوعية سلوك الأب والأم. إذا هو متعود أنها تنقال أو ويلبى طلبة فالابن رح ينتظر، زي ما قلت أنت وخالد رح ينتظر لأن عارفين أن الموضوع دن انتهى. ولكن إذا كانوا يستخدمونها وما بينفذون طلب الابن معناتها الرسالة وصلت لهم إنها رفض.
4: صحيح، رفض أو سلوك، يعني يجي يقول إيه أنت كذا يلا اليوم تقول لي إن شاء الله إيه يلا بكرة بعده، فهمتي علي؟ بس خلاص الطفل يعرف سلوك أهله
0: من سلوك أذكياء. أنا بشوف جيل ذكي صراحة الأطفال، وبتوصل لهم الرسائل واضحة، توصل لهم رسائل فعلا واضحة. مروم
4: قلبي
0: يا حبيبتي، شكرا لك يا حبيبتي، شكرا على الاتصال بالله مروم.
4: كل يوم بكلمك إن شاء الله،
0: كل يوم لا تخليني أفقد هالصوت حبيبتي. يا هلا ومرحبا فيك، سعيدة أني سمعت صوتك، مشكورة. طيب قبل لا أطلع الفاصل خليني أذكركم بتصريح الكاتب الأستاذ سلطان منيف، قال إن بعض الأطفال بيربطون كلمة إن شاء الله مثلا أو سم أو إبشر بتأجيل الطلب أو عدم الموافقة عليه. الكلمة هذه دائما بيربطونها بأنها الطلب مؤجل أو إن أساسا ما تم الموافقة عليه. ليش؟ لأنهم اعتادوا سماحة في هذا السياق، وإحنا سمعنا صراحة اللي قالوا إيوة أمينة إحنا بنتفق معه بسبب القناعة، أو اختلفوا بسبب إنهم بينبهرون أو إن هذا السلوك من الوالدين هم اللي بيعطونهم هذه الرسائل. تتفقون تختلفون مع الأستاذ سلطان، شاركوني سمعوني أصواتكم على 64-771-54 أيضا على 64-95-154 بالإضافة إلى 64-78-544. حياكم الله من خلال الواتساب على 800-244-28-28. اسمعوني وكثفوا الاستماع من خلال منصة X على @jeddah_radio وأيضا على صفحتي الشخصية.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
2: زحمة على جدة FM.

0: طيب خلينا نروح المجموعة من الواتساب. عمار يقول لي يسعد مساكي أمينة. كلمة إن شاء الله ما هي مقرونة بأبشر وحاضر، ما هي مقرونة، ولكن شوف عمار وللي يسمعوني، هي سلوك تربوي. أنا حبيت أطرح هذا السناكة لأنها سلوك تربوي. أنت لما تجي طفلك وتقول له إن شاء الله أو أبشر أو تم أو حاضر أو من عيوني، فمعناته أنت قاعد تربي طفل على سلوكيات معينة. زي ما قالت مرام، قالت أمينة، ها إحنا لما نجي نقول الطفل إن شاء الله ونعطيه إن شاء الله خلاص إتس أوكي، بعدين أنسى أو أتجاهل أو ده، أنت قاعد هنا أنت تبني شخصية، أنت قاعد تبني شخصية إن الطفل هذا ترى ممكن يكبر وعنده سلوك ترددي أو عدم ثقة بأي في أمور كثيرة. إن شاء الله يعني إذا أراد الله بيصير، ولو ما شاء ما يصير. أيوة شفت، هذا هو، أنت ماخذها بهالطريقة. لكن الطفل يا عمار ما يفهم، الطفل عنده بيربط الكلمات بالسلوكيات من أمه وأبوه. طيب أمون، كأنك جالسة معانا اليوم، كنت أتناقش مع البنات في الدوام على نفس الموضوع. شوف هذه واحدة من السيدات، وجدان، حياك الله وجدان، تقول أنا كنت بتناقش مع زميلاتي في الدوام على نفس الموضوع اليوم. ولدي عمره 3 سنوات، صار يقول لي لا تقولين الكلمة هذه، تقولي لي أوكي. شوفي يعني المصطلحات إحنا بنزرعها في مخ أطفالنا وبنعطيهم الكلمة هذه معناتها نعم أو لا. فكنت أقولهم اليوم أنا لازم أغير طريقتي في التواصل، لازم أسوي له، وإذا قلت له ما شاء الله إن شاء الله معنات أنا لازم ألتزم بهذه الكلمة، أو أني ما أستخدمها إذا ما رح عندي قدرة، ولازم أناقش فيها زي ما قالت مرام وجدان. مرام شكرا لك، أنت زي ما قالت وجدان لازم تناقشونهم، ما تقولون هالكلمة إلا إذا أنتم كنتم على قدرة تامة أنكم تنفذون، رح تنفذون الطلب. نقطة. طيب أبو ناصر، أنا ولدي قبل كم سنة قال لي في وسط الدراسة أبغى بلاي ستيشن، قلت له إذا نجحت نجاح ممتاز، قال لي اكتب ورقة وتعهد، وفعلا كتبت له الورقة يا أمينة وتعهدت ونسيت السالفة. بعد ما نجح قال لي أبي بلاي ستيشن، قلت له إن شاء الله، قام وطلع لي الورقة، قال هذا تعهد عليك، ونفذت الشرط والتعهد. شفتوا الالتزام يا جماعة، الالتزام احنا رسائل بنرسلها لأبنائنا الصغار. طيب نختم مع جبران من الواتساب، يقول اتفق لأن كثير من الأطفال صاروا يربطون كلمة إن شاء الله بالتأجيل أو الرفض، مو لأنها تعني كذا، لا، لكنهم تعودوا يسمعونها أمينة بهذا السياق. إذا استخدمناها في كل وعد وما وفينا بيصير الطفل يفهمها بطريقة مختلفة، مش من مو معناها الحقيقي. شكرا يا جبران، شكرا، موتشو غراسيا صراحة، شكرا لك. طيب أخذ سلطان، بونسوار سلطان، شلونك؟ سلطان يا هلا، مساك الله بالنور، شخبارك؟
1: أبشرك على ميران
0: إن شاء الله دوم. سمعت أبو سلطان والكاتب اللي اليوم أخذين إحنا تصريحة، سلطان اسمه أيضا، سميك سلطان بن منيف. طيب طيب إيش رأيك، أرفع لي بس صوتك شوي، إيش رأيك بتصريح الأستاذ سلطان بن منيف، تتفق معه ولا تختلف؟
1: لا طبعا اتفق مع السني سلطان المنيف، اتفق اتفاق صراحه.
0: طيب
1: اقنع ليش الحين صارت يستخدمون كلمه ان شاء الله الوالدين، صارت عند الاطفال لن يحدث ابدا، يعني ما راح تحقق اللي تبغاه، عرفت شلون؟
0: من السبب، احنا السبب اللي الاباء اللي احنا بنرسل لهم هذه الرساله.
1: نعم الاباء هم السبب، يعني ليش انت المفروض تربط كلمه ان شاء الله بربطها بالمشيئة المستقبل، يعني خلاص لو قلت إن شاء الله هالكلمة هذه يعني كلمة طاهرة إن شاء الله نفسك،
0: لازم توفيها، لازم توفيها تكون على قد الكلمة،
1: خلي قد الكلمة، لازم قلت لي إن شاء الله بزرين نحيا خواتي وإخوان عيالهم دول، خلاص إحنا قال إن شاء الله صارت عندهم لن يحدث، يعني ما راح يصير شيء، غلطتهم.
0: إيه بس بس بس إيه بس سلطان، إحنا أيامه ولا ما كانوا يقولونها لنا خلاص نسكت، يعني عارفين ان الشغله حتصير ايوه حتجيني اليوم بكره بعد شهر، يعني الكلمه عندنا خلاص انها حتتم. اطفال اليوم ماخذينها ما بين التسويف التاجيل ولا عدم الموافقه، شو اللي اختلف؟
1: عدم شوفي عدم الأولى اللي قلتيها التأجيل. يا سلام إيه؟ التأجيل الآن صار في التأجيل يعني أحيانا تكون في تأجيل بس لين يا شاء الله يعني مش راح ننفذها لك اليوم بكرة بعده إن شاء الله مثلا أي شيء
0: الآن. ليش إحنا كنا منوقن بأنه خلاص إنه حتصير الجيل اليوم الأطفال الصغار اليوم ماخذينها إنه يا إنه حتتأجل إنها مرفوضة ليه؟
1: خلاص لأن الأباء هم الأباء سبة الأباء أنت ليش تقول إن شاء الله ولا تنفذ ليش؟ أنت عودت ولدك الآن فعلا ترى تحصل حنا عند الأول سابقا لا خلاص قال إن شاء الله نسكت تحقق هذا الشيء يعني بعدها بيوم بيومين
0: جايتنا جايتنا
1: المفروض المفروض على الأباء الآن خلاص بنعم أو لا
0: لا تعلقه لا تعلق لا تعلق طفلك
1: لا تعلق طفلك نعم أشتري لك أشتري لك أوديك أوديك كلمة لا لازم إن شاء الله ذي عود طفلك من الآن شوف الأطفال ترى يخزنون
0: صح
1: يخزنون من صغر ترى ما ينسون
0: صحيح
1: يعني أنت إيه هذا قلت لي

0: جميل
1: الله
0: ان شاء
1: يبارك
0: الله،
1: لك،
0: مشكور،
1: شكرا
0: شكرا
1: لك.
0: لك. يلا نروح لباسم. باسم شلونك يا باسم؟ ويلكم يا باسم، منور.
2: ويلكم يا أمينة.
0: حياك الله، ارفعوا لي صوتكم يا جماعة، ولا أنا منزل الصوت ولا؟
2: لا لا
0: اي لا لا، جن مني انا. حياك الله يا باسم، شخبارك؟
2: والله الحمد لله. انا اساسا بعد ما تقاعدت في التدريس نزلت المعيار الصوت.
0: اوكي.
2: انا اساسا معلم رياضة.
0: معلم رياضة، اوكي. والله انا اذوني انا اتوقع على التقاعد، ماكو اللي يجي يكلمني يقول ها نعم شنو.
2: لا لا لا مو هذا. اول حاجة انت مع الضحك ها ما تشغلي راسك.
0: ايه.
2: عرفتي شلون؟ ايوه هذه نعمة. استمري عليها.
0: طيب باسم، ها عندنا اكو شعر ولا ندش بالموضوع؟
2: ايوه لفت.
0: يلا
2: لفت انا.
0: يلا يلا قول قول قول
2: بس
0: قول.
2: انا بقول لك على سناك على السريع. ترى اهم حاجة في الانثى انه الله اعطاها جينات تقريبا 600 جينة.
0: ما شاء الله.
2: والرجل او الذكر 200 جينة. اللي قاعد يقلله في الانثى وهي وهي وهي هي افضل لانه اعطاها الله 600، 300 من الاب 300 من الام.
0: اوكي.
2: فالجينات اقوى. ماشي.
0: جميل جميل.
2: اما مبرمجه هذه
0: شغله ثانيه.
2: انا طيب. اتحدى اي مره.
0: عشان الوقت أنا. عشان الوقت يا باسم. طيب. يلا قول لي عطنا القصيده.
2: يلا. الصقر يحلق فوق الغيوم.
0: الله.
2: والغلزال يبهج من يشوفها.
0: الله.
2: وفي الزحمه تعشق هوانا وتنطرب مع طربنا مع

0: عاش عاش عاش باسم
1: واحد واحد.
0: عاش مخرجنا عبد الله عاش تمون
1: والله والنعم على طول رد علي
0: على طول عبد الله على طول ما يبي لها بعد قاعد تقول شعر في عبد الله ما تبي يشغلها لك يا معود انزين
1: والله والنعم
0: والنعم بحالك عبد الله. ايش رايك باسم بتصريح الاستاذ سلطان المنيف؟ شريك
1: أنا معه
0: تتفق؟
1: أنا معه أتفق بشرط واحد.
0: وشو؟
1: إذا الأب عود إنه الابن عود الابن إنه ما ينفذ.
0: أوكي.
1: صار سلوكه التصريف وما ينفذ.
0: سلوك تعودي معناته؟
1: عود الولد أو البنت.
0: أوكي.
1: الابن. يعني ولا هي كلمة إن شاء الله ترى أنا وافقت لكن متى ما أدري.
0: يعني زي ما قالوا باسم ان اقول له ان شاء الله بس اتناقش معه. كثير قالوا امين نقوله بس نتناقش، لا يتناقشون معه في التوقيت مثلا متى حيتحقق. مثلا ما اقول له ان شاء الله واسكت وخلاص، زي اللي أيوة اللي داز كاتب تعاهد على نفسه يجيب الولد فلوس.
1: هذه كمان ابين لك اياها. هو عرف ابوه انه دائما ينسى، خلاه يكتب كتابه. عرفت؟
0: أوكي.
1: الولد يتعرف على الوالدين فهو يعرفهم، اللي ينسى اللي يصرف. الولد أسرع واحد يعرف لما
0: صحيح.
1: هو يكتسب خبرات من اللي يسمعه ويشوفه.
0: بالضبط.
1: فهو عرف أن أبوه ينسى فخلاه يكتب بيده.
0: ولكن الكلمة هذه كانت لما تنقال في جيل معين معناتها دان خلاص ونسكت. ليش الجيل الآن لما تنقال مثل ان شاء الله، او حتى لما مثلا الابو يقول له حاضر ابشري يا ولدي، او الام تقول لبنتها مثلا حاضر ابشري سمي، ليش يصير عندهم هذه الزعزعه؟ ليه مو زي اجيالنا في السابق؟
1: ايوه لانه اول اجيالنا قد الكلمه، لكن الحين يبغى يصرف ويبتك من دوشه ولده.
0: يعني هي نفس الحكايه، الاباء هم السبب
1: 100%.
0: اوكي.
1: لكن زمان لا، ان شاء الله يعني قال كلمه خلاص، او قال لك اذا قال ان شاء الله يعني جاي،
0: يعني ان شاء الله
1: متى مو محدد.
0: مو محدد، طيب تمام. وصلت. شكرا لك يا باسم، يومك جميل ان شاء الله. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه وعلى القصيده، مشكور. يا هلا ومرحبا فيك صقور وغزلان. انزل بدينا الغيره يا عمار. طيب ناخذ اخر اتصال، ناخذ اخر اتصال. الو سلطان المنيف صح؟ صاحب. يا هلا ويا مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله مسائك العالمية القديرة.
0: يا هلا ومرحبا، أنا سعيدة أنك اتصلت علينا وأنك حتشاركنا هذه الفقرة. أتمنى أنك سمعت كل الاتصالات.
2: والله أنا سعيد صراحة، يعني أولا ما شاء الله تبارك الله أشكرك على هالروح المرحة وهالعلاقة الوطيدة ما شاء الله.

0: حياك الله. يعني الاتصالات توحي لنا بأمر مهم جدا، أن الأستاذة أمينة لها علاقة طيبة مع الحضور، وهذا دليل قاطع على الأسلوب اللي أنت تقدمينه.
1: ونتمنى
0: إن شاء الله جميع الإعلاميين يحذون حذوك ما شاء الله تبارك الله.
1: تسلم أستاذ سلطان.
0: طيب وأشكرك.
1: بالنسبة للتصريح اللي حضرتك صرحته، أنا كثير استوقفني صراحة أستاذ سلطان، وقعدت بالفعل أنه يعني بفكر فيها، أن إحنا دائما بنقول لأطفالنا هذه الأشياء، ولقيت أن هذه أنت لما كتبتها فيها رسالة، فيها رسالة للآباء صراحة.
0: نعم، أولا طبعا هي تغريدة أنا كتبتها بناء على مواقف كثيرة تمر أمامنا بصراحة.
1: أوكي.
0: لا شك الله يحفظك، طبعا هو موضوع فضفاض عموما، ولو تلاحظين الاتفاق والاختلاف هذا يعطينا مؤشر على ماذا؟ أنه فعلا الأمر يختلف على حسب أمور جوهرية تتعلق بالأسلوب. يعني الأسلوب بشكل مهم جدا، القرب لا شك القرب من أهم الأشياء. ذكر الأخ اللي قبل شوي الاعتياد، يعني هذه من أخطر الأشياء، حينما الإبن يعتاد دائما كلمة إن شاء الله تأجيل تسويف، حتى ممكن لفظها اعتاد عليه باردة، واضح أنه يعني بهدوء، لكن في المقابل طبعا الطفل لا ينسى هذا الأمر. أنا في نقطة هتكلم عنها لاحقا إذا سمحت لي أيضا. وأيضا بعض الأسر مثل الأخت اللي ذكرت وقبلها الأخ اللي ذكر، أنا استمعت المداخلات، وهذا فعلا مؤشر قوي على العلاقة المتينة بين الأبناء ووالدينهم. قضية يعني بمجرد ما يكون هناك عدم قبول، نعم هناك نقاش، هذه من أهم الأمور، النقاش ثم الأمر القطعي إما نعم أو لا. قضية التسويف من كلمة إن شاء الله، يعني بكل أمانة أصبحت عند بعض، ليس كل الأطفال، عند بعض الأطفال دائما تأجيل. على فكرة حتى في نشوة الفرح أستاذة أستاذ أمين، نشوة الفرح يعني لما الإنسان يبشر بأي أمر يطلق الوعود، والمؤسف أن هذه الوعود للأطفال، فحينما يستعيد وعيه ويتزن يدرك أنه غير قادر على تلبية هذه الوعود، ثم يشير حتى يتخلص كلمة دائما ما
1: هذا زي ما أرسل لنا أبو ناصر كاتب يقول ولدي راح كتب علي ورقة أمينة تعهد، طلبني إذا نجحت بلاي ستيشن، قلت له حاضر ابشر، قام راح جاب ورقة وخلى أبوه يكتبها.
0: نعم.
1: بخط يده.
0: فلا شك يعني هذه من أهم الأمور، وأنا سبق ناقشت هذا الموضوع فعلا.
1: طيب أنا عشان أستاذ سلطان الوقت بدأ يداهمني، لما أنا أزعزع طفلي إن بقول هالكلمة بس ما بنفذ، الطفل هذا لما يكبر هل بيصير في عنده يعني بيمارس نفس السلوك على أبنائه، أو هل مثلا بيفقد الثقة في الآخرين، في بعض إذا بيعطونا وعود مثلا لما يصير رجل أو لما تصير فتاة كبيرة؟
0: والله شوف هذه يعتمد يا أستاذ على السلوكيات. يعني أنا أيضا عندي تغريدة أخرى تتكلم عن ثقافة الاعتذار، ثقافة الاعتذار في الأسرة، يعني هذه سبق أني كتبتها وستناقش أيضا. مثلها مثل الكلمات هذه، بمجرد ما لا يجد الوعود الكذب أساسا من الأب، حينما يشير في إنه يشير لابنه إنه أنا لست موجود، أخبر من يسأل عني. لا شك إن هذه ممكن تخلق عند الأطفال فعلا هذه الأمور، ويبدأون يرددونها على ممكن أصحابهم ويعتدون عليها. فالابن يقتدي بوالديه، فبمجرد ما يجد أن الأب حازم ويرفض أي كلمات غير جيدة، طبيعي أنه يقتدي بوالده. فلا شك أنها لها تأثير، هذه وجهة نظري، أنا لست مختص، ولكن لربما الخبرة تتحدث أحيانا. أنا أعتقد وجهة نظري يتأثرون الأطفال من هذه الكلمات. وأشكرك على كرمك وتناول التغريدة.
1: شكرا لك أستاذ سلطان، وشكرا أنك شاركتنا هالحلقة وأبديتنا أيضا رأيك، أنا ممنونة لك كثير، وشكرا لك إن شاء الله. شكرا
0: الله
1: لك يا أستاذ سلطان.
0: شكرا
1: اللي اتفقوا كانوا الأغلبية صراحة، بالنسبة للاتصالات الأغلبية اتفقوا مع الأستاذ سلطان المنيف بالنسبة للتصريح اليوم. أعتقد الكلمات اللي بتصدر مننا، مو أعتقد أجزم أيضا، أن الكلمات اللي بتصدر مننا لها تأثير كبير في تكوين شخصية الطفل. كثير من الكلمات ما زالت عالقة في رؤوسنا إحنا، كلمات أبهاتنا وكلمات أمهاتنا 100% عالقة، طلبات كثير طلبنا

وبنتذكر لما نجي نتكلم سواء مع أنفسنا أو مع أبنائنا أو حتى نسترجعها كذكريات حتى مع أصدقائنا، نتذكر لما إحنا طلبنا شغلة معينة ورد فعل الأب أو الأم ومتى وصلت لنا هذه الطلب. فدائما مصطلحاتكم اللي بتستخدمونها تأكدوا أن لها تأثير كبير على طفلكم، لأنه بتظل عالقة في ذكرياته، بتظل مخزنة زي ما قلت سلطان، مخزنة عنده في الذكريات، فهي راح تكون أيضا سلوك راح يتبعه مع أبنائه. فأتمنى لما نستخدم مثل مصطلح أو لما نستخدم كلمة إن شاء الله نربطها باليقين ونطمن أطفالنا أن الطلب راح يجيك، راح يجيك، ونعطيهم حتى لو قدرنا أن نلزمها بتوقيت معين حسب أيضا إحنا إمكانياتنا وظروفنا. شكرا لكم أصدقائي، شكرا لكل اللي شاركني حلقة اليوم سواء بالاتصالات أو الواتساب أو من خلال منصة إكس، وشكرا لاستماعكم من خلال المنصة على @jidda_radio وأيضا على صفحتي الشخصية. شكرا عبد الله القعيت من خلف الإخراج، وشكرا أمينة العبد الله من خلف المايك والإعداد. نطروني بكرة، لا تنسون في نفس الحزة وفي نفس التوقيت، ومشوار جديد يجمعني معاكم ببرنامج في الزحمة فمان الله.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
1: بغيت نعيش معاك.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومستمعي جدة FM أينما كنتم تسمعون حلقة جديدة من برنامج مونديال 26. هذا البرنامج الذي يأتيكم يوميا من الساعة 6 وحتى 7 مساء نناقش فيه أحداث كأس العالم الذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. معكم من أمام المايك أنا أسامة الغريبي والإخراج خلود لبني. حنبدأ إن شاء الله حلقتنا مع ضيفنا الكريم في الاستوديو، لكن بعد هذا الفاصل.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة.

0: مع نهى الجديبي الخميس الواحدة ظهرا على جدة اف ام. وجانا الصيف ولياليه الحلوة، اجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة اقرب ان بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الانشطة البحرية على ساحل البحر الاحمر. اما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام. في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في مونديال 26. أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الإعلام الرياضي نجيب الجداوي. أهلا ويا مرحبا فيك.
1: أهلين أسامة، مساء الخير عليك وعلى كل من يتابعنا عبر أثير إذاعة جدة.
0: نورتنا وشرفتنا، حياك الله.
1: يا مرحبا، وإن شاء الله نقدم حلقة ممتعة كمتعة مونديال 26
0: بمشيئة الله. طيب، نبغى نبدأ بالمباريات اليوم، قمة الدور نصف النهائي. البعض اعتبر أنها نهائي مبكر بين فرنسا وإسبانيا. كيف ستواجه إسبانيا قوة المنتخب الفرنسي في هذا اللقاء؟
1: شوفوا سامة، الحديث عن فرنسا وإسبانيا وإسبانيا وفرنسا فعلا هو نهائي مبكر، ومباراة أتوقع فيها الكثير من الأسرار، أو كما يقال في الإعلام تخبي الكثير من الأسرار. صحيح فرنسا من المنتخبات اللي تلعب كرة قدم ممتعة وهجومية بحتة، يعني ما توقع في أحد شاف فرنسا في المونديال وما استمتع للأمانة، يعني
0: من أول مباراة إلى آخر مباراة
1: إلى آخر مباراة، منتخب ممتع، منتخب مخيف للخصوم. يعني أنت لو تشجع إسبانيا أتوقع اليوم بتشوف المباراة وأنت خايف، لأنه فعلا منتخب يمتلك لاعبين مخيفين. الحديث عن الرباعي الهجومي مبامبي وأوليسي أو حتى عثمان ديمبلي في اليمين أو في اليسار، دوي منتخب
0: باركولا
1: دائما يجي كلاعب احتياط، ولكن اللاعبين الأساسيين اللي يبدأ فيهم دائما دي تشامب المباراة، منتخب جدا مخيف. في المقابل إسبانيا، هذا المنتخب اللي يلعب كرة قدم أيضا ممتعة بمنهجية وأسلوب فرنسا اللي دائما إحنا نتابعه، اللي هو الاستحواذ، امتلاك الكرة، يعمل على إجهاد الخصم من خلال عدم إعطاء الكرة وجعله يتحرك بشكل كثير داخل الملعب. هي أسلوب ومنهجية ومدرسة إسبانية بحتة دائما ما يلعب فيها المنتخب الإسباني، واللي أيضا هو المنتخب الآخر، يعني من المنتخبات اللي تعتبر التوب فايف أقدر أقول لك في العالم. ولو نرجع اليوم لقائمة المنتخبات يعني

0: مراكز المنتخبات في العالم راح نشوف فرنسا اسبانيا الثاني وفرنسا الثالث.
1: بتتكلم عن كمان الارجنتين،
0: الارجنتين الأول. اول والرابع انجلترا. انجلترا فهم الاربعه توب فور هم اللي متواجدين في السيمي فاينل ويستحقون اتوقع هذا التواجد. ما اتوقع انه التكهن بالنتيجه سهل، ما يمكن يعني مين ما كان يتابع كرة القدم انه يقول والله مثلا فرنسا بتفوز او اسبانيا بتفوز. مع انه انا شفت كثير من التوقعات وكثير من الاستفتاءات اللي تقول بانه فرنسا هو البطل، هو اللي راح يكون طرف في النهائي. وكل هذه الاراء او التوقعات جاءت بناء على ما قدموا فرنسا في المونديال. الارقام دائما ما تضع الناس تخليها تحكم على ايش قدم في المونديال بناء على الارقام اللي حققها. يعني فرنسا ممكن مسجل 17 هدف في المونديال، استقبل مرمى هدفين
1: صح.
0: في المقابل فرنسا اسبانيا عفوا مسجل اقل وما ولج مرمى الا هدف واحد. ف كثير كثير يقول فرنسا، بس انا اتوقع انها راح تكون مباراه صعبه على الطرفين، واللي راح يفوز اتوقع يستحق انه يكون طرف في النهائي ويكون بطل في نفس الوقت.
1: يعني تتوقع انه الفائز من هذه المباراه يكون بطل كاس العالم؟
0: لا، احنا كده بنظلم المنتخبات اللي بتلعب
1: انجلترا والارجنتين.
0: بكره انجلترا والارجنتين، وهي منتخبات يعني ما تقل قوه عن فرنسا.
1: طيب احنا بنتكلم عن انجلترا والارجنتين، لكن لسه احنا في كلام كثير عند فرنسا واسبانيا.
0: صحيح،
1: انت قلت انه المنتخب الاسباني سجل تقريبا 13 او 14. عموما هو المنتخب الاسباني يعني يعاني هجوميا، خلينا نقول
0: يعاني بشكل كبير. ولو تلاحظ انه دائما يعني الاهداف اللي سجلتها اسبانيا في المونديال في مشوار وفي البطوله يعني كانت متاخره او سجل هدف فقط، ما في غزاره تهديفيه.
1: هي اربع اهداف قدام السعوديه،
0: قدام السعوديه اربعه
1: وأوروغواي واحد،
0: وأوروغواي واحد
1: والنمسا ثلاثه،
0: والنمسا وبعد كده لعبت مع
1: البرتغال
0: مع البرتغال
1: واحد والبلجيكا اثنين
0: وبلجيكا.
1: طيب هي زي ما اتفقنا انها تعاني هجوميا، لكن دفاعيا يعني هي جيده نوعا ما، لم يلج مرماها زي ما قلت الا هدف واحد. طيب
0: طبعا هو المنتخب الافضل دفاعيا في
1: دفاعي.
0: في
1: طيب هذه الحاله الغير متوازنه بين الدفاع والهجوم كيف بيكون تاثيرها قدام المنتخب الفرنسي؟ اذا اعتبرنا ان المنتخب الفرنسي، وانت تكلمت انه قوي هجوميا، مرعب، في غزاره اهداف، في قوه تهديفيه في جميع المباريات، بيواجهها دفاع المنتخب الاسباني اللي قلنا انه دفاع قوي نوعا ما.
0: بس عشان نوضح المعلومه، انه فرنسا سجلت 16 من 16 هدف واسبانيا سجلت 11 هدف في مشوارها في المونديال.
1: فرق خمس اهداف
0: وفي غزاره تهديفيه في فرنسا اللي كانت في كل مباراه تطلع بثلاثه.
1: يمكن مباراة البرغواي اللي طلعت بهدف واحد،
0: لأن كانت لها ظروف خاصة مباراة البرغواي. يمكن نشاهد مباراة البرغواي كانت مباراة بدنية بحتة وكان
1: فيها خشونة صراحة.
0: فيها خشونة، ومن المباريات اللي كان عليها يعني كان عتب كبير على التحكيم، اللي يعني أنا شفت كثير من التصاريح للاعبين سابقين في فرنسا ولاعبين دوليين على مستوى كبير كانوا يقولوا إنه يعني من المباريات الوحيدة اللي ممكن تشوفها في حياتك يرتكب فيها 30 خطأ وما يعطي الحكم ولا كرت أصفر.
1: ما حصل على كرت أصفر
0: ما حصل.
1: في لاعب أتوقع أنه رقم 23 ضرب يعني صحيح. في كورتين كان يستحق فيها الكرت الأحمر صحيح. ما أخذ حتى أصفر.
0: ما أخذ أصفر ولا
1: علامة استفهام على حكم المباراة دي.
0: والله التحكيم بشكل عام يعني في علامة استفهام كبيرة عليه، خصوصا أنك اليوم تتكلم عن تقنية مساعدة اللي هي تقنية الفار، واللي جات من أجل أنه ما يكون في أخطاء. عشان نكون واضحين، الأخطاء جزء من اللعبة، بس اليوم تقنية الفار يعني سهلت التحكيم كثير وخلت الحكم يعني يعلق الشماعة ويعلق القرارات اللي هو بيتخذها على على هذه التقنية اللي وجدت من أجل إنها تساعد، خصوصا الأخطاء اللي يعني تكون أحيانا يدفع بعض الفرق الثمن، خصوصا لما تتكلم عن ضربة جزاء، نتكلم عن طرد، نتكلم عن بعض الأخطاء المؤثرة اللي تأثر حتى على نتيجة المباراة. اليوم أنت سألت سؤال مهم، إنه أسبانيا ما ولج مرماها أهداف كثيرة،
1: هدف
0: ولا عندها أهداف
1: اللي هو قدام بلجيكا
0: بالضبط، وعندها 11 هدف مقارنة ب 16 هدف مع فرنسا. أنا أشوف بأنه هذه هي كرة القدم الحديثة اللي تلعب اليوم، أستحوذ أكثر، أحاول أنا أنهك الخصم أكثر، وبالتالي أنا أكون قادر على أني أوصل، أو من بعض الكرات اللي يطلق عليها تفاصيل صغيرة في كرة القدم، كرة ركنية، كرة ثابتة، بعض التفاصيل الصغيرة هذه هي اللي تستخدمها بعض المنتخبات وتسجل منها أهداف. ولكن اليوم فرنسا متى ما قدر أنه حد من خطورة الثلث الهجومي لفرنسا في البدايات، خلينا أقول في الشوط الأول وحتى وصولا للشوط الثاني، وقدر أنه هو يلعب بالدفاع المحكم، أنا أشوف أنه هو قادر على أنه يسجل، خصوصا أنه منتخب فرنسا من المنتخبات الدفاعية، ما هي منتخبات القوية دفاعيا. لو احنا تابعنا مباريات
1: فرنسا، ايوه هي هجوميا صراحه اقوى من الدفاع،
0: هجوميا اقوى ودفاعيا ما هي قويه مقارنه باسبانيا. المنتخب اللي يلعب بمجموعه واحده، ما يعتمد على فرديات، ولا يعتمد على يعني ثلث ويتخلى عن ثلث زي ما هو في فرنسا. بس انا اشوف برضو فرنسا لو سجلت مثلا هدفين مبكره راح تصعبها كثير على اسبانيا. ولو نرجع لمشوار منتخب فرنسا في مونديال كاس العالم، من المنتخبات اللي تسجل بدري وتسجل احيانا هدف وهدفين وتصعب عليك المباراة كثيرا.
1: هو المشكلة انه اسبانيا من المنتخبات اللي صعب انها ترجع.
0: صحيح،
1: يعني احنا نتكلم عن عن, عن, عن الهجوم الاسباني، ترى راس الحربة منتخب اسبانيا اوريا زبان.
0: صح،
1: يعني ما هو ذاك راس الحرب اللي زي
0: بس مسجل 4 اهداف،
1: هو مسوي اللي عليه لكن مش اللاعب، مش المهاجم التوب صراحه اللي اقدر اعتمد عليه انه مثلا يقلب نتيجه.
0: صحيح، ما عندهم راس الحرب الصريح، راس الحرب الهداف اللي يخلص المباراه زي ما قلنا على مبابي في فرنسا.
1: مختلف
0: فعلا، او حتى لما نتكلم على مثلا الارجنتين ونقول عندك ميسي خلص لك المباراة في أي وقت، أو في إنجلترا لما نتكلم عن هاري كين، أو يعني بعض المنتخبات عندها المهاجمين، أو بلينغهام. طبعا بلينغهام اليوم هو الـ الـ
1: هو النجم الأوحد النجم الأول
0: الأول في إنجلترا، أقدر أقول، لأنه ما شاء الله تبارك الله، يعني هذا اللاعب اللي على الرغم من الانتقادات الكثيرة اللي يعني توجه له سواء مع ريال مدريد الفريق اللي هو يلعب له في اسبانيا، او حتى في تواجده مع انجلترا، ولكن دائما ما يحضر ويسجل. وهذا صراحه اللي يعجبني في بعض اللاعبين اللي دائما يرد في ارض الملعب.
1: صح،
0: فاسبانيا ارجع واقول بانه مشكلته كبيره في وجود الهداف اللي حافظ منطقه ال 18، فلذلك احيانا حتى لما يدخل البديل اللي هو مورينيو اتوقع اسمه
1: مورينو
0: يسجل، وعنده ممكن 2 أو 3 اهداف في
1: ميكل مورينو اللي سجل قدام البرتغال وبلجيكا
0: بالضبط، ودخل كلاعب بديل ترى وسجل، فعندهم البديل اللي
1: هذا سبحان الله حتى مع ارسنال محفوظ.
0: وشوف يعني
1: دائما كذا يسجل في الدقائق الاخيره
0: يسجل، واليوم يعني انا دائما ما كنت أستمتع ببعض التصاريح اللي كان يقولها هالاند لاعب النرويج المهاجم اللي صراحة تحس أنه ولد مهاجم، يقول أنا هذه وظيفتي، يعني حتى أحيانا فرحته ما تشوف فيها مبالغة في الفرحة، فيقول أنا مهاجم هذه وظيفتي أني أسجل أهداف،
1: زي هدفه اللي هدفه في البرازيل الثاني،
0: هدف
1: ما احتفل
0: يقول لك هذه وظيفتي، أنا هنا موجود عشان أسجل أهداف. ففعلا يعني بعض المهاجمين يعني متى ما أعطي الفرصة أو منح الفرصة يدخل ويسجل، وهذا المطلوب منه ترى، أنا ما هو مطلوب منك أكثر من إنه أنت تسجل أهداف، لأنه هذا الشيء اللي يعولوا عليك سواء مدرب الفريق أو زملائك في الفريق أو حتى الجماهير بشكل عام.

0: بس في مهاجمين نجيب يسجل ويصنع ويعطي كرة يمين يعطي كرة يسار ويدافع أحيانا. وأعطيك مثال هاري كين. هاري كين أنا من المهاجمين اللي صراحة يعجبوني في الحس هذا.
1: هاري كين لاعب متكامل ومن اللاعبين.
0: وكانت هذه الميزة عند كريم بنزيما.
1: كريم بنزيما
0: أيام ريال مدريد في البرايم حق كريم بنزيما.
1: بالضبط. شوف مشكلة بقى يعني المهاجمين أقدر أقول لك في بعض المهاجمين يعتبرون هم مهاجمين صريحين وما هو لاعب مجموعة زي مو هاري كين وزي مو بنزيما ما تفضلت. هذول من اللاعبين اللي يساعدوا الفريق بشكل كامل ويعول عليهم الفريق تبنى عليهم الخطة أصلا بشكل عام. فهذا الشيء اللي يفتقده للأمانة إسبانيا وتفتقد للمهاجم من فترة. أتوقع ما جاء مهاجم في إسبانيا يعني لو نرجع بالذاكرة
0: موراتا
1: ممكن موراتا وممكن جاء في فترة أنا بتكلم لك عن
0: حق أتلتيكو مدريد اللي دائما يسبب مشاكل مع راموس وبيبي. أنا ناس اسمه نسيت اسمه
1: زمان تكلم عنه
0: تقريبا في 2012 إلى 2018 لا توريس لا توريس هذاك اسطوره
1: ففي اسماء يا اخي
0: توريس يعني. انا اشوفه يمكن اخر مهاجم اسباني اخر راس حربه اسباني يعني كان نجم حقيقه.
1: وعلى الرغم من انه كان محارب كثير في في اسبانيا وما هو النجم المحبوب ان صح التعبير. بتعرف في اسبانيا كانت في ايقونات يعني لبعض اللاعبين سواء كانوا مهاجمين لما نتكلم عن راؤول ونتكلم عن مثلا بعض المدافعين اللي مثلوا اسبانيا. بس في الفتره الاخيره صراحه اسبانيا تعتمد على كره القدم الجماعيه يعني الجناح يسجل ممكن لاعب الوسط يسجل بيدري يسجل ف مو وهذا ترى يعني في من من من التكتيك الجديد انه المهاجم ما يعني بعض الفرق او المنتخبات ما تلعب اصلا براس حربه يكون مثلا لاعبين وسط صح. وسط المهاجم هو اللي يعني يتكفل بدور تسجيل اهداف فلكل يعني
0: 9.5
1: اي لكل مدرسه صراحه اسلوبها وهذا الشيء اللي يحترم لانه اليوم في مباراه فرنسا واسبانيا احنا راح نستمتع بمدرستين كرويتين مختلفه. الناس اللي تحب الاستحواذ راح تشوف الاستحواذ والناس اللي تحب كره القدم الهجوميه راح تشوف كره قدم هجوميه وهجوميه شرسه. يعني انا الخوف من فرنسا انها تتقدم هجوميا وتنسى المناطق الدفاعيه واللي راح تستغلها اسبانيا وتسجل.
0: والمشكله هذا هذا هذا عمل المدرب
1: بالضبط.
0: وهذه الصعوبة في مثل هذه المباراة انك كيف توازن بين انك لما تندفع هجوميا وتوازن بين المنطقة الخلفية
1: صحيح.
0: فهذه المساحة اللي في نص الملعب ممكن يستغلها منتخب اسبانيا وسط قوي وسط لا يستهان فيه
1: وسط قوي. وانا اشوفه صراحة اليوم يعني
0: خصوصا اولمو يعني في التمريرات البينية ممتاز جدا في المرتدات.
1: وانا اشوف اليوم من يعني مباراه اليوم هي محك حقيقي لفرنسا لانها ما توقع واجهت من المنتخبات التوب في كاس العالم. يعني ممكن
0: يعني هذه دلاله على قوه المنتخب الفرنسي انه الى الان كل المنتخبات اللي واجهها اقل منه بكثير. يعني ما واجه يعني منتخب ند لند
1: ما واجه منتخب ند لند حقيقي. وان كنت يعني انا اتوقع مباراته مع المغرب يعني الكل كان يتوقع مباراه المغرب راح تكون مباراه
0: انا فاجأت ند المغرب ند.
1: وكلنا تفاجأنا صراحه من منتخب المغرب الى يعني بعض الناس صاروا يقولوا انه يعني المغرب كانه باع المباراه. يعني بهذا المصطلح انا سمعت يعني كثير من الاراء تقول يعني المغرب مو المغرب اللي احنا نعرفه. فانا اشوف انه مباراه اليوم ان فرنسا تجاوز اسبانيا فهو بطل المونديال. هذه وجهه نظر شخصيه.
0: فرنسا
1: ان تجاوز اسبانيا هو البطل. هذه انا وجهه نظر وتوقع.
0: هذه بنفصل فيها بعد الفاصل بنريحك شويه. طيب نروح لفاصل قصير وبعدها راجعين نكمل مشوارنا معكم في مونديال 26.
2: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM
3: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2:00 ظهراً على جدة FM.

0: حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في مونديال 26. نرحب مجددا بضيفي هنا في الاستوديو الاعلام الرياضي نجيب الجداوي. نجيب، مصر انت فرنسا اذا تجاوزت عقبه اسبانيا ستكون هي البطل؟
1: والله هذه يعني هذه وجهة نظر بناء على يعني قراءة وبناء على متابعة. اليوم منتخب فرنسا يمكن ثاني أقوى المنتخبات هجومية، يعني ممكن اللي تابع المونديال بشكل دقيق وشاف كل مباريات المونديال يعرف كيف كانت فرنسا تفوز ب يعني ما بقول بسهولة بس بالطريقة اللي هي تبغاها.
0: ايه يعني وغالبا تنهي المباراة من الشوط الاول
1: بالضبط، يعني فلاحظ 17 هدف في كل مباراة تطلع بثلاث اهداف، يمكن شباكها نظيفة كانت في خمسة اتوقع ان لم تخني الذاكرة مباريات ما ولج مرماها الا هدفين. منتخب ثقيل في الملعب، منتخب هجوميا مخيف، انا ما اتمنى اني العب قدام فرنسا يوم من الايام.
0: والله شوف، يعني في ناس يعني تعتقد انه منتخب فرنسا الحالي هو اقوى منتخب في تاريخ كأس العالم.
1: في تاريخ كأس العالم؟
0: في تاريخ كأس العالم. انا شفت يعني ناس يعني محللين نقاد رياضيين يعني قالوا هذا الرأي، وهذا الرأي طبعا رأي خصهم،
1: هي آراء تخصهم وتحترم في الأخير، لكن احنا نظلم يعني الكثير من المنتخبات في يعني في بطولات ماضية. ممكن احنا ما شفنا المونديال من بدايته، بس انا اتكلم لك في 98 وفي 94، يعني نظلم البرازيل ونظلم ايطاليا ايام باجيو، والبرازيل اللي كان حتى في البلاي ستيشن كنا نلعب فيه يعني روبرتو كارلوس رونالدو الظاهره، يعني كانت في
0: برازيل 94
1: كانت في منتخبات او برازيل 98 منتخبات قويه،
0: اول جيل 94 98
1: قويه جدا، يعني حتى فرنسا كانت في منها نسخه جباره حق 98 اللي حققوا اللقب اتوقع في فرنسا. زيدان ومتعة زيدان وهنري فأنا يعني دائما ما أشوف إنه لكل جيل طريقته وأسلوبه، الكورة تتطور، التقنيات تتطور، اليوم فار وكورة بشاحن فالوضع مختلف عن السابق.
0: لا الكورة تغيرت طبعا،
1: يعني اللمسة اليوم يعني تحسب، فما بالك يعني في السابق ما كان في تقنية ولا كان في أوفسايد، مارادونا سجل بيده فكانت الأمور مختلفة بشكل.
0: يمكن أنا وأنت لحقنا المونديال يمكن من 94
1: تقريبا،
0: لكن في قبل 94 في ناس كانت تتكلم عن برازيل 82 اللي خسرت كأس العالم أمام إيطاليا،
1: رافالينيو. يعني أنا صراحة ما وعيت على الفترة.
0: إيه بس أنا يعني من أشوف الفيديوهات، من أشوف الآراء اللي اللي اللي اللي صاحبت تلك الحقبة، إنه برازيل مثلاً 82، فزي ما قلت أنت كل حقبة لها جيلها.
1: لها جيلها.
0: منتخب البرازيل، منتخب إسبانيا 2010.
1: منتخب إسبانيا كان مخيف.
0: كان جداً، حقق أمم أوروبا 2008. بهدف توريس اللي في ألمانيا
1: بالضبط.
0: 2010 حقق كأس العالم، 2012 رجع حقق أمم أوروبا، فاز على إيطاليا 4-0
1: وكان الدوري الأسباني ذيك الأيام يعني من الدوريات اللي أكثر متابعة، إن لم يكن هو الأكثر متابعة. ظاهر فترة رونالدينيو مع برشلونة وسامويل إيتو، كانت حقبة يعني اسبانيا كان هو المنتخب الافضل والناس كلها كانت.
0: 2009 جاء كريستيانو رونالدو، فترة غوارديولا
1: بالضبط، وهنا احنا عرفنا ممكن التيكي تاكا والاستحواذ واسلوب برشلونه في لعب كره القدم. فاليوم فرنسا على الرغم من انه دوريها ما هو دوري قوي في اوروبا، صح، مقارنه بالفرنسي ومقارنه بالانجليزي ومقارنه حتى
0: قصدك الإسباني والإنجليزي.
1: الإسباني والإنجليزي ما هي قوية مقارنة بالدوري الفرنسي، ولكن لاعبين منتخب فرنسا وطريقة يعني ضمهم للمنتخب الفرنسي، نعرف إحنا إنه أغلب اللاعبين هم من أصول يعني أفريقية وهم مواليد فرنسا، ولكن المدارس اللي هم تعلموا فيها ومدارس تعتبر من أعرق المدارس الأوروبية. فاليوم هذه النتائج، منتخب فرنسا يعني أنا شخصيا معجب كثير بالمنتخب الفرنسي، ولا عندي منتخب صراحة أشجعه ولا أميل له، بس أحب كرة القدم الجميلة، كرة القدم اللي لما تشوفها تستمتع وتقول يعني هذه كرة القدم اللي إحنا المفروض إننا نشوفها ونتابعها وتكون عندنا حتى هنا في دورينا.
0: هو شوف، في منتخبات ممكن إنها تأخذ كأس العالم بس ما تعطيك متعة على أرض الملعب.
1: صحيح.
0: الآن فرنسا من بداية البطولة إلى الآن هي بتقدم متعة على أرض الملعب.
1: يا سلام.
0: بتقدم متعة وبتقدم نتائج.
1: صحيح.
0: وهي مرشحة إنها تكون في طرف في نهاية كأس العالم. لما ذكرت الدوري الفرنسي، إنه الدوري الفرنسي مش قوي مقارنة بالدوري الإنجليزي والدوري الإسباني.
1: صحيح.
0: أتفق معاك تماما، لكن في السنتين الأخيرة باريس سان جيرمان كان بطل دوري أبطال أوروبا في النسختين الأخيرة. منتخب فرنسا كم لاعب من باريس سان جيرمان؟
1: ما عندي إحصائية بس تقريبا
0: عثمان ديمبلي، دوي
1: باركولا،
0: أعتقد رابيوت،
1: في مجموعة كبيرة. ولو نتكلم عن باريس سان جيرمان يعني لوحده، كم لاعب من باريس في المونديال مشارك؟
0: في المونديال
1: إيه، في باريس من الفرق اللي اليوم مكتسحة في أوروبا. بس لما نتكلم عن كم فريق في فرنسا يعني قاعد يعني،
0: لا هو باريس فقط،
1: ما في فريق ثاني. يعني حتى لو نرجع للدوري الفرنسي، يمكن باريس هو المتوج لعشرين مرة ممكن. ف باريس لحاله مشروع جبار، ومشروع يعني صرف عليه الكثير من أجل إنه يصل إلى التوب في أوروبا. بس أنا لما أتكلم عن اللاعبين الفرنسيين اللي اليوم قاعد يمثلون منتخب فرنسا، اللاعبين الفرنسيين اللي يعني لدرجة إنه في بعض اللاعبين ما هم حصلين مكان في منتخب الفرنسي، والحديث هنا عن بوعدي لاعب منتخب المغرب اللي يعني حسب ما سمعت أنا، ولا أعرف صحة الـ يعني الخبر، إنه حتى ما قبل شهر من المونديال كان قادر على إنه يلعب لمنتخب فرنسا. هذا معناته إنه في وفرة من اللاعبين اللي من الممكن إنهم يمثلوا منتخب فرنسا بالساهل. وفي أيضا لاعب منتخب مصر
0: هيثم حسن لعب في ناشئين، أعتقد
1: لعب في ناشئين منتخب فرنسا وكان قادر إنه يلعب. بس من الصعب جدا ومن الصعب بمكان يعني تمثيل منتخب فرنسا إن لم تكن يعني من اللاعبين التوب واللاعبين اللي يلعبون في أكبر الأندية في أوروبا.
0: هو شوف يعني زي مثلا ذكرت بوعدي، صعب لاعب عمره 18 سنة يلعب في منتخب فرنسا في هذا الوقت.
1: لا مو
0: انت شايف، انت شايف الدكة؟
1: انا شايف الدكة، بس بامبي في 2014 اللي حقق فيها منتخب فرنسا كاس العالم
0: 2018
1: كان عمره تقريبا
0: 18 19
1: سنة. بس كان لاعب يعني

0: الحديث عن لاعبين الهجوم واللاعب الهداف أتوقع أنهم عملة نادرة.
1: تعرف أنا أظهرت فرنسا أنا أعتبرها من يعني من الأظهرة اللي أقل من غيرها من المنتخبات كوجود أظهرة. يعني أظهرة فرنسا الآن أقل من أظهرة إسبانيا. تكلم إسبانيا كوكوريا، تكلم فرنسا كوندي. كوندي أصلاً مش لاعب ظهير.
0: مش لاعب ظهير صحيح. حتى الظهير الأيسر.
1: حتى الظهير الأيسر.
0: لوكا.
1: لوكا وبرضو
0: لوكا عمره
1: والبديل ثيو فرنانديز
0: عمره 32 سنة لوكا، وقاعد يقدم ترى مستويات مقارنة بعمره
1: ممتازة.
0: وقاعد يعني معبي الخانة إذا زي ما نقول بالعامية. لاعب مميز حتى الوصول للمرمى التسديدات. بس
1: لكن أقل من غيره من المنتخبات الأخرى.
0: لا فعلا أقل من غيره، حتى في بعض المنتخبات صراحة اللي كان بالإمكان إنها يعني أنا كنت أشوف النرويج قدم نسخة عظيمة ترى من كأس العالم
1: صحيح.
0: بقيادة هالاند، حتى وإن كان هالاند هو من شال هذا المنتخب، ولكن كان قادر على إنه يتواجد في في في النهائي. ولكن يعني في الأخير المنتخبات القوية، خليني أقول لك المنتخبات اللي عندها خبرة لعب هذا النوع من البطولات يعني الأرجنتين ما هي الأرجنتين اللي شفناها في 2022، ومنتخب من السهل إنه ينتصر عليه مثلا فرنسا أو حتى إنجلترا، بس إنه منتخب تحس إنه اللاعبين
1: يلعب باسمه
0: واللاعبين يلعبون مع بعض من فترة طويلة.
1: نعم.
0: وعندهم الخبرة اللي يعرفوا كيف يخلصوا المباريات.
1: سكالوني مدرب الأرجنتين، طب ندخل دحين على الأرجنتين وإنجلترا. سكالوني مدرب الأرجنتين، جاءت الانتقادات من الصحافة الأرجنتينية وحتى بعض الصحافة الأوروبية إنه ما أعطى الفرصة للاعبين شباب زي نيكو باز، زي جوليانو سيميوني
0: صحيح
1: لاعب أتلتيكو مدريد، وفي لاعب أيضا ثالث ما يحضرني اسمه الآن، إنه في عندك لاعبين شباب قادرين إنهم يلعبوا في في في في بعض المباريات في كأس العالم، لكن كان مهمشهم تماما ومتمسك بالحرس القديم اللي حقق مونديال 2022.
0: أنا أتفق.
1: أنت تتفق مع المدرب ولا تتفق؟
0: أتفق مع الآراء.
1: مع الآراء.
0: إنه ما أعطى فرصة. اليوم لو تشوف منتخب الأرجنتين تقريبا هو نفس المنتخب اللي لعب في 22، يعني من حارس المرمى إلى ميسي. يعني كان بالإمكان إنك يعمل شوية على تجديد بعض الدماء. يعني حتى في الاحتياط جايب أوتاميندي يعني من اللاعبين اللي تقريبا 36 سنة لاعب.
1: نعم.
0: خلاص يعني المفروض تعطي فرصة وتجدد الدماء. ومقارنة بمنتخب أسبانيا، يمكن منتخب أسبانيا معدل الأعمار فيه يمكن 23-24 سنة.
1: صح.
0: على الرغم
1: من أقل معدلات الأعمار في البطولة،
0: من أقل معدلات الأعمار في البطولة، هذا شيء يدل إنه في عمل كبير على مستوى القطاعات السنية وعلى اكتشاف اللاعبين ومنحهم
1: أكاديميات
0: بالضبط. حتى لو نرجع مثلا على عندنا في المنتخب السعودي، في كثير من الانتقادات اللي يعني توجه إنه ما قاعدين نعطي فرصة للاعبين الصغار. يعني منتخب اللي لعب في كأس العالم في تشيلي 2024 جيل فرح الشمراني والمجموعة الكبيرة اللي لعبت وقدمت مستوى جدا مميز في
1: مع كأس سعد الشهري؟
0: مع سعد
1: ولا
0: لا مو مع سعد الشهري. لا المدرب أتوقع كان مدرب أجنبي، بس ما منحت الفرصة. المنتخب اللي يحقق مع سعد الشهري كأس آسيا ما هم موجودين، مين متواجد فيهم؟ ما في متواجد أتوقع إلا سعود عبد الحميد وحسان تنبكتي. ففي كثير يعني من من الكلام اللي الواحد يده يقوله ويده يتكلم فيه. لازم احنا نشوف الناس اللي نجحت ونعمل على يعني على خطاها. ما نبغى نتكلم في المنتخب السعودي اليوم احنا على موضوع
1: والله شوف يعني انت تتكلم عن الـ عن الـ عن الـ عن المواهب اللي موجوده في في في بعض المنتخبات زي منتخب اسبانيا. تتكلم عن لاماسيا شوف كم موهبة
0: صحيح
1: تطلع في كل عام،
0: وفي مواهب ممكن ما يطلع
1: أصلا تشوفها في دوريات أخرى. يعني صحيح. من كثرة المواهب قاعد يعني صحيح. يعير هذه المواهب لأندية أخرى، فهذا يعني يرجع بالنفع على المنتخب الإسباني.
0: ما في شك.

0: وهذا الشيء اللي احنا المفروض يعني نقول لك يعني ابدا من حيث ما انتهى الاخرين.
1: نعم
0: مهم جدا صراحه انه انت تصدر المواهب، لانه المعدل العمري للاعب من 18 سنه اقدر اقول الى 32 سنه، بعد طيب. 32 يعني في كل قاعده شواذ زي ما يقولوا، يعني ما في لاعب
1: هذه على حسب يعني
0: لاعب واحترافية اللاعب. نتكلم اليوم عن مثلا كريستيانو رونالدو بعمر 41 سنه، وتكلم عن ميسي، هذول اللاعبين اتوقع يعني مستثنين، لانه لاعبين فعلا مختلفين عن البقية.
1: مودريتش
0: ومودريتش نفس الشيء، لاعبين قلائل صراحة اللي تواجدون. دائما احنا نسمع عن حراس المرمى اللي يوصلون ل 40 سنة ول 41 سنة و 42 سنة، بس كلاعب كرة قدم لا، الاحترافية مطلوبة، وثقافة الاحتراف ممكن هي اللي غايبة عن كثير من اللاعبين.
1: زيدان لما اعتزل بعمر 35 في 2006 كنا نشوفه معتزل هو كبير
0: فعلا،
1: هو رجع من اعتزال اصلا، يعني لعب كاس العالم 2006 بعد ما اعتزل ورجع وكاد ان يحقق كاس العالم.
0: صحيح، وزيدان يعني كان من اللاعبين اللي كذا شكله يوحي بانه لاعب كبير ترى. هو اصلا هو اصلا من اللاعبين اللي برزوا متاخرين.
1: صحيح،
0: ما كان بارز يعني من عمر صغير زي ما كان في كريستيانو وميسي.
1: في اخر سنتين مع اليوفي بدا
0: بالضبط، عرفنا
1: او مع مونديال 98
0: مع مونديال 98 اللي حققوا المنتخب، يمكن عرفنا زين الدين زيدان، واللي اتوقع انه لاعب ما يتكرر حتى في في في منتخب فرنسا، مع اني معجب كثير بوليسي، اللاعب اللي اليوم يعتبر هو الموسيقار او الساحر زي ما يقولوا عليه بعض المعلقين في وسط منتخب فرنسا.
1: انا ما اعرف كيف بايرن ميونخ راح اخذ اللاعب هذا من كريستال بالاس كذا، خصيصا مايكل اوليسي، وجابه ولعبه جناح ايمن وظهر بهذه الصوره.
0: لا هذه ما هي عشوائيه ترى في الاختيارات،
1: ما هي عشوائية
0: ترى اليوم في سكاوتينج تيمز وناس تحليل اداء واكتشاف ويتابعوا اللاعب.
1: على فكره ترى جابوه عمره 24 سنه، يعني ما حد كان يعرف طول هذه السنين.
0: لا والله من اللاعبين اللي اتوقع، انا سمعت كمان انه ما هم من يعني اللاعبين اللي كانوا يعني
1: بارزين بشكل ملفت،
0: ما عنده الجنسيه الف...

0: والله اللاعب يستاهل، واللي قدمه في المونديال صراحة مو سهل، يعني واحد من اللاعبين القلائل اللي كان عنده 5 أسيست وأسيست ناجح، يعني صناعة أهداف. ما في لاعبين يعني، حتى يمين يامال اللي هو اللاعب اللي كانوا الناس يتوقع أنه راح يقدم مونديال مختلف مقارنة بمكان يقدمه في برشلونة مقارنة بعمره، ما شفنا يمين يامال
1: مساهمة واحدة. هو الهدف اللي قدام السعودية،
0: بس الهدف اللي قدام السعودية، وبعد كده ما شفنا يمين يامال.
1: احنا نروح ونرجع لفرنسا مرة ثانية،
0: لأنه صراحة من المنتخبات اللي يعني
1: والله الكلام فيها كثير،
0: يضرب في المثل في المنتخبات الناجحة والمنتخبات المميزة والمنتخبات اللي تصدر المواهب، لأنه احنا كنا نتكلم عن تصدير المواهب، فرجعنا لفرنسا لأنه في الأصل احنا تكلمنا قلنا من المدارس الكروية العريقة اللي تصدر اللاعبين الموهوبين.
1: والله يعني حتى تتكلم عن منتخب الشباب، تتكلم عن المواهب اللي موجودة في الدوري الفرنسي، ترى احنا ما نتابع الدوري الفرنسي كثير، ترى فيه موجود مواهب كثيرة، الدوري الفرنسي والدوري الألماني
0: صحيح،
1: ترى فيه مواهب،
0: ولأنه سهل كمان في فرنسا أسامة أنه يمنح اللاعب الجنسية. صح. هذا الموضوع ترى ما هو،
1: هذه نقطة مهمة،
0: فتحصل كثير من اللاعبين الأفارقة عنده جنسيتين، يحمل الجنسية مثلا الكاميرونية والفرنسية والسنغالية والفرنسية المغربية والفرنسية، فهذا الشيء قاعد يسهل لهم يعني موضوع انه اللعب للمنتخب الفرنسي.
1: انا ما فهمت موضوع الجنسية، يعني هم يعطوك الحرية الاختيار انك تختار بين المنتخب مثلا الفرنسي والمنتخب مثلا على سبيل المثال النيجيري، يعني احنا شفنا مثلا الاخوان ويليامز في المنتخب الاسباني،
0: صحيح،
1: ويليامز الصغير يلعب في منتخب اسبانيا، وويليامز الكبير
0: نيكو ويليامز اللي يلعب في اسبانيا،
1: نيكو ويليامز في اسبانيا، والثاني هو في غانا،
0: في غانا اتوقع
1: المهم انه في منتخب افريقي.
0: نفس الشيء بدوي اللي يلعب في فرنسا،
1: دوي
0: هو في ساحل العاج،
1: صحيح.
0: فتشوف هي مو انه يعطوك الاختيار، هي قرار للاعب انت حابب تمثل مين، خصوصا لما تكون في مرحله
1: ابراهيم دياز على سبيل المثال،
0: البرايم حقك يكون مثلا عالي في فتره من الفترات، على سبيل المثال والله اسامه انت تلعب في ريال مدريد وعندك جنسيه مثلا فرنسيه وجنسيه ثانيه مختلفه لدوله ثانيه، فالدولتين تجي يعني تقول لك انت يعني مثلا فرنسا تقول لك احنا نبغاك تلعب معانا، والمغرب يجي يقول احنا نبغاك تلعب معانا، فانت لك حرية الاختيار. بعض اللاعبين يتأثر بالعائلة، والله مثلا الوالد يضغط عليه لازم تلعب لمنتخب مثلا المغرب، فيقبل انه يلعب لمنتخب المغرب. اليوم مثلا اشرف حكيمي من اللاعبين اللي عنده ترى جنسيتين، بس هو فضل انه يلعب لمنتخب المغرب. في المقابل يمين يامال عنده مثلا كان يقدر يلعب للمغرب، لكن هو فضل انه يلعب لفرنسا
1: لإسبانيا.
0: بابي نفس الشيء كان يقدر يلعب للكاميرون، بس هو في الأخير يقول لك أنا لما ألعب لفرنسا أنا ألعب لمنتخب أوروبي كبير، أنا ممكن عندي البوتنشل إني أوصل لمونديال كأس العالم وأحقق مونديال كأس العالم، وهذا اللي صار مع منتخب فرنسا.
1: وأحياناً اللاعب يفكر فيها إنه فين راح تكون فرصة الأكبر، زي إبراهيم دياز مثلاً، هو لاعب يلعب في ريال مدريد،
0: صحيح،
1: لكن شاف فرصته في منتخب إسبانيا أقل من فرصته في منتخب المغرب، فاختار
0: إنه
1: يلعب في منتخب المغرب وهو أساسي. هل إبراهيم دياز قادر إنه يلعب أساسي الآن في منتخب إسبانيا؟
0: الآن لا، بس هو لو يعني هي أشوف هي إمكانيات وهي قدرات، وأحيانًا لاعب ما يعني ما يستغل الإمكانيات اللي عنده ويطورها بحيث إنه يزاحم أفضل اللاعبين في منتخبه. فأنت كان ممكن أنك تلعب في منتخب إسباني لو أنت كنت مثلا قادر على أنك تطور من نفسك وتلعب، يعني في اليوم هو يلعب في ريال مدريد، وريال مدريد واحدة من الأندية اللي سهل جدا أنك أنت تمثل فيها من خلال منتخب إسباني.
1: طبعا
0: فهي ترجع للاعب نفسه وقدراته إمكانياته، وفي الأخير قراره يلعب لمين.
1: هو اختار
0: منتخب في لاعبين كثير، يعني لو بنضرب المثل يمكن خصوصا في موضوع كرة القدم يعني الأمثلة كثيرة جدا.
1: طيب خلينا نرجع معك للقاء الأرجنتين وإنجلترا، احنا تكلمنا عن

0: المنتخب الإنجليزي أيضا المنتخب الإنجليزي يعني عنده غزارة أهداف لكن أقل من الأرجنتين وأقل من المنتخب الفرنسي. لكن إيش المميز في إنجلترا؟ إنه عنده 13 هدف، 12 هدف كانت ما بين هاري كين وما بين جود بيلينغهام، 6 أهداف. الثنائية هذه اللي خلقها نقدر نقول خلقها توخيل، ولا الثنائية هذه حتكون موجودة مع أي مدرب؟
1: والله شوف، يعني توخيل من المدربين اللي يعطى له الفضل الكبير في إنه وجد هذه التوليفة ما بين هاري كين وما بين جود بيلينغهام، خصوصا إنه يعني في بعض الشخصيات من اللاعبين أحيانا يفضل إنه يلعب هو مثلا وحيد في خط المقدمة من أجل إنه هو يأخذ
0: الشو
1: كامل ويكون هو الأفضل تسجيل الأهداف. ولو نلاحظ يعني الجميل في منتخب إنجلترا إنه يلعب يعني بشكل جماعي وبروح العائلة الواحدة إن صح التعبير. يعني أحيانا حتى في ضربة الجزاء بيلينغهام يعطيها مثلا هاري كين عشان هاري كين ينفذ، والعكس صحيح. الشيء الثاني في إنجلترا الجميل جدا إنه الفريق يعرف كيف يلعب تحت الضغط. صراحة أنا شفت مباراة إنجلترا مع المكسيك، واحدة من أمتع المباريات في المونديال، تحت زخات المطر والمطر القوي، والمباراة أجلت
0: والملعب مرتفع.
1: وتوقع إنه المكسيك سجلت أول ورجع.
0: نعم، كين يونس
1: ورجع إنجلترا بطريقة صراحة ما يفعلها إلا المنتخبات الكبار.
0: وطرد لمنتخب إنجلترا.
1: وطرد كان لمنتخب، يعني مباراة دراماتيكية وجميلة. فهذه بعد هذه المباراة أنا أيقنت بأنه منتخب إنجلترا راح يروح بعيد في البطولة، لأنه ما هو منتخب يعني سهل. يعني مع كل الاحترام لمنتخب الأرجنتين، بس أنا أشوف منتخب إنجلترا ترى قادر على إنه يكون طرف في نهائي البطولة، وأتوقع إنهم لهم 60 سنة أو 50 سنة. هم ما
0: 1966 هي البطولة الوحيدة لكأس العالم اللي أخذها إنجلترا،
1: هي البطولة الوحيدة. فالعودة ما كانت سهلة، إنك أنت ترجع تكون بطل أو طرف في نهائي البطولة. فمنتخب إنجلترا صراحة توخيل صنع منتخب قوي ومنتخب ما هو سهل.
0: توخيل يعني العمل اللي قدمه مع منتخب إنجلترا، العمل القوي والجهد الذهني،
1: يا سلام،
0: كان واضح على شكله أصلا.
1: واضح جدا
0: أصلا، تغيرت ملامح توخيل، هذا توخيل اللي نعرفه.
1: حتى اللاعبين صراحة واضح إنه في عمل كبير قدم في الفترة الماضية من أجل إنه يظهر هذا المنتخب بهذا الشكل. والدعم الكبير اللي قاعد يحظى فيه منتخب إنجلترا، يعني شفت لهم شفت مقطع للجيش الإنجليزي وهو يدعمهم قبل المباراة الأخيرة. فهذا الشيء يعني يدل إنه في طموح وفي
0: رغبة
1: وفي هدف. يعني الجماعة حاطين لهم خارطة الطريق.
0: أيوة واضح، في خطة واضحة من البداية،
1: في خطة واضحة هذا المنتخب وين بيوصل.
0: هاري كين وجود بيلينغهام أعتقد إذا حققوا كأس العالم سوف يمنحون لقب السير في إنجلترا.
1: والله
0: يعني لهذه الدرجة. أنا أقول لك بس
1: شوف، لقب السير لقب يعني غالي في إنجلترا. يمكن بيكهام هو آخر الناس اللي منحوا هذا اللقب،
0: وقبله فيركسون
1: بس بيكهام يعني هو الأخير. فإن حققوا كأس العالم فهم يستحقون صراحة هذا.
0: ترى كأس العالم بيكهام ما حقق كأس العالم ولا أمم أوروبا ولا حقق بطولة.
1: لا ما حقق. فكأس العالم ترى شيء ما هو سهل إنك تحقق كأس عالم. وترى حتى أحيانا اليوم اللي اكتشفته أنا إنه الرياضة تلعب دور كبير حتى على المستوى السياسي.
0: طبعاً.
1: وتأثر في كثير من القرارات.
0: صحيح.
1: شوفنا كيف استقبل مثلاً رئيس مصر المنتخب المصري، وكيف استقبل الملك النرويج، أتوقع، وأمير النرويج المنتخب النرويجي. فهذا شيء يدل على انه لكره القدم
0: وحضورهم كبير. حضور مثلا ولي عهد النرويج كان حاضر مباراه النرويج وانجلترا بالضبط. كان بجانب رئيس الاتحاد الدولي
1: بالضبط الحضور القوي واتوقع انه لما انت تحقق شيء هذا الشيء ترى يعطي سمعه كبيره للبلد. انا اتوقع السعوديه مفازت الارجنتين في كاس العالم 22 يعني كنت اسمع ارقام فلكيه يعني اللي ظهر فيها اسم السعوديه على محركات البحث.
0: نعم. المنتخب على طاري المنتخب النرويجي اعتقد المنتخب النرويجي يعني هو هدفه من بدايه البطوله انه يصل الى دور متقدم. يعني هو وصل دور الثمانية يمكن هذا هدفه انه وصل دور الثمانية في هذه النسخة. النسخة اللي بعدها انا اخطط اني اوصل مثلا النصف النهائي.
1: صراحة قدم نسخة عظيمة من كأس العالم وكان منتخب يعني محترم والناس رفعت له القبعة حقيقة
0: خصوصا بعد مباراة البرازيل. صراحة
1: بعد مباراة البرازيل واقصاء البرازيل ما في كان احد يتوقع حتى لاعبي البرازيل نفسهم خرجوا مصدومين لانه في كرة القدم ببساطة الفريق اللي يحترم الخصم والفريق اللي يعني يلعب كرة القدم الحقيقية داخل الملعب هو من يعني يكون أقرب للفوز.
0: يا أخي جميل لما يكون عندك في فريقك أو منتخبك لاعب حاسم ترى هذا بيفرق كثير. يعني هالند فرق مع منتخب النرويج
1: أكيد مو بس في منتخب حتى
0: رغم أنه في أوديغارد مثلا نجم أرسنال سورلوث نجم أتلتيكو مدريد لكن هالاند كان هو الرقم الأصعب في المنتخب.
1: لا هالاند
0: وحسم مباراتين يمكن أو ثلاث مباريات.
1: هالاند يعني حتى مع مانشستر سيتي يعني من اللاعبين اللي تبني عليه فريق من اللاعبين اللي دائما ما يكون حاسم للمباريات بس أحيانا يعني اللاعب الواحد ما يسوي شيء في منظومه
0: متكامله
1: لانه كره القدم اليوم كره جماعيه
0: بس تاثيره
1: مهم بس انت تحتاج كمان 11 لاعب
0: طبعا
1: ايوه لا يقلون مستوى من حارس المرمى الى اللاعب المهاجم وشفنا اليوم دور حراس المرمى كيف في المونديال. لو بنرجع من بدايه المونديال بقول لك انه المنظومه بشكل كامل صراحه تفرق لما يكونوا اللاعبين كلهم على مستوى عالي هذا الشيء يعطي المنتخب قوه وافضليه ولا ننسى ترى الدور الكبير زي ما نرجع نقول للدوريات وللمدارس الكروية في الدولة نفسها.
0: إيش أكثر مباراة استمتعت فيها في مونديال 26؟
1: والله كانت مباراة أنا قلت لك إنجلترا والمكسيك من المباراة صراحة الممتعة واللي يعني شفنا فيها كرة قدم جميلة. ايضا المباراه اللي هي كانت النرويج واسبانيا اتوقع ولا سويسرا
0: النرويج فرنسا كانت في دور المجموعات
1: لا
0: في النرويج والبرازيل
1: سويسرا خرجت من مين
0: الارجنتين
1: من الارجنتين برضه كانت من المباريات الممتعه صراحه اللي طرد فيها لاعب
0: سويسرا
1: في الشوط
0: والله تصدق انا يعني لو ما اضطرت انا اعتقد سويسرا كانت رايحه للفوز
1: فعلا لانه كان
0: الشوط الثاني
1: كان مستواها جدا عالي والريتم كان جدا عالي. الطرد اتوقع اثر على على على سير
0: قتلهم.
1: على سير المباراه
0: لانه الطرد بعد الهدف بدقيقتين
1: بعض الهدف بدقيقه والفار صراحه التحديث الجديد للفار اللي يرجع للكرت الثاني قتل حلاوة.
0: أنا أحسها يعني ما بعرف بكرة تقول في نص الملعب ومثل أوكي مثل فيها اللاعب
1: بس البروتوكول هم رجعوا البروتوكول. البروتوكول اليوم الجديد الحديث يقول لك الحكم له الأحقية أن يرجع للكرت الأصفر الثاني إن كان فيها
0: يعني هي تقديرية من الحكم لو مشاها ترى ما حد بيقول شيء.
1: هو الفار اللي يرجع اللي يقول له يرجع ترى مو الحكم الحكم في جزء من الثانية ما يلاحظ التمثيل بس الفار ليش في اليوم
0: حتى
1: طاقم للفار هو طاقم الفار ينبه يقول له
0: ينبه بس حاجة. القرار الأول والأخير للحكم
1: إيه بس الحكم يقول له يعني أنا بقول لك إيش البروتوكول اللي متبع الحكم في تواصل مع الفار عن طريق الهيدفون فيقول له في حالة فيها كرت الحكم يسأله طبعا هل الكرت مثلا مستحق اروح اعطيه كرت على طول يقول له انت روح شوفها عشان انا اخلي مسؤوليتي ارجع شوفها فالحكم يأشر بيده انه فار ويروح للشاشة عشان يشوف إيش يتحقق من الحالة، هل الحالة تستحق أو لا تستحق. هنا يجي قرار الحكم الأخير، أنت تتخذ قرارك بناء على الشيء اللي أنت شفته.
0: هو أعتقد أنه راح للفار أنه عشان يلغي كرت لاعب الأرجنتين، كرت أصفر لاعب الأرجنتين.
1: إيه هم لاعبين الأرجنتين
0: اعترضوا أنه تمثيل،
1: أنه تمثيل. فهنا صار في تواصل مع غرفة الفار، فقال له تعال شوف
0: الحالة. أنت شايف كيف شايف شكل التحكيم بشكل عام في هذه البطولة؟
1: والله عليه ملاحظات كثيرة، خصوصا في ظل تواجد الفار زي ما تفضلنا في بداية الحلقة. أنا اليوم مع تواجد الفار ما أعطي الحكم أي عذر بأنه يخطئ، خصوصا في الحالات المؤثرة، يعني الأوفسايد، الهدف، الكرت الأحمر، في حالات هذه لا يمكن أنك تخطي فيها لأنه في فار.
0: ايه طبعا.
1: ترجع للفار. بس اللي شفناه في كثير من المباريات صراحة ما أعرف.
0: طيب الحالات اللي 50-50؟
1: لا، معظم الحكام صراحة في كأس العالم كانوا حكام مميزين. الحكام اللي ما كانوا على قدر المسؤولية أتوقع استبعدوا وما هم متواجدين اليوم في
0: زي حكم مصر والأرجنتين.
1: حكم مصر والأرجنتين استبعد على طول. مباراة الأرجنتين الأولى مع الجزائر ميسي كان من المفروض أنه يطرد، الحكم تغافل وحتى ما رجع.
0: حالة واضحة يا أخي،
1: جدا واضحة، فيها تهور وفيها إهمال وفيها يعني عنف. فما أعرف يعني ليش
0: ميسي،
1: هو ميسي في الأخير. بس حتى من كان ميسي الـ الـ الـ العدالة يجب أن
0: هو لو راح لأحمر ميسي راح يتوقف مبارتين، يعني ما راح يلعب دور المجموعات.
1: إيه بس هي ما هي
0: فهذا البروتوكول المتبع في الكرت الأحمر المباشر.
1: هو كأس عالم، ما هو إعلانات تجارية. يعني أنا ما أبغى أستفيد ميسي يعني عشان والله مثلا يكون هو أيقونة المونديال. ترى ميسي اليوم موجود بكرة ما حيكون موجود، فإيش حيسووا مثلا؟ يعني
0: شايف انه ظلم المنتخب الجزائري.
1: انا اشوف المنتخب الجزائري ظلم، المنتخب المصري ظلم،
0: لانه هدف للنمسا كمان،
1: وفي هدف. يعني انا بقول لك لو نرجع للاخطاء حقيقه، يعني الاخطاء كانت المؤثره كانت كثيره اللي تغافلوا عنها الحكام. وفي صراحه بعض المباريات كانوا الحكام فيها هم اللي لهم النجوميه في كثير من المباريات. ما
0: يا اخي احس الفيفا نجم الحكام في هذه البطولة زيادة عن اللزوم، يعني حاط اسم الحكم على التيشيرت، يتواصل مع المشجعين، الأضواء كلها عليه لما ينزل للفار أو لما يرجع للفار. أنا أعتقد أن النجومية تكون للاعبين داخل أرض الملعب.
1: المفروض الحكم يكون على الهامش.
0: الهامش
1: لأنه نعم. هو يعني ما هو الشخص اللي
0: أنت جاي تحقق عدالة فقط.
1: بالضبط، المفروض أنه يكون على الهامش. بس انا اشوف انه عادي لما ينكتب الاسم، معليش. بس انه التقنيه لما تكون اوفر اتوقع انها تفسد حلاوه
0: روح الكره القدم.
1: اي شيء اي شيء، سيارتك لو فيها تقنيه عاليه ما ما ما بتستمتع كثير. فكره القدم اليوم التقنيه وحساسيتها، يعني تخيل الاوفسايد لو سنتيمتر واحد هو أوفسايد، وهذا شيء ما هو صحيح.
0: زي هدف مصر الثاني اللي ألغي من أجمل أهداف البطولة. بالضبط. والله حرام إنه ألغي عشان يعني لقطة حتى يعني ما كانت واضحة، يعني هي كانت واضحة للفار، ما كانت واضحة للحكم، ما كانت واضحة للاعبين.
1: صراحة والله مصر، شوف أنا على الرغم من إني أنا أشوف منتخب المصر يتحمل الجزء الكبير من خروجه.
0: إيه طبعاً، وبعد الهدف الثاني.
1: خصوصاً إيه، وإنه حتى الهدف الثالث اللي جاء فيهم ما كان هدف، يعني
0: ما كان
1: يتسجل.
0: المفروض تروح إضافية.
1: إيه المفروض تروح إضافية. بس إنه صراحة ظلم كثيراً منتخب المصري في كثير من القرارات اللي اتخذ الحكم.
0: يعني نقدر نقول إنه أغلب القرارات التحكيمية اللي عليها جدل كانت في مباريات منتخب الأرجنتين، الجزائر، النمسا، مصر، حتى في مباراة سويسرا. يعني إذا اعتبرنا أنه هناك جدل تحكيمي
1: نقدر نقول أنه أغلب الحالات كانت في في في يعني في مباراة الأرجنتين. بس في مباريات كثيرة كان فيها حالات يمكن ما هي يعني ما هي مؤثرة.
0: مباراة البرغواي وفرنسا،
1: مباراة البرغواي وفرنسا واحدة من أغرب المباريات في تاريخ كأس العالم.
0: والله صح،
1: أي شيء غريب. ومنتخب الفرنسي حتى فاز بصعوبة، وكان عنده الأهم أنه يطلع بثلاث نقاط كيف ما اتفق. يعني لأنه فعلا اللي صار شيء ملحمة كروية.
0: طيب عندنا دقيقة، فرنسا وإسبانيا من الأقرب للفوز؟
1: أنا أتوقع فرنسا.
0: فرنسا
1: فرنسا، والمباراة الريحك من السؤال الإنجلترا والأرجنتين، أتوقع أنه إنجلترا تخرج الأرجنتين.
0: فرنسا وإنجلترا،
1: فرنسا وإنجلترا في
0: البطل.
1: نهاية كأس العالم. أبغى
0: توقعاتك من الحين، بستناك لين يوم الأحد.
1: والبطل راح يكون فرنسا.
0: فرنسا
1: فرنسا، وهي الثالثة أتوقع راح تكون لفرنسا، النجمة الثالثة.
0: النجمة الثالثة. شكرا نجيب الجداوي، يعطيك العافية، شكرا على تواجدك معنا، شرفتنا ونورتنا. شكرا على قبول الدعوة.
1: شاكر لك أسامة، حقيقة ساعة كانت ممتعة وعدت سريع.
0: عدت سريع، أنا شوف داهمنا الوقت.
1: كنا نتمنى نتكلم أكثر، إن شاء الله نكون قدمنا يعني ما يثري وما يمتع المستمع الكريم عبر أثير إذاعة جدة، الإذاعة الغالي علينا والعزيزة.
0: الله يسلم،
1: وإن شاء الله تكون ما تكون المرة الأخيرة.
0: إن شاء الله ما تكون المرة الأخيرة بإذن الله. شكرا لكم أنتم مستمعين، كان معكم من التقديم أنا أسامة الغريبي، ومن الإخراج خلود لبنين. نلتقيكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد، في أمان الله.

0: على هواك.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.
0: على هواك.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

على هواك. جدة FM على هواك.

يا رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسمت، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.

مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: لون صيفك، قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها، بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية، صار فيها متحف وصار فيها فعاليات، وصارت وجهة يقصدها كل من يبغي يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك.
0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
3: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص

0: النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي الخميس الواحدة ظهرا على جدة اف ام. على هواك. من المونديال.
1: مستمعينا في كل مكان، أهلا بكم في يوم الحسم. اليوم لا مجال للتعويض ولا وقت للدموع. نحن ننتظر صافرة انطلاق المواجهة التاريخية في دالاس. فرنسا بطلة العالم في صدام أوروبي ناري مع إسبانيا بطلة أوروبا. ليلى ستحدد من سيعبر إلى النهائي وسط ترقب عالمي يتجاوز حدود القارات. في دالاس نحن أمام مواجهة التناقضات، فرنسا التي تمتلك الهجوم الأكثر شراسة في البطولة في مواجهة إسبانيا التي تملك الدفاع الأكثر تماسكاً. ديديه ديشان الذي يدخل التاريخ ب 26 مباراة كمدرب يصف إسبانيا بالمرشح الأوفر حظاً، بينما يواصل كيليان مبابي متصدر قائمة الهدافين بثمانية أهداف استعداداته لهذه المعركة رغم حذر الجهاز الفني من إصابة طفيفة في كاحله. بعيداً عن المستطيل، المونديال يواصل إثارته، فقد استبعد الفيفا الحكمين كليمان توربان وفرانسوا ليتسكسيه، وفي الوقت الذي يترقب فيه العالم قمة الأرجنتين وإنجلترا غداً، تحولت البطولة إلى منصة انطلاق رفعت أسهم أسماء واعدة كحارس الرأس الأخضر فوزينيا والدولي المصري هيثم حسن ونجم المكسيك جوليان كينونيس الذي دخل تاريخ بلاده. مونديال 2026 لم يكتفي بصناعة التاريخ بل أعاد رسم مستقبل النجوم، فبينما ودعت النرويج البطولة نقل إيرلينغ هالاند مشاعر جيل كامل موازياً لمشاهد الوفاء التي سطرها الجمهور السويسري في نيون ودموع إبراهيم حسن في استاد القاهرة. وفي أروقة الفيفا أطلق جياني إنفانتينو مقترحاً ثورياً بتوسيع المونديال إلى 64 منتخباً بحلول 2030، وهي الخطوة التي تنذر بصراع إداري عالمي. مستمعينا، الساعات تمر ودلس على أهبة الاستعداد. هل يكتب مبابي مجداً جديداً أم تواصل إسبانيا سلسلة عدم الخسارة لتضع قدمها في النهائي؟ كونوا معنا، فالمونديال في ذروته ونحن هنا لننقل لكم تفاصيله لحظة بلحظة.
0: من المونديال.

0: في 60 ثانية.
1: الدمام تشعل حماس الشرقية بالمدينة العالمية، 5 أسواق عالمية وتجارب استثنائية لاستقبال أكثر من 5 ملايين زائر. سقرور وادي البحر الأحمر بجامعة الملك عبد العزيز يرفعون سقف التحدي ويخطفون المركز 7 عالميا في منافسات الروبوتات بكندا. إنجاز تاريخي يزلزل الحلبات، 17 ميدالية دولية وذهب يلمع لأول مرة في سجلات المنتخب السعودي خلال بطولة الملاكمة بالبرتغال. احذر ضجيج نومك، دراسة علمية تحذر الأصوات العشوائية في غرفتك قد تمحو ذكرياتك وتسرق مجهود عقلك. نودعكم مع الفرصة التي لا تتكرر، ناسا تفتح أبوابها للمغامرين لخوض تجربة محاكاة مثيرة تمهيداً لبعثات استكشاف القمر والمريخ.

0: على هواك. صيفنا أحلى الآن على جدة اف ام.
1: بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا كل الأصدقاء الكرام، حياكم الله عبر أثير إذاعتكم جدة اف ام وبرنامجكم اليومي صيفنا أحلى. مساء الخير عليكم وحياكم الله معنا في هذا البرنامج اللي ابتدى من الثواني اللي مضت ومستمرين بحول الله تعالى إلى العاشرة مساء. تحية طيبة وجميلة نقدمها لكم في البداية، نقدم حلقة اليوم، أنا أخوكم خالد مستور، وأكيد الإخراج المتعلق دائما بصحبة خلود لبني. رحب فيكم دائما على تطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلاس، وأيضا ترددات الإذاعة أكيد، ومن خلال رابط البث المباشر الموجود على إكس تلاقونا صوت وصورة. رحب فيكم دائما، أيضا أرقامنا على الواتساب 8024442828، والاتصال على 0126477154. دائما في صيفنا أحلى عندنا كثير من الفقرات اللي نقدمها لكم في كل يوم، وأكيد راح تكون عندنا سالفة الصيف، موضوعنا اليوم مكان أثري بالسعودية مثل ما عودناكم، يعني ونعطيكم بعض المعلومات وتحاولون تعرفون الإجابة قبل نهاية ساعتنا الثانية، بالإضافة إلى الأخبار الصيفية والتغطيات الميدانية. فساعتين إن شاء الله جميلة نقضيها مع بعض أصدقائنا، وخلونا نبدأ ونتكلم في سالفة الصيف. طيب، أتوقع كل واحد عندنا في له تفضيلات معينة في جلسات الصيف، وكذلك في اختيار الأصدقاء، اختيار المكان، نوع الجلسات اللي يستمتع فيها، الأماكن اللي يحب يعني يقضي فيها وقت، إذا كانت من الأماكن اللي فيها نوع من الرسمية، إذا كانت فيها نوع من التعلق يعني في الحضور، أو كانت من الأماكن اللي الواحد يحب يستمتع فيها ببساطة. مثلا بالعادة الشباب عندهم أماكن يجلسوا فيها زي الاستراحة على سبيل المثال، هذه من الأماكن اللي أنت ترتاح فيها، ما فيها أي نوع من التكلف أو نوع من الرسمية، وفيها نوع من المشاركة، ومثل ما يقولوا البساط أحمدي، وخصوصا في أيام يكون فيها مباريات أو جلسات أو تجمع زي الصيفية، فدائما نحتاج مكان نجلس فيه ونتجمع. كمان في ناس تختار دائما موضوع الكافيهات تجلس فيها وتستمتع، ولكن كل واحد عنده كذا صفات يعني مميزة تحلي الجلسة وتخلي هذه الجلسة هي الأجمل. ابتداء من الأشخاص في يعني نوعية من الناس ما تفضل العدد الكبير، تقول لك والله بداية يعني حتى تكون جلسة جميلة أنا أختار أجلس مع 2 أو 3 أشخاص، هذا واحد. 2، أحاول أن تكون الجلسة فيها نوع من الأريحية، ما فيها نوع من التكلف ولا فيها نوع يعني من التكلف، سواء في المظهر، سواء في الكلام، سواء في انتقاء المواضيع. فيقول لك يعني تكون جلسة كذا خفيفة، ممكن تكون في مكان مفتوح، ممكن تكون جلسة على البحر. فإيش صفات أحلى الجلسات بالنسبة لك اللي تنبسط فيها؟ إذا ابتدينا موضوع عدد الأشخاص، ابتدينا من نوع المكان اللي تجلس فيه، أشياء كثيرة تحدد صفة الجلسة اللي أنت تستمتع فيها وتقول والله هذه أحلى الجلسات اللي أنا أتعنى لها، ممكن أقضي فيها ساعات وأستمتع. فهذا موضوعنا اليوم اللي راح أتكلم فيه في سالفة الصيف، وش صفات أحلى الجلسات اللي تنبسط فيها؟ فشاركونا أصدقائنا وقولونا على الواتساب 8024442828، وأيضا بالاتصال على 0126477154. الآن أكيد نروح لفواصل خلود الجميلة، نستمع لأول باقاتنا الغنائية ونرجع نواصل في صيف الأحلى.
2: من أول يوم يا حبيبي

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساءً على جدة FM.

0: الأخبار والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزير، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
3: يا أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا من جديد، حياكم الله، صيفنا أحلى، مكملين معكم في مشوارنا اليوم. طبعا في سالفة الصيف اليوم سألنا وش أحلى الجلسات بالنسبة لك، يعني تتسم بإيش، كم العدد من الأشخاص، إيش المكان اللي يسعدك أكثر، نوع الجلسة ونوع الكلام، يعني تقول والله هذه صفات أحلى جلسة أنا أستمتع فيها وانبسط. يعني كذلك خلونا ندخل على خمن المكان، ممكن عندنا في البرنامج يوميا هذه الفقرة نعطيكم بعض المعلومات واللي عليك أنك تكتشف اسم هذا المكان، وراح نعطي معلومات كاملة عنه في النهاية. فاليوم عندنا هذه المعلومات التالية، هي قرية تراثية تقع في تهامة غرب المملكة العربية السعودية بمنطقة الباحة، نشأت في القرن العاشر الهجري وعمرها يزيد على 400 سنة، ذات موقع استراتيجي مما ساهم في جعلها أحد المحطات اللي تعبرها القوافل قديما لكونها بطريق مهم يوصل بين تهامة والحجاز. تشتهر المزارع المجاورة فيها بزراعة الموز وبعض العطريات مثل الرياحين والكادي. فإيش اسم هذه القرية؟ أتوقع أنها سهلة، زي ما نقول كل حلقة سهلة سهلة، بنشوف اليوم. حياكم الله معنا على 012-64-77154. ناخذ معنا أول اتصال اليوم، نقول ألو. ألو
4: أنوار، يا مساء الأنوار يا أبو فيصل.
3: حيا الله الأنوار شخصيا، هلا بنور حبيب. المدينة
4: حبيب قلبي، حبيب قلبي،
3: شخبارك؟ يا وسهلا، الحمد لله، شخبارك؟
4: طيب شلومك؟ والله بخير حبيبي الحمد لله،
3: الله يقوي
4: حالك يا حبيبي
3: إن شاء الله دايم. ها شو المواصفات الجلسة اللي تنبسط فيها؟ والله هذه اللي أروح لها.
4: والله شوف، مو يعني كلها، يعني في اثنين ثلاثة يعني مثلا جلسة في البحر،
3: جلسة البحر،
4: جلسة في الاستراحات، وجلسة في المباريات اللي فيها الشباب يتفرجون على المباريات.
3: أي
4: هذه يمكن ثلاث الجلسات اللي أنا أحبها كثير.
3: جميل، حلو. وعدد الأشخاص عادي بالنسبة لك ولا تحس إنه في عدد كبير مناسب؟
4: لا لا لا لا لا عادي عادي، كله عادي.
3: يا مرحبا بالجميع يعني.
4: يا مرحبا بالجميع.
3: حلو حلو، جميل والله. يعني الجلسات اللي فيها مباريات أهم شيء، جلسة استراحة، جلسة البحر، عدد أيوة الأشخاص مو مهم بالنسبة لك.
4: البحر أولا بعدين الجلسات الثانية.
3: تستمتع بزحمة الناس لما يكونوا موجودين في الجلسة ولا لا؟
4: والله يا أبو فيصل على حسب، على حسب الوضعية يعني.
3: أيوة. حسب النفسيات اللي فيه.
4: لا مو نفسية. لا لا
3: لا أقصد نفسيات الناس الموجودة تفرق.
4: نفسيات تفرق. أيه. القعدة اللي فيها رواقات هذه اللي أنا أحبها كثير يعني.
3: طيب جميل، يلا خلينا أخذك على خمن المكان. عرفت القرية اللي تكلم عنها اليوم ولا لا؟
4: والله ما أعرفها يا أبو فيصل، يا أبو فيصل، لكن حعرف إن شاء الله مع أجوبة الشباب.
3: أيه.
4: المشاركين وأخواتنا المشاركات
3: خالص.
4: إذا عرفنا إن شاء الله منهم حنسجلها إن شاء الله في الواتساب إن شاء الله بإذن الله.
3: تمام تمام يا حبيبنا، شكرا لك يا صديقنا العزيز.
4: تحية لك حبيبي، وتحية خاصة لخلود لبني، مهندسة الفواصل الجميلة حقيقة.
3: يا حبيبنا تسلم، تبادلك التحية وشكرا لك أيها الصديق.
4: حبيبي ألف شكرا.
3: أهلا وسهلا، حياك الله. يا مرحبا أفراح.
5: مرحبتين، مساء الخير.
3: مساء النور، اهلا وسهلا، كيف حالك؟
5: الحمد لله، كيفك اخبارك؟
3: والله الحمد لله تمام،
5: الله يسعدك يا رب.
3: يا مرحبا فيك. اليوم نسال في سالفه الصيف بحكم انه في جلسات كثيره، وش مواصفات الجلسه اللي انت تنبسطي فيها جدا؟
5: والله انا افضل انه نكون كثيرين.

0: تحب العدد؟
1: عادي أوكي. يعني لو مثلا حديقة، وإذا نزلنا جدة على البحر، أو مثلا كافيه نطلع الطائف المرتفعات عندك الهدى الأشياء هذه، هناك ننبسط أكثر.
0: أوكي، طب إذا قلنا جلسة كذا يومية معتادة روتينية مثلا؟
1: روتينية حديقة.
0: جلسون في حديقة، هذه أول شيء المكان يكون حديقة.
1: أيوه.
0: والأشخاص طيب؟
1: الأهل ومرة مع الأصدقاء زي كذا، نفرش كذا فرشة نقعد. أوكي. نجيب قهوتنا زي كذا.
0: جلسة بسيطة يعني. حلو حلو والله، هذه من الجلسات حلوة الواحد يستمتع فيها وما فيها تكلف صراحة. أتوقع إنه الجلسات عشان تكون حلوة ما يكون فيها تكلف.
1: أمان. لا من البيت والله، وإذا كذا خلاص كنا مبسوطين والله ترى نسهر لين الفجر.
0: أي ما شاء الله، الله يمتعكم بالصحة والعافية. طيب في خمن المكان، عرفت المكان اللي يتكلم عنه؟
1: لا والله ما عرفته.
0: ما عرفتي؟
1: لا والله.
0: قرية تراثية تقع في تهامة، يعني كانت زمان تعبرها القوافل لكونها طريق مهم يوصل بين تهامة والحجاز في منطقة الباحة.
1: والله ما
0: اعرف. يلا عرفتي شاركينا واتساب
1: باذن الله.
0: حياك الله، يا اهلا وسهلا. طيب نكمل معكم، مصيفنا احلى وحياكم الله على 012-64-771-54.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يومياً السادسة مساءً على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: صيفنا أحلى على جدة FM.

يا أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا من جديد، نواصل معكم المشوار في صيفنا أحلى، ونتمنى إن شاء الله أوقاتكم جميلة ورهيبة وين ما كنتم. أكيد مكملين معكم في كل فقراتنا، ولكن خلونا نروح إلى بعض الأخبار الصيفية. خلونا نبدأ بهذا الخبر. واحات شمال جدة الخضراء تتحول إلى وجهات سياحية بمنتجعاتها الريفية. طبعا تفصيلا، تشهد المناطق الزراعية الواقعة شمال محافظة جدة تحولا لافتا في هويتها الاقتصادية والسياحية، حيث بادر العديد من ملاك المزارع التقليدية إلى تحويل مساحاتهم الخضراء إلى منتجعات سياحية ونزل ريفية جاذبة. ويأتي هذا التحول تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتنويع مصادر الدخل ودعم السياحة الداخلية وتلبية الطلب المتزايد من سكان وزوار عروس البحر الأحمر على الوجهات الطبيعية والهادئة بعيدا عن صخب المدينة. وعلى مدى عقود عرفت يعني منطقة شمال جدة بمزارعها اللي تغذي السوق

المحلية بالخضروات والفواكه والتمور. واليوم يعيد المستثمرون رسم خريطة هذه الأراضي عبر دمج النشاط الزراعي بالنشاط الترفيهي، ولم تعد المزرعة مجرد مكان للإنتاج بل تحولت إلى منتجعات متكاملة تضم فللا ريفية ومسابح خاصة ومساحات خضراء مهيئة للجلوس ومناطق ألعاب للأطفال، مع الحفاظ على الهوية الزراعية للمكان من خلال إبقاء على أشجار النخيل والحمضيات اللي تمنح الزائر تجربة العيش في أحضان الطبيعة. يعني إذا كان في عنوان لهالصيف أو عناوين عدة، ومن ضمنها أتوقع أنه للمزارع الريفية في كافة المناطق واحدة من أكثر الأماكن اللي أصبحت طلبا للزيارة وتهتم فيها كل منطقة. وإلى خبرنا التالي، العلا وجهة رائدة لسياحة الفروسية في المملكة. رسخت محافظة العلا مكانتها بوصفها إحدى أبرز وجهات سياحة الفروسية في المملكة، مستفيدة من مقوماتها الطبيعية الفريدة وإرثها الحضاري الممتد لآلاف السنين، لتقدم تجربة سياحية تمزج رياضة ركوب الخيل واستكشاف المواقع الأثرية والتكوينات الصخرية والواحات الغناء في رحلة تعكس أصالة الفروسية العربية وتتيح للزوار أسلوبا استثنائيا لاكتشاف المكان. طبعا يشهد هذا النمط من السياحة المتخصصة إقبالا متزايد، إذ يتيح للزوار استكشاف الوجهات عبر رحلات منظمة على ظهور الخيل تتراوح مدتها من ساعات إلى عدة أيام، مما يجعلها تجربة ملائمة للمبتدئين والفرسان المتمرسين على حد سواء. وتعمل الهيئة الملكية لمحافظة العلا على تطوير بنية تحتية متكاملة تدعم سياحة الفروسية من خلال إنشاء مسارات مخصصة لركوب الخيل تمتد عبر عدد من المواقع الطبيعية والتاريخية، إلى جانب مسارات المشي والدراجات الهوائية ضمن منظومة تستهدف تعزيز جودة الحياة وإثراء تجربة الزائر وإتاحة وسائل متنوعة لاستكشاف الوجهة بأساليب مستدامة بما ينسجم مع طبيعة العلا ويمنح الزوار تجربة أكثر قربا من موروثها الطبيعي والثقافي. فاليوم فعلا العلا أصبحت وجهة رائدة لسياحة الفروسية، وتقدر يعني تعيش فيها أجواء تمتد لساعات أو لأيام حسب رغبتك وحسب هواك. طبعا اليوم تكلمنا في سالفة الصيف لتذكير بموضوعنا، وش مواصفات الجلسة اللي انت تنبسط فيها أكثر؟ شاركونا أصدقائنا يعني بعض الكلام في موضوع اليوم، منها جلسة الحدائق العامة، جلسة الاستراحات، جلسات اللي يكون فيها مباريات. في ناس تحب الجمع وفي ناس تحب لا العدد اللي يكون محدود، ما تحب تكون الأماكن مزدحمة بالناس ومكتظة حتى يكون في مجال يعني أريحية أكبر، وأيضا الواحد ممكن يأخذ راحته في الكلام. كذلك اليوم في خمن المكان ذكرنا معلومات التالية، وإحنا ننتظر إجاباتكم عن هذا المكان وقل لنا إيش هو، وإحنا بالنهاية راح نأكد المعلومة وأكيد نتكلم عن خمن المكان هذا الموقع بتفاصيل أكبر. المعلومات هي قرية تراثية تقع في تهامة غرب المملكة العربية السعودية منطقة الباحة، نشأت في القرن العاشر الهجري وعمرها يزيد على 400 سنة، ذات موقع استراتيجي مما ساهم في جعلها أحد المحطات اللي تعبرها القوافل القديمة لكونها بطريق مهم يوصل بين تهامة والحجاز، وتشتهر المزارع المجاورة للقرية بزراعة الموز وبعض العطريات مثل الرياحين والكعدي. ننتظر تواصلكم، رحب فيكم على الواتساب 80-244-2828 والاتصال حياكم الله على 012-647-7154.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM. قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصول

0: يا رب. سبحانك سبحانك اللهم محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: على هواك. الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يومياً السادسة مساءً على جدة اف ام.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: صيفنا أحلى على جدة FM.

0: يا أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام، وحياكم الله معنا في صيفنا أحلى. مكملين ومواصلين في البرنامج في نهاية ساعتنا الأولى، وأكيد عندنا جولات ميدانية في مناطق مختلفة، ولكن اليوم نروح إلى جازان وأجواء جازان هناك وفعالياتها وأهلها وناسها مع مراسل هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد عبد يامي. أهلا وسهلا فيك حبيبنا ومساك الله بالخير.
1: هلا هلا خالد، مساء النور، هذا المساء الجميل الذي أظل عليكم من خلال من جازان، وهي التي تعيش يعني خالد حراسا في كافة المجالات. وبالطبع إنه الجانب السياحي واحد من أهم المميزات التي تمتلكها جازان.
0: نعم.
1: طبعا هذا إذا ما عرفنا خالد إنه جازان يعني هي مشتى أيضا، وهي

0: مصيف. يعني إذا اتجهنا إلى المناطق الجبلية في الأجواء جميلة، يعني الأجواء لا هي بالبرودة الشديدة ولها أيضا بال يعني أجواء جميلة، أجواء رائعة. يعني الكثير الآن من المتنزهين والسياح الذين يتوافدون حقيقة لمنطقة جازان للاستمتاع بالمناخات المتعددة التي الموجودة في جازان، تتجه إلى فيفا، إلى بني مالك، إلى الدائر، إلى هروب، مناطق جميلة يعني. وإن شاء الله سنكون في جولات قادمة خالد لنستطلع آراء السياح والزوار الذين يتوافدون سواء في السهل أو في الجبل أو في الساحل. لكن أنا سأتوقف، يمكن أطلع شوية عن الموضوع وأكون في جزيرة خراسان. هذه الجزيرة يعني الملهمة الحقيقة، الجزيرة التي تمتلك الكثير من يعني من الكنوز السياحية. لعلنا نتحدث في هذا يعني في هذا المساء عن واحد من أهم المواسم التي تعرف انه خراسان ما شاء الله يعني كما فيها ايضا موسم العاصف، موسم صيد سمك الحريد، موسم الطيور المهاجره. نحن الان يا خالد نعيش في موسم العاصف. تقول لي ايش هو العاصف؟ العاصف هو اشتداد الرياح الشماليه في فصل الصيد. يعني الان ما شاء الله يعني ان شاء الله نرسل لكم قطب، انتم كافه الزملاء في الترول يا خالد.
1: تسلم الله يطول.
0: فعندنا الرطب يعني الكثير من يعني من القرى الموجوده في خراسان. لدينا القريه التراثيه المسمى بقريه القصار، يعني فيها الكثير الحقيقه من انواع الرطب، او احنا نسميه محليا بالبلح ايضا. صح. في في في السقيد، في يعني هنالك اكثر من 10,000 نخله موجوده مثلا في في في في في, في القصار، حوالي 2000 نخله موجوده. الجميل انه يصاحب هذا الموسم خاصه في القديم. وخلينا اقول لك انه يمكن خراسان يعني عرفت السياحه منذ القدم. الناس كانوا ينتقلون من خراسان المدينه، وايضا لقضاء اجمل الاوقات في فصل الصيف. يعني يمتد يعني مكوثهم في القصار او في المحرق او في السقيد الى 3 أشهر. في ال3 أشهر هذه تقام فيها الألعاب الشعبية، العروس التي لم يمضي على زواجها يعني عام ينتقلون من خراسان ومعها صويحباتها. طبعا هذا الكلام زمان يعني. الآن هيئة التراث يعني حاولت إعادة إحياء هذه القرية، وأيضا يعني تطوير البيوت من خلال أيضا إنشاء جمعية أهلية خاصة بأصحاب المنازل. من خلالها تقام العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج في هذه القرية. سنكون إن شاء الله يا خالد في إن شاء الله في الرسائل القادمة، ونستطلع آراء السياح، نتجول في مختلف المواقع السياحية، وأيضا في مختلف المؤسسات الثقافية والسياحية التي تقدم العديد من البرامج السياحية المتنوعة. بالمناسبة مساء البارحة يعني جمعية أدب جازان يعني كان هنالك يعني جلسة حوارية مع معالي الدكتور الوزير مدني علاقي. طبعا تطرق يعني كان حضور كثير. هذه واحدة من أبرز الـ يعني البرامج الثقافية التي تتواكب مع هذا مع عطلة هذا الصيف، وما يقدم في جازان من فعاليات متعددة سواء من خلال بيت الثقافة، من خلال جمعية أدبي جازان، من خلال أيضا جهود الأمانة والبلديات في مختلف محافظات المنطقة.
1: نعم، طول بعمرك أستاذنا الكريم، يعني أخذتنا في جولة فعلا تعريفية عن جزر خراسان والأجواء هناك والتنوع الزاخر صراحة. أي نعم، والتاريخ العريق لها، وإحنا كلنا والله تطلع واشتياق في التغطيات القادمة
0: إن شاء الله
1: لسمع صوتك من جديد واختيار ما ترى مناسب.
0: لا إن شاء الله، إن شاء الله سنكون في الشواطئ، سنكون في الجبال، نتعرف على أبرز الفعاليات المقامة في مختلف محافظات المنطقة خالد
1: بإذن الله تعالى. أشكر وقتك معنا اليوم، كرمتنا بهالتواصل الجميل، وتمنى لك إن شاء الله يوم سعيد وتستمتع فعلا بما أنك في أجمل الأماكن في المملكة العربية السعودية في جزر خراسان.
0: إن شاء الله. شكرا خالد، ومن خراسان إلى جدة أعود إليكم مرة أخرى.
1: الله يحفظك، بالتوفيق وحياك الله. شكرا لك. شكرا لمراسل هيئة الدعوة والتلفزيون.

تلفزيون محمد عبدو يامي على هذه الرسالة الجميلة من جزر فرسان. احنا بدورنا مكبرين معكم في برنامج صيفنا أحلى. نذكركم برقمنا للتواصل على 012-64-77154.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1:00 ظهراً.

0: على جدة اف ام.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
0: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة اف ام. صيفنا أحلى على جدة اف ام.
3: حياكم الله في ساعتنا الثانية من برنامج صيفنا أحلى، نجدد لكم التحية أصدقائنا من داخل الاستوديو. حياكم، أنا خالد مستور وفي الإخراج خلود لبني. طيب خلونا ناخذكم في تقريرنا اليومي. كل يوم احنا نختار واحدة من الأماكن الجميلة في مناطق مختلفة. اليوم اخترنا الرياض وتاريخ الرياض وتحديدا سوق الزل هناك. طبعا في كل يوم يعني نختار شيء جميل ان شاء الله يكون مناسب لكم اصدقائنا، ولكن حاليا نبغى نترك صخب الحداثه ونبتعد عن انوار الشاشات والمجمعات العملاقه. بنرجع لقلب الرياض العتيق، للزاويه، للزمن اللي فيها يعني وقف احتراما للاصاله. اليوم وجهتنا هي سوق الزل، ذاك المكان اللي يفوح من جنباته عبق التاريخ، المكان اللي إذا دخلته تحس أنك سافرت عبر الزمن لزمن الطيبين. سوق الزل مو مجرد مكان، هو حكاية نجد اللي ما تخلص، وتجربة تتسوق فيها وتعيد لنا توازننا وتذكرنا بجذورنا العريقة. خلونا نسمع لتقرير اليوم ونرجع نواصل معكم.
4: اليوم راح ناخذكم لسوق الزل، ولما نتكلم عن سوق الزل فإحنا راح نتكلم عن قلب الرياض التجاري اللي عاش وما زال يعيش رغم كل التطور اللي حوالينا وعصرنا. هو أقدم الأسواق التاريخية، واليوم صار وجهة عالمية بامتياز في صيف 2026. الميزة الكبرى في سوق الزل هو التفاعل الحي. المكان عبارة عن ورشة عمل مفتوحة، في كل زاوية بنلاقي حرفيين توارثوا المهنة عن أجدادهم، ونقدر نوقف ونشوف الحاكة كيف يشتغلون على الزل والسجاد اليدوي، وكيف ينسجون الخيوط بدقة متناهية عشان يطلعوا لنا قطع فنية تفرش في بيوتنا بكل سعادة وفخر. مو بس كذا، عندنا كمان عطارين السوق اللي بيجهزوا الخلطات، خلطات العود، خلطات البخور بطرق سرية وقديمة. يا سلام على ريحة التاريخ في كل ركن وزاوية. هذا التفاعل بيخلينا نحس ونعيش إننا جزء من هذه العملية الإبداعية، مو بس مجرد عملاء ومشترين. سوق الزل أعزائي في موسمه هذا العام أصبح مهرجان متكامل الفعاليات، تعتمد طبعا على أحياء الموروث. ففي ساحات السوق نجد عروض فلكلورية شعبية وأهازيج نجدية تأخذنا لعالم ثاني، عالم يأخذنا في التاريخ. العوائل هناك في صيف 2026 بيستمتعوا بجلسات خارجية تطل على المباني التراثية المرممة طبعا التي يقدم فيها القهوة السعودية والأكلات الشعبية، مثل طبعا يا سلام على الجريش والمرقوق اللي راح تنطبخ في أواني فخارية تقليدية. السوق أعزائي أصبح وجهة تستقطب الزوار من كل العالم اللي حابين يشتروا ويقتنوا تحف، هدايا ذات قيمة تاريخية وقطع مستحيل نلاقيها إلا فقط هناك. شغل يدوي نقي وبصمة نجدية أصيلة. سر جاذبية سوق الزل أعزائي هو الدفء. رغم بساطة المكان إلا أنه فيه رقي في التعامل. التجار هناك بيحسسونك أنك أنت ضيف، يستقبلوك بابتسامة ترحيب وكلمة طيبة بتشرح الصدر. السوق

0: تصمم بطريقة تراعي الهدوء. الممرات الضيقة المظللة بتخلي الجو ألطف وتخلينا نتمشى براحة بعيدا عن حرارة الصيف. هذا التناغم بين بساطة المكونات ورقي الضيافة هو اللي يخلي الزيارة لسوق الزل تجربة استثنائية. هي تجربة استجمام روحي نطلع منها وإحنا محملين بمشاعر الرضا والانتماء لتراب هذا الوطن. وإذا حابين تاخدوا هدية لأعز الناس أو قطعة فريدة تزينوا فيها مجالسنا ومجالسكم، طبعا المكان مليان خيارات من البشوت المطرزة بالخيوط الذهبية إلى السيوف المذهبة والتحف النحاسية اللي بينحفر عليها اسمنا قدامنا، يعني نطلب إنه ينحفر عليها الاسم وعلى طول بتلبى طلباتنا. وكل قطعة نشتريها من هناك وراها قصة وراها تعب فنان حرفي قضى وقته ساعات وساعات عشان تطلع بهذا الشكل اللي يبيض الوجه. باختصار يا مستمعين الأحبة، سوق الزل في صيف 2026 هو الكنز الحقيقي اللي يربطنا بماضينا الجميل وتاريخنا الجميل ونفتخر بحاضرنا القوي. هو وجهة لكل من يبحث عن الأصالة، لكل محب عاشق للمقتنيات الجميلة والفنية الحرفية، حابب يشتري قطعة تاريخ ياخذها لبيته. إذن لا تفوتوا زيارة هذا المكان الجميل، لأن زيارته مو بس مجرد تسوق، هي رحلة تأمل ولقاء مع تاريخ الرياض العظيم. خذوا نفسكم وأهلكم واستمتعوا بتفاصيله النجدية الأصيلة وعيشوا جو سوق الزل، لأن الأصالة هناك هي عنوان لكل شيء.
1: طبعاً سوق الزل هو جزء من التاريخ، والجدير بالذكر أنه عملت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، الهيئة الملكية لمدينة الرياض حالياً، على جعل سوق الزل إحدى واجهات الرياض السياحية من خلال مشروع تحسين سوق الزل عن طريق إعادة تنظيم البنية التحتية، كذلك إزالة بقايا المباني الطينية المتهدمة، القيام بأعمال التبليط التضليل، وضع الإنارة للمحلات التجارية وجانبي الطريق، مع الأخذ في الاعتبار الهوية العمرانية التراثية للسوق. وقد حافظ السوق عبر مراحل تطويره على حركة البيع والشراء إلى جانب تنوع الأنشطة التجارية الأخرى.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام،
1: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
0: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة اف ام. صيفنا أحلى على جدة اف ام.
2: يا أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام من جديد، نكمل معكم مشوارنا اليوم، نتكلم في سالفة الصيف، إيش مواصفات الجلسة اللي تنبسط فيها بشكل كبير وتحس أنك يعني تستهدف هذا النوع من الجلسات، سواء عدد الأشخاص، المكان، نوع الحوارات، نوع الأشياء اللي ممكن تتابعونها زي المباريات على سبيل المثال. أيضا في فقرة خمن المكان أعطينا معلومات التالية، وحاول تعرف إيش هذا المكان. هي قرية تراثية تقع في تهامة بمنطقة الباحة، نشأت هذه القرية في القرن العاشر الهجري وعمرها يزيد عن 400 سنة، ذات موقع استراتيجي مما ساهم في جعلها أحد المحطات اللي تعبرها القوافل لكونها بطريق مهم يوصل بين تهامة والحجاز. طبعا هي قرية معروفة ولها مسمى جميل جدا ويقصدها السياح سنويا. نروح لبعض الرسائل اللي وصلتنا من أصدقائنا. هذه الرسالة تقول هلا أبو فيصل، يقول موضوع نوعية الجلسات اللي أنا أحبها غير البحر طبعا مع الشباب اللي يكون فيها مباريات يمكن أحلى جلسة، ونادرا يقول أنا أجلس أتفرج على المباريات لوحدي وفي الجلسات يعني مع الأصدقاء. يا سلام، إن شاء الله تستمتع حبيبنا. يقول أمسي على طاقم محبوبة الملايين جدا فهم، والإجابة هي قرية ذي عين أبو عبد الله الخثعمي. ونعم، شكرا لك يا أبو عبد الله على المشاركة.

0: وسهلا بالصديق فؤاد يقول مساء الخير الأخ خالد مايسترو اليوم خلود لبني تسلم طال عمرك. يقول جميع المستمعين القرية يقول قرية ديعين التراثية ويزيد عمرها يقول على 500 عام وتتكون من باني حجرية لتكون كل مبنى من طوابق عدة وتقع المرتفعات الواقعة بين مدينة الباحة ومحافظة طيب هي المخوى بس خلينا نعرف الإجابة كاملة لاحقا. أيضا شكرا لك يا فؤاد. مساء الخير أخوي خالد مستور على طاقم برنامج يقول قرية ديعين الأثرية تقع بين الباحة والمخوى. محبكم صديق البرنامج محمد سعيد من مكة. ونعم يا محمد وشكرا لك صديقنا. طيب خلونا نروح للاتصالات ورحب بأصدقائنا كمان اللي معنا على الخط ونقول ألو. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا نوال.
1: يا مرحبا مساء الخير.
0: حياك الله مساء النور.
1: يعطيك العافية شلونك يا خالد.
0: الحمد لله شلونك يا نوال شخبارك.
1: سالف مسلول بروحه وانت اليوم بروحك سلامات.
0: ظروف الحياة اي
1: والله راحت أي. اليوم على واحد
0: اي لا لا. لا لا ابدا في خدمتكم ان شاء الله نقدم لكم شيء جميل. واهلا وسهلا فيك.
1: الله يحفظكم ان شاء الله. الله يعطيكم الصحة والعافية
0: وياك ان شاء الله. يلا قولي لنا نوال وش نوع الجلسات او مواصفاتها اللي انت تنبسطي فيها وتقولي والله هذه الجلسة جوي واجوائي مثل ما يقولون.
1: انا احب الخفيفة يعني ما احب اذا في زحمة ما احب الصراحة
0: اي
1: يعني حتى اذا صارت يعني مرة يعني عيلة كاملة بعد يعني اقعد شوي تالي اقوم ما اتحمل انا الزحمة حتى في برا لما نطلع برا اذا مكان زحمة اقول لهم خلاص انا ما اقدر اقعد
0: ما تحب الزحمة ما أحب. هذا اول شيء
1: إيه زحمة يعني. ما احب
0: اوكي
1: احب الهدوء
0: اي إيه
1: اقعد احب الضحك وفرفشة ونضحك ونسولف وناخذ ونعطي بس اذا صار المكان خلاص زحمه ما اقدر اتحمل يعني تصيبني ضوضاء
0: تداخل الكلام والمواضيع
1: إيه.
0: اي مقاطعات إيه. وهذه تبغى تقول يلا خلي إيه. الله
1: على قولتك مو بس هذه هذه بعد وغير يعني خلاص الاهل جمعه اخوان وخوال وعمام
0: اي المشكله احيانا يعني توصل حماس السواليف ان الجميع يسولف في نفس اللحظه وما إيه. تدري وما تسمع مين اي أيوة والله العظيم في اصوات بس في كلام غير واضح وهذه يعني عيوب احيانا الجلسات اللي فيها مجموعه كبيره من الناس لكن تبقى حلوه يعني بناسها وجمع من الاشخاص
1: صحيح
0: طيب يا محبه الهدوء اتوقع اني خمنتي المكان بس يعني اذا عرفتي قولي كذا باختصار عشان نخليها بالنهايه
1: خاطره اروح لنادي المكان بعد
0: اي أيوة والله كلنا والله طيب يلا قولي لنا
1: قريه ديعين التراثيه
0: تقولين قريه ديعين تراثية.
1: إيه في الباحة موجودة.
0: يا سلام. طيب خلينا عاد نشوف.
1: يلا تروح يلا تروح اللي يبون الأماكن نعيش في الخيال. نتمنى نروح محل الظروف نروح لها.
0: يا رب بإذن الله تعالى. والله في أماكن كثيرة وإحنا نحاول يعني في صيفنا أحلى نغطي أكبر قدر ممكن خلال موسم الصيف الأماكن الجميلة.
1: يلا خالد خالد تعال على هني الشرقية على القطيف وتاروت خذ لك معلومات وعطها المستمعين ترى زين ممتاز يعني
0: أكيد.
1: حتى هم يستفيدون
0: أكيد أتوقع أخذنا حتى في واحدة من الحلقات على ما أظن بعدين يعني أنا من أبناء الدمام يعني فأكيد ما يحتاج لكن شكرا لك يا نوال
1: نعرفهم على منطقتنا بعد
0: الله يخليك لا أكيد أبشر أكيد بإذن الله تعالى
1: الله تحية لخلود ما شاء الله عليها عيني عليها بارد الله يقويكم
0: الله يخليك
1: تحية للأولى ولك يا خالد
0: تسلمي طال عمرك شكرا لك وحياك الله
1: السلام.
0: يا أهلا وسهلا امتنان حياك الله
2: ألو
0: يا أهلا وسهلا والله امتنان
2: أهلين يسعد لي مساك أستاذ خالد كل خير
0: مساك أستاذ امتنان الحمد لله شخبارك
2: خير الله يسلمك يا رب
0: كيف كان هذا اليوم من الإجازة الصيفية
2: بالعكس كان يوم مرة جميل يعني
0: إن شاء الله دايم بإذن الله تعالى طيب وش مواصفات الجلسة اللي تتنبسط فيها
2: والله أفضلها تكون يعني صراحة مع أمي جمعة أخواتي يعني دايما أحب الجلسات العائلية في البيت زي كذا
0: العائلة يعني تحديدا
2: ايوه وكنت اني طلعت بحر يعني في مكان هادي
0: اي ما تحبي الجمعات اللي فيها مجموع من الناس او
2: لا
0: صديقات
2: ما
0: وزحمه
2: لا
0: عائله
2: ايوه بتكون جلسه رسميه فما الواحد ما يعرف ياخذ راحته يعني
0: اي
2: وتحصل الجلسات اللي كذا كلها انتقادات وما ادري ايش
0: اي مع العائله خلاص حقيقه الواحد واضحه وصريحه
2: هم عارفين حقيقتك
0: عارفينك ما يحتاج تجامل ولا يعني تخفي بعض الجوانب
2: يعني فما ينفع
0: الله.

0: خليهم لك ان شاء الله. تبقى العيله هي المكان الاجمل اللي صراحه نستمتع فيه والواحد
1: السكن.
0: اي والله الله يخلي احبابنا واقاربنا ان شاء الله ويحفظهم. طيب خمن المكان. ها تخمنين ولا لا؟ معهم معهم ولا يعني هذه عصف ذهني عندك؟
1: لا عصف ذهني.
0: طيب خلاص نتابع ونشوف ان شاء الله. راح نذكر معلومات في نهايه ساعتنا هذه. شكرا لك يا ابتداء.
1: تمام الله يسعدك. هلا والله
0: حياك الله. يا مرحبا. طيب ابو سعود يا مرحبا.
2: هلا السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. حياك الله يا ابو سعود.
2: الله يبارك فيك ويوفقك بالدنيا والاخره.
0: وياك ان شاء الله. شو اخبارك؟
2: الحمد لله.
0: امور زينه
2: الحمد لله.
0: كشتم هالاسبوع ولا ما بعد؟
2: لا
0: ها
2: ما بالحر ما بك والله. الليل براد بالحين. البراد ترو
0: بالله
2: براد عندنا في حائل البراد.
0: طيب زين ما شاء الله تبارك الله. يعني اجواء طلعه وناسه
2: والله بشوف النهار حر شوي ملاجة الساعه 5 خلاص برد البراد وبالليل تجلس بدون مكيف بدون شيء.
0: الله
2: ما شاء الله
0: الله
2: وتصلح طلعات والحمد لله.
0: الله يهنيكم
2: والله يا حايل ما شاء الله. براد ونعام وارزاق
0: ما شاء الله.
2: وان بغيت طال عمرك الجبال فيها مزارع وان بغيت تطلع الواحات طال عمرك اللي ما هم بالجبال كلها مزارع وكلها نعام وارزاق.
0: يا سلام الله يهنيكم ان شاء الله ويجعلها اجواء خير وبركه دائما وابد. طيب قل لنا طال عمرك انا اعرف انت انسان اجتماعي وتحب جلسة الناس. وش مواصفات الجلسه اللي ينبسط فيها ابو سعود؟
2: والله اللي صاروا عندك اصدقائك المقربين.
0: اي اقرب الناس
2: اللي ما فيه انتقاد.
0: يا سلام.
2: مع ارفاقك المقربين لك ما فيه انتقاد ولا في شيء ولا فيه ولا في جوالات.
0: الجوال ممنوع. انت عدو الجوال من زمان. لا انت وياها اصحاب. اي
2: ايوه الجوالات ممنوعين وهذا افضل جلسه. وعندنا طال عمرك القهوه العربيه
0: الله.
2: وعندنا طال عمرك الشاهي اللي بالنعناع وهذا افضل جلسه نجلسها.
0: يا سلام والله. يا ابو سعود اشرت لي شغله جميله. يعني الانتقاد ولا التنقد مثل ما اقول بشكل عام المفروض يكون ممنوع في الجلسات. خلاص احنا جينا نجتمع ننبسط. اذا نفسيتك حلوه قعد معنا. نفسيتك يعني ها خذ لك لفه وتعال.
2: والله يا ولدي يمين بالله يطيح المجلس انك تعافه. لا تكلمت انت قد والرجال هذاك قال هذاك مو كذا وهذاك مو كذا.
0: اي فعلا
2: انك تمل من المجلس وتعافه.
0: اي والله طول بعمرك.
2: صار المجلس ما ابو انتقاد.
0: الله
2: تاك تكلم حر وتقوم حر هذا افضل مجالس. وبارك الله فيك
0: وياك ان شاء الله. عرفت المكان اللي تكلم عنه يا ابو سعود؟
2: لا والله ما عرفته.
0: خلاص ولا يهمك. انا عرفت
2: ما بخمن وبقول ما تخمين ما هو يعني ما كويس يعني.
0: لا لا ولا يهمك. حياك الله معنا دائما. شكرا لك يا ابو سعود. حياك الله. يا مرحبا اهلا وسهلا. طيب احمد عبد ابو شهاب العرومي حياك الله. يقول برنامج صيفنا احلى من اليمن محافظه اب. يقول احيي كل العاملين على اذاعه جده اف ام مخرج خلود والمذيعين جده اف ام جلسه. يقول تعليق عن موضوعنا اليوم. حياك الله صديقنا. يقول جلسه تكون متواضعه على مرتفعات جبليه تطل على مدينه في ربوه عاليه. الهواء يكون منعش. الجلسه تكون مكونه من 4 اشخاص والجو أو الطقس يكون صافي مناقشة بدون ضجيج الزحام. والجواب يقول تخمين اليوم قرية ذي عين. طيب شكرا لك يا صديقنا العزيز على المشاركة وإن شاء الله تستمتعون. أنا أحس يعني توصيفك جميل. هذه الجلسات الحلوة الواحد يستمتع فيها في مطل كذا على مدينة مع عدد محدود من الناس وجلسة هادية يعني تنبسط تستانس. حياكم الله معنا على 012-64-7715 فاصل ونواصل صيفنا أحلى.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها. يلا انطلق
2: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
2: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحيانا.

0: أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
2: يا رسالة فيكم أصدقائنا وحياكم الله معنا من جديد. نكمل مشوارنا في الجزء الأخير من صيفنا أحلى. هذه تحيات عبدالله بركات، أهل وسهلا فيك. يقول في شيء لازم الكل يقول يعني حط رجلة نبتعد عنه، إذا كان الجلسة فيها تحلطم أو تتكلم يعني أشخاص مع نفسها. فعلا عبدالله ويشاركنا في الموضوع وقال قرية ديعين. عبدالله بركات تعليقا على موضوعنا وعلى خمن المكان. أيضا تقول أهلا وسهلا خالد، ولا أنا غلطان؟ أي أطيب منياتي لكم في صيفنا أحلى مع خالد وخلود. الإجابة هي مدينة ديعين. وتقول هذه هداء لك يا خلود من أمواج. تقول حنا مع الطيب مثل نجم سهيل، في حلته نجم لين بان كل الناس تدري عنه. الله الله، شكرا لك، يعطيك العافية يا أمواج. طيب خلونا نروح على آخر أخبارنا في هذه الساعة، وعندنا هذا الخبر بعنوان: الهيئة الملكية بينبع تنظم فعاليات حكايات ينبع 2026 على الواجهة البحرية. نظمت الهيئة الملكية بينبع فعاليات مهرجان حكايات ينبع 2026 في منطقة الواجهة البحرية، استقطبت أكثر من 157 ألف زائر على مدار 30 يوم ضمن برنامج الفعاليات السياحية والترفيهية اللي تنظمها الهيئة هذا العام. وقدم المهرجان تجربة ترفيهية بحرية متكاملة جمعت بين الألعاب المائية التفاعلية والعروض الليلية المبهرة ضمن بيئة منظمة عكست هوية ينبع البحرية العريقة. وتوزعت فعاليات المهرجان على عدة مناطق رئيسية شملت منطقة الألعاب الترفيهية ومنطقة التجارب الليلية ومنطقة التجارب المائية ومنطقة الطعام والتسوق وكذلك المسرح، متضمنة ورش عمل فنية ومعارض تثقيفية أبرزت الحياة الشاطئية العريقة للمنطقة ووفرت منصة لعرض إبداعات المواهب المحلية. طبعا يأتي المهرجان ضمن جهود الهيئة الملكية بينبع لتعزيز جودة الحياة وتنشيط الحركة السياحية والترفيهية في ينبع من خلال فعاليات متنوعة تلبي احتياجات المجتمع وزوار المدينة وتوفر لهم فرصة الاستمتاع بالأجواء الرائعة والأنشطة المتنوعة. طيب اليوم عن المكان اللي كنا نتكلم عنه في فقرة خمن المكان، بصراحة شكرا للجميع، جابه محمد سيد، ايضا فؤاد قطان، ابو عبد الله الخثعمي، نوال، مازن، امتنان، عبد الله بركات، وامواج. ان شاء الله قد ما نكون نسينا احد، فشكرا لكم. فعلا هي قريه ديعين، وهي قريه تراثيه سياحيه يعود تاريخها الى نهايه القرن العاشر الهجري. تحيط بها الجبال من جهاتها الاربع، وتقع في محافظه المخواة بمنطقه الباحه جنوب غرب المملكه العربيه السعوديه، وتحتضن عدد من العيون المائيه، النباتات والاشجار المتنوعه. اشتهرت القرية كذلك بزرعة أنواع من الفواكه والرياحين، إضافة إلى جودة صناعاتها اليدوية. تحتضن قرية ديعين التراثية عدد من المباني اللي يعود بنائها إلى عقود زمنية سابقة وحصون تاريخية كذلك، يعني تكشف المناطق المحيطة بالقرية، مما جعلها هدفا للزيارات الفردية والمنظمة للسياح القادمين إلى المملكة عموما وإلى مناطق الباحة بشكل خاص. طبعا تتميز قرية ديعين بمناظرها الطبيعية، إرثها التاريخي، إضافة إلى مبانيها المصممة بطراز معماري مميز، حيث تحتضن بين جنباتها نحو 85 منزل، تتفاوت أعداد طوابقها ويصل ارتفاع بعضها إلى 5 طوابق. تكتسي من الخارج بحجر المرو بخلاف جدرانها المشيدة بأحجار الجرانيت الصلبة المستخلصة من الجبال المحيطة بالقرية من كل جانب. طبعا هيئة التراث يعني كان لها عمل فيه، يعني عملت هيئة التراث على تأهيل قرية ديعين وتحويلها لمركز سياحي جاذب للمهتمين بالتاريخ والتراث الإنساني، وتجري تهيئة

الأمم المتحدة اليونسكو، وتمثل قرية يائين واحدة من أهم الوجهات السياحية الرئيسية في المملكة. طبعا هذا فيما يتعلق بفقرة اليوم خمن المكان، ففعلا هي قرية يائين التراثية والسياحية، وإن شاء الله نكون عند وفقنا اليوم في تقديم حلقتنا. وارتقت لذعقتكم، ودائما احنا بشكل يومي معكم من 8 إلى 10 مساء في برنامج صيفنا أحلى. إن شاء الله يعني كانت حلقتنا جميلة بالنسبة لكم، نقدم لكم أجمل التحايا من داخل الاستوديو. كنت معكم خالد مستور، وفي الإخراج خلود لبني. نلتقيكم إن شاء الله بكرة في نفس الموعد، مستودعكم الله، فمان الله.

0: على هواك.
1: تسعة وعشرين الآن على جدة FM.

يا هلا وسهلا بكم مستمعينا، كل من ينضم إلينا الآن في الحرف التاسع والعشرين أكيد على هواء إذاعة جدة اف ام، أكيد 29 يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء. راح نكون معاكم على مدى ساعة كاملة من الزمن، فقط كونوا معنا. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. بدون أدنى شك الإخراج والإبداع أكيد أكيد لمخرجتنا خلود لبني. يلا نروح نغني مع خلود ونرجع لتروحوا بعيد.

طيب نعود لكم مستمعينا، أهلا وسهلا بكل أصدقائنا. 800-244-28-28 هذا رقم الواتساب، تقدروا تشاركوا كمان وتسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلاس. يا أهلا وسهلا بكل أصدقائنا، وشكرا لكل التفاعل الجميل والحلو. ونروح لافتتاحياتكم. يحيى يا هلا وسهلا يقول: هناك أشخاص رائعون مروا في حياتنا فدخلنا إلى عالمهم الداخلي ومنحونا مساحة واسعة من قلوبهم لنشيد فيها معابد من الوفاء وننقش لوحات من الحب والولاء، ثم رحلنا عنهم لأسباب وظروف ومتغيرات ربما كانت أخطائنا وقلة خبرتنا جزء منها، ولكن ليعلموا أن قدر الله كان أغلب وأن حكمة الله فوق كل رغباتنا وفوق كل وعودنا وفوق أحلامنا التي رسمناها سويا. فحكمة الله أرادت لنا الخير ونحن لا نعلم. ليست كل النهايات فشل، ربما تكون طريقك نحو

والنجاح في المستقبل ويحيى. طيب كمان فؤاد، يا هلا وسهلا، يقول مساء الخير مريومة والمايسترو خلود، يا هلا وسهلا. يقول النجاح ليس مفتاح السعادة، بل السعادة هي مفتاح النجاح. عندما تحب ما تعمل سوف تجد النجاح. المثابرة كنز، والمحاولة قوة، والحركة حياة، والاتجاه لما يخيفك شجاعة. لا تصمت، لا تجلس بلا حركة. الحياة كفاح وتحديات، في كل مرة تسقط انهض، في كل مرة تجد عائقا فكر بالحلول. كثرة الطرق تأتي بالنتائج. ربما تحتاج أن توسع تفكيرك لخارج بيئتك، خارج علاقاتك، خارج دائرتك المألوفة. واصل، لا تستسلم. شكرا لك يا فؤاد، وافتتاحية جدا رائعة، شكرا لك. طيب هلا والله مريم وخلود، حياكم الله حبايب الحلقة التاسعة، حبايب الحرف التاسع والعشرين. مازن الغانمي وصاحبة الفواصل اللي تخليك تروق، ولمستها عنوان وإبداع خلود المميزة. أكيد أكيد أكيد، بدون أدنى شك خلود مميزة في كل شيء صراحة. مميزة في الفن، مميزة في الإبداع، مميزة في الإخراج، مميزة في الروح الحلوة، في كل شيء. يعني كفاية إنها خلود صراحة. تسلم يا خلود. طيب 800-244-28-28، خلينا نروح لموضوعنا اليوم اللي راح نتكلم عنه إن شاء الله. موضوع خفيف كده يعني وجميل، ويمكن كلنا احنا نحتاجه في يومنا وفي حياتنا. تمام. طيب عنوان الحلقة اليوم خفف حمولك شوية. اوكي، احيانا لا يكون التطور او التقدم بإضافة اشياء جديدة لحياتنا. دائما في فكرة سائدة انه انت عشان تتطور لازم تضيف اكثر لحياتك، لابد انك تضيف معارف اكثر، معلومات اكثر، مهارات اكثر، ناس اكثر، علاقات اكثر، كل شيء اكثر اكثر، لازم كل شيء إضافة. تمام. اليوم احنا نتكلم عن مفهوم جديد، التخلي. التخلي قد يكون تطوير لنفسك أيضا وتطوير لذاتك. تمام. التخلي عن الأشياء القديمة اللي ما بتخدمنا، قد تكون هذه الأشياء عادات سلبية استنزفت وقتنا وحياتنا وجهدنا، قد تكون هذه قناعات قديمة حدت من قدراتنا، علاقات انتهت صلاحيتها ولكن أنت تتمسك فيها خوفا من الفراغ. التخلي ليس خسارة أبدا، هو إفساح مجال لما هو أجمل، لما هو أفضل، لما هو أنسب لنسختنا الحالية. رحلة الصعود تحتاج دائما إلى خفة، تحتاج دائما إلى التخفيف. لا تحمل على عاتقيك ما يعيق تقدمك. هذا هو موضوعنا اليوم، وهذا هو اللي المفروض كل إنسان فعلا يبدأ يفكر فيه بشكل جدي. خفف حمولتك. ليس كل ما تحمله يستحق أن يكمل معاك الطريق، ليس كل ما تحمله يستحق أن يكون موجود دائم في حياتك ويستحق القيمة الكبيرة. فهذا هو موضوعنا. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. نغني مع خلود ونرجع، لا تروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. 29 على جدة اف ام، يا هلا وسهلا بكل اصدقائنا في كل مكان. 800 244 28 28. اليوم بنتكلم عن اثقل شيء ممكن تحمله. اكيد ما هو شيء مادي، في اشياء أثقل من الأشياء المادية ممكن إحنا نحملها ونبغاها تكمل معانا في الحياة وفي طريقنا. إيش أصعب شيء ممكن أنت تركته؟ وإيش الشيء اللي تعلمته بعد ما تركت هذا الشيء؟ هل تخاف من الفراغ بعد التخلي أم من التغيير نفسه؟ ويا ودائما إحنا الحياة بتطلب مننا إحنا نترك أشياء عشان إحنا نصبح أخف، عشان نستطيع أن نمضي في طريقنا وفي حياتنا. بكل بساطة، ربما الإنسان ما بيحتاج في كل مرحلة من حياته إلا أنه هو يضيف أشياء كثيرة وأشياء جديدة بدون معنى، بدون هدف، بس لمجرد أني أنا أجمع وخلاص. أحيانا نحتاج أن احنا نتوقف، أحيانا نحتاج أن احنا ننظر إلى الأشياء اللي احنا جمعناها. مو كل ذكرى حقيقي، مو كل ذكرى تستحق أن تبقى، مو كل علاقة تستحق أن تبقى وتستمر، ولا كل فكرة قديمة تستحق أن هي تكون القائد لحياتنا وتكون القائد لحاضرنا وكمان مستقبلنا. دائما الحياة بتشبه رحلة طويلة، الرحلات الجميلة لا تقاس بالأمتعة التي نحملها دائما، بل بالأشياء التي نستطيع أن نسير بها وتساندنا في رحلتنا. طيب، الفكرة الأساسية أننا إحنا نعتقد أنه التطور يعني إضافة شيء جديد، لكن علماء النفس بيشوفوا أنه النمو الحقيقي أحيانا يبدأ لما إحنا نتخلى عن شيء ما عاد يعني يخدمنا أو ما عاد يعني صار له فايدة في حياتنا. في دراسات طبعا كثير تحدثت عن هذا الموضوع، في دراسات منها في أبحاث علم النفس الإيجابي قالوا إلى أن التخلص من مصادر الاستنزاف المستمرة سواء كانت عادات أو علاقات أو التزامات غير ضرورية يرتبط بتحسن الشعور بالرضا النفسي وانخفاض مستويات التوتر. كما توضح أبحاث حول المرونة النفسية إنه الأشخاص القادرين على التخلي عما لم يعد يتوافق مع قيمهم الحالية يتمتعوا بصحة نفسية أفضل وقدرة أكبر على التكيف. طبعا هذه الدراسة كانت في علم النفس الإيجابي، وكثير صراحة تكلموا عنه من ناحية نفسية، من زوايا أيضا اجتماعية. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم. علي الطماحية، هلا وسهلا، يقول التخلي عن الأشياء غير المفيدة هو بوابة للحرية والنمو، حيث يتيح لك إعادة توجيه طاقتك ووقتك نحو ما يضيف قيمة حقيقية لحياتك. هذه العملية ليست خسارة، بل هي تصفية للمساحات الذهنية والعملية لاستقبال فرص وعلاقات أفضل. علي الطماحي، فعلا صدقت يا علي، التخلي او يعني التخلي والاستغناء عن الاشياء غير المفيده في حياتنا، يعني ايش ما كانت هذه الاشياء، ايش ما كانت، حتى ولو كانت يمكن يعني نقول ايش يعني مجرد افكار، حتى الفكره بالعكس يمكن الافكار اخطر. التخلي عن الأشياء غير المفيدة هو فعلا بوابة للنمو، للتقدم، للتطور، للازدهار، لأنه فعلا بيتيح لك إعادة توجيه طاقتك ووقتك نحو شيء يضيف لك قيمة حقيقية لحياتك. وفعلا زي ما قال علي أنه هذه العملية ما هي خسارة أبدا. طيب مازن، هلا وسهلا. طيب مازن يقول لا، التغيير هو اللي يخوف. أوكي،
التغيير هو اللي يخوف، لكن خليني أقول إنه التغيير هو الثابت الوحيد في هذه الحياة، شئت أم أبيت التغيير رح يكون موجود في حياتنا. وأحياناً إحنا ترى على فكرة التغيير حولنا قاعدين نعيشه كل يوم كل يوم، بس يمكن في أشياء ملاحظة وأشياء غير ملاحظة. أنت كشخص حتشوف نفسك تغيرت حتى لو ما كنت أنت ناوي تتغير. عموما احنا مكملين نغني مع خلود ونرجع.

0: مساك بخير.
1: تسعة وعشرين على جدة اف ام.
2: طيب احنا نرجع لكم مستمعينا، هلا وسهلا بكل اصدقائنا، اكيد انتم معانا في الحرف التاسع والعشرين. نرحب بكل اللي انضم معانا الان وكل اللي كانوا معانا في بداية مشوارنا. تقبلوا تحياتنا كفريق عمل من الاعداد والتقديم، انا مريم العنبري، والاخراج اللي كلنا قاعدين نستمتع فيه ومبسوطين فيه اكيد لجوهرة الاخراج خلود لبني. 800 244 8

28 28، هذا رقم الواتساب. اليوم احنا بنتكلم، او عنوان حلقتنا خفف حملك. خفف حملك في هذه الحياة. احيانا احنا نحمل احمال وحقائب كثير ما بنخليها على اكتافنا، هي داخل قلوبنا، ذكريات قديمة، ذنب قديم، خيبة لم تنتهي يعني وما زالت موجودة، وكل شوي نقعد نتذكرها، علاقات انتهت منذ سنوات لكن احنا قاعدين نحملها معانا وين ما رحنا، وبعد كده نسأل نفسنا ليش أصبح الطريق ثقيل علينا. هذا هو موضوعنا اليوم، و 800-244-28-28 هذا رقم الواتساب اللي ممكن ترسلوا عليه مشاركاتكم. خليني أقول إنه من الأمور المهمة في جودة العلاقات الاجتماعية إنه نوعية العلاقات تؤثر في الصحة النفسية، وهذا شيء إحنا صرنا عارفينه. نوعية العلاقة تؤثر في الصحة النفسية أكثر من عددها. وجود عدد قليل من العلاقات الجيدة الطيبة الداعمة الصحية يرتبط برضا أكبر عن الحياة مقارنة بعلاقات كثيرة لكنها مرهقة، علاقات سامة، علاقات مشاكل إلى آخره. في شيء مهم عن موضوع كمان التخلي عن الشعور بالذنب المستمر. احنا كلنا قاعدين نخطئ، كلنا فيها، ما في انسان بدون اخطاء، ما في احد ما اخطا في هذه الحياه. بس في اشخاص انهكتهم اخطاء انتهت منذ عشرات السنين، صار الخطا وصار من 20 سنه، من 15 سنه، من 10 سنين، والى الان ما زالوا يعاقبون انفسهم عليها. التعلم من الخطأ هذا هو المطلوب، النضج هذا هو المطلوب، لكن العيش داخل هذا الخطأ وإنك أنت قاعد تعاقب نفسك عقوبة لا تنتهي، هذا هو المرفوض. من الأمور الهامة أيضا تخلى عن فكرة إنك تستطيع حمل كل شيء. ليست القوة والشجاعة والمثلا الحزم اوكي انك تتحمل كل الناس، اوكي، ولا ان تنقذ الجميع، ولا ان تلبي كل الطلبات. القوة والتماسك والحزم انك انت تعرف حدودك، وانك تقول انه هذا الشيء ترى يا جماعة فوق امكانياتي، هذا الشيء انا ما اقدر اعمله، هذا الشيء فوق طاقتي. طيب اكتبوا أسماءكم بليز خلف أي مشاركة جديدة أو قديمة، أو المهم أنكم تكتبوا أسماءكم. طيب فؤاد يقول أصعب شيء أنا تركته هو الفشل وإضاعة الوقت. الوقت ثمين لمن يعرفه، وأجمل شيء أنا وصلت له هو النجاح والأشياء الإيجابية في الحياة الإيجابية. احترامي لوقتي واهتمامي بمزاجي الشخصي مشاعري، أي أني غير مستعد لإضاعة الوقت دون فائدة، أو على الأقل متعة وترفيه بدون مقابل، ولا أحب الدخول في جدل عقيم أو نقاشات تكدر صفو مزاجي حتى لو فزت فيها. هذا يدل على حب الصحي النفسي واهتمامي بصحتي العقلية. أربط النجاح والفلاح بالصبر، فإذا لم أكن صبور فأنا ربما لست مؤهلا لذلك. والصبر ليس المقصود فقط تحمل الطريق للوصول لأهدافك، وإنما الصبر على الابتلاءات والمشاكل وهموم الحياة واحتساب الأجر. طيب السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. برنامج الحرف 29، هلا وسهلا بك مريم. أصعب شيء أن تجد شريك حياتك أو صديق مخلص. النجاح والسعادة يأتي بالاهتمام أول شيء، وثاني حاجة بمعرفة الشيء وتفاصيله يكون اكتمل النجاح، ولو يتكرر معناها موهبة الشخص ممتازة في المعاملة. أتفق معك في وجهة كلامك، أهلا وسهلا. بس والله يعني ما أعرف مين اللي كتب المشاركة، بس ارجعوا على فكرة راجعوا مشاركاتكم. طب خلينا نروح كمان لمشاركاتكم على سناب شات. أم خالد من جدة تقول مساء الخير مريومة وخلود. يا هلا وسهلا بك يا أم خالد،
مسائك سعيد. تقول أكثر شيء خفف حياتي مو إني أنا أشتري أشياء جديدة، بل أحذف الشعور إني لازم أرضي كل الناس من يومها وأنا مرتاحة. طيب برافو عليكي يا أم خالد. عموما إحنا مكملين نغني مع خلود ونرجع لتروح بعيد.

0: 29 على جدة FM.
1: على جدة FM، هلا وسهلا بكل أصدقائنا، أكيد أنتم معانا على هواء إذاعة جدة. يا هلا وسهلا كل اللي انضم معانا الآن، 800-244-28-28 رقم الواتساب. كمان تقدروا تشاركوا على الدي ام دايركت مسج في سناب شات في حسابات الخاصة. أكيد أهلا وسهلا بالجميع، أكيد ما تترددوا تكتبوا لي على أي موضوع تحبوا نتكلم عنه. اليوم موضوعنا عن الحمل اللي الإنسان ممكن يحمله بدون داعي، يظل منهك طوال رحلة الحياة هذه. خليني أقول، الشجرة لا تدخل الربيع وتدخل أجمل فصول السنة وهي متمسكة بكل أوراق الخريف. الطبيعة تبدأ بالتجديد وبالتغيير، التجديد دائما يحتاج إلى التخفيف. إلا الإنسان أحيانا يحمل أوراق الأمس وأوراق 20 سنة مضت، ويطلب من الغد أن يكون ربيعا وأن يكون مزهرا وأن يكون جميلا. طيب، شكرا لكل أصدقائنا. خلينا نروح لمشاركاتكم على الواتساب. وعلي الحربي من المدينة، يا أهلا وسهلا يا علي، مساءاتك جميلة وتمطر وردا. يقول أستاذة مريم المتفردة بالحرف 29 والمخرجة المتألقة وجميع الطاقم الجميل، عبق من الورد، يا هلا ونعناع، يا هلا وسهلا. يقول أرهقنا قلوبنا وأهدرنا مشاعرنا مع من لا يستحق، الحنين للراحلين والمجادلات في أشياء لا تجدي نفعا، لا أعلم هل هو حال الأنقياء يتألمون هكذا أم أن المشاعر أصبحت رخيصة. أصبح البعض يفتك بمشاعر الآخرين ولا يبالي، لذلك ابتعدوا عن كل ما يؤذيكم، فقط الحياة لا تستحق، وعيشوا بقرب من يبادلكم الشعور ويعانق أرواحكم. علي الحربي. يا سلام. طيب، كمان أبو عمر، يا هلا وسهلا، يقول مساء السعادة على الرائعة دوما مريم وعلى جميع المستمعين. أبو عمر، حبيت أمسي عليكم، يا هلا وسهلا بك يا أبو عمر، وأكيد كل مستمعينا، يا هلا وسهلا بالجميع. طب خلينا نروح اللي كمان جزء من مشاركاتكم على سناب شات. طيب، خالد من الرياض صديقنا الدائم، يا هلا وسهلا بك يا خالد. يقول أكثر شيء أنا كنت دائما أفكر فيه وأحمله ما كان العمل، بس كان إحساسي أني لازم أثبت نفسي لكل الناس. أوكي، يعني هذه من الأمور اللي فعلا متعبة. أحيانا يكون العمل مقدور عليه والإنسان يسوي عمله على أكمل وجه، لكن الإحساس أني لازم أثبت نفسي لكل الناس، كل قرار كل كلمة لازم أني أنا أبحث عن رضا الناس، مشكلة كذا. عموما خلينا كمان نروح لواتساب، شايفة في مشاركات. أبو ناصر وصل، يا هلا وسهلا.

طيب ريم من الدمام، يا هلا وسهلا. ريم بتقول كل ما زعلت من نفسي كنت أراجع نفسي وألوم نفسي على أخطاء سويتها قديمة، اكتشفت إني أنا قاعدة أحمل نفسي ذنوب انتهت من زمان، لكني أنا اللي ما كنت مستعدة إني أنا أنسى هذه الأخطاء ومتمسكة فيها. لا، المفروض خلاص كلنا نتعلم من أخطائنا ونسير في هذه الحياة. في النهاية الحياة لا تتوقف من أجل أحد، الحياة تسير. طيب أوكي، هناء من الخبر، هلا وسهلا يا هناء. تقول أنا دائما كنت أحتفظ برسائل قديمة وأرجع أقراها كل فترة وأرجع أعيش نفس الألم وأقعد أبكي، يوم حذفتها كلها وتخليت عنها حسيت إني أصبحت أحسن من الأول وسكرت هذا الباب نهائيا. برافو عليك يا هناء، وهذا الصح. طالما أنت محتفظة برسائل موجعة ورسائل قديمة، ليش نحتفظ فيها ونظل إحنا نجدد الألم ونجدد الوجع ونجدد الذكرى ونقعد نكد على أنفسنا؟ خلاص ديليت اللي بعده. يلا عموما مكملين، نغني مع خلود ونرجع على تروح بعيد.

0: 29 على جدة اف ام.
1: يا هلا وسهلا بكل اصدقاء واحباء فقرة احساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: تعالي قولي أن صمتنا لغة وأن المسافات وهم وابتكار، تعالي قولي أن الغياب ضرورة وأن اللقاء قريب دون فرار. تعالي وقولي أن صمتنا لغة وأن المسافات وهم وابتكار، تعالي قولي أن الغياب ضرورة وأن اللقاء قريب دون فرار. تعالي واقرئي بالسر حبي، فإن عيناي شاهدتان بأن حبك كان القرار. تعالي واقرئي بالسر حبي، فإن عيناي شاهدتان بأن حبك كان القرار. تعالي امنحيني من الأمان ما يكفر عن هذا الانصهار. تعالي امنحيني من الأمان ما يكفر عن هذا الانصهار. تعالي وكوني معي ولو يوم كعطر شرقي مختار.

0: على هواك.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامج دورينا غير دائم، الانطلاقة بالعنو. استعدادا للمستقبل، الاتحاد السعودي لكرة القدم يطلق أكبر توسعة في مسابقات البراعم. نايف مسعود لعب الفتح إلى الأهلي ب 15 مليون ريال. الهلال يبلغ البليهي بعدم الحاجة لخدماته في الموسم الرياضي الجديد. الفتح ينتظر الكفاءة المالية للإعلان عن المدرب وأربع لاعبين أجانب.

0: اهلا بمشاهدي السعوديه ومنصه شاهد مستمعينا عبر اثير جده في حلقه جديده من برنامج دورينا غير دائما. اراكم وتعليقاتكم وطروحاتكم بكل تاكيد محل اهتمامنا على هاشتاج البرنامج ظهر لكم الان على الشاشه. اللي سمعنا عبر الاثير نتمنى لك ان شاء الله قياده امنه باذن الله تعالى توصل الى المكان اللي تصبو اليه. ولكن اذا حاب انك تشارك معنا في الهاشتاج ممكن تدخل على حسابنا في منصه اكس تلقى هاشتاج دورينا غير تكتب لنا رايك او استفسارك في حلقتنا لهذا اليوم. خلينا نرحب بضيف في هذه الحلقه الزميل العزيز علي العنزي. حياك الله ابو فهد، اهلا وسهلا فيك.
1: هلا وسهلا ابو ساره، مسي عليك على زملاء الاعزاء بكل خير، وواحشنا ابو ابراهيم. الحمد لله على السلامه.
2: انت اكثر والله ابو فهد.
0: اي عادي.
2: قبل ما يقدم عبد الرحمن، سعيد جدا بالظهور اليوم مع الزملاء الاعزاء علي
1: وجاسين
2: معكم ابو ساره.
0: تعرف اني منضغط
2: ان شاء الله نقدم حلقه
0: منضغط من مباراه فرنسا واسبانيا شوي.
1: مين؟
0: احنا منضغطين من مباراه فرنسا.
2: بس عبد الرحمن اليوم بتقمص دارك، من ودك اليوم فوز؟
0: انا حقيقي والله فرنسا صراحه.
2: علي انا عارف قبل شايفين الشوط الاول
0: سوى دارك يبي فرنسا. منو؟
2: يبي اسبانيا هو صح؟ كان يبي فرنسا اسف.
0: لا يبي فرنسا كفرنسا.
2: مشعل
1: يا مرحبا يا ابو نهار.
3: انا مع فرنسا ترى.
2: فرنسا؟
3: هلا هلا هلا ابو عبد الله. ايوه مع فرنسا.
2: اتفقتوا على فرنسا؟
0: اول شيء مشعل العتيبي مشتاقين لك كثير، اهلا وسهلا عودا حميدا.
3: الله يبقيك يا ابو ساره، واشتقنا لكم اكثر والله، وباذن الله نقدم حلقه ممتعه جدا مع الزملاء علي وحمد، ونقدم حلقه ممتعه لمشاهدي سعادتنا البرنامج
0: باذن الله تعالى. الاهلاويه مشتاقين لك كثير، كيف وضع الاهلي؟
3: وضع الاهلي ما شاء الله يعني الموسم ذا شايفين العمل بدا يعني من فتره مبكره جدا هذا الموسم على عكس المواسم الماضيه. ادارات النادي الاهلي كانت تتاخر في هذا الجانب في التعاقدات في المعسكر، كان الاهلي تقريبا اخر الانديه اللي خلص البرتات عنده. هذا الموسم لا بالعكس، عدنا من بدايه الموسم عمل مميز في المعسكر، عمل مميز في التعاقدات، وينتظر الاهلاويه ان شاء الله موسم جميل جدا يبدون ببطوله كاس القارات باذن الله.
0: قفلوا يقولون ملف الاجانب
3: 90% قفلوا ملف الاجانب، انزميو صعب جدا تسويق الفتره الحاليه، 90% الاهلي قفل ملف الاجانب.
0: بس باقي صفقه ما اعلن عنها، يعلن عنها او صفقتين يعلن عنها ويقفل الموضوع الاجانب، هو وقع معاهم بس ينتظر الاعلان.
3: ترينكاو؟
0: اي ترينكاو.
3: ترينكاو
0: اي باقي بس يعلن عن ترينكاو وخلاص.
3: ترينكاو خلاص، ترينكاو الخميس راح يكون متواجد مع اكثر الفريق في البرتغال. خلص الاعلان راح يتم قريبا جدا، والاهلي خلاص كذا يعني تقريبا قفل ملف الاجانب.
0: طيب خليني اروح للامر اخر بشكل سريع. الاتحاد السعودي لكره القدم يعلن استحداث مسابقات جديده للفئات العمريه تحت 5 سنوات و7 سنوات و9 سنوات للمره الاولى، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجيه لتطوير مسابقات فئات السنيه واستكمال منظومه المنافسات التي تمتد حتى 21 عام. هذه المسابقات هي في إطار مسار تطوير المواهب الوطنية، واللي يهدف لتوسيع قاعدة الممارسين وإتاحة فرص أكبر للأندية والأكاديميات والمدارس والجهات الرياضية المشاركة في المنافسات الرسمية. إيش رأيك حمد؟ قالوا المدارس والأكاديميات.
2: الأهداف حلوة.
0: إيه؟
2: الأهداف حلوة اللي نقراها ونشوفها، بس وش مدى الفائدة اللي بنجنيها من مثل هالقرارات؟ حنا شفنا عبد الرحمن قبل 3 سنوات أو 4 سنوات استحدثوا ترى بطولات جديد الفئات، أتذكر 12 و13 و14 و15 بعد ما كانت الدوريات السعودية بالنسبة للفئات السنية تحت 17 ناشئين تحت 19 شباب، ما كان فيه إلا فئتين. وقبل 4 أو 5 سنوات استحدثوا يمكن أتذكر 14 و15 فئات كثيرة. اليوم قبل ما يصدر هالقرار وين الفائدة اللي جنيناها برضو من القرار السابق؟ هل كان في مخرجات؟
0: بس المخرجات تاخذ وقت يعني.
2: إيه ما يخالف تاخذ
0: يعني 4 سنين 5 سنين.
2: طب راحت 4 سنين الحين.
0: لازم يعني تحتاج انت وقت عشان المخرجات حتى تبني قاعده. يعني اليوم انت راح تستهدف 50
2: المخرجات. انا ما اهتم باني اخذت
0: ما عندي مشكله
2: ولا تاهلت كاس عالم، انا ابي لاعب.
0: اي ما عندي مشكله.
2: انت
0: اليوم تستهدف 50 مدينه حمد.
2: جميل، انا قلت لك الهدف جميل.
0: 20 مباراه 13,000 يعني في 24,000 لاعب، فراح توسع قاعده الممارسين.
2: الهدف جميل، الاهداف اللي
0: ترى مو بس لاعبين. يعني انا اليوم الاهداف هذه بالنسبه لي مو بس عشان اخرج لاعب، كمان اعزز الشعور يعني اصل الشعور بالنسبه للطفل بممارسه الرياضه، وهذا شيء ضروري
2: صح.
0: يعني ما في شك، وهذا راح ينعكس على عده امور. اول شيء صحيه، ترى اليوم اذا زاد عدد الممارسين الصحيين، قلت بفضل الله سبحانه وتعالى وبإذن الله تعالى أكيد حفظه وحمايته عدد لا سمح الله المرضى في شيء معين، يزود من الصحة تكون بشكل أفضل بالنسبة للممارسين الصحيين، وهذا شيء جيد يعني صراحة.
1: شوف عبد الرحمن، المستقبل احنا مو بأخصائيين
0: أكيد طبعا،
1: ولا احنا دكاترة، لكن ممارسة الرياضة فيها جانب كبير وقاية كبيرة جدا من السكر، خصوصا للأطفال الصغار في الوقت الحالي. احنا نشوف ترى معدل ارتفاع السكر عند الشباب صار مرتفع، لكن خليني اتكلم لك على القرار نفسه. قرار للأمانة أصفق له، جميل جدا. اليوم لما تروح تشوف المدارس الأوروبية في كوريا وفي اليابان وفي الصين في تايلند بالوقت الحالي عبد الرحمن وإندونيسيا، اليوم الاهتمام في المواهب الأعمار 5 و8 سنوات. عادة اليوم اللاعب عندنا يوصل 23-24 سنة ونقول عنه موهبة، ما يمدينا حتى أساسا نشوف ذا الموهبة اللي يقولون عنه. لكن بالنسبة للمخرجات عبد الرحمن، عندنا مخرجات عالمية، مخرجات مميزة في تحقيق بطولات ومواهب كبيرة، لكن للأسف اليوم السيطرة عليهم صعبة، الاهتمام فيهم صعب، المتابعة لهم صعبة، فلذلك اليوم يبرز عندنا النجم نجمين ثم نقول مع السلامة. عبد الرحمن اليوم حنا في منتخبات 17 و19 و23، ترى حنا أبطال الخليج تونا، ما لنا كثير، أبطال آسيا، أبطال العرب، الفئات السنية عندنا تحقق بطولات آسيوية.

0: وخليجيه وعربيه ومستمره، لكن لما نوصل للفريق الاول هنا الاشكاليه. لكن اليوم الخمس سنوات وثمان سنوات، اليوم لما اشوف المدارس مثلا على سبيل المثال لاماسيا، طبعا مدرسه برشلونه، اليوم اشوف ترى اعمار ست سنوات وسبع سنوات. مو بشرط اليوم اني انا انتظر لاعب يصير عمره 12 سنه عشان تبان عندي، لكن انا اليوم ممارستهم الرياضه اليوم انهم يحبون الشيء هذا ترى يعطيهم دافع كبير جدا للنجاح.
1: على فكره الاكاديميات الخاصه اللي نشوفها منتشره بالاحياء ترى طبقت موضوع اعمار الخمس سنوات من زمان، من قبل.
2: ممتاز. بس الان انا ترى اتحاد سعودي ما راح اسس انا
1: هذه، اذا بنجي على موضوع انه ممارسه الرياضه وكذا. بس انا قلت لكم قبل شوي قرار جميل كاهداف، صح؟ الاهداف اللي حددوها. انا اتكلم عن المخرج اليوم زي ابو فهد يقول مثلا تاهلوا واخذوا كاس الخليج، وقلت لك قبل شوي في انجازات بتتحقق. انا دائما كنت اقول حتى على مستوى الانديه الجمهور لا طالب النادي مثلا النصر ولا الهلال ولا الاهلي ولا الاتحاد، انا لو يعني تخيرني اخذ دوري الناشئين او دوري الشباب حلو، او انك تطلع لي ثلاث لاعبين او اثنين مواهب تخدم الفريق الاول، انا افضل اني اخذ لاعبين اثنين مخرجات.
2: بس أنا
1: ولا اخذ بطولة.
2: انا اليوم تخيل ان عندي معطيات غير مستغله، يعني الاكاديميات المدارس وغيرها موجوده.
1: اضف الى ذلك المنشات اليوم، هل المنشات كافيه على انه يعني ينظم فيها كل هالبطولات؟
2: طبعا ستقام مسابقات الفئات المستحدثه بنظام التجمعات المهرجانات، يعني داخل
1: يعني ما راح تكون نظام دوري كامل.
2: لا لا لا ممتاز. اضف الى ذلك اليوم انت عندك اكاديميات موجوده، عندك مدارس موجوده، عندك بعض الشركات الرياضيه وغيرها اللي عندهم ممارسين لكره القدم، هذه موجوده. وقلت انت قبل شوي في تحت خمس، في تحت سبع، في تحت عشر، تحت تسعة،
0: حتى المراكز الرياضيه
2: موجودين. شفت دولي ما لهم بطولات رسميه في الاتحاد السعودي، فالان بس حددوا لهم بطولات رسميه. ترى
0: ابو ساره ما اقطع كلامك، المراكز الرياضيه اليوم لما تسمع المركز الفلاني والتسجيل ترى في بعضهم يشارك في بطولات الدوري، ما يشارك بشكل رسمي، لكن اليوم يلعبون مباريات، اليوم الانديه يجون يشوفون اللاعبين اللي عندهم وياخذون. لكن لو جيت انت تقول لي علي وش النقطه الاساسيه اللي يجب انك تركز عليها اليوم في طريقه معامله اللاعب؟ عبد الرحمن يمكن في العشر سنوات الاخيره تحديدا، خلينا نقول من 2014 2015 مروا علينا نجوم لاعبين كبار، نجوم ولاعبين كبار. ليش؟ لان لما تشوف اليوم يعني المستهدفات والارقام اللي حققها في الفئات السنيه تقول عبد الرحمن هذا ما شاء الله تبارك الله. اليوم تركي العمار كان افضل لاعب في اسيا،
2: صح؟
0: بس هل لقى الفرصه؟
1: ما اخذ فرصه.
0: بعد اربع خمس سنوات لقاها مع مين؟ مع القادسيه. اليوم هذه المشكله. اليوم عندنا لاعبين ترى والامثله كثيره، ما بي احطها حصر. ليش اليوم اللاعب الياباني، اللاعب الكوري، اللاعبين اللي من دول ثانيه، من حتى اندونيسيا اليوم منتخبها شلون متطور، حتى لو جابوا لاعبين اليوم الراس الاخضر، شوفوا اللاعبين اللي موجودين كيف اليوم. الاهتمام في طريقه معامله اللاعب لما يكون فريق اول، كيف تقدر تتعامل معه؟ لا تقول لي ترى الفلوس بتخرب اللاعب، الفلوس لو بتخرب اللاعب خربت نجوم منتخب مصر.
2: لا بس تخيل معي علي، اليوم انا عمري سبع سنوات، في اي صف سبع سنوات تعرف انت؟
1: يعني ثاني ابتدائي
2: حكم برهوم الله حافظه. فثاني ابتدائي مثلا سبع سنوات اليوم وانا داخل في اكاديميه وقاعد اشارك في بطولات، زين الفكر حقي يتكون على مساله انه انا والله لاعب كره قدم، لازم اهتم بغذائي، لازم اهتم بلياقتي البدنيه، لازم اهتم بدراستي على اساس اني اكون العب كوره، عشان الاهل يقولوا لي اذا درست كويس بتلعب كوره. تخيل تستمر العشر سنوات، 11 سنه، 12 سنه، ترى يوصل بعد ثمان سنوات ترى ممكن هو فريق اول، ترى بعد سبع سنوات يكون فريق اول. ترى
0: هذا اللي انا اقوله اليوم. إيه؟ بس هي طريقه المحافظه على اللاعب، كيف تقدر تتعامل معه.
2: طيب مش عارف ايش رايك
3: يا عبد الرحمن انت عندك زي ما تقول حلقه ضايعه في اللاعب السعودي. خلينا نتكلم بشكل واضح، يعني المواهب موجودين، مواهب في الكرة السعودية. المشكلة وين؟ المشكلة إذا وصل للفريق الأول تختفي هذا الموهبة، مثل ما ذكر على اللاعب تركي العمار. أكبر مثال اللاعب تركي العمار كان أفضل لاعب شاب في آسيا، صعد فريق أول ما حصل فرصة. هذا المشكلة الحالية اللي على الاتحاد السعودي يعني يستوجب وجود حل لها. أنا ما بطلع لاعب سبع سنوات أو ثمان سنوات واعتمد عليه وأدربه، طيب يوصل 21 سنة في أين بيروح بعد كذا؟ ما راح يلقى له فرصة إنه يقدم نفسه. أنا شايف المشكلة الحقيقية هي يعني بعد يعدي مرحله الاكاديميه ويوصل 20-21 سنه ما يحصل فرصه. هذه مشكله اللاعب السعودي، ولا كمواهب موجودين مواهب في الفئات السنيه بس ما حصلوا فرصه في الفريق الاول.
2: طيب ابى اذكر المشاهدين والمستمعين الكرام بنتيجه مواجهه فرنسا واسبانيا في نصف النهائي، نتحدث عن تقدم اسبانيا عن طريق ركله الجزاء في شوط المباراه الاول، الان نتحدث عن الدقيقه 51 بتقدم فرنسا على اسبانيا بهدف تقدم عفوا واضح ان الامنيات يا عبد الرحمن تقدم اسبانيا على فرنسا بهدف دون مقابل، ولا تزال اسبانيا هي الافضل في هذه المواجهه حتى وقتنا الراهن. اسالك علي عن تشوف هالموسم في غربله مدربين بالنسبه لنا في الانديه؟
0: صعب انك تحكم بصراحه، صعب صعب جدا.
2: لا يعني الان كل الانديه عندهم مدربين صح؟
0: الان
2: باقي الفتح،
0: الاتحاد وقع،
2: بس باقي الفتح ما اعلن،
0: والشباب وقع. انا اعتقد ان حتى الفتح يعني تقريبا شبه خلص، مستحيل ان الفتح النادي اللي ينضرب دائما فيه المثل رايح معسكره امس بدون مدرب.
2: وين مدرب الخفي؟
0: والله تصدق هذا سؤال حلو، ممكن نسال عنه.
2: المدرب الخفي في الفتح الان
1: بدا المعسكر وما في مدرب؟
2: لا في مدرب بس خفي.
1: من هو؟
2: من هو معروف يعني ما يحتاج. خالد العطول.
0: خالد العطول
2: اي، بس كلنا ندري احنا بس ما حد اعلن عنه.
1: ليش يخفون طيب؟
2: لا طبيعي، لان في اجراءات رسميه ما انتهت، مثل شهاده الكفاءه الماليه ما جت للحين.
1: بس بيكون هو المدرب للموسم.
2: نعم
0: شوف
2: نعم.
0: شوف هذا الموضوع
2: هو المدرب
0: ياخذنا يعني
2: ما تدري حمد والله؟
1: كأني شفت صورة ذاك اليوم حط ورق مغبشة كذا من المركز الإعلامي، والله كأنه بس ما كنت
0: ترى. شوف الموضوع أنك اليوم توقع مع المدرب ويقود الفريق وإلى الآن ما توصل الموافقة حقته، تراها ما هي بس على المدرب، في ناديين إلى ثلاث أندية موقعين مع لاعبين
2: أجانب
0: لا ومحليين،
2: محليين
0: جالسين يتمرنون مع الفريق وما أعلنوا،
2: ما يطلعون صور.
1: ليش؟ عشان الكفاءة المالية،
2: عشان عندك
0: الموافقات
2: مو الكفاءة، شهادة الكفاءة المالية ما استخرجها للحين، هذا واحد. اثنين، الرقابة المالية ما وافقت على الـ على الـ.
0: طيب بس كيف يوقع؟
2: لأنه ما سدد عشان ياخذ كفاءة.
0: طيب ممتاز. لا أنا ما أتكلم على الكفاءة المالية، أتكلم على الموافقات للعقود.
2: ما رفع عقودها.
0: طيب لنفترض
2: ما سجلهم.
0: طيب معلش خلينا ناخذها معك حبة حبة. لو نادي ألف وقع مع لاعب والعقود صارت ما بين الطرفين، ما بين اللاعب والنادي، واللاعب عنده نسخة
1: من
0: العقد، بدأ الموسم وما قدروا يسجلونه، واشتكى اللاعب على النادي.
1: بس اتوقع الانديه اذكى، اتوقع الانديه يحطون بند انه في حال استخراج مثلا
2: كده. ممكن، وبس لو ما حطوها بياخذ حقه.
0: لا ما يحطونها اصلا،
2: لا ياخذ حقه.
0: واللاعب ما يوافق اصلا.
1: ليش ما يوافق؟
0: شلون انت تبيني
1: لعيبه بيوافق؟
0: لا ما يوافقون اللاعب، ما في لاعب اصلا يوافق على هالشرط. ليش اليوم انت تروح تبدع دادك وخلاص يصير باقي على الدوري 10 ايام ولا 5 ايام، والفتره يمكن شارفت حتى على الانتهاء وما عندك عروض، وتقولي والله مع السلامه.
2: اي لا ما عندي مشكله، ما عندي مشكله، بس انت حقك
1: صدقني
2: تاخذه علي
0: العقد ياخذه كامل
2: مليون في المية. طيب خليني اروح اول شيء احنا قاعد نتابع المواجهه الحين دقيقه 54 نتيجه تقدم اسبانيا على فرنسا بهدف دون مقابل.
1: اسبانيا والله
2: هي الافضل، هي الافضل،
1: هي
2: الافضل في المباراه. طيب خلينا نروح لتقرير يتحدث عن المدربين للموسم المقبل ونرجع نعلق عليه.
4: في كل موسم تتغير أسماء اللاعبين، أما هذا الصيف فقد تغيرت العقول، فالدوري السعودي لا يعيش مجرد تبديل للمدربين بل تحولا في هويته الفنية. النصر البطل فضل المغامرة مع الأسترالي أنج بوستيكوجلو ليضيف مدرسة جديدة إلى دوري بات يجمع اليوم الإيطالي والألماني والأسترالي والبرتغالي والصربي والبرازيلي. أما الهلال والأهلي فاختار الاستقرار، الإيطالي سيمون إنزاغي يواصل مشروعه مع الهلال، بينما يواصل الألماني ماتياس ياسلا رحلته مع الأهلي بعدما أثبت أن الاستقرار قد يكون الطريق الأقصر نحو النجاح، كما سار الاتحاد في اتجاه نفسه لكن بفكر جديد بعدما تعاقد مع الألماني الشاب يينس فيسينغ. ولم تتوقف الثورة عند الكبار، الشباب والاتفاق والتعاون والفيحة والخليج والدرعية، جميعها دخلت الموسم بأفكار وأجهزة فنية جديدة في واحدة من أكبر موجات التغيير التي شاهدها الدوري السعودي في السنوات الأخيرة. لكن وسط هذا التنوع يبرز سؤال يفرض نفسه، أين هو المدرب السعودي؟ فكلما اتسعت خريطة المدارس الأجنبية تقلص حضور المدرب الوطني في دوري يبحث عن أفضل الأفكار لبناء أقوى مشروع. الموسم الجديد لن يكون صراع نجوم فقط بل صراع مدارس كروية، ويبقى السؤال الأكبر، هل يقود المدرب مشروع النادي أم أصبح مشروع النادي هو من يختار المدرب؟

0: طيب الزملاء طرحوا استفتاء، برأيك من المدرب الجديد الذي تراهن على نجاحه؟ مدرب النصر انجي 48%، مدرب شباب توماس ليتش 16%، مدرب الاتحاد يانز فيسينج 29%، مدرب الاتفاق آرثر باباس 7%. مشعل، مين اللي تراهن على نجاحه من الجدد؟
1: الأقرب واللي يملك أسماء أكثر يعني مدرب النصر. مدرب النصر تقريبا هو اللي راح يكون الأبرز الموسم القادم، مع أن العمل بخلافة المدرب خسوس أمر صعب جدا. مدرب خسوس قدم موسم عظيم جدا، صعب جدا على أي مدرب قدم نفس هذه المستويات الكبيرة، ولكن بوجود أسمير في نادي النصر تقريبا مدرب النصر راح يكون الرهان الأبرز الموسم القادم.
0: علي،
2: شوف صعبة جدا اليوم، الموسم القادم موسم مختلف يعني. صراحة أنا أشوف فيه صعوبة كثيرة على مدرب النصر على ظل في ظل الأوضاع الحالية، صعب جدا اليوم. مدرب عنده احتياجات وعنده ملفات كثيرة مو قادر يخلصها، وعنده أمور كثيرة مو قادر يخلصها، فأنا أعتقد أن اليوم الأمور صعبة. الاتحاد موضوعه أصعب بكثير من النصر، والشباب كذلك أصعب. فاليوم لو استثنيت الاتفاق اللي أساسا ما هو مطالب، بعيد كل البعد عن الضغوط، مو كل مدرب يلقى مساحته ويشتغل فيها براحته، لكن الأندية الثالثة كان الله في عونها. الاتحاد ينقص عبد الرحمن بدون مبالغة، يمكن الاتحاد ينقص 5-6 لاعبين أجانب. الاتحاد فريق متهالك فنيا، الشباب متهالك أكثر من الاتحاد. النصر ممكن يكون أفضل بشيء بسيط جدا، ولكن عنده معاناة كبيرة جدا.
0: على طاري الاتحاد، للاتحاد والاتحادين أعتقد حسب اللي فهمته أنه لن يتم التجديد مع اللاعب فابينو فترة المقبلة، فنتحدث عن فابينو ما راح يتجدد معه. طيب يعني إسبانيا تسجل
3: خلصتها ولا لسه؟
0: شكلها على فرنسا
3: خلصتها ولا لسه؟
0: توقع والله كل شيء جايز.
2: شوف كنا نتوقع فوز فرنسا، لكن إسبانيا في هالمباراة قدمت مباراة تكتيكية فنية على مستوى عالي جدا، أخفت صراحة فرنسا
0: جدا.
2: فرنسا يمكن هذه أسوأ مباراة لها في البطولة، وهذه المباراة ممكن تكون من أفضل مباريات منتخب إسبانيا. الكل كان مرشح فرنسا.
0: أنت تدري لامين يامال لو يحقق كأس العالم أعتقد خلاص ممكن يوقف كورة، أنه حقق كل البطولات ترى، على فكرة حقق كل شيء.
3: أخذ اليورو معهم،
0: أخذ اليورو من برشلونة.
3: لا
0: عفوا، المنتخبات لا ما توقع أخذها مع إسبانيا، صح؟ أخذها مع إسبانيا
2: الأمم الأوروبية.
0: إيه؟
3: آسف اللي قصد أمم أوروبا،
0: اليورو أخذها. أي عشان ضيعتني.
3: إيه لا قصد المنتخبات.
0: المنتخبات ما أخذها أظن.
2: لا أخذها بطولة مع منتخب إسبانيا.
3: ما أبي بطولة، أبي أمم أوروبا.
2: أمم أوروبا إلا ما أخذها يا أخوي 2024.
3: صح كذا وصل للمجد من
0: خلصنا. خلينا نعيق، خلى المعلومتي تدوخ بالأخير. كل شيء مسويه لامين يامال
3: ما شاء الله،
0: فخلي بطولات الحين أذكر لك بطولات لامين يامال. يا مشعل، أتكلم عن الاتحاد، وضعه مقلق.
1: وضع الاتحاد مقلق جدا. الاتحاد بحاجة لتغيير عدد كبير من اللاعبين الأجانب، والعمل اللي شاهدناه فريق يعني عمل حتى الآن عمل لا يليق بنادي بحجم الاتحاد، عمل الآن عمل متواضع جدا. نادي الاتحاد يحتاج لتغيير أسماء كبيرة، أسماء يعني العمل حتى الآن يعني لا يليق بنادي الاتحاد، يعني للأمانة يعني عمل لا يليق بنادي الاتحاد.
0: طيب
1: في تخبطات كثير من قبل الإدارة الاتحادية، وهذا استمرار لعملهم الموسم الماضي.
0: ممتاز. حقق طبعا كأس أمم أوروبا وعلي صحيح اليورو 2024 مع المنتخب، باقي يحقق طالع
3: كأس العالم. بس
0: كأس العالم
3: صدق انه قريب منها.
0: اي خلاص يعني ترى، وهذا عمره 19 الحين سنة، يعني ايش تبغى يعني؟
3: في لاعب عمر يمين لمال جاب كل هالبطولات
0: يا اخي، اذا قلنا له معلومه قام يطرح اسئله.
3: لا يعني ارجع علي، حاله نادره والله.
0: حاله نادره اللي قاعد يسويه، حاله نادره. بس اظن امبابي ترى في كاس العالم كان عمره 19 و18
2: 18 سنه 2018 حقق الهداف وجاب كاس العالم
3: ان شاء الله،
2: و2022 وصل النهائي بعد.
0: طيب حمد الله يجزاك خير، خلي انا ارجع لك للنقطه بالنسبه للمدربين تحديدا. يعني انا مثلا ابى اشوف انا من انجح المدربين الان، يعني اتكلم على ماتياس ياسلا المدرب الاهلي والاستقرار الفني. لا يا شيخ، لا يا شيخ كمل حمد، خليك معي على ماتياس ياسلا. تو تسولف عن ماتياس ياسلا تقول انه من ابرز المدربين.
3: انا اقول برافو على الاهلي يا اخي، تو ايش قلت لك بالفاصل؟ قلت لك يا اخي انا معجب بعمل

0: الأهلي أيا كان، يعني أنا ما أعرف هل هو إدارة رياضية، هل هو رئيس، هل هو أنا أتكلم عن الفكر اللي يدار فيه الأهلي حاليا من ناحية الاستقرار على الجهاز الفني. يعني كم تتكلم عن 4 سنوات الآن، داخلين على السنة الرابعة يمكن، لا زالوا مستقرين على، ترى الاستقرار دائما إيجابي، أمر جدا إيجابي خصوصا صح. فيما يتعلق بالموضوع موضوع الجهاز الفني
1: صح.
0: ويعطي ثقة ويعطي استمرارية حتى في الانتصارات
1: صح.
0: والمدرب ما هو من المدربين السيئين، اوكي ما حقق مثلا الدوري مع الاهلي، لكن حقق بطولات قاريه، يعني جاب بطولتين نخبه، فبرافو اداره الاهلي على العمل الكبير. برضو ما كان في اي مجاملات حتى من ناحيه الاسماء، في لاعبين كبر بالعمر قل عطاء ايا كان، انا اجيب بديل ويكون بديل يعني باسم مميز وكبير، فبرافو على يعني عمل اداره الاهلي كان جدا جميل ومعجب فيه مره صراحه.
1: يستاهل.
0: الامر الثاني
1: ايه
0: احنا نتكلم عن المدربين قبل شوي.
1: ايه بس انت بدا منك فتحت الاهلي ودي اقول شغله عن الاهلي وللاهلاويين يعني بشكل عام. تفاصيل انتشر طبعا موضوع التعاقد مع نايف مسعود لاعب نادي الفتح، لكن التفاصيل نايف مسعود باقي في عقده مع الفتح سنه. ممتاز. الفتح طلب 15 مليون دفعه واحده. الأهلي كان يبغى يقسم على دفعات، لكن الفتح طالبه 15 مليون دفعة واحدة. أعتقد طلب الفتح 15 مليون ريال دفعة واحدة، هذا المبلغ المتبقي له لاستخراج شهادة الكفاءة المالية. ممتاز. اثنين، الفتح ما شاء الله تبارك الله طالب عبد الإله الخيبري إعارة لمدة سنة مع تحمل الأهلي لرواتبه لمدة عام خلال الفترة الحالية. إيش راح يطلعون هم الأهلي فيه خلال الفترة الجاية؟ الله أعلم. لكن عبد الله الخيبري أساسا من اهتمامات نادي الفتح سواء بنايف مسعود أو غير نايف مسعود. مشعل.
2: يا عبد الرحمن، عبد الله الخيبري أنا مستمع عسكر كان الفترة الماضية، عبد الله الخيبري المولد إيه واسم ثالث معهم، كانوا مستبعدين من معسكر، مستبعدين من خطط المدرب ياسر الموسم القادم. عبد الله الخيبري لن يستمر مع الأهلي الموسم القادم. إدارة نادي الفتح طلبوا اللاعب عبد الله الخيبري كإعارة لمدة عام كامل. النادي الأهلي وافق على هذا الأمر. النقطة الثانية، نادي الفتح طلب اللاعب ياسين الزبيدي. في حال موافقة اللاعب ياسين الزبيدي على انتقال نادي الفتح بنظام الإعارة لمدة موسم، راح يخفض المبلغ من 15 مليون ل 12 مليون. الآن الأمر متروك للاعب ياسين الزبيدي، في حال وافق على انتقال لنادي الفتح راح يخفض المبلغ ل 12 مليون، وتقريبا الصفقة حسمت بشكل كامل، وخلال اليومين المقبلة سوف ينضم لمعسكر الأهلي في البرتغال.
1: ممتاز. يعني الأهلي قاعد يفاوض ما بين لاعبين وما بين مبالغ ماليه، بس انا حسب ما وصلني مشعل انه الدفعه واحده ذي شوي صعبه.
2: الاهلي يحاول في اقناع اللاعب ياسين الزبيدي، في حال انتقل راح تكون قيمه الصفقه مليون. الاهلي يحاول على جدول الصفقه 3 دفعات، وهذا الاقرب حاليا انها راح تكون على 3 دفعات مو دفعه واحده.
3: أيمن فلاته وعيد المولد خارج حسابات الاهلي مشعل ولا؟
2: صحيح أيمن فلاته الاسم الثالث، أيمن فلاته
1: يعني أيمن فلاته
2: وعيد المولد عبد الله الخيبري.
1: صراحة أيمن فلاته أعتقد أنه في أندية كثيرة من أندية الوسط ممكن تستفيد منه،
3: حتى عيد المولد. أنا استغربت أن الأهلي عيد وأيمن كان حريص جدا على تجديدهم، ومع ذلك ما أخذوا دقائق لعب في الأهلي.
0: وأعتقد انضموا المنتخب فترة صح؟
1: كل اللاعبين كانوا انضموا المنتخب يوم تشكيلتين أيام رينار.
3: لا بس أنا استغربت لأن أيمن صراحة قدم مستويات كبيرة جدا مع ضمك، لما يعني كان بالإعارة مع ضمك قدم مستويات جدا كبيرة. وعيد أساسا من قبل الأهلي هو كان يلعب مع الخدود بشكل أساسي ويقدم مستويات كبيرة، يمكن عدد الدقائق مع الأهلي ما حالفوا من الحظ يأخذونه بشكل كبير جدا، خصوصا في مركز يلعب فيه كيسيه، يعني كان صعب جدا عليه.
1: والله لهم فرصة كبيرة في نادي الشباب صراحة في الفترة الحالية،
2: القائمة محصورة بعدد أسماء.
3: فرصة الشباب ترى مع أيمن فلاتة تحديدا أنا أعتقد أنها فرصة كبيرة جدا. إيه؟ وحتى عيد المولد
1: إحنا نقول فرصة مو بمعلومة، لكن رأي في الـ في الـ في الموضوع. على العموم الله يوفق نايف مسعود، يوفق نادي الفتح، ويوفق الـ الـ الأهلي، ويوفق عبد الله الخيبري، وإذا راح ياسين كمان زبيدي. بستأذن نضيف الأعزاء مشاهدي مستمعين الكرام فاصل قصير وبعد الفاصل. القادسية يرفع جاهزيته في إسبانيا استعدادا لموسم مزدحم بالاستحقاقات.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
3: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
4: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
4: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
4: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
4: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
5: على هواك.

0: اهلا مشاهدي السعوديه ومنصه شاهد مستمعين عبر اثير جده اف ام. قبل ادخل في موضوع الهلال بس بوجه رساله لجمهور الفتح، تطمنوا وروقوا، ترى الفتح متفق مع المدرب بس باقي الاعلان، ومتفق مع 4 لاعبين اجانب وباقي الاعلان، فامورهم زينه. وخليني اقول لكم شيء، احيانا العمل ما يبان بالنتائج خلال الموسم، ولكن اللي يشوف العمل الان من التعاقدات المحليه اللي قاعد يحاول فيها الفتح والاجنبيه، يمكن من افضل استعدادات الفتح اخر ممكن 10 سنوات. هذه السنه اذا الله وفق الفتح هذه السنه راح يقدم مستوى افضل من السنوات اللي قبلها في هذا في السيزن الجاي ان شاء الله. فلذلك جمهور الفتح ارقدوا وامنوا، ومدربكم موجود واربع لاعبين اجانب موجودين، بس ينتظرون بعض الامور الاجرائيه بعدين يتم الاعلان عنهم بشكل مباشر. لان احمد لا يمكن انك تبدا مثلا معسكرك استعدادي وما عندك مدرب.
1: صحيح.
0: فالفتح فيه مدرب ترى، وفيه طاقم موجود ترى، يعني موجودين وكلهم في في في المسافرين الحين مع النادي. يعني
1: فتح دائم فريق منظم عبد الرحمن،
2: هو اللي خالد العطوي. إيه؟ مصادر دورينا غير.
0: اي خالد العطوي
2: هو مدرب الفتح وموجود معاهم في معسكرهم. إيه؟ وهو اللي قاد حصه التدريب اليوم.
0: كلنا ندري يعني، اتوقع ما في احد ما يدري الا انت لانك في امريكا.
1: كنت
0: صح؟
1: كنت في امريكا بس. إيه؟ شفت صوره.
0: ما تشوف اخبار السعوديه؟
1: خلاص صرت مع المنتخبات العالميه. إيه؟ كذا فشوي لين رجعت. إيه؟ وركت
0: اقول لك يعني الحين الرجال موجود وقاعد يدربهم من بدايه.
1: أنا
0: من اول يوم
1: صوره المركز الاعلامي، والله صار المركز الاعلامي وهو ورا بس مغبشين عليه، ف من بعيد الواضح انه اي الواضح انه
2: من بعيد

0: عطوي.
1: إيه. بس كم مغبشين عليه عشان ما حد يدري يعني.
2: وش رايك
1: على اساس ما حد يدري؟
2: لا كل الناس يدري. وش رايك يا مشعل؟
3: ايش بالضبط الصوت واضح
2: بالفتح ان مدرب موجود وقاعد يدرب الى الان ما تم الاعلان عنه، وان في جاهزين 4 لاعبين اجانب ما تم الاعلان عنهم بسبب بعض الامور الاجرائيه الماليه.
3: لا ترى ما شوف الفتح نادي الفتح عودتنا دائما على النجاح في العمل، يعني اداره نادي الفتح دائما كل موسم لنا اسماء اجنبيه مميزه جدا، يعني تحصل اسماء ما تدري يعني قيمتها السوقيه قليله جدا ولكن يقدمون اداء كبير في الملعب. والتعاقد مع المدرب خالد العطوي يعني راح يكون اضافه كبيره لنادي الفتح. صح. ما تم الاعلان للان بس تقريبا هو مدرب الفتح الموسم القادم، راح يكون اضافه كبيره لنادي الفتح للخبره الكبيره اللي يملكها بدي، وراح نشاهد الفتح كعادته يعني يقدم نتائج ومستويات مميزه كعادته في الدوري السعودي.
2: طيب أبذكر بس في نتيجة إسبانيا وفرنسا، لا تزال إسبانيا متقدمة فرنسا بهدفين مقابل لا شيء، دقيقة 71. أروح لأمر آخر قبل كمان لا أروح للهلال. اليوم انطلقت تدريبات نادي الأنوار في حوضة بني تميم بقيادة المدرب الوطني العزيز عيسى المحياني، ظهور أول كمدرب فريق أول للكابتن عيسى المحياني مدربا لفريق الأنوار. يستاهل عيسى صلى الله سبحانه وتعالى للتوفيق. نادي الأنوار بأول مرة عنده تجربة وطنية، كان قبلها سلطان خميس وأدى أداء رائع وحقق منجزات عظيمة مع نادي الأنوار، نادي الأنوار قلعة المجد. وهذه استراتيجية نادي الأنوار الهادفة لاستقطاب الكفاءات الوطنية المتميزة وتعزيز العمل الفني وفق رؤية احترافية تسهم في تحقيق الطموحات المستقبلية. عقدا مع المدرب السعودي عيسى المحياني لتدريب مهمة قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة. وش رايك حمد؟
1: شوف أول شيء نبارك لنادي الأنوار والكابتن عيسى المحياني، خطوة أنا أشوفها مميزة جدا وفيها تمكين للمدرب الوطني لنادي في من أندية الدرجة الأولى. أعتقد الكابتن عيسى المحياني ترى قدم يعني نتائج ومستويات جيدة في خلال فترة تدريبه السابقة مع الوحدة، يعني أنا أشوف أنها خطوة إيجابية جدا. كل التوفيق للأحبة الحواطة إن شاء الله.
2: يستاهلون يستاهلون. عيسى المحياني شهادتنا فيه مجروحة صراحة،
1: تجربة صعبة
2: جدا،
1: تجربة بس متأكد أنه بينجح بإذن الله، أني واثق
0: بإذن الله تعالى أنه ينجح ويحقق تطلعات قلعة المجد. فريق الأنوار اللي يعتبر هذا الموسم الثاني له في دوري يلو بعد الثبات والصعود الموسم الماضي، وقدم مستوى كبير جدا على أثر حقق أحد أهم منجزات نادي الأنوار هي المشاركة في بطولة كاس الملك القادمة اللي بيلعب فيها ضد الأهلي في حوطة بني تميم. لكن أنت اليوم ترى في موضوع مهم جدا، تجربة أولى على مستوى الفريق الأول، تجربة حساسة. اليوم النتائج والأمور ما راح تكون وفق الأمنيات، اليوم لابد أنه يكون في عمل. اليوم الأنوار ترى فقد أهم لاعب بالنسبة له الحمداني اللي وقع للحزم بعد ما قدم مستويات كبيرة جدا. اليوم عنده حسام مجرشي على بعد خطوات من الانتقال، انك اليوم يروح منك اهم لاعبين بالنسبة لك كمحليين وحتى بعض الاجانب. انا متابع دوري يلو في عدة اسماء مهمة
1: اليوم، في حراك زين اليوم جددوا مثلا خالد شرحيلي، تعاقدوا مع خالد كعب.
0: خالد شرحيلي اساسا دكة له سنتين.
2: من يقول دكة؟
1: أنا أقول لاعب الموسم اللي
0: لا لا ما لعب
1: لعب لعب
0: ما لعب
2: الموسم لا لعب يا رجل تصدي البلنتي
0: يا أخوي. أنا متابع الفريق زين.
2: من اللي قال لك؟
0: أنا اللي أقول لك. خالد شرحيلي شارك في آخر مباراة أو مباراتين فقط اللي لعبوا فيها ضد الدرعية وما بعد الدرعية، عدا ذلك الحارس كان طوال الموسم موجود دكة. كان الأنوار يمكن الموسم هذا عنده 3 حراس أو 4 حراس كانوا يلعبون، خالد شرحيلي كان أقلهم عدد دقائق لعب. اليوم أنا أتكلم، أنت اليوم وش المستهدفات بالنسبة لنادي الأنوار؟ هل هو البقاء بس أو محاولة الصعود؟ البقاء بس يبان معاك في أول 10 جولات أنت وين ماشي. منافسة وتحقيق مكانة مباشرة إلى دوري المحترفين هذا يعتمد اليوم على التعاقدات اللي أنت بتقدمها وتحققها.
2: يستاهل، عمره 38 سنة خالد الحين.
0: كم شفته كذا؟
2: لا ما شفته والله للحين لسه، بس عمره
1: بس برضو كعبي يا ابو عبد
0: خالد كعبي. خالد كعبي من نجوم الانوار الموسم الماضي كمساهمه تهديفيه

0: سواء كأهداف أو صناعة. وكابتن الفريق أساسا خالد كعبي هو الكابتن يعني، ومقدم مستويات صراحة كبيرة جدا مع الأنوار.
1: يستاهل الله يوفقهم إن شاء الله بإذن الله تعالى، ونشاهد الأنوار مثل ما تعودنا عليه في الموسم السابق. خلينا نروح للهلال حمد. أول شيء الهلال قاعد يستقطب لاعبين من عدة يعني أندية، حزم، فتح، كيف بيصرف بعض اللاعبين، كيف الطريقة. خلينا نتكلم أول شيء عن الاستقطابات الجديدة المحلية.
2: طيب
1: خليني أبدأ بالحزم.
2: نبدأ بالحزم. نواف الحبشي فيه اتفاق حاليا مع النادي واللاعب، تقريبا مفاوضات متقدمة، وتم الاتفاق المبدئي على انتقال اللاعب لصفوف الهلال.
1: ليش اختار الهلال؟
2: جناح أيسر عمر 28 سنة لتدعيم هذا المركز.
1: مو بصغير
2: بس أنه قدم مستويات جيدة الموسم الماضي مع الحزم.
1: تجربة مندش تحس أنها هي اللي خلت الهلال
2: ممكن
1: يتجرأ.
2: ترى تجربة مندش كانت تجربة ناجحة جدا. عبد الرحمن الصفقة هذه يعني أتذكر الصفقة تمت بهدوء وتمت صح. يعني حتى ما أخذت مثلا حقها من الثناء أو يعني صفقة تمت وكأنه أي صفقة أخرى تتم لأي لاعب عادي. لكن صدقا عبد الرحمن يعني اللاعب قدم مستوى أنا أعتقد أنه من أميز المواسم اللي قدمها مع أي نادي، على الرغم من أنه يعني عدد الدقائق اللي لعبها كان قليل، لأنه فرض اسمه وأداؤه في الموسم الماضي. فلذا اليوم نشوف تعاقدات الهلال اتجهت نحو مثلا نواف الحبشي على في الجناح الأيسر. أيضا في الآن تقريبا مفاوضات متقدمة لحسم التعاقد مع الكابتن محمد الصرنوخ ظهير أيمن في نادي الفتح لتدعيم فريق تحت 21 سنة. أنت لو لاحظت عبد الرحمن يمكن ثلاثة من التعاقدات اللي تمت خلال الفترة الحالية أغلبها تروح لفريق تحت 21 سنة. فلذا يعني تعرف أنه الهلال عنده توجه للاعتماد على لاعبين صغار يأخذون الفرصة مع فريق 21، وفي حال يعني الحاجة لخدماتهم يتم الاستعانة بهم للفريق جميل. الأول.
1: طيب بتكلم عن تعاقدات الهلال، وش رايك؟
0: شوف اليوم التعاقد لمجرد انك تتعاقد هذه مشكله كبيره. تتعاقد عشان تعطي فرصه وتلعب هذا شيء طبيعي وشيء مميز ويحسب لك.
2: ما بي والله قاطعك فهد، بس بسالك سؤال. يوم يتعاقد الهلال مع مندش انا متاكد مليون بالميه كنت تقول نفس الكلام، التعاقد من اجل فقط التعاقد صح؟
0: طيب ممتاز.
2: لكن مندش قدم مستوى يعني اعتقد انه اقنع الجميع بما فيهم حتى غير الهلال.
0: ممتاز جدا. ومندش يعني على الاقل قدم مستوى جيد، ما هو ممتاز
2: وهو ترى ما اخذ فرصه كثيره. طيب يعني عدد دقائق اللعب اللي لعبها
0: عشان كذا انا اقول لك جيد. ليش انا اقول لك الهلال يتعاقد لمجرد التعاقد؟ لان الامثله في تعاقدات الهلال كانت مربكه. الان الهلال تعاقد مع صبري دهل وعبد الله العنزي ممتاز، والان يفاوض نواف الحبشي
1: وخلص
0: مع نواف ثلاثة
1: والصرنوخ
2: بس نواف أكبر.
0: نواف 28 سنة. وطيب وعبد الله عنزي 23 سنة يعني بيلعب فريق أول. فريق أول
2: تقدر تستعين فيه ترى
1: بالدوري الجوي.
0: صبري دهل
2: برضه تستعين فيه
0: أي بس هو جايك لاعب موسمين مع الفيحة دوري روشن. أنا ليش أنا أقول لك الكلام إنك تتعاقد مجرد تعاقد؟ الهلال اليوم في الشتوية جاب لاعبين وفي الصيفية جاب لاعبين، ولا عرف يستفيد ولا عرف يلعب مين ويخلي مين. اليوم عنده في الهجوم ما برجع عيد وأقول كريم بنزيما، عبد القادر ميتي، نونيز، ليوناردو، فكان يجيب لاعبين ولا يقدر يسوي شيء.
1: ما عنده محليين.
0: اليوم أنا أتكلم على طريقة.
1: لا عنده مشكلة في المحليين. أنا الماضي.
0: الآن لا ما كان عنده مشكلة.
1: لا عنده مشكلة.
0: ما كان عنده مشكلة.
1: لا ما عنده كان ظهير أيمن.
0: ما كان عنده أي مشكلة.
1: ما كان عنده ظهير أيمن.
0: طيب خليني أقول لك شيء. ليش ما كان عنده ظهير أيمن الهلال؟ لأن الهلال راح تخلص من محمد البريك.
1: صح.
0: وخليفة الدوسري.
1: إيه.
0: ممتاز.
1: خليفة مو ظهير أيمن.
0: إلا.

0: لأنه كان يلعب أساسا مع الفيحة أساسي في دوري روشن ويحتك مع لاعبين ونجوم.
1: أنا بلعب أساسي
0: ومباريات. أنا ما أتكلم اليوم تقارن مباراة دوري روشن بدوري واحد
1: ما فيها مقارنة، بس أنا أقصد أني أعطيه فرصة هنا، ومتى ما احتجته في مباريات الفريق الأول بياخذه الإنزاغي.
0: لا بس أنا أعتقد أن هذا في ظلم كبير للاعب اليوم. خانة بالنسبة للهلال الجناح الأيمن اليوم فيها صبري دهل وسلطان مندش، بيجي فيها الهلال أجنبي.
2: فيها أجنبي ولا مالكم؟
0: مالكم أنا أتكلم غير مالكم.
2: ممتاز. إذا اللي مالكم ولا مع مالكم؟
0: لا غير مالكم اليوم. إذا مالكم استمر مع الهلال بيلعب أساسي في خانة.
2: أكيد
0: الهلال باع مالكم بيجيب الهلال جناح أيمن أجنبي. فبالتالي اليوم عندك ثلاث لاعبين أنتم موقع معاهم خلال سنة أو أقل، خلال ست شهور، سلطان مندش وصبري ذهل والأجنبي الثالث اللي بيجي.
1: إيش المشكلة إذا دعمت الدكة؟
0: يا أخي أنا ما عندي مشكلة إنك دعم اللي تبي، بس لا تقول لي هذا قرار صح لأنك ما تلعبه.
1: لا أنت بعد لا تقول لي شوف علي، لا يقول لي مثلا أجيب لاعب أظلمه إذا ما لعب أساسي على كيف خلاص. الأندية لا تتعاقد مع أحد إذا ما بي دعم مثلا.
2: أنا شوف والله دكة صراحة.
0: إذا لاعب عمره 20 سنة زي صبري ذهل مقدم مستوى كبير وموسم ناجح
1: يلعب في جوي يا ابن
0: ما راح يقدر يلقى له فرصه.
2: لا بالعكس، انا ادري ليش، لان اليوم انت ما تعتمد على 25 لاعب، انت تعتمد على 40 لاعب، تعتمد عليه معك الفريق الاول وعلى على على دوري الجوي.
0: عبد الرحمن
2: لا الاتحاد ترى استعان باثنين وثلاثه في الدوري بثلاث مباريات على فكره.
0: عبد الرحمن الهلال او النصر خلينا نكون واضحين وصريحين مع بعض، بيعطون لاعبين صغار فرصه؟
2: ايه
0: مين عطى الهلال فرصه؟
2: ليش ما يعطي فرصه؟
0: ما يعطون فرصه.
2: يعطي فرصه
0: يا عبد الرحمن.
2: اتذكر في الزيد ما يحضرني اسمه
0: صهيب الزيد
2: لعب مباراه ومباراتين فيه
0: يا اخي
2: في اثنين ثلاثه بس انا اتكلم.
0: لا صهيب الزيد اصلا يقضيها كلها اعاره.
2: اي خليني اتكلم بس انا كفكره يعني الفكره اليوم.
0: لا انت اعطيت معلومه الحين.
2: اي
0: بس صهيب الزيد
1: صهيب لعب الموسم.
2: لعب
0: لا يا اخوي ايش لعب يا اخوي؟
2: مو هو اللي كان مسوي شعاره.
1: لا لا لا, لا. لا. انت تقصد مو بصهيب الزيد. صهيب لعب.
0: صهيب ما لعب. صهيب راح كل العارات يا رجل.
1: صهيب وعبد الله، يمكن انت تقصد عبد الله زيد.
0: هو يا اخوي صهيب الزيد
1: انت اللي تقصده
0: قلب دفاع.
2: قلب دفاعي.
1: لا مو صهيب اللي انت تقصده
2: قلب دفاع. القلب دفاع لعب في مباراتين.
0: طيب ممتاز. وانا اذكر بس ليش لعب؟ لان الاصاباتي
2: انا اتكلم فكره. وشو الفكره اليوم؟ ما تعتمد على 25 لاعب، الفكره تعتمد على 40 في الانديه. يعني النصر اليوم في دوري جوي مثل حيدر عبد الكريم قاعد يلعب في دوري جوي زين، وقاعد استغل النصر في الاسيا 2 في مباراه ومباراتين في بعض الدقائق الموجوده.
1: كويس انا اذا احتجت
2: شيء زين يعني انت عندك 40 لاعب تقدر تستغل.
1: لا يقول لك لا ما مو تعاقد لمجرد التعاقد. ما هو
0: التعاقد لمجرد التعاقد.
2: طيب وجهه نظر. ابى اروح لمشعلان. ابى مشعل ايش رايك؟
3: صفقات الهلال الحاليه للاعب صبري دهل حتى الابرز ابرز صفقه هلاليه حتى الان. ابرز صفقه هلاليه صبري دهل يملك موهبه كبيره جدا، شاهدناه مع الفيحاء موسمين قدم اداء مميز. صبري دهل اتوقع انه راح ينافس على الخانه الاساسيه في نادي الهلال. يعني اللاعب شاهدنا اللاعب قبل كذا اللاعب محمد القحطاني في نادي الهلال بالرغم من صغر سنه، شاهدناه يلعب مباريات كثير مع نادي الهلال. صبري دهل راح يشارك مع الهلال، راح ياخذ فرصه مع الهلال. اللاعب يملك امكانيات كبيره جدا. اللاعب نتمنى انه يكون يعني موهبه قادمه للكره السعوديه، هذا الشيء نتمناه من اللاعب صبري دهل.
2: الله يوفقه. والهلال بدا من استغنى عن محمد القحطاني، فصبري دهل اليوم موجوده اعتقد راح ممكن يلقى له فرصه. بتكلم عن شغله ثانيه حمد، اتكلم عن علي البليهي. علي البليهي في العناوين، احنا قلنا علي البليهي ما راح يكون موجود في الموسم الجاي بالنسبه للهلال.
1: صحيح، حسب ما اعرف وحسب علمي والمعلومات اللي عندي انه اداره الهلال ابلغت اللاعب بشكل رسمي انه خارج حسابات المدرب إنزاغي في الموسم المقبل، ولن يتواجد في المعسكر الإعدادي المقبل في النمسا.
2: طيب أنت اليوم من عندك في قلب الدفاع؟
1: عندك
2: علي لجامي وعندك حسان الآن مصاب.
1: حسان، كوليبالي
2: مصاب.
1: عندك يوسف إكتشيك
2: وأنت تفكر تستغني عنه؟
1: عندك
2: لأن إنزاغي يقول ثقيل. حلو،
1: عندك
2: الأربعة ذولي.
1: اي وعندك برضو اللي قلنا اخذ فرصه الموسم
2: داود
1: برضو لاعب جيد
2: صح،
1: تقدر تستفيد منه.
2: انا اتكلم عن
1: خيارات ترى.
2: اي بس تكلم البليه وجوده.
1: ترى إنزاغي لو ترجع العام
2: صح لعب
1: من قلوب الدفاع ترى نيفيز ومتعب الحربي صح. فعندك برضو خيار، انت لو فقدت اي اسم من هالاسماء فيه بتلقى نيفيز ولا متعب قلوب دفاع.
2: مشعل علي لا يمكن لبليهي يستمر مع الهلال؟ يعني خلاص انتهى الموضوع بالنسبة معه مع الهلال فنيا؟
3: أتكلم.

0: خلاص من بعد إعارة الموسم الماضي، ومن بعد إعارة وخروج الموسم الماضي من نظام الإعارة لنادي الشباب، أتوقع صعب جدا الهلال كمل بدون علي البلاهي، والهلال يعني ما تأثر بخروج علي البلاهي. والآن علي البلاهي يعني فيه هبوط في مستوى اللاعب، هبوط كبير مستوى اللاعب، والأفضل للاعب وللهلال يعني الآن نهاية العقد بين الطرفين، الأفضل للاعب وللهلال خروج علي البلاهي من نادي الهلال الآن في صالح، لأنه صعب جدا يمسك خانة أساسية، والهلال كذلك يستطيع تعويض علي البلاهي في المرحلة القادمة.
1: بالنسبة لك علي، علي البلاهي،
2: بس خليني بقول لك ليش أتكلم على موضوع صعوبة الفرصة. صعوبة الفرصة اليوم في الهلال أخذ محور من الخليج،
1: مين؟ مراد هوساوي.
2: مراد هوساوي إيه؟ كنت أتابع واستذكر تصريح رينارد اللي كان يتكلم على فيه على فرصة اللاعبين وأنهم يلقون فرصة.
1: صح،
2: لاعب يلعب أساسي يقدم مستويات جدا كبيرة، ينتقل للهلال يجلس في الدك. فبالتالي هذا اللي أنا أتكلم عنه وابحث عنه، لاعب صغير وعنده إمكانيات وما تلقى فرصة تلعب فيها. مو سوء في الهلال ترى، ولا أني أبغى أتكلم عن الهلال. اليوم الأندية الجماهيرية الكبيرة ما راح تصبر على اللاعبين الصغار، ولا راح ينتظر أن لاعب عمره 20 سنة أبي أشارك أخليه يلعب يشارك 10-15 مباراة لين يبرز موهوبته بشكل أكبر. فبالتالي هذا الصعوبة اللي أتكلم عنها. بالنسبة لعلي بلي أنا أعتقد أنه قدم مع الهلال كل ما يمكن تقديمه، لاعب خدم الهلال كثير. كنت أتمنى في لحظات الخروج والإعارات أن يكون في تقدير أكبر وأكثر من إدارة الهلال للاعب خدم الهلال بشكل كبير جدا. أنا أعتقد أن التعامل مع علي بليه بهالطريقة هذه أنا أشوفها مؤسفة ومجحفة يعني بنفس الوقت لعلي بليه.
1: كيف ممكن يتعاملون معه؟
2: بالعكس، لاعب خدم الهلال كثير وحقق إنجازات مع الهلال كثيرة
3: كبيرة. يصير يعني
2: أنا كنت أتوقع حتى في موضوع إعارته للشباب أن يكون في تعامل أفضل بكثير من الخروج بهالطريقة هذه.
3: كيف خرجوا؟ انا بفهم بس علي يعني هل
2: انا اتكلم عن رايي يا ابو ابراهيم.
1: هو ودع الهلال،
3: ابي شيء منطقي يعني، ابي اقول لك شيء.
2: لا ما ودع، لا ما ودع.
3: انا اليوم ودع ابو شو اعاره وراح
1: عندها وعنده كم عقد
2: باقي سنة.
3: والان يعني ابلغ وكيله بالبحث عن تسويق عقده يعني مثلا باعاره او بيع ايا كان.
2: لكن انا يا اخي انا رايي هذا يا ابو ابراهيم
3: بصوره مثاليه.
2: تخيل
3: الكابتن سلمان الفرج انتهى عقده، تغريدة شكر ويعني ما عاد فيه يعني نظام.
2: لا في
3: شو بيسوي له؟
2: لا في اليوم الهلال ودع لاعبين كثر بطريقة
3: آخر أجمل. آخر 4-5 سنوات كل اللعيبة اللي تنتهي عقودهم مع الهلال إيه؟ يكتفون بتغريدة شكر.
1: لا البريك كنا فيديو، كان
2: لا
3: فيديو بريك فيديو
2: شلون
3: حتى سلمان ترى كان في فيديو.
1: إيه سلمان كان في فيديو
3: بس يكفي فيديو
1: بس سلمان لا نعلق على شيء ما صار للحين يا جماعة.
3: تغريدة في النهاية
1: صح. بس ما صار للحين يا جماعة، ما وقعوا يعني ما ودعوا.
2: اليوم طريقة خروج سلمان من الهلال ما كانت مرضية لسلمان حسب ما أشوف أنا.
1: إيه؟
2: يعني كلنا يعني صح. ابو ابراهيم يعني شيء جديد.
3: انا اقول لك الحين انت،
2: انا اتكلم على الطريقه
3: مثلا اسوي حفل
2: انا اشعر
1: يشعر خليه يشعر
2: يا اخي شعور هذا ارجو احترام المشاعر.
1: تفضل.
2: شعوري ان الهلال ما اعطى البلاي حقه، ما اعطى البلاي حقه.
3: وراك ما سويت حفل علي لجامي يوم انتقل من مصر للهلال
2: يا اخوي؟ انتقل
1: لا بعدين. لا وين لجامي؟
3: انا اقصد انه
2: يا اخوي
3: ترى انا ارد عليه بنفس
2: المنطق. هذا نفس المنطق
3: عبد الرحمن ارد.
1: بس انا ما اقدر اسوي.
3: ترى انا بالنسبه لي اشوف النصر عادي يعني خلاص لاعب انتهى عقده راح.
1: وش سوى علي علي لجامي مع
2: النصر؟ بس ما اقدر
3: اسمعني
2: علي يقول اللاعب لا لا لا لا النصر باع عقده للهلال.
3: اي
2: النصر باع عقده.
3: اوكي اليوم البليهي مثلا او سلمان الفرج او ايا كان او البريك بيع عقده لاي نادي بس نفس الفكره.
1: طيب يعني وش الطريقه اللي خلني عشان الوقت تكفون بس هو ما صار شيء للحين يعني
3: إيه؟
1: ننتظر لما نهايه عقده ونشوف الهلال كيف راح يتعامل مع البلاهي. شغلتين بسالك عنها بشكل سريع. سالم الدوسري ظهر اخبار كثيره، مساله سالم الدوسري استمراره من عدم انتقاله، عروض
3: حسب ما اعرف انا الى اليوم الى هاللحظه انه ما في اي عرض مثلا وصل رسمي للهلال من اي نادي للكابتن سالم الدوسري، ولا ابلغ اللاعب اصلا فيما يخص انه يرحل او غيره او ينتقل. ما في شيء يعني، ما هو زيه مثلا زي بقيه اللاعبين اللي ابلغوا بالبحث عن عروض او غيره. الى هاللحظه ما في اي شيء ومستمر مع الهلال.
1: طيب بقول لك شغله وصحح لي زين. ليوناردو واياكس ويعني خلاص الموضوع منتهي يعني، ولكن اشوف يعني بصراحه في تمجيد بشكل كبير جدا لسايمون، والى الان انا ما شفت شغله زين. وكأن سايمون هو اللي كان مسؤول عن انتقال ليوناردو لأياكس.

0: مع ان سايمون ما صار الاسبوع واحد، يعني حتى لو نقول سايمون له جهده لا يمكن يسوي هذا كله في اسبوع واحد يعني.
1: بس شوف عبد الرحمن، ترى بدايه سايمون ممتازه جدا
0: في
1: النادي.
0: صحيح
1: سايمون في تناغم كبير جدا لسايمون فرانسيس المدير الرياضي الجديد مع إدارة الهلال ومع السيد إنزاغي، يعني فيه عمل صراحة تكاملي وفيه يعني تقارب كبير بالرؤى والأفكار. الرجل قاعد يشتغل شغل صراحة جميل حسب ما أعرف يعني من ما يصلني من داخل النادي. لكن في موضوع ليوناردو تحديدا حتى يعني أعطي الحق لأصحابه، يعني فيه رجل اللي هو مدير الاحتراف الأستاذ تركي المسند استلم موضوع ليوناردو من شهرين تقريبا فيما يخص موضوع تسويقه على عدد من الأندية، سواء أندية برازيلية أو أندية أوروبية أو غيره، وكان هو اللي على تواصل دائم ومستمر مع وكيل أعماله، وهو من يعني أتم الموضوع كامل حتى انتهى فيما يتعلق بأياكس الهولندي. الموضوع تم من البداية إلى النهاية عن طريق الأستاذ تركي المسند، حتى أعطي كل شخص حقه بصراحة بحكم أنك سألت. بتسألني عن سايمون، قلت لك حتى ترى في موضوع ليوناردو في في في اللحظات الأخيرة أكيد أنه كان يعني كان له رأي وكان له مشورة وكان له عمل حتى مع الأستاذ تركي المسند، بس العمل الأساسي كان للأستاذ تركي المسند اللي قلت لك قام بالعمل من بدايته حتى نهايته. واليوم فيه زي ما قلت لك برضه فيه تناغم كبير وعمل إيجابي جدا تراه الإدارة الهلالية للسيد سايمون فرانسيس.
0: طيب قبل أطلع للفاصل بس أبغى أحيي إدارة النادي الأهلي في أمر معين. أول شيء الاستقرار الفني، الاستقرار الإداري يجيب استقرار فني، والفكر الإداري يجيب نتائج مع مدرب عارف وش التوجه حقه. بصراحة يعني أتكلم عن السنوات الماضية وهذه السنة من أفضل الأندية المملوكة حتى الآن استعدادا للموسم المقبل، من أفضل الأندية تحركاتها منطقية حتى الآن الموسم المقبل، حتى هو يودع لاعبينه انتظر نهاية مشاركتهم في كأس العالم عشان ينزل البوست حق الوداعية، مع أنه هو مخلص من قبل البوست حق الوداعية بأسبوع أسبوعين ثلاثة، بس احتراما للاعب وللتاريخ اللي صنعه مع الفريق انتظر إلى ما انتهى كيسية مع مشاركة فريقه وودع، انتظر لما انتهت مشاركة رياض محرز مع منتخب بلاده وودع. اللي قاعد تعمله الإدارة التنفيذية بصراحة من زمان ما شفت الأهلي إنه يكون يمر عليه أكثر من من من إدارة خلال الفترة الماضية أو حتى لجان تنفيذية، وتشوف إن العمل تكاملي، ما أحد يهدم عمل أحد أو يبني من جديد، لا يبنون على الموجود، وبالعكس تحس الإدارة اللي بنت كانت تبغى توصل لمنطقة معينة من التطور. الإدارة اللي جت بعدها وصلت بالفريق شيء فوق التوقعات، واستمرت بهذا الشيء من موسم إلى موسم إلى موسم، وما عندها مجال للعاطفة ولا تترك ذرة مجال في القرارات للعاطفة، تلقاها دائما قراراتها عقلانية ويقدمون العقل قبل العاطفة، ومصلحة الفريق هي الأهم وقراراتها تشاورية. لا تعتقد أن في قرار تم فني ما مر على ماتياس ياسلة قبل لا يتم اتخاذه، ولا يا مشعل صحيح لي
2: عبد الرحمن؟ جميع التعاقلية تمت بموافقة المدرب الألماني ماتياس ياسلة، جميع وافق ياسلة. يعني نتكلم شوي يعني تعطينا شوي وقت نتكلم في التعاقدات الأخيرة. نتكلم عن اللاعب مثلا ترينكاو، لاعب ترينكاو يعني من فترة طويلة ماتياس ياسلة حط عدد من الشروط اللاعب الذي سوف يكون اللاعب رياض محرز. أول شرط يكون عنده مجهود بدني عالي، ثاني شرط أنه اللاعب يمتلك سرعة كبيرة. حطوا وحددوا الخيارات بين المدير الرياضي وبين المدرب ياسلة، حددوا الخيارات كانت تقريبا 15 اسم هي خيارات النادي الأهلي للتعاقد مع لاعب بديل لرياض محرز. من بين الأسماء يعني عدد من الأسماء ظهر للإعلام، بينهم اللاعب غرينوود، بينهم لاعب برشلونة رافينها البرازيلي. يعني هذا يمكن معلومة ما أحد كان يتداولها في الفترة الماضية، البرازيلي رافينها كان من خيارات النادي الأهلي لتعويض رحيل رياض محرز. المدرب ياسر كان يبحث عن لاعب يملك مجهود بدني كبير، يملك سرعة، وهذا الأمر حصل على ترينكاو. اللاعب ترينكاو كان من خيارات النادي الأهلي، فشلت المفاوضات مع اللاعب غرينوود، فكان على طول النادي الأهلي اتجه للتعاقد مع اللاعب ترينكاو. خلصت الصفقة، اللاعب راح ينضم المعسكر الفترة المقبلة بإذن الله، يعني خلال يومين أو ثلاثة راح يكون موجود في المعسكر. المدرب ياسلة يا عبد الرحمن يعني مع نهاية الموسم الماضي اشترط على المدير

0: الرياضي واشترط على اللجنة التنفيذية في النادي أنهم يتم إغلاق جميع الصفقات الأجنبية قبل نهاية المعسكر الخارجي. هذا الأمر كان شرط من المدرب ياسر بضرورة الاستعجال وحسم الصفقات. يعني الأرميني، اللاعب الأرميني سيبرستيان، المفاوضات كانت من بداية شهر 6 ميلادي المفاوضات شغالة معاه. يعني بالرغم من ذلك كيسيه كان فيه كلام انه يخرج او يبقى، ولكن المفاوضات كانت موجوده مع اللاعب الارميني. اللاعب الارميني يعني من 3 مواسم وادارات النادي الاهلي كانت تسعى للتعاقد مع يعني قبل 3 مواسم تعاقد مع اللاعب فيجا، بعد ذلك تعاقد مع اللاعب انزميو. كان فيه صعوبه جدا في المفاوضات مع اللاعب. اللاعب يملك وكيله اعمال صعبه جدا، هي نفسها وكيله اعمال اللاعب هالاند. الوكيله يعني صعبه جدا في المفاوضات، ولكن البرتغالي ريو بيدرو استطاع اقناعها في الفتره الماضيه والتعاقد مع اللاعب وجلبه للمدرب ياسر. يعني ياسر الان اقول لك ياسر مبسوط جدا من العمل داخله، ويعني راح يكون موسم مميز للنادي الاهلي.
1: الاهلي يملك مدير رياضي عظيم كذلك روي بيدرو، واتكلم الان في ختام اول المتاهلين لنهائي مونديال 2026 في الولايات المتحده الامريكيه. إسبانيا تنتصر على فرنسا بهدفين دون مقابل، وتنتهي الآن حقبة تاريخية قادها ديديه ديشام مدربا لمنتخب فرنسا، حقق من خلالها العديد من المنجزات أبرزها بكل تأكيد كأس العالم 2018.
2: الأكيد أنه حقق مع فرنسا أرقام كبيرة جدا، حتى الخروج من نصف النهائي. أنا أعتقد أن اليوم 2018 بطل، 22 توصل إلى الوصافة، 2026 تكون في نصف النهائي. أنا أعتقد أن 3 نسخ قدمها يعني مستوى كبير مع منتخب فرنسا. أنا أعتقد أن الجيل الحالي لمنتخب فرنسا ممكن يلحق على كأس عالم أخير، خصوصا كليان مبابي 32 سنة بيلحق يمكن. لكن اليوم صراحة مباراة خالفت كل التوقعات، الكل كان مرشح منتخب فرنسا لتجاوز إسبانيا، لأن إسبانيا للأمانة قدمت مباراة فنية عظيمة جدا، تكتيكيا تفوق على فرنسا وأغلق كل منافذ القوة بالنسبة لهم. كوكوريا طبعا قدم مستوى كبير جدا، وحنا نتابع المباراة ونشوف، كان نجم المباراة للأمانة. نعتقد أن انتصار مستحق، مبروك للإسبان. ترى ينتظرك فليكس دياز على الواتساب يا عبد الرحمن.
1: أوه صح، أنا وفليكس دياز عندنا حوار عظيم راح يكون خلال الايام المقبله، لان فليكس دياز امس انا قايل له منتخب فرنسي وراح اجيك في برشلونه تعزمني على بايلا، ولكن يبدو لي انا اللي بعزمه في السعوديه، فراح استضيفه ان شاء الله.
3: صدقني اسبانيا اقرب للبطوله،
1: يستاهل. خلاص
3: بصراحه منتخب قوي، يعني اليوم حتى
1: اي واحد يفوز من الاثنين دولي
3: هو اللي لا، بس حتى في المباراه
1: إيه؟
3: يعني تفوق على، لا يحسبونا جالسين بالبرنامج ما قاعدين نشوفه، ترى قدامنا شاشه يا جماعه إيه؟ تفوق بشكل واضح،
1: شال المخرج حسب مخالفة
3: على فرنسا.
1: طيب على العموم أستأذنكم جميعا بفاصل قصير وبعد الفاصل. فرنسا وإسبانيا مواجهة تجمع نخبة التصنيف العالمي، الماتادور الإسباني ينتصر على فرنسا وإلى النهائي العالمي.

0: على هواك. قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة إف إم.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن.

0: مرة الرابط www.cima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: اهلا مشاهدي السعوديه ومنصه شاهد، مستمعينا عبر اثير جده اف ام. راح تكثر الاخبار، انا متاكد، وكنت اسولف مع الشباب بما انهم شباب ميدان صحفيين، اقول انه الخبر اليوم بكره يتغير وممكن بعد بكره يرجع على نفس خبر قبل امس. فانت اليوم تدور في حلقه لازم كل يوم تتابع فيها الاخبار وما تتكلم عن شيء الا يكون رسمي بشبه يعني 99.99%.
1: يقول كل يوم يتغير،
0: كل ساعة.
1: في العشر دقائق يتغير.
0: صح
1: لأن يعني في واحدة من الصفقات في لاعب متفق مع نادي وخليني أقول لك على الطبيعي متفق مع نادي وخلاص اتفقوا على كل شيء، بعد عشر دقائق في نادي ثاني يكلمه ما صار يرد على النادي الأول.
0: في لاعب وقع مع نادي زين،
1: إيه بس حاول تصيغها زين.
0: في لاعب وقع مع نادي بعدين شاور نفسه بعدين راح وقع مع نادي ثاني ووقفوا ناديه الثاني عن تسجيل، يعني فتصير يعني انت عرفتوا كانت معلومتك صح فعد الشكوى لله. بس دخلني اروح للمعلومات الصحيحه عند مشعل بشغلات معينه يعني في الاهلي. مشعل تكلم الاداره الاهلي ما تشتغل للموسم الحالي حسب ما سمعنا، كذلك تبغى تجدد عقد ماتياس ياسلا لاعتقد موسمين قادمه اضافيه.
2: صحيح بدأ العمل مع المدرب الألماني ياسر على تمديد العقد الموسمين القادمة. يعني إدارة النادي الأهلي لديها الرغبة في استمرار ياسر العام 2029 ومشاركة ياسر مع الفريق في بطولة كأس العالم عام 29، هذه الرغبة موجودة لدى إدارة النادي الأهلي. المدرب ياسر كذلك يملك نفس الرغبة، يوجد اختلاف في وجهات النظر حاليا، المفاوضات سوف تستمر الفترة المقبلة. وأنا يعني كتوقع كوجهة نظر من اللي شايفينه من تعامل إدارة النادي ومن تعامل المدرب ياسر راح يكون في اتفاق قريب، والمدرب ياسر يعني راح يستمر مع الفريق حتى كأس العالم 2029، وهذه رغبة لدى الإدارة الأهلاوية هذا الأمر.
0: وش اللي وقف الرغبة ذي أنها تتم؟
2: اختلاف في شروط العقد الجديد فقط حاليا.
3: مش عارف هل هو صحيح بسبب بند يتعلق بالشرط الجزائي؟
2: ايوه حسب ما سمعت انه في اختلاف في شروط العقد الجديد، وهذا الاختلاف يعني اتوقع راح يقربون وجهات النظر الفتره القادمه. يعني مدرب ياسر متبقي تقريبا سنه في عقده، ايوه متبقي سنه في عقده، يعني معاه فترة طويلة للمفاوضات. مدرب ياسر مرتاح جدا في النادي الأهلي، مدرب ياسر الفترة الماضية جميع طلباته قاعدة الإدارة قاعدة تلبي جميع طلباته، المدرب مرتاح جدا في النادي الأهلي، إدارة النادي الأهلي حريصة جدا على استمرار المدرب ياسر مع الفريق، وترى أنه هو راح يكون قائد المشروع في بطولة كأس العالم 2029.
0: علي وش رأيك في ياسر تمديد عقده؟
1: مدرب كبير حقق كل التطلعات والنجاحات مع النادي الأهلي، بخلاف انك تقول ما حقق بطولة الدوري ونفس طويل واوا، لكن تحقيق لقبين آسيوية متتالية اكيد انها صراحة كانت كبيرة جدا، بالاضافة الى بطولة سوبر تأهل الى كاس عالم للأندية. انا اعتقد ان كل هالمكتسبات هذه

0: كانت مكتسبات مهمة جدا للنادي الأهلي مع المدرب الألماني اللي تجربته في التدريب ما كانت كبيرة، لكن مع الأهلي صراحة صارت كبيرة جدا. اليوم نشوف حتى الأندية العالمية تدور على رضاه وتحاول أنها تكسبه. اليوم القرار في مسألة رحيل كيسيه ورياض محرز أنا أعتقد أنه كان القرار النهائي والأساسي كان بيد المدرب، ما هو بيد إدارة النادي الأهلي اللي وافق عليه المدرب، وأنا أعتقد أن هذا يحسب له كنجاح كبير جدا. اليوم أنا أبحث عن نجاح، أنا أعتقد أن قرار رحيل كيسيه ورياض محرز يمكن يفتح باب التجديد للمدرب مع النادي الأهلي إلى سنوات أطول.
1: طيب حمد بسألك بروح الجانب الثاني، مو بالهلال يعني، بتكلم عن الاتحاد تحديدا. الاتحاد تعاقد مع مدرب إينز فيسينج، هي تجربة جريئة من الفريق الاتحادي، لا توازي تاريخ نادي الاتحاد بصراحة في هذا التعاقد، حتى الطاقم اللي كان مع إينز فيسينج، ولكن
2: كان مدرب السي في عبد الرحمن السي يعني في ما أجيبه الأندية المؤخرة مع كامل الاحترام، نتكلم عن القدرة المالية يعني للأندية ما بين الأندية سواء أندية الصندوق، فأنا الآن أتكلم عن سيرة ذاتية للمدرب.
1: طيب فيسينج تاريخيا خاض انتصر في 15 مباراة، تعادل 4 مباريات، خسر 9
2: طيب
1: سجل 86 أداء متوقع 71. لا أتكلم عن فكرة تاريخيا كقيادة للفريق الأول كم؟
2: يرجع للفريق
1: بس قليها الله. عندك 15-4 كم مباراة؟ هذه 19 و9 28 مباراة قادها الفريق الأول ترى بس.
2: طيب عشان كده
1: بس هذا أقولك
2: يعني ارجع تو بقولك ارجع للفرق اللي دربها. أنا ما
1: درب جامبا وساكا بس اللي
2: فقط
1: اللي فاز
2: فريق أول جامبا وساكا.
1: إيه؟
2: هل هذا سي في يتناسب مع حجم وقيمة نادي الاتحاد؟ ما أعتقد. أنا ما أقلل من عمل الرجل أو قيمته، بس أنا أعتقد أن الاتحاد يستحق أكثر صراحة.
1: أنا أكون معك واضح.
2: إيه شفتها إيه؟ كلها مساعد
1: إيه مساعد مدرب مع موشنلاندباخ.
2: إيه وانت تتكلم عن اليوم الاتحاد بغض النظر نجح أو فشل، وأنا أعتقد أنه ما نجح في تجربته، لكن كاسم تدريبي كونسيساو يعتبر وهن من يعني من كبار المدربين في العالم. أوكي بتقول لي ما نجح مع الاتحاد، جمهور الاتحاد ما حبوا تجربته، أنا أتفق معهم أنه ما نجح، هذه حال الكورة، لكن تجي مقارنة في سيرة ذاتية فرق السماء على الأرض. فأنا أستغرب بكل صراحة، وأستغرب حتى من الأوضاع الاتحادية بشكل عام. اليوم عبد الرحمن أنت الموسم الماضي استغنيت مثلا عن بنزيمة وعن كانتي، هذا معناته أنك وفرت مبلغ كبير. اليوم تجي الجهاز الفني، أنت ما تعاقدت مع اسم كبير، أنا متأكد أنه الميزانية ما صرفت منها شيء على اسم المدرب الحالي، لكنك اليوم ما أشوف في عمل يوحي أنه الاتحاد بيقدم موسم يرضي الجماهير. بكل صراحة العمل جدا بطيء، ما أشوف فيه تعاقدات تملى العين، ما أشوف فيه مثلا أسماء قوية. حتى يعني اليوم نشوف مثلا نسمع أن الأهلي يفاوض وأنهى وحسم، الهلال في حراك، الاتحاد ما أشوف فيه يعني أي عمل. شيء غريب صراحة.
0: الهلال عنده فلوس عشان كذا يتحرك.
1: طيب والاتحاد
2: إيه الهلال عنده فلوس
1: ثقل الاتحاد في الغداء ما يتحرك
0: عبد الرحمن.
1: طيب الاتحاد أول شيء الاتحاد عنده فلوس ولا لا؟
0: الاتحاد ما اتوقع
1: شلون ما اتوقع لكن حقيقه
2: لا في فلوس متاكد انا يا رجل
1: في
2: طبعا انا ماني مطلع، بس ارجع انت اقرا المشهد تشوف انه انا استغنيت عن بنزيمة واستغنيت عن
0: ليش
2: كانتي انا وفرت يا رجل
0: يا اخوي وانا ما أنا وفرت ما جبت نصيري
2: اي نصيري تقارنه بمبلغ بنزيمة يا
0: يعني اليوم اليوم انا جبت وش مبلغ بنزيمة
2: ما في مقارنه
0: تتكلم على رواتب 6 اشهر
2: إيه وفرت فيها مبلغ كبير
0: اليوم الاتحاد
2: كانتي كم وفرت فيه لا بعد في ميزانية أنا وفرت من شوف أنا توقعت الاتحاد يبدأ الموسم هذا بعمل قوي جدا بحكم أني أنا وفرت من الميزانية
0: الاتحاد
2: شوف في أندية صرفت الموسم اللي راح وبتضرر الموسم ده أنا متأكد
0: شوف
2: لكن الاتحاد العكس الاتحاد صرف لعيبة وميزانيات عالية على أساس أنه يوفر للموسم الحالي
0: الاتحاد بس الاتحاد اليوم على الأقل يحتاج 4 إلى 5 لاعبين أجانب
1: أنت كم عنده أجانب مسجل الاتحاد
0: اليوم أنا ما أتكلم عن الموجودين الآن
1: لأن أتوقع ترى عنده 14
0: اليوم أنا أتكلم
1: لازم يصرف أول شيء لازم يصرف
0: اليوم أنا أتكلم اليوم الاتحاد على لاعبين يلعبون بشكل أساسي تتكلم على عوار على ديابي على برقوين على نصيري على فابينو دومبيا دانييلو بيريرا رايكوفيتش ميتاي وفي كثير
1: في اسماء ما تعرفها ترى
0: وفي ريكاردو انا ما قاعد اسمع اسماء جديده
1: بالنسبه كلنا
0: يعني للاتحاد. لكن اليوم انت بالاخير عشان تقدر تبدا موسم بشكل وصوره جدا ممتازه تحتاج تتخلص من لاعبين وبعدين تبحث عن لاعبين. لو سالتني وش ممكن الاتحاد يسوي، انا اتمنى ان الاتحاد ياخذ الهلال قدوه له. الهلال عنده 15 16 لاعب اجنبي، يشوف الهلال وش يسوي والاتحاد وش يسوي معه ويطبق اللي يسويه الهلال بيتخلص من اللاعبين. اما بالطريقه هذه انا اعتقد ان الاتحاد
1: شلون الهلال يتخلص من اللاعبين؟ ما يتخلص من اللاعبين.
0: لا لا قاعد الهلال الحين بيباع عقد ماركوس ليناردو
1: بس ليناردو
0: وش اسمه الان قاعد يسوق عقد مالكوم.
1: لا فتح المجال للعروض اذا ما جاء العرض ترى مالكوم يكمل عادي.
0: طيب انا اقول لك اليوم وش بيسوي مع نونيز؟ وش بيسوي مع
1: يعني ما شلون يتعلم من الاتحاد؟ يعني السخريه هذه
0: لا قاعد اقول لك انا اقول لك يعني. يتعلم لان الهلال اليوم جاب عقد جدا مهم ليناردو.
1: مين اللي قال جدا مهم؟ ليناردو في العقد الهلال
0: بس بالنسبه له نجاح.
1: النجاح انه صرفه
0: ايه
1: اوكي.
0: انا اقول له يتعلم.
1: شو يتعلم؟
0: يتعلم شلون يصرف اللاعبين يا عبد الرحمن. شلون
1: فيك الاتحاد احسن من الهلال؟ الاتحاد صرف كانتي بمبلغ اضافي للاتحاد. الاتحاد صرف كريم بنزيما
0: الاتحاد
1: لا الاتحاد يعرف
0: لا الاتحاد ما يعرف.
1: اجل هل الهلال يعرف؟
0: اي
1: لا
0: الهلال يعرف.
1: لا ما يعرف.
0: لا ليش انا اقول لك اليوم الاتحاد كم لاعب اجنبي عنده؟
1: ما شفت الا القادسيه اللي اعرف انا بس.
0: شوف اليوم الاتحاد كم لاعب اجنبي عنده؟ جاب لاعبين على اساس يوديهم استثمار في انديه الدوري يلو
1: إيه؟
0: ولا عرف يستفيد منهم.
1: طيب
0: اليوم عنده مشاكل كثير جدا. فبالتالي اليوم لما اقول لك يتعلم يتعلم من سبب مهم جدا، لان الهلال جاب نونيز في الفتره الشتويه او الصيفيه وصارت عنده مشاكل كثير الشتويه عفوا صارت عنده مشاكل كثيره في استبعاده. فبالتالي اليوم مع نهايه الموسم تدارك الخطا ونجح في تسويق وعقد وبيع عقد اللاعب.
1: مين؟
0: ليناردو.
1: انا قلت نونيز قبل شوي.
0: اي انا اقول لك اليوم لما جاب نونيز اخطا فبالتالي اليوم صحح الخطا وصار في عنده نجاح في بيع عقد ماركوس.
1: كان يبغى يبيع عقد ماركوس ليناردو من الموسم الماضي. النجاح لو باع الموسم الماضي.
0: لا انا
1: مين النجاح؟
0: انا اشوفه صراحه نجاح اللي نجاح صراحه كبير جدا.
1: مو النجاح اللي يخلي لاعب يفاوضني في اخر الدقائق وجاي له عرض ويقفل جواله وما يستقبل اي مكالمات من عندي وعندي عرض له مو براضي يوافق عليه، هذا مو بنجاح. لا لكن اتكلم اذا تتكلم بمنطقيه انا اتكلم عن القادسيه تسويق عقد لاعب ولاعبين كان ناجح جدا فيها. اتكلم عن الاهلي كيف قدرنا في مرحله
3: والله المراحل الان القادسيه عنده فرصه للمهاجم
1: كونينيوس
3: هذه عنده فرصه تاريخيه
1: لو سواها
3: بعرض خرافي. اتوقع انه اليوم كثير من الانديه الاوروبيه عيونهم عليه.
1: اي اولهم استون فيلا. على العموم خلني بس قبل اروح للفاصل ودي اقول خبر بشكل سريع. هذا هو كونينيوس مباراه 60 مواجهه مع القادسيه، 68 مواجهه مع القادسيه، 62 هدف تخيل صنع 12 5937 دقيقه. ارقام مبهره بالنسبه لكونينيوس. طيب بروح الخبر عندي. 17 ميداليه حصدها المنتخب السعودي للملاكمه عفوا بمشاركه 129 منتخب وفريق. بالنسبه للخبر هذا اللي ابغى اتكلم عنه بشكل موسع، عندنا 17 ميداليه حصدها منتخب الملاكمه وسط منافسه قويه مشاركه 129 منتخب وفريق من مختلف دول العالم. في براغا البرتغال اختتم المنتخب السعودي الملاكمة مشاركته في بطولة براغا المفتوحة للملاكمة 2026 المقامة في البرتغال محققا 17 ميدالية في إنجاز جديد يضاف إلى سجلات إنجازات الملاكمة السعودية ويعكس التطور المتواصل تشهد اللعبة على المستويين الفني والتنافسي. وسجلت البطولة لأول مرة في تاريخ الاتحاد السعودي للملاكمة تحقيق ميدالية ذهبية دولية إلى جانب تسجيل أكبر حصيلة ميداليات في بطولة دولية واحدة بعد حصد المنتخب السعودي 17 ميدالية بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. شيء فيه أبو ناصر تلك الشيخ ما شاء الله تبارك الرحمن يرى النور بشكل سريع جدا وترى الخطط تنفذ ونتائجها تبان لك بفترة قصيرة جدا. فأتمنى لك التوفيق إن شاء الله لاتحاد الملاكم وأن نشاهد المنتخب السعودي والملاكمة يصل إلى أبعد ما وصل له في الوقت الراهن. فاصل قصير وبعد الفاصل. التاريخ يمنح انجلترا افضليه معنويه قبل مواجهه الارجنتين بست انتصارات مقابل 3.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة اف ام.
3: كأس العالم
4: في مونديال السويد 1958 دخل منتخبا الأرجنتين وألمانيا الغربية أرض الملعب بقمصان متطابقة تماما وبلا طقم بديل للتانجو، ليضطر منتخب الأرجنتين إلى استعارة قمصان صفراء من نادي مالمو السويدي في مباراة حفرت في الذاكرة بألوان غير مألوفة.
3: كأس العالم
5: وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة اف ام.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت.
7: اهلا بمشاهدي السعوديه ومنصه شاهد مستمعينا عبر اثير جده اف ام. اذكركم بمواجهه انجلترا والارجنتين الساعه 10 مساء باذن الله تعالى. يعني حمد، اذا تجي تتكلم من انجلترا والارجنتين تروح لمين؟
8: كتوقع
7: ايه؟
8: كتوقع انجلترا.
7: ليش؟
8: قياسا على الاداء اللي قدموه المنتخبين في كاس العالم، وعلى المشوار بالنسبه للمنتخبين الى الان، يعني اشوف انه انجلترا كان يعني مقنع اكثر من الارجنتين كاداء فني في البطوله تحديدا. هسه عاد ما مباريات خروج المغلوب عبد الرحمن ما يحكمها صراحه.
7: علي،
9: مباراه صعبه جدا اليوم. الارجنتين جالسه تقدم نسخه صراحه تاريخيه جدا، نسخه كبيره جدا اليوم، نشوف المستويات الكبيره اللي جالسه تقدمها منتخب الارجنتين وكذلك منتخب انجلترا. اليوم المنتخبين جالسين يقدمون يعني مستويات صراحه كبيره جدا. ممكن الكفه على المستوى الفني تميل اكثر لانجلترا، الا ان يمكن المجموعه والروح الكبيره اللي يملكها المنتخب الارجنتيني في هالبطوله تحديدا، انا اعتقد انها راح يعني تقاوم الاداء الفني الفردي للاعبين انجلترا اللي يتفوق فيه على منتخب الارجنتين. لكن يعني مباراه صعبه، كل شيء فيها متوقع. بنستمتع مع هاري كين، بنستمتع مع جود بلينغهام، ليونيل ميسي ولوتارو مارتينيز. انا اعتقد انها مباراه صعبه جدا لكن بنستمتع فيها.
7: طيب مشعل، انت مع مين؟ ها،
10: كتوقع الارجنتين، كتوقع الارجنتين. الارجنتين منتخب قوي جدا، الارجنتين يملك ميسي، يعني هذا شيء كافي جدا.

0: لعبور انجلترا الوصول للنهائي. الارجنتين منتخب قوي جدا، كتوقع الارجنتين كامنيه انجلترا، اتمنى انجلترا توصل النهائي مع اسبانيا.
1: ما ادري، انا احس انجلترا
0: انا كنت اتمنى البرتغال يوصل النهائي، بس ما
1: خلاص،
0: حالفهم التوفيق.
1: بس احس ان انجلترا هذه المره راح تكون بشكل افضل، انا اعتقد كذا، واحس السنه اثقل في الملعب عن السنوات الماضيه. علي انجلترا امام الارجنتين، والارجنتين كل مبارياتها كانت صعبه، حتى كل المنتخبات اللي واجهتها كانت صعبه.
2: لا شوف، الارجنتين مو بكلها، يعني مباراه سويسرا ما كانت صعبه بالنسبه للارجنتين، اعتقد انها من المباريات اللي اقل صعوبه،
1: اقل صعوبه يمكن،
2: اقل صعوبه. لكن اليوم الارجنتين لو تشوف مشواره مختلف عن كل بقيه المنتخبات الصعبه.
1: طيب
2: اليوم الارجنتين ترى واجهت سويسرا ومصر والراس الاخضر، اختلاف النتائج والمباريات اللي احنا شفناها، لكن لما تروح تشوف المنتخبات الاخرى، تشوف اسبانيا لعب مع بلجيكا، لعب مع فرنسا، انجلترا لعبت مباريات صعبه جدا لين وصل الى هالدور. لكن تتكلم على ارض الملعب، انا اعتقد ان الامور دائما تكون معطياتها مختلفه.
1: أبروح لديبول لاعب الأرجنتين، نشوف إيش قال عن هذه المواجهة.
3: Bueno, obviamente que lo que más me anima es es estar a un paso de jugar otra final de Copa del Mundo. No hay motivación más linda que esa. Preocupaciones, obviamente que siempre hay un montón, porque es una gran selección, tiene un montón de jugadores. Un grandísimo nivel, creo que tiene un gran técnico, pero bueno, esas preocupaciones nos ocupa, le damos tiempo para poder estar controladas, y bueno, la final no lo sé, la verdad que hoy seguramente vamos a mirar todos el partido, creo que va a ser un lindo espectáculo, así que lo vamos a disfrutar, ojalá hagan el mejor.
1: هذا حديث ديبول على مواجهة إنجلترا. بروح لباكفورد لاعب المنتخب الإنجليزي، نشوف إيش قال عن هذه المواجهة.
4: Yeah, it feels special, but we also it's a job and we've got that togetherness and that mentality that we want to keep pushing, and it's another game of football against a top nation, and that's what we're here to do. Every game's tough in the World Cup, and Argentina is our next task. Yeah, I think he scored so many goals and he's contributed to so many goals as well over his career, and it's a great to be able to finally come up against him for so long and watching him as a kid. And yeah, but it's we all know how good Messi is, but we also know how good Argentina is, so can't just solely rely on Messi. We've got to focus on the other strengths as well and the other weaknesses we can take advantage of. You know, everyone will talk about Messi because he's one of the goats of the game, but you can't look past how the ability and the talent we've got in the squad going forward, defensively, togetherness, we've got it all there, and that's what we need to put on show on Wednesday.
1: طيب انا الوقت دهمني، ولكن ودي كذا اخر الوقت بما نتكلم عالميا، يعني حقيقه المنظر مورينهو هو يعود لتدريب ريال مدريد يسر الناظرين حقيقه علي. يعني وانت تشوف مورينهو في وسط تدريبات ريال مدريد، هو لابس التيشيرت التدريب، تحس انك ترجع ذكريات.
2: انا احس انك مشتاق لذكريات هواش مورينهو وهو على الخط،
1: ما في شك اكيد. يعني
2: الدقائق اللي بيسويه مع الحكم الرابع والمدرب الخصم، انا اعتقد ان هذا اكثر شيء بنشوفه الموسم القادم.
1: واحده من الاشياء اللي الموسم القادم في الدوري الاسباني راح تتابعها بشكل اكبر عشان مورينيو. يعني ادري اكيد مدريد افضل فريق في العالم، بس انا بالاخير حتى مورينيو واحده من عناصر القوه في
2: على طاري مورينيو. انا اعتقد انه راح يواجه مشكله كبيره وصعبه جدا تحل في مدريد، هي تواجد فينيسيوس وامبابي مع بعض. ما استبعد ولا استغرب لو خرج فينيسيوس من ريال مدريد.
1: طيب انا الوقت عندي انتهى، اشكر الزملاء الاعزاء، شكرا مشعل العتيبي، شكرا علي العنزي، شكرا حمد السويلحي. في نفس الموعد دائما، دورينا غير. في امان الله.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك ورده ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساء على جدة FM.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: كأس العالم.
3: في مونديال السويد 1958 دخل منتخبا الأرجنتين وألمانيا الغربية أرض الملعب بقمصان متطابقة تماما وبلا طقم بديل للتانجو، ليضطر منتخب الأرجنتين إلى استعارة قمصان صفراء من نادي مالمو السويدي في مباراة حفرت في الذاكرة بألوان غير مألوفة.
2: كأس العالم.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف يسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد، نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم، معا نعيش المونديال.
0: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزين، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: كأس العالم.
1: الكأس الحالية للمونديال والتي صممت عام 1974 تمثل شخصين يرفعان كوكب الأرض، توصف بتحفة غازانيغا. هذه النسخة تحمل سراً في قاعدتها، فاللوحة المخصصة لحفر أسماء المنتخبات الفائزة حتى نسخة عام 2038 فقط. بعدها سيكون الفيفا مجبراً على تعديل القاعدة أو ابتكار لوحة جديدة لاستيعاب أبطال المستقبل.
0: كأس العالم.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك. تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف يسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
1: 29 الآن على جدة FM.

أوقاتكم سعيدة بكم مستمعين الكرام أينما كنتم، يا هلا وسهلا بكم، مساء الخير، مساء السعادة، مساء الأخبار الجميلة والمفاجآت السارة. طبعا معكم 29 من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء، لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. بدون أدنى شك الإخراج والإبداع لمخرجنا سلطان المحياوي.

طيب نعود لكم مستمعينا، أهلا وسهلا بكل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29 800 244 28 28. شكرا لكل أصدقائنا اللي بيتابعونا وكمان بيتفاعلوا معنا تفاعل جميل وإيجابي حلو. أذكركم برقم الواتساب 800 244 28 28. كل أصدقائنا اللي دائما بيكتبوا لنا خلاص صاروا متعودين يكتبوا أسماءهم خلف أي مشاركة جديدة. في أصدقاء جدد لسه بيشاركوا معانا، ما تكتفوا بس بالمشاركة، كمان اكتبوا أسماءكم حتى لو شاركتوا كمان قبل كده. طيب خلينا نروح نروح لافتتاحياتكم. تمام، معاذ العيسائي يا هلا وسهلا، يقول مساء الخير مريومة، يا هلا وسهلا، مساء النور مخرجنا سلطان المحياوي، حتى سلطان يسلم عليك. يقول أريد الحياة ربيعا وفجرا وحلما أعانق فيه السماء، فماذا تفيد قيود السنين نكبل فيها المنى والرجاء، ترى هل تريدين سجنا كبيرا وفي راحتيه يموت الوفاء؟ أريد الحياة كطير طليق يرى الشمس بيتا، أريده صبحا على كل شيء كفانا مع الخوف ليل الشقاء. معاذ العيسائي. حبيت الكلمات هذه يا معاذ. مازن الغانمي هلا وسهلا. كمان فؤاد مساء الخير مريوم والمايسترو سلطان وجميع المستمعين هلا وسهلا. يقول النجاح ليس طريقة واحدة للوصول له، بل هناك عدد لا يحصى من طرق النجاح، كل ميسر لما خلق له، كل أعلم بقدراته، وكل له رزقه الذي كتبه الله له، فاختار الطريق الذي يناسبك. نعم. طيب خلينا نروح لموضوع حلقتنا اليوم، وخليني أذكركم تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلس، وكمان تقدروا تشاركوا في كافة وسائل التواصل الاجتماعي، أكيد على دايركت مسج في حساباتي الخاصة. طيب خلينا نروح لعبارة منسوبة لجيف بيزوس. إيش قال؟ قال الضغط والتوتر لا يأتيان من الأشياء التي نقوم بها، بل من الأمور التي نؤجلها ونستمر في التفكير بها. مرة أخرى قال الضغط والتوتر ما يجون من الأشياء اللي إحنا ما عملناها، بل من الأمور اللي إحنا أجلناها ونستمر نفكر فيها. طيب خليني أقول إنه هذه العبارة اللي قالها جيف بيزوس فيها جزء مهم وكبير من الحقيقة، بس مش يعني تفهم كقاعدة مطلقة. خليني أقول إنه الضغط النفسي ينتج فعلا أو ينتج قصدي من كثرة المهام، لكن أحيانا يكون الضغط الأكبر يجي من المهام اللي إحنا أجلناها أو اللي إحنا نظل نفكر فيها مرارا وتكرارا وليلا ونهارا بدون أننا إحنا ما نحسمها أو ما نتخذ خطوة لإنهاء.

طبعا هذا يتفق مع مفاهيم مدروسة في علم النفس مثل تأثير زيغارينك، يعني زيغارينك إفكت، اللي هو يوضح إنه المهام غير المكتملة تظل على طول، يعني زي الشيء اللي بيزن عليك، زي البرامج أو التطبيقات اللي شغالة في الخلفية، تمام، ظل على طول تشغل الذهن أكثر من المهام المنجزة بحياتك. هذا هو موضوعنا اليوم. أحيانا أنه كثير من الناس نفكر إحنا كلنا دائما أنه ممكن التعب يجينا من كثرة العمل، لكن يعني ممكن إحنا نسأل نفسنا، يعني هل فعلا إحنا تعبنا يوم لأنه عملنا كثير أو كان عندنا شغل كثير، أم لأننا إحنا قعدنا نأجل في هذا العمل وما أنجزنا المهام، أو إننا إحنا تعبنا أكثر من التفكير في هذه المهام الغير منجزة. هذا هو موضوعنا اليوم. نروح نغني مع سلطان ونرجع لا تروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. على جدة اف ام، يا هلا وسهلا بكل اصدقائنا. نرحب بكل اللي انضموا معانا الان واللي كانوا معانا في بداية مشوارنا. اليوم نتكلم عن كلمة قالها او حكمة قالها من مقال لجيف بيزوس. قال الضغط والتوتر ما بيجوا من الاشياء اللي احنا نعملها، بل من الاشياء اللي احنا نأجلها ونستمر في التفكير فيها. فهذا هو موضوعنا اليوم، ليش الاشياء تستنزفنا اللي احنا ما نسويها بتستنزفنا اكثر من الاشياء اللي احنا نعملها. 800-244-28-28 هذا رقم الواتساب. يا هلا وسهلا بكل اصدقائنا. خلينا نروح لمشاركاتكم. الصادق آدم يقول مساء الخير والسعادة، يا هلا وسهلا بك يا صادق. مازن الغنمي يقول الشيء اللي نفكر فيه مثل هو الشخص اللي بنحط تحت ضغط كبير، وكمان يفكر في أمور ثانية ويأجلها. هو هذا الموضوع احنا اليوم بنتكلم عنه. ليش احنا يألمنا دائما الأشياء اللي احنا ما سويناها؟ دائما منقول يا ريتنا سوينا كذا، ويا ريتنا، ويا ريت، ويا ليت، وإلى آخره. لأنه التأجيل ليس مو بس تأجيل للمهمة أو للمهمة فقط، أو للعمل اللي إحنا نبغى نسويه بس، أو الخطوة اللي إحنا نبغى نقدم عليها. أحيانا التأجيل يكون تأجيل للمشاعر أيضا، تمام؟ تأجل مثلا خطوة مهمة، تأجل لقاء مهم، فيتأجل القلق معاها. تأجل قرار يبقى القلق موجود، أوكي؟ تأجل اعتذار يظل الضمير مستيقظ، ويظل الضمير يزن عليك أنه لازم مثلا تعتذر أو إلى آخره. تأجل زيارة الدكتور، ممكن أمور كثيرة ومخاوف تكبر في خيالك. كل يوم تأجل فيه أنت مو قاعد أبداً تريح نفسك، بل إنك أنت قاعد تمنح هذه المشكلة يوم إضافي عشان تكبر داخل عقلك ونفسك وحياتك.

أحياناً المهام في حياتنا أو العمل أو الضغط في العمل ما يستهلك طاقتنا كلها. التفكير المستمر في هذه الأمور هو اللي بيستهلك طاقتنا. ليش؟ لأنه في النهاية العمل ما بينتهي، أوكي؟ التفكير يستمر ممكن أيام وأيام وأيام. عشان كده أحياناً إحنا نشوف إن لو ضغطنا نفسنا في يوم معين وخلصنا كل شغلنا أو ضغطنا نفسنا في ساعة معينة، يعني ساعة من الإنجاز، يوم من الإنجاز، يومين، 3 أيام من الإنجاز أرحم من أسبوع من التأجيل أو أسبوع أو شهر من التأجيل أو ساعات طويلة من التأجيل. عشان كده الموضوع بياخذ منا ومن تفكيرنا وراحتنا حيز مرة كبير. طيب علي الطماحي، هلا وسهلا، يقول التأجيل المستمر يستهلك طاقتك الذهنية والنفسية، لأن التفكير المستمر في المهمة المؤجلة والتأنيب المستمر يستهلك طاقة أكبر بكثير من إنجاز المهمة نفسها. التخلص من هذه الدائرة يتطلب استراتيجيات بسيطة ومباشرة لتفريغ عقلك واستعادة تركيزك. علي الطماحي. نعم، التفكير المستمر في المهام المؤجلة والتأنيب كمان، يعني يا ريت تتأجل مثلا، أني أنا أجلها وأرتاح نفسيا، أقول it's okay، عادي مؤجلة ومرتاحة ومريحة راسي. نو، المشكلة أنه مؤجلة وفيها تأنيب كمان. يعني المشكلة مشكلتين والهم همين، فإحنا ليش ما نخلصها ونريح نفسنا ونرتاح من موضوع التأنيب والتأجيل؟ طيب كمان أبو ناصر، يا هلا وسهلا أبو ناصر، يقول السلام عليكم، مساء الخير، يا هلا وسهلا يا أبو ناصر، عليكم السلام. يقول مع ضغوط الحياة هناك مرحلة من مراحل السلام النفسي اسمها لا أعرف ولا أريد أن أعرف. والله أتفق معك، حتى أنا ما أبغى أعرف لا أعلم ولا أريد أن أعلم، لا أدري ولا أريد أن أدري، لا أعرف ولا أريد أن أعرف. بكل اللهجات ولا بكل المعاني. طيب هذا يعني مشاركة من صديقنا أبو ناصر. طيب معاذ العيسائي يقول ما تأجل عملك للغد، في التأخير سبب الاضطراب والقلق وهو الإلحاح في معرفة الأشياء. توقف عن القلق ومارس حياتك بالأمل والعمل. القلق هو السبب الأول في الهزيمة. القلق فائدة مدفوعة على المشاكل قبل أن يحين موعد استحقاقها. أكبر أخطائنا في حق أنفسنا هو القلق والاستسلام للاكتئاب والشعور بالإحباط. معاذ العيسائي. نعم، القلق هو فائدة مدفوعة على المشاكل قبل أن يحين موعد دفعها أو استحقاقها. أتفق جدا معك يا معاذ. 800-244-28-28 رقم الواتساب. نغني مع سلطان ونرجع.

طيب، نعود لكم مستمعينا. أهلا وسهلا بكل من ينضم إلينا الآن عبر أثير إذاعة جدة اف ام، وتحديدا الحرف 29. تقبلوا تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، وأكيد الإخراج والإبداع والجمال لمخرجنا سلطان المحياوي. 800-244-28-28 رقم الواتساب. يا هلا وسهلا بالجميع. طيب، ليش الأشياء اللي إحنا ما نسويها وما ننجزها تبقى تعيش في ذهننا، تمام، أو في أذهاننا بشكل عام؟ خليني أقول، أحياناً الأعمال الكثيرة مش هي اللي تاخد وقت وحيز كبير من حياتنا، أحياناً الأعمال المؤجلة هي التي تسرق الوقت. الأشياء اللي إحنا ما نحسمها تظل تعيش داخل رؤوسنا، تطالبنا بالطاقة كل يوم. عشان كده اليوم لو أنت سويت خلينا نقول 10 مهام، 20 مهام، 100 شغلة وشغلة، أوكي، يعني بدل ما إنك تسويها هي، ابدأ أنت بالمهمة الوحيدة اللي أنت تخاف منها، أوكي؟ الإنجاز مو إني أنا أسوي كمية مهام وأمور وأخلصها وأترك في مهمة وحيدة أنا مش قادر أسويها، مش عشان مش قادر، أنا خايف منها، تمام؟ يمكن ما يكون أعظم إنجاز في حياتك اليوم إنك تنهي كمية كبيرة من المشاغل أو من المهمات اللي عندك، ابدأ بالمهمة الوحيدة اللي أنت تخاف منها. بعض الأبواب، هناك حكمة تقول بعض الأبواب لا تزعجنا لأنها مغلقة، بل لأنها بقيت نصف مفتوحة. طيب، خلينا نروح لمشاركاتكم على الواتساب 800-244-28-28. طيب، عبد الله بركات، يا هلا وسهلا عبد الله بركات، يقول بالندم، لا خلينا نروح من بدايتها. أيوة، الضغط والتوتر بسبب ما لم ننجزه قد يستهلكان طاقتنا أكثر من المهمة نفسها، فكلما انشغلنا بالندم على ما فات أو الخوف مما ينتظرنا أصبحت البداية أصعب وتأخر الإنجاز أكثر. تذكر أن الأعمال لا تكتمل بالقلق، بل بخطوة صغيرة تتبعها أخرى، والنصيحة أن تتوقف عن محاسبة نفسك على كل تأخير، وابدأ بما تستطيع إنجازه الآن مهما كان بسيطا، فالتقدم المستمر ولو كان بطيئا خيرا من الوقوف في مكانك تحت ضغط الكمال. يا سلام، يا سلام على الروعة، يا سلام على الكلام الجميل اللي فعلا يعني لخص اليوم يعني جزء كبير من الحلقة. طيب، كمان مين عندنا؟ معاذ يقول سيبقى عند آخر هذا النهار ما تبقى من الغد. لا داعي للحيرة، فالأشخاص الناجحون لا يضيعون اليوم بالتشاؤم، من أين أتيت بأن الغد أسوأ؟ فربما يكون نهاية كل شيء سلبي. السعداء ليس هم من تخلو حياتهم من الهموم، بل من يتخلوا عن القلق. كلما تفاءل الأشخاص شعروا بالسعادة. معاذ العيسائي. طيب، نكمل ولا نغني؟ نغني؟ نغني.

29 على جدة اف ام. طيب نعود لكم مستمعينا، هلا وسهلا بكل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29. اليوم نتكلم عن الأشياء اللي بتشغل بالنا كثير وتاخد حيز من حياتنا، من راحتنا. هل هو شيء أنت أجلته، ولا شيء ما زلت تؤجله، ولا خلاص يعني الخوف هو اللي قاعد يمنعك؟ تمام، لأن هناك في يعني ربط بين الضغط النفسي والأشياء اللي بنتركها معلقة في حياتنا. طيب 800-244-28-28 رقم الواتساب، وكمان نروح لهذا مشاركات، وكمان المشاركات اللي الآن على سناب شات. شكرا لكل أصدقائي. طيب تمام، أبو خالد من جدة، يا أهلا وسهلا يا أبو خالد، يسعد أيامك، شكرا على التحايا الجميلة. يقول أنا أكثر شيء ضغطني مو كثرة الشغل، لكن الأشياء اللي أنا أجلها. يقول عندي معاملة كنت أجلها شهرين، وكل يوم أصحى أفكر فيها وأنام، وأنا أفكر فيها. يوم خلصتها ما أخذت مني لعشرين دقيقة، لكن ارتحت راحة ما تتخيلوها. يس، هذا اللي بيصير معانا أحيانا، مشوار إحنا نأجله، أحيانا اتصال نأجله، رد على إيميل نأجله، والله بياخد مننا يعني قلق وتعب أكثر من إننا لو واجهنا. المواجهة ممكن تكون أسهل بكثير من موضوع التأجيل. طيب أم محمد من المدينة، هلا وسهلا، تقول مساء الخير مريومة وسلطاني، هلا وسهلا بك يا أم محمد. تقول أنا عندي عادة، إذا زعلت من أحد أقول بكرة أكلمه وأشرح له سبب زعلي، والبكرة يصير أسبوع، والأسبوع يصير شهر، والمشكلة تكبر في راسي أكثر من الواقع.

تقول أخيرا اكتشفت أنه أواجه أحسن لي وأهون من الانتظار. هذا اللي إحنا فعلا نتكلم عنه. يعني أنت جبتيها بالملي يا أم محمد فعلا. يعني أنت إحنا نأجل أشياء في راسنا، نقول بكرة وبكرة يصير أسبوع والأسبوع يصير شهر والموضوع يكبر في راسنا، مع أنه شيء ممكن يكون سهل. وفعلا المواجهة بتكون أهون من عذاب الانتظار وقلق الانتظار. أتفق معاك يا أم محمد. طيب تسمع مين معانا؟ أبو ركان، هلا وسهلا يا أبو ركان. أوكي أبو ركان يقول بس حبيت أسلم عليكم، مساء الخير مريوم وسلطان، مستمتع جدا ب29 ومواضيعه. شكرا لك يا أبو ركان. طيب هناء من جدة، هلا وسهلا يا هناء. تقول هنا أنا كنت أأجل ترتيب البيت لأني أحس أنه يحتاج يوم كامل، أقول ما راح أرتب دحين لأنه خلي أخصص يوم كامل لترتيب البيت. يوم قررت أرتب درج واحد فقط تحمست وكملت البيت كله. المشكلة كانت في البداية مو في الشغل. يس يعني، وهذا المثال البسيط ينطبق على كل شيء بحياتنا حقيقي. احنا نشوف الشيء مرة كبير عشان احنا ما بدأنا فيه، لكن بمجرد ما نبدأ فيه الأمور تتسهل ونشوف قديش الموضوع كان سهل. طيب أخيرا خليني أقول الأعمال المؤجلة زي النوافذ المفتوحة في جهاز الكمبيوتر، كل نافذة تستهلك منك جزء من الطاقة، جزء من الراحة، جزء من السلام، جزء من الذاكرة، جزء من الصحة. يعني فعشان كده لابدنا نحن نغلق هذه النوافذ أول بأول ونعيش إن شاء الله دايما في خير وراحة. عموما احنا مكملين معاكم، نغني مع سلطان ونرجع.

يا هلا وسهلا بكل أصدقاء وأحباء فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: أكره القيد الذي يقصيك عني، جئت بعدك كي أغني. أكره القيد الذي يقصيك عني، جئت بعدك كي أغني. تاه مني اللحن وارتجف المغني، خانني الوتر الحزين، لم يعد يسمع مني. جئت بعدك كي أغني، تاه مني اللحن وارتجف المغني، خانني الوتر الحزين، لم يعد يسمع مني. هل ترى أبكيك حبا أم ترى أبكيك عمرا؟ خانني الوتر الحزين، لم يعد يسمع مني. هل ترى أبكيك حبا أم ترى أبكيك عمرا؟ أم ترى أبكي لأني صرت بعدك لا أغني؟